0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: قبر لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

آسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم

0: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة النمل.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوى. ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم

بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم

أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمون.

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن

الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن

0: غالبون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة المائدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة الحجر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستمع

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: كل شر.
1: يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ ذي بدأ، هناك معان دقيقة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تتعلق بإنسان لم يرتكب ذنبا ولكن أخاه ارتكب الذنب، فقال عليه الصلاة والسلام: الذنب شؤم على غير صاحبه، إن ذكره فقد اغتابه، وإن رضي به فقد شاركه في الإثم، وإن عيره ابتلي به. وأنت لم تفعل الذنب لكن أخاك الذي فعل الذنب، لو أنك قلت فلان فعل كذا أيجوز أن يفعل كذا، شهرت به وطعنت باستقامته وجعلته يعني مضغة في الأفواه، أنت اغتبته بهذه الطريقة فجاءك من ذنبه شؤم. أما إذا قلت والله فعل ما ينبغي أن يفعل، رضيت له الذنب، وقد قال العلماء: لو غبت عن معصية فرضيتها كنت كمن شاهدها فلم تنكرها. لو أن معصية وقعت في أمريكا أو في الصين أو في اليابان وقلت نعم ما فعل، أنت رضيت بها وكأنك شهدتها ولم تنكرها. فمن غاب عن الذنب ورضيه كان كمن شهده، ومن شهد ذنبا فأنكره كان كمن غاب عنه. فحينما ترضى بالذنب تكون قد شاركت صاحبه في الإثم، إذا نالك من الشؤم، وحينما تعيره تبتلى به. أين عقله؟ كيف فعل هذا؟ اشكر الله عز وجل أنه نجاك من هذا الذنب. القصة أنك ينبغي أن توحد. من أدق ما قرأت في بعض الأحاديث: ألا أنبئكم بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به. ألم نقل نحن في الفاتحة كل يوم في أثناء صلواتنا: إياك نعبد وإياك نستعين؟ ألم يقل سيدنا يوسف عليه السلام: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن؟ إذن لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به. فأنت حينما ترى أخاك قد أذنب ينبغي ألا تفضحه، ينبغي أن تستره، ينبغي أن تتخلق بكمالات الله، الله من اسمه الستار، ينبغي أن تنصحه بينك وبينه لا على ملأ من الناس. وحينما يرتكب أخوك ذنبا ينبغي ألا ترضى به، إن رضيت به فقد شاركته في الإثم. لو أنه كسب مالا حراما لا ينبغي أن تقول نعم ما فعل، هذا كلام في تضيع للحق، أن تستنكره لا أن ترضى بعمله. ولو أنه ارتكب ذنبا فأنت عيرته واحتقرته، كيف يفعل هذا؟ أنت معصوم؟ اسأل الله عز وجل أن يحفظك من هذا الذنب. لذلك الذنب شؤم على غير صاحبه، إن ذكره فقد اغتابه، وإن رضي به فقد شاركه في الإثم، وإن عيره ابتلي به. فكيف بصاحب الذنب الذي وقع بالذنب؟ إذا كان للذنب مضاعفات في من لم يرتكب الذنب فكيف بالذي ارتكبه؟ الظلم ظلمات يوم القيامة، هذه حقيقة. فنحن حينما نرى أخا لنا قد أذنب، أول شيء ينبغي أن أتوجه إليه على انفراد ناصحا له بكل معاني الرقة واللطف. سيدنا عمر بلغه أن أحد أصحابه شرب الخمر وسافر إلى الشام، أرسل له كتاب: أما بعد فإني أحمد الله إليك غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. فصاحبه قرأ الكتاب وصار يبكي حتى حمله هذا الكتاب على التوبة، فقال رضي الله عنه: هكذا اصنعوا بأخيكم إذا ضل، لا تكونوا عونا للشيطان عليه ولكن كونوا عونا له على الشيطان. فأنا أول مهم لي إن رأيت أخي قد أذنب أنصحه فيما بيني وبينه، والنصيحة شيء والفضيحة شيء آخر. هذا الموقف الأول مقابل من ذكره فقد اغتابه. الموقف الكامل الثاني: أنا لا أقره على ذنبه، أنا أرى أن هذا خطأ كبير. يعني هؤلاء الذين رأوا قارون بماله وملكه قال: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. إذن أنا لا ينبغي أن أقره على ذنبه، ينبغي أن أنصحه. وهنا يحضرني تعريف دقيق للعاطفة العميقة والسطحية. أنت إذا دخلت إلى بيت وكان دخل صاحب هذا البيت من مال حرام، عنده ملهى أو عنده تجارة مخدرات لا سمح الله ولا قدر، هل تحترمه على بيته الفخم وأثاثه الرائع؟ لا، العاطفة السطحية أن أحترمه لفخامة بيته، والعاطفة العميقة أن أحتقره لأن كسبه حرام وهذا مبني على شقاء الآخرين. فأنا حينما أرى إنسان يرتكب ذنب وهو في مكانة عالية لا ينبغي أن أوقره على هذه المكانة، لأن الذنب سوف يجعله عند الله من الساقطين. الموقف الثالث، فمن عيره ابتلي به، لا ينبغي أن أعيره، ينبغي أن أتوجه إلى الله أن يحفظني من هذا الذنب. فهناك أذكى مني يرتكب أكبر الذنوب، وهناك إنسان له ثقافة دينية يرتكب الذنب. فأنا حينما أرى إنسان قد ارتكب الذنب أتوجه إلى الله عز وجل أن يحفظني من هذا الذنب. إذن أنا أنصحه فيما بيني وبينه، ولا أقره عليه، ولا أوقره على ما كان من دنياه. ثم في النهاية ينبغي أن لا أعيره، بل أسأل الله جل جلاله أن يحفظني من الوقوع في هذا الذنب. لا بد من أن تعرف نفسك، لا سمح الله ولا قدر، من أي العصاة أنت. هناك من يعصي الله ويندم، هناك من يعصي الله ويبكي، هناك من يعصي الله ويتمنى أن لا يعصي الله. هذا اسمه عند علماء القلوب المغلوب، غلبته نفسه. هناك من يعصي الله ويصر، هناك من يعصي الله ويتباهى، هناك من يعصي الله ويذكر هذا للناس، هناك من يعصي الله وهو في قمة نشوته، هناك من يعصي الله ويتمنى أن يعصيه كل يوم. يجب أن تحدد من أنت، من أي العصاة أنت. سيدنا آدم عصى ربه لكن فنسي ولم نجد له عزما على المعصية فغفر الله له. أما إبليس عصى، ما كنت لأسجد لبشر خلقته من طين. فمعصية الشيطان معصية كبر واستعلاء واعتداد بالمعصية، ومعصية آدم معصية غلبة وضعف، لذلك قال فنسي ولم نجد له عزمة. أنا أبشر أي أخ كانت معصيته لله لا سمح الله ولا قدر عن غلبة أن التوبة قريبة منه جدا. والعوام يقولون الصلح بلمحة، بشرط أن تكون المعصية معصية غلبة وضعف، لا أن تكون معصية استكبار واستنكاف عن طاعة الله عز وجل. دائما وأبدا الذي يعصي الله استكبارا لا يندم على ذنبه، بل يفتخر به، بل هو في قمة نشوته حينما يعصي الله، بل هو ينوي أن يعاوده. هذه المعصية والعياذ بالله لا توبة لها، وصاحب هذا الذنب لا يغفر له، وهذه الحلقات لا تعنيه إطلاقا. أما الذي يعنينا من يعصي الله مغلوبا، من غلبته نفسه في ساعة غفلة، غلبته نفسه فاقترف معصيته، فهو يبكي ويندم. وأنا أقول أنا أبشر أي نادم على ذنب بالمغفرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الندم توبة. فأول شيء، من أي العصاة هؤلاء العصاة؟ من الذين عصوا استكبارا واعتدادا وكبرا واستنكافا عن طاعة الله، أم الذين عصوا غلبة وضعفا؟ هؤلاء ذكرهم الله عز وجل في آية صريحة واضحة رائعة، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لعالم جليل هو ابن القيم كلمة رائعة في هذا المعنى، قال والله تعالى إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة الشهوة وقوة الطبيعة، يعني قوة الشهوة فيه، فيواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار في نفسه، فهذا ترجى له مغفرة الله وصفحه وعفوه لعلمه تعالى بضعفه وغلبة شهوته له، وأنه يرى كل وقت ما لا صبر له عليه، فهو إذا واقع الذنب واقعه مواقعة ذليل خاضع لربه، خائف مختلج في صدره شهوة النفس المذنبة، والإيمان يكره له ذلك، فهو يجيب داعي النفس تارة وداعي الإيمان تارات. فأما من بنى أمره على أن لا يقف عن ذنب ولا يقدم خوفا ولا يدع لله شهوة، وهو فرح مسرور يضحك ظهرا لبطن إذا ظفر بالذنب، فهذا الذي يخاف عليه أن يحال بينه وبين التوبة ولا يوفق إليها. هذا العالم الجليل يتابع حديثه فيقول: الفرح بمعصية الله عز وجل دليل على شدة الرغبة فيها، والجهل بقدر من عصاه، والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها، ففرحه بها غطى عليه ذلك كله، وفرحه بها أشد ضررا عليه من مواقعتها. الفرح بالذنب أخطر من وقوع الذنب نفسه، والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه، ومن خلي قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره به فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه، فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكاب الذنب وغاظه وصعب عليه، ولا يحس القلب بذلك، فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلامه. هذا كلام دقيق. أي العصاة هذا المذنب؟ هل يعصي الله غلبة أو ضعفا، أم يعصي الله كبرا وفرحا؟ نشوة المؤمن بالذنب لا تتم لأنه يخشى الله عز وجل. أنا أبشر هؤلاء الذين ضعفت نفوسهم وفي ساعة غفلة عن الله عز وجل فوقعوا في معصية، وهم نادمون يبكون يتمنون لو لم يوقعوا هذا الذنب، أبشرهم بأن مغفرة الله لهم قريبة. وقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن السماك أنه قال: أصبحت الخليقة على ثلاثة أصناف: صنف من الذنب تائب موطن لنفسه على هجران ذنبه لا يريد أن يرجع إلى شيء من سيئته، هذا المبرز، وصنف يذنب ثم يندم ويذنب ويحزن ويذنب ويبكي، هذا يرجى له ويخاف عليه، وصنف يذنب ولا يندم ولا يحزن ويذنب ولا يبكي، فهذا الكائن الحائد عن طريق الجنة إلى النار. يعني إنسان ارتكب الذنب مرة واحدة وتاب توبة نصوحة هذا الآمن، وإنسان ارتكب الذنب ثم عاد إليه هذا يخاف عليه لكن الله يقبله، وإنسان يرتكب الذنب ولا يتأثر ولا يندم ولا يتوب إلى الله فهذا انتقل من الجنة إلى النار. لكن لا بد من أن أنهي هذه الحلقة بهذا القول: الابتهاج بالذنب أشد من ركوبه.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي موسى قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. أخرجه البخاري. عن عمران بن حسين قال: قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. أخرجه البخاري. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي شديد الخصومة. أخرجه البخاري. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. أخرجه البخاري. عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم، ينزل فيها الجهل، ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ويسألونك عن الروح قل الروح من

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. حديث يروى، اثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، انتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 56 بعد المئة.
1: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي، ويقال إنها سرية الأنصاري. الحديث 1688. عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا. فقال: أوقدوا نارا. فأوقدوها. فقال: ادخلوها. فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فما زالوا حتى خمدت النار، فسكن غضبه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف.
2: هذه سرية عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وحصل ما حصل فيها، وفيها دليل أن الطاعة إنما تكون بالمعروف. أما أن يطاع الأمير طاعة مطلقة فهذا لا يكون، ولا يرضى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، فلقد قال لأولئك: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف مبدأ أصيل في الإسلام، حرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمت هذه السرية وقائدها ما أراده النبي من تعليم.
1: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. الحديث 1689. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي بعثه هو ومعاذ بن جبل إلى اليمن، كل واحد منهما على مخلاف، قال: واليمن مخلافان. ثم قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه. فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه. فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، أيما هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل حتى يقتل. قال: إنما جيء به لذلك فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل. فأمر به فقتل ثم نزل. فقال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا. قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.
2: بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى المناطق من بعث، وكان مما بعث إلى اليمن أبا موسى ومعاذا، وقد أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتيسير وبعدم التعسير، وبالتبشير وعدم التنفير، وهذه سنة ماضية، هذه دعوة الإسلام، فلقد جاءت يسرا وابتعدت عن العسر، وقد جاءت بشارة وابتعدت عن تنفير الناس. نعم، إن هذا البعث قد ذهب إلى اليمن، واليمن مخلافان، أي إقطاعان كبيران، منطقتان كبيرتان، وقد قام الصحابة برعاية توصيات النبي عليه الصلاة والسلام بالتيسير والتبشير، صلى الله على من علمهما.
1: الحديث 1690. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقال: كل مسكر حرام.
2: في هذا الحديث يظهر أن المسكرات كلها حرام، ولكن بعض الناس يظنونها نوعا واحدا، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى إلى اليمن سأله عن أشربة تصنع في اليمن، فسأل عنها النبي فقال هي البتع والمزر، فقال كل مسكر حرام. والبتع هو شراب مسكر من العسل، والمزر شراب مسكر من الشعير والذرة. النبي عليه الصلاة والسلام عمم مفهوم السكر، كل مسكر حرام، وفي حديث آخر ما أسكر كثيره فقليله حرام.
1: باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن. الحديث 1691. عن البراء رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن، قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال مر أصحاب خالد، من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل، فكنت في من عقب معه، قال فغنمت أواق ذوات عدد. الحديث 1692. عن بريدة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا بريدة أتبغض علي؟ فقلت نعم، قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك. الحديث 1693. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله. قال ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئضئي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود.
2: يظهر في هذا الحديث ما تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام من أذى المنافقين ومن أذى الخوارج، وهو الذي عاملهم معاملة الإسلام في الظاهر، وقال لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام منتهى التعليم، أن نتعامل مع الناس في ظاهر الأمر ونكل سرائرهم إلى الله.
1: باب غزوة ذي الخلصة. الحديث 1694. عن جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت بلى. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت عن فرس بعد. قال وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة، قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها قال: ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير، فقال: لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال: فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطات إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات.
2: حديث 1694. يظهر في هذا الحديث ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام من مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس، خاصة عندما كانوا يعبدون الأصنام، مثل ذي الخلصة حيث كان يعبد باليمن، كان بيتا يحج إليه وتقدم إليه النصب والذبائح، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإزالة هذا الذي يعارض شرعة الله تعالى.
1: باب ذهاب جرير إلى اليمن. الحديث 1695. عن جرير رضي الله عنه قال: كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن، ذا كلاع وذا عمر، فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ذو عمر: لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ 3، وأقبلا معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة، فسألناهم فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر والناس صالحون، فقالا: أخبر صاحبك أنا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله، ورجعا إلى اليمن.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: وارحمنا. حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة،
1: أعلم بقصيده،
2: هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من أول سورة الأعلى إلى الآية السادسة نهاية سورة الناس.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من أول سورة الأعلى إلى الآية السادسة نهاية سورة الناس.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: حياة FM. قرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على صفوة الله من خلقه وخيرة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، واجز اللهم أصحابه البررة عن دينك وعبادك خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب

طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول.

العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما

بعدما ذكر الله تبارك وتعالى من الحديث عن بني إسرائيل وعن القرآن الكريم وعن هذا الإنسان، بين قدرته في هذا الكون ليعتبر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وجعلنا الليل والنهار آيتين. يرى بعض العلماء أن الآيتين هما القمر والشمس، أي جعلنا القمر آية في الليل وجعلنا الشمس آية في النهار. ويرى الآخرون أن الليل والنهار هما آيتان، وهذا الذي هو أرجحه لكم. الليل هو الآية والنهار هو الآية، وجعلنا الليل والنهار آيتين عظيمتين، فمحونا آية الليل بالظلمة جعلناه مظلمة، وجعلنا آية النهار مبصرة، أي جعلنا النهار واضحا من أجل أن تبتغوا فضلا من ربكم. ولكن لما كل هذا؟ يقول الله تبارك وتعالى: وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم رزقا وعملا، ولتعلموا عدد السنين والحساب، وذلك أمر لا بد منه في حياة الناس، وكل شيء فصلناه تفصيلا. الأشياء كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، علمها الله تبارك وتعالى وفصلها تفصيلا، بحيث لا يحتاج الناس إلى شيء بعدما بينه الله وفصله. وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. يا أخوة، كان العرب للطير عندهم مكانة خاصة، ولذلك ذكرت كلمة التطير في القرآن الكريم. ففي سورة الأعراف قالوا: اطيرنا بك وبمن معك، لسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. وقالها كذلك قوم صالح لنبيهم عليه وآله الصلاة والسلام. وقالها غيرهم في سورة ياسين، قالوا: إنا تطيرنا بكم. وهذه الكلمة ذكرت في القرآن الكريم كثيرا. كان العرب لهم عناية في الطير، فكانوا إذا جاء الطير من

0: الشمال إلى اليمين سروا به وسموه سانحة. أما إذا جاء من اليمين إلى الشمال فإن ذلك يسوءهم ويسموه بارحة. إذن الطير السانح هو الذي يكون من الشمال إلى اليمين، والطير البارح هو الذي يكون من اليمين إلى الشمال. وهنا الطائر كناية عن العمل يا أخوة، يعني كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي جعلنا عمله في عنقه. وإنما اختار العنق لأن العنق دائما هو الذي تربط فيه الأشياء دائما، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هذه واحدة. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يلقاه منشورا أي مفتوحا يقرأه كل واحد، حتى الذين لم يتعلموا القراءة والكتابة سيقرؤون كتبهم يوم القيامة يا أخوة، لأن الله على كل شيء قدير. اقرأ كتابك، يقال لهذا الإنسان اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله هو الحسيب يا أخوة، لكن يقال له أنت اليوم حينما تقرأ كتابك ستعرف كل ما عملت، وستعرف جرائمك كلها، أو ستعرف حسناتك كلها، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يبين الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى لا يرغم الناس على الهداية ولا يرغمهم على الضلال، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، وهذه ذكرت في القرآن الكريم كثيرا يا أخوة. ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يعاقب إنسان عن غيره. ولكن كيف؟ لقد ورد في القرآن الكريم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يعني يحمل وزره ووزر الذي أضله. وهنا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم يا أخوة، هذه الآية تبين أن الإنسان لا يمكن أن يتحمل إثم غيره، لكن الآيات الأخرى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم تبين أن الذي أضل إنسانا سيتحمل وزره. لماذا؟ لأنه الذي أضله يا أخوة. وجاء في القرآن ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، لأنهم أضلونا، فيقول الله لكل ضعف ولكن لا تعلمون. إذن لا تناقض بين هاتين الآيتين، لا تزر وازرة وزر أخرى، معناه أنه لا يعذب إنسان بذنب غيره. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم تبين لنا أن الإنسان إنما يعذب بسبب إضاء ضاله لغيره، هو ضال فيعذب على ضلاله، وهو مضل فيعذب على إضلاله. ثم يقول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا دليل يا أخوة على هذه العدالة المطلقة، دليل على أن الله تبارك وتعالى هو الحكم العدل، لا يعذب أحدا حتى يرسل إليه رسولا. ولذلك فإن أهل الفطرة لا يعذبون يا أخوة لأنهم لم يرسل إليهم رسول، يعني الذين كانوا بين أبينا إبراهيم وبين إسماعيل وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين لم تصل إليهم الدعوة الآن أو وصلت إليهم مشوهة لا يعذبون كذلك. وعلى هذا يجب على المسلمين إذا أرادوا أن يدعوا الناس إلى دين الله أن يحسنوا الدعوة، وأن يصلوا هذه الدعوة صحيحة كما أرادها الله تبارك وتعالى وكما بينها رسوله عليه وآله الصلاة والسلام. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم هناك حقيقة أخرى، وإذا أردنا أن نهلك قرية فإننا لا نهلكها ظلما، وما كان ربك مهلك القرى أو ليهلك القرى وأهلها مصلحون. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرنا هؤلاء المنعمين، أمرناهم بالخير وأمرناهم بالعدل وأمرناهم بالصدقة فلم يستجيبوا وفسقوا فيها، ففسقوا فيها فلما كان الأمر كذلك، وكان غير المترفين لا يتكلمون أبدا وكانوا يستجيبون لضلال المترفين وإغوائهم، فحق عليها القول كلمة العذاب فدمرناها تدبيرا وعذبناها وأذقناها لباس الجوع والخوف فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى مبين لنا حقيقة أخرى، من كان يريد العاجلة كان يريد الدنيا وحدها، عجلنا فيها عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني الأمر ليس أمرا محتما، يعني الذي يريد العاجلة ويريد الدنيا يقول الله عجلنا له فيها ما نشاء، يعني أعطيناه ما نشاء، وقد لا نعطيه كل ما طلب. ثم لمن نريد، فقد نعطي هذا ولا نعطي هذا ولا نعطي ذاك. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، مكروها مطرودا والعياذ بالله من رضا الله، ملعونا مذموما مدحورا. لكن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الآخرة يا إخوان لها ثلاث مراحل، أرادها أولا يصمم على أنه يريد الآخرة، ثم سعى لها سعيها، عمل ما تتطلبه الآخرة من خير للناس ولنفسه من طاعة الله، ثم الأمر الثالث وهو مؤمن. هذه أمور ثلاثة لا بد منها، فأولئك كان سعيهم مشكورا. يا أخوة إذن الله تبارك وتعالى يقول وفي السماء رزقكم ما توعدون، رزق الإنسان رزقه مكتوب له، لم يقل سعى له سعيه، مكتوب له والله يا أخوان، والله سيأتيه ولو كان نائما على الفراش. وليس معنى هذا أن الإنسان ينبغي أن نقعد، لا، اعقل وتوكل يا أخوان. لا يجلسن أحدكم ويقول الله يرزقني وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، هذا كلام سيدنا عمر رضي الله عنه. إذن الآخرة هي التي تحتاج إلى سعي. الناس قلبوا الأمر فسعوا للدنيا ولم يسعوا للآخرة. سبحانك يا ربي. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، سيشكرون عليه. ثم يقول الله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني نعطي هؤلاء الذين أرادوا العاجلة ونعطي هؤلاء الذين أرادوا الآخرة، كل واحد من هؤلاء نعطيه من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا، ما كان عطاء ربك ممنوعا، إنما هو سيعم المؤمن وسيعم الكافر يا أخوة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، منهم الغني ومنهم الفقير، ومنهم القوي ومنهم الضعيف، ومنهم الكريم ومنهم البخيل، ومنهم الذكي ومنهم الغبي، هكذا. هذا التفضيل في الدنيا، هناك تفضيل أعظم منه، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نسأل الله أن نكون من الذين فضلوا بالآخرة يا أخوة. التفضيل الآخرة أعظم وأكبر. ثم يقول يا أخوة هذه الصورة قلت لكم امتازت بكثير من الأمور، تبدأ هنا يا أخوة حكم ومواعظ لابد أن نتنبه إليها. كان أولها لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، هذه أول حكمة من الحكم تزيد على العشرين يا أخوة. بدأت بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر، وستنتهي كذلك بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر. ثم قال الحكمة الثانية أو الأمر الثاني أو الموعظة الثانية أو النصيحة، قل سميها ما شئت، أو الأدب الثاني، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نعم، لأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى. والثالثة وبالوالدين إحسانا، وقد فصل القرآن في هذه، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إما يا أخوة كلمتان، إن شرطية وما جاءت للتأكيد، أي إن بلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فالفاء هذه واقع في جواب الشرط، إما يبلغن. ويبلغن يا أخوة هذا فعل مضارع مؤكد، إما يبلغن الكبر مفعول به عندك أيها الولد أحدهما، أي أحد الوالدين، أي إن بلغ أحدهما الكبر، فأحدهما فاعل ليبلغن والكبر مفعول، أو كلاهما، أحدهما أو كلاهما، يعني إمك واحدة أو أبوك واحدة أو هما معا، فلا تقل لهما أف. كلمة أف يا أخو انظروا، وإذا ما كان محرم أن تقول لهما أف فمحرم ما هو أكبر منه، لأن أف هي كلمة قليلة يعني. إذا حرمت أف فحرم كل ما هو أعظم منها، حرم عليك أن تصيح بهما أو أن تضربهما أو أن تسيء إليهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما بكلام قاس، وقل لهما قولا كريما محبوبا يريحهما. ثم ماذا؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الجناح للطائر يا أخوة حينما يكون الطائر ذليلا يخفض جناحه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ارحمهما. واخفض لهما جناح الذل أي أطعهما إطاعة تامة، وكن معهما كالطائر الذي لا يستطيع أن يتحرك هكذا وهكذا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. نسألك اللهم ربنا أن تغفر لوالدينا، ونقول ربنا كما علمتنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، فإنه كان للأوابين غفورا. لا يعلم ما في النفوس إلا الله. إن تكونوا صالحين من أجل أن يجزيكم خيرا على صلاحكم، إنه كان للأوابين غفورا. والأوابون هم الرجاعون إلى الله، وقد أثنى الله على كثير من أنبيائه وعباده الصالحين بقوله إنه أواب. وصلاة الأوابين التي أثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الذين يصلونها هي صلاة الضحى، إنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا صحابته جميعا، وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي، ما تيسر من سورة الزمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. أحياء أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.
1: آه.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك، فقدمت العرب من أحياء القبائل، فجلس هشام لرؤسائهم فدخلوا عليه، وفي وفد القوم درواس بن حبيب وله 14 سنة، عليه شملتان وله ذؤابة، فأحجم القوم وهابوا هشاما، ووقعت عين هشام على درواس فاستصغره، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل حتى الصبيان. فعلم درواس أنه يريده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يخل بك شيئا، ولقد شرفني، وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجم دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام: فانشر لا أب لك. وأعجبه كلامه. فقال درواس: أصابتنا 3 سنين، فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، إن كانت لله ففرقوها على عباده المستحقين، وإن كانت لهم فعلى ما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة للجسد إلا به. فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذرا. وأمر أن يقسم في باديته 100,000 درهم، وأمر لدرواس 100,000. فقال: يا أمير المؤمنين، أرددها إلى أعطية أهل باديتي، فإني أكره أن يعجز ما أمر لهم أمير المؤمنين. قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ قال: ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. ولما عاد درواس إلى منزله، بعث إليه هشام 100,000، ففرقها في 9 أبطن من العرب، لكل بطن 10,000، وأخذ هو 10. فقال هشام: إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سائر الصنائع. وهكذا سجل درواس مأثورة خالدة في عزة النفس والإيثار، فكان لسان قومه في الشدة ويد المعروف في الرخاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس.

0: حياة FM للوطن حياة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في نوع من الأخطاء في عملنا الوظيفي ما بيظهر بتقرير ولا حدا بيمسكك فيه بالجرم المشهود، بس لما ينكشف بنهد فيه رصيد بنيته بسنين، اسمه تعارض المصالح. تعارض المصالح مثلا أن يكون الموظف مصلحة شخصية مادية أو معنوية أو علاقة قرابة أو صداقة، من شأن هاي العلاقة أو المصلحة أنها تأثر أو يظن أنها تؤثر على موضوعية قرارك أو أدائك لواجبك الوظيفي. تعارض المصالح لحاله مش جريمة. طبيعي جدا أن يكون عندك قريب بشركة موردة أو صديق بجهة بدها تتعاقد معكم. الجريمة مش أنه يوجد تعارض، الجريمة أنك تسكت عنه. والقاعدة اللي بدي إياك تحفظها كموظف مثالي: الإفصاح بحميك والصمت بدينك. ليش؟

0: لأنه اللحظة اللي بتخبي فيها العلاقة أنت فعلياً بتحكم على نفسك مسبقاً، لأنك بتحكي للكل أنا كنت عارف أنه هذا بيأثر على شغلنا عشان هيك أخفيته، وأي قرار صحيح أخذته بعدها بيصير محل شك حتى لو كان بمنتهى العدل. بدي أحكي لك بهاي الحلقة 4 إرشادات بتساعدك ما توقع في خطأ تضارب المصالح أبداً. افصح فوراً للإدارة مش بعد ما يخلص القرار، فوراً، ولا لما يسألك حدا، فوراً. التوقيت هو كل إشي، الإفصاح قبل القرار نزاهة وبعده بيصير اعتذار. تجنب أي عمل خارجي بينافس شركتك أو بيأثر على حيادك، مش لأنه ممنوع بالعقد بس، لأنه بيخلي عقلك يشتغل بولائين وما في عقل بيستطيع يخدم اتجاهين بنفس الوقت. افصح عن أي قرابة أو علاقة أو مصلحة مع مورد أو شريك قريبك ممكن يفوز بالمناقصة بجدارة، بس بشرط أنه الكل كان عارف بالعلاقة من البداية. لا تستخدم موارد شركتك لمنفعتك أو لطرف ثالث، الوقت، الاسم، الأدوات، قاعدة العملاء، البريد الرسمي، هدول أمانة مخصصة لهدف واحد وهي خدمة شركتك، مش رصيد شخصي تتصرف فيه. وعشان تختبر حالك بسرعة أنه أنت عندك تضارب مصالح أو لا، في أي موقف بمر عليك اسأل حالك سؤالين، سؤال بسميه سؤال التبليغ وسؤال بسميه سؤال المنفعة. سؤال التبليغ، لو انكشف هالقرار والعلاقة أمام الإدارة والزملاء بكرة بنحرج؟ لو الجواب نعم افصح اليوم. سؤال المنفعة، هل في أي منفعة إلي ولو صغيرة لو معنوية ممكن ترجع لي أنا أو لحدا قريب مني من هذا القرار اللي بدنا نتخذه؟ إذا الجواب نعم افصح مباشرة. ونصيحة تنفيذية، خلي إفصاحك مكتوب، رسالة قصيرة للإدارة بتوثق العلاقة وبتترك القرار عندهم، ثواني بتكتبها بسرعة تحميك سنين. الخلاصة، النزاهة مش إنك ما يكون عندك مصالح، النزاهة إنك ما تخلي عندك مصالح ما حدا بيعرفها. افصح مبكراً، ابتعد عن المنافسة الخفية، وما تصرف من موارد شركتك لحسابك، لأنك هيك بتحمي قرارك وبتحمي اسمك وبتصير الشخص اللي الشركة بتحطه بالمواقع الحساسة وهي مرتاحة. وتذكر دائماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة محترفة بتعلن تضارب مصالحها قبل ما يكتشف السوق، لأن الشفافية أرخص بكثير من استعادة السمعة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أفهم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة.
2: يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: تحت رعاية معالي وزير الشباب الأكرم، تدعوكم وحدة دعم التشغيل لزيارة معرض التشغيل الصناعي العاشر شرق عمان، وذلك يوم الخميس الموافق 17/9/2026 من 9:00 صباحا وحتى 4:00 عصرا في مدينة الحسين للشباب، قاعة عمان الكبرى، بوابة رقم 1. راح يكون في رابط على صفحة وحدة دعم التشغيل شرق عمان على الفيسبوك، تقدر من خلاله تقدم على الوظائف المتاحة في المعرض. 077-50-444-21 أو 073-23-965.

0: زورونا. زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا من تتابعوننا، أخواتنا من تتابعننا، حياكم الله. أسأل أن يجمعنا دائما على مائدة القرآن الكريم. وقفنا في تفسير آيات سورة البقرة عند الآية 95 بعد المئة، وهي آية وجيزة، لكن معانيها ليست وجيزة، معانيها من فضل الله غزيرة كبيرة كثيرة. قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأي أيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية يعني أقول لك من كتب فيها 20 صفحة، صدقني لك عم تكلم بعجالة بموجز شديد. وأنفقوا، الزكاة مثلا نعم، الصدقات نعم، الإنفاق على العيال نعم، وأنفقوا كل داخل في هذا الباب، دعم قضايا الأمة نعم، دعم مشافي، دعم مصانع نعم نعم نعم إلى آخره. وأنفقوا إخواني، البعض يحبس المال، يعني بيقولوا في الطب التبرع بالدم مفيد للجسم، صح أنت أخرج شيء من جسمك، الدم في حياتك، لكن هذا لصالحك. المال كذلك، الله سماه زكاة، العالم بيسموه ضريبة، ضرب يضرب، عندنا من فضل الله زكاة، يزكو، طهر يطهر، نما ينمو، هي معنى زكاة. وأنفقوا في سبيل الله إخواني، الله عز وجل يعدكم البركة ويعدكم أن يخلف عليكم، الشيطان يعدكم الفقر، فأنت ما بين يعني نزغة الشيطان وبين كلام الرحمن سبحانه، نصدق كلام ربنا ونعود أبناءنا وبناتنا الصغار والكبار والكل نعود على الصدقة والإنفاق في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله كل ماض في طريقه إلى الله عز وجل، ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. الشطر الثاني أو القسم الثاني من الآية خطير والله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أن تفتقروا إذا أنفقتم، مستحيل طبعا، معاذ الله، ليس هذا المعنى، إنما المعنى إذا قبضت ثم أيديكم وحجزتم المال عن إخوانكم المفتقرين إلى شيء منه، ألقيتم معناها بأيديكم إلى التهلكة. إيش يعني التهلكة؟ المجتمع إخواني إذا تفكك، الفقير حقد على الغني والغني تعالى عن الفقير وابتعد عنه، فالمجتمع تلقائيا بيبدأ ينحل عروته ويتفكك. ولذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ممكن تكثر الجريمة، ممكن الحسد والتحاسد والبغضاء، هذه خطيرة جدا بالدعوات، يعني أصحاب المال لا يبارك، معاذ الله، لكن هذا بشر، إن جاء سيتكلم كلام فوق المعهود. إذن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بالإمساك ممكن تزداد الجريمة، ممكن تنحل الأخلاق. ولذلك ينبغي أن نحرص مجتمعنا من الآفات، من الظلمات، من الانحلال، من الأمراض الاجتماعية. إخواني هذا الكلام الله سمى زكاة، أي الطهارة للمجتمع، لكل فرد في المجتمع. الآية مهمة جدا في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ختمت بقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان يعني كأنه أعلى درجات الإيمان هذا الإنفاق. الصلاة سهلة، رضيت وركعت الركعتين سهل، الحج مرة في العمر خلصنا، لكن الزكاة دوارة في كل سنة، بل في كل يوم، كل ما رأيت فقيرا جدت عليه نص دينار ربع دينار، ومثلك فعل مثل ما فعلت، بظل في اكتفاء ذاتي. إخواني بهالطريقة نستطيع أن نحل مشكلة الفقر في المجتمع، اللي الآن عم تطحن المجتمعات وبتشتت الجماعات وبتفرق وبتمزق وحدة الأمة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إذا علمت أن الله بهذا الإنفاق يحبك ويزيد حبه لك كلما زدت نفقة، تعلمت أن تفتح يدك لكل سائل. طبعا لك تجتهد برضو أن يكون دفع المال في مكانه في محله. جعلنا الله وإياكم من المحسنين. السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الآية 96 بعد المئة بإذن الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
7: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
8: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور

0: صباح الطفل اللي انولد وفلتيه في شالي صباح
1: اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

تسمعون على 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 بالقاوس سلط، 102.7 في العقبه. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك حياه فم.

0: إذن مستمعينا الكرام يسعد صباحكم جميعا. يمكن من أصعب حوادث السير اللي مرت على شوارعنا الحوادث اللي تكون فيها الشاحنات طرف. ويمكن ذاكرة الأردنيين سامحوني بس مليئة بمشاهد مروعة لبعض حوادث السير التي كانت فيها الشاحنات طرف. ب10/5/2023 نزول العدسية الذي يعتبر من أكثر الشوارع حوادث للشاحنات دموية صراحة، بسبب طبيعة الجغرافيا، بسبب طبيعة المكان، وخاصة خلينا نقول بفترات الشتاء لما يكون الطريق قد يكون معرض للانزلاق. ففي ذاك الوقت قبل 3 سنوات انقلبت وتدهورت شاحنة كانت محملة بالحديد، وهذا الحادث المؤلم سقطت حمولتها على مركبات أخرى. اشتعلت النيران في 3 مركبات، كانت الحصيلة 5 وفيات و13 إصابة. بال24 أيضا بنزول العدسية تدهورت شاحنة واصطدمت ثم انقلبت على 7 مركبات، أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 3. هذه أخوان الأمثلة كثيرة طبعا، هذه من أبرز الأمثلة. أنا يعني حكيت بس أذكر الناس بأنه قديش حجم الضرر الذي يمكن أن تحدثه الشاحنة عندما يتم فقدان السيطرة عليها. لذلك إذا تذكرون قبل 2 سنين وبعد هذه الحوادث المؤلمة، هذول آخر حادثين أليمات صراحة نزول عدسية، قامت وزارة الأشغال العامة والإسكان بوضع مهارب. فأي حدا فينا الآن ينزل على طريق البحر الميت وتحديدا عند نزول العدسية وبعد النزول بشوي يشوف انه فيه مهارب وضعتها، وطبعا كل مهرب بكلفة 3 مليون. انا ذاك مثل ما كنت اذكر كان معي المهندس عمر محارمة وضح لنا هاي التفاصيل، وضعت مهارب. عندما سألناه ما سبب هذه المهارب قال لانه اليوم عندما يفقد سائق الشاحنة لا سمح الله السيطرة على المركبة اللي هو يقودها وهذه الآلية الثقيلة، هو عنده خيارين الان، يا اما يظل ماشي بالشارع وتصير كارثة زي ما ذكرت لكم الآن بعض الحوادث 3-4 سيارات وفي أحد الحوادث 7 سيارات، أو بديروا على المهرب حتى توقف الشاحنة من خلال طبعا المهرب هو في بعض الإجراءات السلامة مثل رمل الصويلح وغيرها على أساس تغرز إطارات هذه الآلية الثقيلة في هذا المهرب وتوقف وقوف إجباري خلينا أقول. فيعني إحنا لما نقول عن هذا الموضوع طبعا لا ننسى اللي حدث أول يوم الخميس الماضي، الحادث أيضا المؤلم الذي حدث على الطريق الصحراوي لمكلفي خدمة العلم. وبالأمس أعلن عن وفاة جديدة من بعض المصابين، الشاب المراعية الله يرحمه ويعوض على أهله خير. 7 ضحايا يا إخوان، 7 ضحايا حادثة أو هذا الحادث اللي كان في حافلة مكلفي خدمة العلم على الصحراوي. طبعا السبب المباشر بحسب إدارة السير أن الشاحنة التي اصطدمت بالحافلة غيرت المسرب بشكل مفاجئ، فتسبب هذا التغيير المفاجئ ب7 وفيات بينهم سائق الحافلة و17 إصابة. فإحنا اليوم يعني خليني أقول لكم يعني لما تصير حوادث وتكون الشاحنات فيها طرف، تسمع تعليقات الناس والناس تكتب على السوشيال ميديا يقول لك والله بعض، أبديش أقول كلها لأنه أكيد مش الكل، بعض سائقي الشاحنات طايرين، بعض سائقي الشاحنات ما يلتزموا بالمسرب، بعض سائقي الشاحنات هو مفكر حاله يسوق سيارة صغيرة، يعني هو مش عارف أنه معه آلية ثقيلة وزنها أطنان، قيادتها أكيد مش مثل قيادة سيارة صغيرة. هذه الآلية يعني حتى مسافة توقفها ومسافة وقوفها إذا صار عنده شيء مفاجئ وبده يوقف بتكون مختلفة عن السيارة الصغيرة. طريقة دخولها على المنعطف مختلفة، طريقة التعامل معها بنزول بطلوع بالكوابح البريكات كله مختلف تماما. فالشخص اللي بده يقود هيك مركبة بده يكون مش بس والله يعرف يسوقها يحط أول وثاني وثالث، لا يعرف يضغط بنزين ويدعس بنزين ويعمل بريك، لا بده يكون محترف فعليا. لأنه اليوم تغيير المسرب بشكل مفاجئ خلينا أقول بسيارة صغيرة مش قرار بسيط وممكن يعمل كارثة، فما بالكم بآلية ثقيلة قد يكون وزنها أطنان. فاليوم السائق يعني، ودائما احنا لما نتحدث عن حوادث السير الارقام تقول ان 97% واحيانا تصل الى اكثر النسبة من حوادث السير المسجلة عندنا في البلد بسبب السائق. وهي ثلاثة عناصر الطريق: المركبة، السائق. السائق يتسبب بتقريبا ب 97 إلى 98%. لذلك احنا لما نقول والله احنا فلان يقود شاحنة، المفروض هذا الشخص يعني واصل إلى مرحلة من التأهيل والتدريب لقيادة هذه الآلية الثقيلة، حتى احنا نقول عن شخص يعني مثل ما قلت قبل شوي مش بس يعرف يسوقه، بس لا، شخص يعرف يتعامل مع هذه المركبة الثقيلة، مع هذه الآلية، شخص يعرف أنه عليه مسؤولية لما يكون طالع على طريق خارجي، وعارف أنه أيضا هذا الطريق مسؤولية مشتركة وملك للجميع وكل الناس ماشيين عليه. فخلينا أكون يعني واضح يا أخواني، يمكن البعض يفهمني أني أعمم، أنا لا أعمم والله، بالعكس، يعني في سائقين شاحنات محترفين ومحترمين وملتزمين ولهم سنين طويلة يسوقوا على الطريق، ويعرف قيمة الأمانة والمسؤولية اللي هو موجود يعني خلف السيرينج. لكن بالمقابل في سلوكيات الكل شايفة شاحنة ماشية بسرعة عالية. أحيانا أنا صارت معي أكثر من مرات أنزل على المفرق، ولما أروح على المفرق بروح من طريق الزرقة المفرق، يعني بطلع أتسراد الزرقة ثم أدخل على من الأتسراد بروح على الطريق اللي يودي على المفرق. أكثر من مرة تتفاجأ بالمراي أنه في شاحنة قاعد يضوي لك، بده يتجاوز، وهذا طبعا حتى في القانون مخالف. يعني وانتوا عارفين حتى مسافة الأمان بين الشاحنة الثقيلة أو الآلية الثقيلة أو الكبيرة، وهذا طبعا لا، أنا لما أقول الشاحنات أو السيارات الثقيلة والكبيرة يمكن أنا ذكر شاحنات لأنه صار في حوادث دموية السنوات الماضية، أيضا هذا ينطبق على الحافلات الكبيرة. يمكن الكوستر شوي يعني عددهم على الطرق الخارجية أقل، 23 أو 24 راكب. أيضا الحافلات الكبيرة في سلوكيات فيها سرعة صراحة، اللي يطلع على الطريق أربد عمان ويشوف بدون ما أسمي بعض الشركات، يشوف السرعة الموجودة صراحة عندهم. فأنا اللي أقوله يا أخوان، أنت مرات تكون ماشي تلاقي شاحنة تتجاوز عنك، أنت بسيارة ماشي 90 ولا 100 طريق خارجي تلاقيها تتجاوز عنك، أو يحشر حاله بين سيارات صغيرة ويطلع من طرف الطريق. وهي السلوكيات فعلا خطيرة. أحيانا تكون ماشي بشكل طبيعي، وأنا كمان هذه صارت معي والله، فجأة تلاقي شاحنة طالعة من محجر، ولا طالع من مشغل كان يشتغل فيه، من كسارة حجر، ولا من مكان، من الموقع كان موجود فيه، طلع وبده يدخل الشارع مباشرة يعني. ويعني وقتها تدرك حجم الخطورة، وتدرك حجم أنه قديش الموضوع يخوف، وقديش أن الالتزام بقواعد السير يعني أبدا مش موضوع عادي. خطأ واحد لا سمح الله، حركة مفاجئة واحدة ممكن تكون مدتها ثانية أو ثانيتين، ممكن تحول الطريق لا لا لا يعني قد تكون لحظة لا رجعت فيها. فأنا اللي أقوله اليوم، يمكن بعض يقول لي طيب شو السبب أنه إحنا فاتحين هذا الموضوع وقاعدين نحكي فيه، شو اللي خلاك تحكي بهذا الموضوع؟ أنا مبارح ذكرت جزء من موضوع حوادث السير والشاحنات وما إلى ذلك، وذكرت الأرقام المؤسفة اللي سجلناها في 2025، وقلت أنه إحنا فقدنا وسجلنا 510 وفيات بال 2025، ويقابلهم 17,000 إصابة، ووصفت ذلك بأنه هذه حرب، وفعليا هذه حرب يا أخوان، هذه مجزرة والله. 17,000 إصابة، والله هاي بالحروب تتسجل هاي الأرقام. شو 17,000 إصابة على الطريق غير 510 أشخاص وفيات؟ فوالله في مجازفات والله ما إلها داعي، ما إلها داعي فعليا. يعني يمكن امبارح انا حكيت شوي عن باصات المدارس وكذا، والله كل واحد فينا يمكن يطلع اولاده الصبح على على على المدارس، انه انه انه يركب اولاده ايديه على قلبه ويروح ويرجع بالسلامه، الله يحفظ اولادنا اولادكم جميعا. على بعض السلوكيات اللي بنشوفها بتلاقيه ماسك السيجاره، سامحوني يا اخوان، انا يمكن بحكي عن مشاهدي، ويمكن انتم شفتوا، يمكن ماسك السيجاره وماسك التليفون، هيني قربت احكي الجوله، هيني وصلت المدرسه وما بشغل أغاني والأولاد وراء صوتهم طالع. يعني كيف مركز بسواقة وغير أنه طاير بالشوارع الفرعية؟ يعني البعض يقول لي طيب ما هو أحيانا يكون السائق يعني مستعجل، بده يلحق يحمل وينزل، إذا بدي أحكي عن شاحنة بده يلحق مثلا يعني يوصل على الموعد عشان هو يشتغل بمؤسسة أو بشركة ملزمينه في هذا الوقت. أحيانا يقود لساعات طويلة فيكون هل كان من سواقة تعبان. طبعا أنا لما أقول لكم ساعات طويلة يمكن البعض ينصدم من الرقم، بعضهم يقود المركبة 18 ساعة يا أخوان، وفي كمان أكثر ما بينامش. فاليوم إحنا لما نحكي عن هذه الحالات، طيب هاي لحظة واحدة، لحظة يغفى فيها، لحظة ممكن تصير كارثة. وغير الناس اللي مثل ما قلت لكم تلاقيه يقرب، وهذا يمكن بنشوفه حتى في عمان، خلينا نقول داخل مدننا، اللي يسوقوا على صهريج وما صهريج تلاقيه قريب جدا من السيارة اللي قدامه، فعليا قريب جدا من السيارة اللي قدامه، مع المفروض أنه تكون هاي آلية ثقيلة، المفروض يكون في مسافة ومساحة أمان ومسافة أمان أكبر من السيارة الثانية. فمثل ما قلت المجازفات ما إلها داعي. شو اللي خلاني أحكي بالموضوع اليوم؟ اللي خلاني أحكي في الموضوع أن هناك مطالبات نيابية الأيام الماضية تطالب بتقليص مدة الانتظار للحصول على رخصة الفئة السادسة. ما هي الفئة السادسة؟ للحصول على رخصة الفئة السادسة، أوضح لكم أكثر. إحنا عندنا رخص القيادة في الأردن 7، أي واحد يمسك الآن رخصة السواقة تعيته يلفها من وراء ويقرأ رخص القيادة عنه. 7. الفئة الأولى مخصصة للدراجات الآلية والسكوتر. الفئة الثانية للمركبات الإنشائية والزراعية، التراكتر وما تراكتر وهي الأمور. الفئة الثالثة سيارات المواطنين، الركوب الصغيرة الخاصة، وأيضا مركبات التأجير الخصوصية السياحي، وطبعا أن لا يزيد وزنها على 5 طن، سواء جير عادي وجير أوتوماتيك. هذه الفئة الثالثة اللي معظم الناس اليوم يحمل الفئة الثالثة. الفئة الرابعة اللي هي العمومي، السيارة العمومي أو المركبة التي لا يزيد الإجمالي وزنها عن 7.5 طن. الفئة الخامسة الحافلات المتوسطة، الكوستر 24 راكب، أو المركبات التي يزيد وزنها عن 7.5 طن. أما الفئة السادسة وهي محور حديثنا اليوم وهي محور الجدل الحالي خلينا أقول، وهي التي تشمل قيادة القاطرة والمقطورة، رأس القاطر، نصف المقطورة، والحافلات 50 راكب البس بحسب الرخص. أما الفئة الأخيرة فئة السابعة وهي فئة المركبات ذوي الإعاقة. طبعا هذا التدرج يمكن بعض يسأل لي طب شو سبب هذا التدرج؟ الانتقال من فئة إلى فئة بدك سنتين. يعني أنا اليوم معي خصوصي، هسه طلعتها نجحت بالخصوصي، ما أقدر أطلع الرخصة اللي بعديها الخصوص اللي هي الثالثة المركبات اللي نسوقها إحنا سياراتنا، ما أقدر أطلع الفئة الرابعة اللي هي العمومي إلا يمر على امتلاكي للخصوصي 2 سنين. طيب ما سبب هذا التدرج؟ وقيس على ذلك طبعا من الخامسة للسادسة ومن السادسة، ما سبب هذا التدرج؟ هذا التدرج بقول لك أنا اليوم لازم حتى أنتقل من مركبة خفيفة، لأنه كل ما زادت الفئات زادت وزن الآلية وحجمها، حتى أنتقل من مركبة خفيفة إلى مركبة أثقل أو إلى مركبة أكبر، إلى شاحنة مثلا أو إلى حافلة كبيرة، فأنا الموضوع مش أغير بس فئة واسم الفئة اللي معك، لا، أنا قاعد أنتقل من مستوى إلى مستوى أصعب، إلى خبرة أطول، إلى مسؤولية أكبر. هذا الهدف منه. طيب ما هي المطالبات النيابية؟ يعني شو اللي طالب فيه النواب الآن وتحديدا لجنة النقل في مجلس النواب؟ النواب يقولون أنه إحنا بدنا نقلص مدة الانتظار بين فئة وأخرى. 2 سنين كثير. بقول لك أنا اليوم ينتظر اللي معه فئة خامسة تحديدا خلينا أقول لكم شو المطالبات. هي الفئة الخامسة يعني اللي معه الحافلات المتوسطة والمركبة اللي وزنها 7.5 طن وأكثر، بقول لك 2 سنين كثير حتى يأخذ السادسة، 2 سنين كثير حتى يأخذ السادسة. فاللي طالبوا فيه أنه إحنا اليوم، أنا أقرأ من كلامهم أنه نقلص مدة الانتظار بين فئة وأخرى، وهي المعمول بها 2 سنين حاليا. طيب ليش هاي المطالبات النيابية؟ بقول لك بدنا نفتح الباب أمام الباحثين عن عمل. النواب يقولون أنه المدة الحالية مدة طويلة، يعني النواب طرحوا، وهذا الاجتماع كان قبل كم يوم، كان مع مدير إدارة السير ومع مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات ومع مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، قالوا أنه احنا طرحنا الموضوع والموضوع الآن قيد الدراسة، وإحنا قاعدين الآن نشوف ما هي الآلية اللي ممكن احنا نعدل فيها على هذا النظام ونختصر هذه المدد، لأنه المدة طويلة. طيب يعني 2 سنين مدة طويلة باعتقادكم يا أخوان؟ يعني هل فعليا إحنا لازم نشتغل على هذا الموضوع ونقلل مدة الانتظار؟ بيقول لك في شباب بدهم يشتغلوا وفي قطاعات نقل بدهم سائقين، فما بصير يكون الطريق لدخول والخروج من هذا القطاع صعب وتكون كل هذه المدد موجودة. طبعا خلينا أقول اللي هذه المطالبات، بيقول لك أنا ليش أخلي الشاب يشتغل بدون ما يكون حامل هذه الرخصة؟ بدون بدون بدون إجراء نظامي أو قانوني؟ ليش نخلي الشاب يدور على فرصة عمل ويستنى سنتين مثلا حتى يشتغل سايق أو يقود شاحنة أو حافلة كبيرة حتى أنا اليوم ممكن أدربه، ممكن أدربه وأهله بفترة أقصر. فاليوم وهنا السؤال المهم، يعني هل مرور سنتين على امتلاك شخص للرخصة باعتقادكم دليل على أنه اكتسب الخبرة الكافية حتى يقود مركبة كبيرة؟ ممكن البعض يقول لي طيب أنا أعرف فلان معه رخصة خامسة ولا سادسة 10 سنين ما بيسوق أو بيسوق قليل مثلا. ممكن شخص أخذ الرخصة من سنة وعدد ساعات السواقة اللي ساقها بسنة عن عن عن يمكن 5 سنين لشخص اليوم قيادته بسيطة مثلا، لأنه أخذ تدريب مكثف وساعات مئات الساعات من القيادة، صح؟ بسنة ممكن، صح. فاليوم هل الخبرة إحنا، وهذا السؤال المهم يا إخوان، هل الخبرة إحنا لازم نقيسها بعدد السنوات أم بعدد ساعات القيادة على الطريق؟ وقديش عندك تدريب، وقديش عندك كفاءة، وقديش عندك اختبارات؟ يعني أنا كنائب اليوم أطالب بإني أختصر المدة. طب أنت طالب باختصار المدة، بس طالب كمان بإرفع مستوى التنظيم، إرفع مستوى التدريب، يكون عنده تدريب مكثف. بدل ما يستنى سنتين بنقول له استنى 6 أشهر مثلا، 6 أشهر وتفضل تدريب مكثف. وهذا التدريب المكثف بدك تدخل هذا البرنامج المهني الحقيقي، تعمل عدد محدد من الساعات، تقود على الطرق الخارجية، تشوفك كيف على المنحدرات، نشوفك على المنعطفات، نشوفك لما تضغط بريك بشكل طارئ، نشوفك كيف تتعامل مع النقاط العمياء للشاحنة أو الآلية الثقيلة أو الباص، كيف تتعامل مع الحمولة إذا معك حمولة. اختبار فعلي، ما يكون اختبار شكلي. أنا هيك بكون فتحت باب العمل وسهلت على الناس اللي بدها تدخل في هذا القطاع، وبنفس الوقت ما تنازلت عن موضوع السلامة، لأنه طبعا يعني ده كما يقال دائما سيفتي فيرست، ما تنازلت عن السلامة العامة أبدا. طيب أنا قلت لماذا يطالب النواب، لكن بدي أقول لكم معلومة، وهي المعلومة كثير كثير مهم تسمعوها. 31% فقط ممن يقودون الشاحنات والباصات، خلينا نسميها الحافلات الكبيرة حتى نفرق بين الباص الكوستر والحافلة الكبيرة، 31% فقط ممن يقودون الشاحنات القاطرة والمقطورة والحافلات الكبيرة يحملون رخصة القيادة من فئة السادسة. طب والباقي 69% من السائقين الذين يقودون هذه الآليات الضخمة وهذه الشاحنات الكبيرة يقودونها دون الحصول على الرخصة المخصصة لها. طيب بالله عليكم يا أخوان، كم يشكل هذا خطرا على الطريق؟ يعني لا حدا ممتحنه ولا حدا مدربه ولا حدا مأهله وقاعد يسوق بدون بدون بدون رخصة. مش العكس الرقم، لا، 31% اللي معهم رخص و69% لا يملكون هذه الرخص. هذا مش كلامي، هذا كلام رئيس لجنة النقل في مجلس النواب. طيب هذول ليش مش ماخذين رخص؟ بيقول لك هذول مش قادرين. ليش؟ بسبب صعوبة الفحص الفني عند إدارة الترخيص، ولأنه في سنتين هاي المدد الزمنية بين رخصة ورخصة، يعني هو معه ثالثة بده يركب، بده يقود شاحنة، إجا شغل، بده يطلع من ثالثة لرابعة سنتين، من رابعة لخامسة سنتين، من خامسة لسادسة كمان سنتين، يعني بده يقعد له 6 سنين حتى راح الشغل. ما المخاطر المترتبة على ذلك يا إخوان؟ لما نقول أن 69% من السائقين يقودون هذه الشاحنات دون الحصول على الرخصة المخصصة، يعني هو يعتمد على رخصة أقل، يعني يجوز تكون معه خامسة، ممكن تكون معه رابعة. المفروض هاي لا تؤهله أن يقود مركبة بهذا الوزن، ولا تؤهله أن يقود مركبة بهذا الحجم. لذلك اليوم إحنا لما نقول أن 69% أكيد سيكون ذلك سببا في زيادة حوادث الطريق، لأنه هو يعني التدريب العلمي مهم مثل التدريب العملي يا أخوان، أعطيك بعض المعلومات المهمة حتى تكون أنت عارف شو اللي تركبه. فبعتقد اليوم هذا يهدد السلامة العامة ويشكل خطر مباشر، شكل خطر مباشر على الطريق. فاليوم بدنا نحكي أكثر بهذا الموضوع. بالمقابل يا أخوان خليني أقول لكم، وهي نقطة لازم نحكيها لما نحكي عن قطاع الشاحنات، هذا قطاع مهم، وهذا القطاع يجب تنظيمه. هذا القطاع اللي يحرك البضائع، هذا القطاع اللي يوصل المواد للمصانع، هذا القطاع اللي يودي للأسواق وللمحافظات وللموانئ. هذا القطاع اللي ما في اقتصاد بالعالم يستطيع أن يستغني عنه، النقل البري قطاع مهم، وكل ما كبر هذا القطاع كل ما قوى الاقتصاد، وكل ما كبر هذا القطاع كل ما زادت معه المسؤولية والتنظيم والرقابة. يمكن البعض يقول لي مش مهم قديش عدد حاملي الرخص لهذه الفئة، قديش المهم كل واحد منهم اللي معه رخصة كم واحد منهم مدرب فعليا. لا، أنا بدي أحكي على اللي ما معهم رخص، هذولا كيف بدنا نساعدهم، كم واحد منهم أخذ دورات تأهيل وتدريب حتى يستطيع أن يقود هذه القاطرة والمقطورة ويمشي بين الناس وبين الشوارع. كم شركة يعمل عندهم سائقي شاحنات تراقب عدد ساعات عمله، تقول له ممنوع تسوق أكثر من 7-8 ساعات وممنوع التواصل في القيادة. شو 18 ساعة تسوق باليوم، وهي مش مبالغة مثل ما قلت لكم، وفي ناس تسوق أكثر. كم شاحنة تمشي على الطريق وهي خاضعة للصيانة الدقيقة والفحوصات الدورية. أحيانا يمكن البعض يقول لي أنا أحط المسؤولية برقبة السائق، لا مش بس برقبة السائق، إحنا بننسى أحيانا أنه هذا السائق ضمن منظومة كاملة، وقد تكون هذه الشاحنة أصلا مش إله، وانتم عارفين كلفة الصيانة للشاحنات عالية جدا. فاليوم هذا السائق مش مطلوب أنه هو يدفع كل هذه الكلفة، بده يكون إذا كان يعمل في شركة، إذا كان يعمل سائق ولا يمتلك هذه الشاحنة، المفروض أن المالك أو الشركة هم اللي يشتغلوا على هذا الموضوع. نشوف إحنا قديش عنده ساعات يعمل فيها بدون راحة، فقد يكون معرض للخطر ومعرض إنه يهدد السلام العام على الطريق. فالسائق مضغوط والله بالموعد، موعد التسليم، بس هذا مش منطقي إنك تضغطه بالموعد، لأنه ممكن يلجأ للسرعة، وإذا لجأ إلى السرعة ممكن تصير كارثة. عشان هيك لازم الشركة وصاحب الشركة ومالك الشاحنة يكون عليهم مسؤولية واضحة في هذا الموضوع صراحة. كم ساعة أسمح للسائق أن يسوق؟ كم أنا اليوم لازم أقول له متى لازم ترتاح ومتى لازم تطلع ومتى؟ أنا التدريب اللي عندي التدريب كافي ولا لا؟ هاي يا أخوان كلها حلقة متكاملة. يعني لو فقدنا خلينا نقول حلقة من هذه الحلقة أو هذه السلسلة المتواصلة، لا سمح الله ممكن تصير كارثة. وبالمقابل، عشان ما أقولش أني أنا بس بحكي عن تعيين الشاحنات أو الباصات الكبير، لا بالمقابل، مش كل حادث بين سيارة وشاحنة أو بين كل سيارة وحافلة كبيرة يعني تلقائيا الخطأ على سائق الشاحنة أو على سائق الحافلة، لا لا لا. كثير سائقين سيارات صغيرة مع الأسف متهورين وما يعرف كيف يتعامل مع السيارة، وتلاقيه دخل قدام الشاحنة فجأة وكيف بده يضغط بريك، وبفكروا أنت سيارة صغيرة ممكن يوقف بعشرة متر لقدام. فبعتقد اليوم إحنا كمان هاي بدها توعية، المواطن لازم يعرف أنه الشاحنة ما بتوقف لحالها وما بتوقف بنفس سرعة سيارته اللي يقودها، وإذا ما كان شايف مرايات الشاحنة غالباً سائق الشاحنة كمان مش شايفك، لأنه عنده نقاط عمياء أكثر من السيارة الصغيرة. الشباب حقهم يدخلوا سوق العمل بدون عراقيل؟ نعم، إذا كانت العراقيل ما لها داعي حقهم، لكن بالمقابل حقنا نحافظ اليوم على السلامة العامة، والمواطن بعتقد اليوم حقه يطلع على الطريق ويحس أنه يقود بأمان، وأنه الشخص اللي يقود جنبه على الطريق اللي يعني يقود شاحنة وزنها أطنان مؤهل، هذا الشخص مؤهل لهذه المهمة ومؤهل لهذه الآلية الثقيلة. بالنهاية رخصة الفئة السادسة اللي احنا رح نحكي عنها اليوم هي مش رخصة ولا ضيفة تحطها بالجيبة ولا تخبيها معك بالسيارة، هاي تصريح قانوني ان انت شخص مؤهل ان تقود مركبة ضخمة آلاف، يعني قد تحمل فيها مئات الأطنان وسط آلاف السيارات ووسط آلاف الناس كل يوم. فهل أنتم مع تقليص مدد الانتظار للحصول على رخصة الفئة السادسة حتى نسهل دخول الشباب إلى هذا السوق، إلى سوق الشاحنات والحافلات ويصيروا يقدروا يشتغلوا، ولا باعتقادكم سنوات الخبرة حاليا ضرورية حتى نحافظ على السلامة، ولا الموضوع ما له علاقة بالسنوات قد ما له علاقة بأهمية أن يكون حاصل هذا الشخص على التدريب الكافي؟ الموضوع مهم يا أخوان، لأننا الخميس فقدنا 7 مواطنين الله يرحمهم جميعا، وأنا ذكرت لكم مثالين على الطريق البحر الميت وتحديدا نزول العدسية، فقدنا فيها 13 مواطن. فأنا بدي أسمع منكم اليوم، كلنا منسوق على نفس الطريق، الطريق ملك للجميع، المسؤولية مشتركة على الجميع، فإحنا أكيد اليوم لازم لما نتحدث عن هذا الموضوع نكون كلنا حريصين. واللي يسوق على شاحنة وحافلة أكيد بيوم من الأيام راح يركب سيارة صغيرة، مع صاحبه مع قرابته أو يشتري مركبة يطلع مع عائلته. فهذا سؤالي لكم اليوم، مطالبات نيابية بتقليص مدة الانتظار لرخصة الفئة السادسة، هل أنتم مع تسهيل دخول السائقين ويعني إلى هذا القطاع، قطاع الشاحنات والحافلات، أم باعتقادكم يجب الإبقاء على سنوات الخبرة الطويلة حفاظا على السلامة العامة؟ بعد موجز الأخبار مع صفية سأبدأ باستقبال اتصالاتكم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. القوات المسلحة الأردنية تشيع جثمان المكلف محمد يحيى نصار المراعي الذي توفي متأثرا لإصابته جراء حادث السير الذي تعرضت له الحافلة التي كانت تقل عددا من مكلفي الخدمة خدمة العلم الخميس الماضي. وزير العمل نضال قطامين يبحث مع نظيرته الفلسطينية إيناس العطاري سبل تعزيز التعاون المشترك في شؤون العمل بين البلدين. وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم تعلن بدء امتحان قبول التجسير للطلبة الأردنيين في 17 من أيلول الحالي.

الحالة الجوية يطرأ نهار اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: تحت رعاية معالي وزير الشباب الأكرم، تدعوكم وحدة دعم التشغيل لزيارة معرض التشغيل الصناعي العاشر شرق عمان، وذلك يوم الخميس الموافق 17/9/2026 من 9 صباحا وحتى 4 عصرا في مدينة الحسين للشباب، قاعة عمان الكبرى، بوابة رقم 1. راح يكون في رابط على صفحة وحدة دعم التشغيل شرق عمان على الفيسبوك، تقدر من خلاله تقدم على الوظائف المتاحة في المعرض. 077-50-444-21 أو 077-38-23-965.
3: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة.

0: البيتزا والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799 63 41.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: تطبيق أشيائي.
4: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا وصلنا لكم مرة أخرى، مطالبات نيابية بتقليص مدة الانتظار لرخصة الفئة السادسة، هل أنتم مع تسهيل دخول السائقين إلى قطاع الشاحنات والحافلات، ولا أنتم تعتقدون أن الإبقاء على سنوات الخبرة حفاظا على السلامة هو المطلوب أكثر؟ سأستمع لرأيكم، وأنا حاولت أني أفصل بشكل كامل إن شاء الله تكون الأمور واضحة بالنسبة للجميع، وذكرت لكم بالأرقام، وهذا الرقم اللي مع الأسف اللي موجود عندنا ولازم أذكركم فيه، الذي يقول أن 31% فقط من سائقي الشاحنات يحملون رخصة القيادة من الفئة السادسة، وهي الرخصة المخصصة لقيادة القاطرة والمقطورة ورؤوس التريلات والحافلات الكبيرة. و69% من السائقين يقودون هذه الآليات الضخمة وهذه الشاحنات الكبيرة دون الحصول على الرخصة المخصصة لها. السبب كما يقول النواب بسبب صعوبة الفحص الفني، والسبب الثاني بسبب المدد الزمنية بين رخصة ورخصة. يعني إذا كان يحمل رخصة الفئة الثالثة ويريد أن ينتقل إلى السادسة ويقود شاحنة، بده ينتقل من الثالثة إلى الرابعة سنتين، من الرابعة للخامسة سنتين، من الخامسة إلى السادسة سنتين. شو رأيكم يا إخوان؟ على أرقام نشاركونا رأيكم، 06-516-40-20-516-50-20-516-20-60 عبر الواتساب، 07-87-93-22-93.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم، ابدا مع رافت. اخوي رافت تفضل.
1: السلام عليكم اخوي ابو زيد.
0: يا هلا رافت، عليكم السلام.
1: الله يسعد صباحك انت والوطن الجميل.
0: صباح الخير، هلا اخوي رافت تفضل.
1: حياكم الله. اخو ابو زيد، في مجال اعطي ملاحظه غير عن الموضوع اللي انت فيه؟
0: تفضل رافت. مش يعني بحاول انا عندي ضغط اتصالات والله، بس يلا سريع.
1: تمام بدي احاول اني اختصر شوي. احنا مشكلتنا سيدي، احنا منطقه الاشرفيه، عمان الاشرفيه، مشكلتنا احنا مع الكابسات. من الساعة 7 للساعة 8 بكون موجودين في الشوارع، وهي الشوارع كثير بتكون صغيرة وضيقة، وبفوت بالشارع بحشرنا ما يقرب أكثر من ربع ساعة. حاولنا نحكي مع الزميل تبعنا اللي هو تبع طائل الكابسة، نزلنا عليه وحكينا احنا وياه، بحكي لك هذا الأمر مش من عندي، احكوا مع المسؤولين في تغيير الوقت. فأخي أبو زيد، من الساعة 7 للساعة 8 بكون اكتظاظ سيارات فظيع. فإحنا طالبين من حضرتك إنك تحكي بس مع المسؤولين إنه من الساعة 7 للساعة 8 إنه هو يكون أوف.
0: ذكرنا فيها، ذكرنا فيها بعد 9. ماشي، أي منطقة؟
1: تمام، منطقة عمان الأشرفية.
0: الأشرفية، أوكي حبيبي، شكرا. أخوي بشير تفضل.
2: السلام عليكم.
0: يا أخ بشير، عليكم السلام.
2: الله يسعد صباحك أنت وجميع المستمعين. أستاذ
0: صباح الخير أش بشير، هلا.
2: الله يسلمك. موضوعك كثير كثير يعني شدنا، لأن أنا واحد من الناس اللي معها جميع السيارات، يعني
0: معك جميع الفئات.
2: معي جميع الفئات، بس
0: احنا تعودنا نقول معنا جميع السيارات.
2: احنا هاي بناتنا هاي متعودين عليها انه احنا معنا جميع السيارات.
0: جميع الفئات.
2: لكن اني لها هي تقريبا 16 سنة معي، لكن انا ما اشتغلت عليها نهائيا.
0: 16 سنة
2: وما اشتغلت عليها نهائيا.
0: ايش هي اللي ما اشتغلت عليها؟ السادسة.
2: اللي هي السادسة. يعني هسه طلعني على تريل او طلعني على تانك او ما راح اعرف اسوقه.
0: ما راح تعرف تسوقه.
2: لان انا طلعتها اول شيء اجتهاد مني، كنت فاضي ورحت طلعتها.
0: ايوه، يعني اللي فاضي يروح يطلع هيك عاده.
2: انا هيك يعني. احنا عندنا العيله استاذ ليث في العيله عندنا، الله وكيلك، كل ليتها سواقين شاحنات،
0: كلهم سواقين شاحنات ما شاء الله.
2: انا لحقت العيله بس انا ما اشتغلت عليها.
0: يعني سنوات امتلاك الرخصه مش دليل على اكتساب الخبره.
2: لا لا لا لا، ولا عمرها كانت.
0: هي انت معك 10 سنين وما بتسوق.
2: انا 16 سنه.
0: 16 سنه عفوا، وما بتسوق.
2: نعم، وما بسوق.
0: يعني ممكن ممكن شخص انا ذكرت هذا الاشي قبل الموجز، ممكن شخص معه الرخصه من سنه يكون اخذ تدريب وساق مئات الساعات واصبح اكثر كفاءه.
2: اكيد يعني هسه هاي اصلا هي شغله الشحن بتيجي وراثه استاذ ليث.
0: وراثه.
2: نعم يعني. أيوة. خلص بتلاقي الاب سايق، شايف، بتلاقي الابن يعني طلع سايق، يمكن يعني احتمال انه يطلع له واحد مش سايق، لكن مستحيل انه ما يطلعش فيهم يعني مش سايق يعني.
0: نعم.
2: بالنسبه
0: يعني الخبره، يعني بالله يا بشير كلامك مهم. الخبره كيف لازم نقيسها؟
2: الخبره بالعمل ومزاوله، هاي اصلا بلزمها مزاوله مهنه زيها زي اي صنعه في العالم او مهنه في العالم.
0: يعني الخبره بعدد ساعات القياده والتدريب.
2: نعم صحيح.
0: طب شو رايك لما نقول انه 69% من السائقين يقودون هذه الشاحنات الضخمه وما محمر؟
2: نسبه 100% صحيحه واكثر يمكن.
0: طب والله هي نسبه خطيره، يعني هي نسبه خطيره.
2: اقول لك شغله. انا ابن عمي وهو بنفس الوقت بكون حماي. أيوة. يعني لما يطلع ينزل على العقبة يأخذ ابنه اللي معاه خصوصي وهو نازل يخلي الولد يسوق. تخيل لوين، وهو طالع يخلي الولد يسوق. الآن الولد مع اللي هو أخو عيلتي الآن معاه جميع السيارات، فهي بتلاقيها وراثة وبدها خبرة وبدها مزاولة مهنة، تروح تجيب مزاولة مهنة. بعد ما يفحصوا في السير يروح يطلع يكون في كمان منطقة ثانية يروح يجيب منها مزاولة مهنة انه قادر انه يسوق هذا الاشي.
0: طيب شو المخاطر يا بشير، شو المخاطر المترتبة على هاي الظاهرة ان عندنا 69% ما معهم رخصة ويقودوا شاحنات وبين الاف السيارات؟
2: هسا شوف، مخاطر موجودة، لكن انا بقول لك انه في كمان ناس اللي معها السيارات الصغيرة كمان ما بتراعي ظروف الشحن. بتعرف انه عشان اذا بعدين الشحن ما في زيت، يعني سيارات الشحن ما فيها زيت، كلها هواء، يعني اذا طابه فقعت مشكله، اذا بربيش فقع مشكله، يعني بده اقل شيء، يعني اذا كان او اذا واحد يتجاوز عنه فات قدامه ودعس بريك بده اقل شيء 20 متر لما يوقف.
0: صح،
2: بده اقل شيء 20 من 20 ل 25 متر لما يوقف.
0: نعم.
2: فهي هاي مربط الفرس انه.
0: طيب في ناس بشير، وانا بحب اسالك لانه انت بتقول لي احنا من عيله كلها سواقين.
2: كلها الله وكيلك كلها سواقين.
0: في ناس بتسوق 18 ساعه باليوم.
2: انا خايف احكي لك سر انفضح.
0: انا بعرف انه في ناس يسوق يومين وثلاث.
2: نعم صحيح. انا اخوها للمرأة كل يوم ونص لازم يرمي نقل من العقبة من الصوامع على قربة، تتخيل؟
0: طيب يعني كيف يلحق؟
2: عاد كيف يلحق؟ هذول اصحاب الشركات، بدك تسال اصحاب الشركات. بعدين اصحاب الشركات،
0: طب هذا لما يقود لساعات طويله ويكون مرهق ومتعب، طب هذا غفوه بسيطه.
2: اولاده ما بيشوفوه، ابنائه ما بيشوفوه.
0: يا سيدي انا اللي اقوله على الطريق الان، يعني غفوه بسيطه ممكن يعمل كارثه.
2: نعم صحيح. هي اصلا هي جزء من، يعني جزء من الثانيه، مش بدي اقول لك ثانيه، جزء من الثانيه. يعني الحادث اللي صار على الطريق العقبه او الصحراوي اتوقع انه لا يتجاوز الثانيتين.
0: صح،
2: لانه كبر السياره من فوق، اخر السياره ما بيشوف السياره اللي الباص اللي جاي من وراه او السياره اللي جاي من وراه.
0: يعني احنا بنقول اللي يسوق لساعات طويله بدون راحه هذا معرض للخطا.
2: لا هو اصلا قنبله موقوته، مش معرض للقنبله موقوته، هو عباره عن قنبله موقوته.
0: طيب بشير، هاي كمان نقطه جديده. احنا بنعرف ان صيانه الشاحنات مكلفه جدا.
2: اكيد.
0: كم شاحنة بتمشي على الطريق من خلال متابعاتك والناس اللي حواليك وفعليا خاضع للصيانة دورية ودقيقة؟
2: ما أنا بقدرش أعطيك نسب، لأن
0: لا أنا يعني أنت من خلال مثلك، من خلال اللي حواليك، كم واحد من اللي حواليك فعلا اليوم ملتزمين بصيانتها الدورية والدقيقة؟
2: ما في نسبة، يعني ما بقدرش أكد لك أو يعني أعطيك رقم
0: معين. يعني في اهتمام معين بهذا الموضوع؟ إنه
2: لا هو اهتمام. شوف هسه السيارات معظمها حديثة. السيارات معظمها حديثة، يعني اللي قدام اللي خبرة فيهن الفطسة والوال هذول راح انقرض.
0: شو اسم الفطسة؟
2: الفطسات أو البوز، وهذول راح هذول. هسه معظمها الأكتروزات الجديدة هاي. يعني بحط لها خلص مثبت سرعة وبصفت رجليه على الكرسي ولحالها بتسوق.
0: نعم.
2: فأنا بقول لك أستاذ ليس لازمها متابعة.
0: والله متابعة لازم. يعني والله أنت لما تقول لي بيسوق يعني يومين وثلاث
2: يوم، كل يوم نص بده يروح، من بده يجيب حمل من العقبة لهربل أو لصوامع الجويدة أو لا صوام على الصيفة.
0: ويعني وغير نقطة اللي كنا نحكي فيها في البداية، إنه نسبة كبيرة منهم يقودون هذه الشاحنات دون الحصول على رخص.
2: هذول مون الشركات نفسها، أو أسف لقطع الحديثة، هذول الشركات نفسها بتبديهم، لأنه أجرات قليلة. الشركات نفسها برضو عليها مساءلات قانونية.
0: صح، وأنا قلت لازم الشركة وصاحب الشاحنة يكون عليه مسؤولية. نعم. في هذا الموضوع
2: فبتلاقيهم بطلعوا هالشباب الصغار.
0: متى السائق لازم يرتاح؟ متى مسموح يسوق؟ متى
2: راحة؟ ما في راحة. السائق الشحن ما برتاح.
0: ما هو مش معقول أنا أعطيه أضغطه بموعد التسليم وروح يلجأ للسرعة ويعمل كارثة على الطريق.
2: وهم بركن على الإكراميات كمان، الشوفيرية برضو عندهم أغلاط، يعني كمان بركن على الإكراميات إنه خلاص بده يرمي النقلة ويلحقها بنقلة، يرمي النقلة ويلحقها بنقلة. يعني أنا بعرف شوفيرية، يعني حسب يعني خبرتنا في الموضوع، إنه على الطريق خلاص نازل فاضي، بصف على اليمين، بروح على السيارة المحملة برجع فيها، والشوفير الثاني يعني بس بقطع الشارع بنزل فيها على العقبة. تسليم يعني
0: سلموا بعض. تسلم بشير علياني، سعد صباحك. ابدا صديقي، حبينا نسمع منك من خلال خبرتك. اخوي ابو احمد تفضل.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
0: يا هلا ابو احمد. عليكم السلام.
3: الله يصبحكم بخير جميعا.
0: هلا ابو احمد، صباح الخير.
3: الله الاخ بشير ما شاء الله ما قصر فينا.
0: مين؟
3: والحكي يعني مش بقول عالي عن الصحه. ولكن الزلمه اعترف وبقول لك انا اشتغل
0: مع رخصة من 16 سنة
3: لكن ما أشتغل.
0: أنا شو الكلام الصحيح أبو أحمد تفضل.
3: أيوة، أنت تحكي مع سائق شاحنة ما يقارب حوالي 24 سنة شغال على الشحن.
0: ما شاء الله عنك، الله يقويك.
3: لين بدي أبلش دق فينا دق قوية أستاذ زيد.
0: سيدي مش فاهم والله كويس. والله أكيد إحنا كنا فز على بعض، بس إيش أنت قلت أنا دق فيك وليش؟ كمل سيدي كمل، انا مش سامع.
3: سيدي احنا يعني بالنسبه لنا، انا يعني اللي شايفه انه مظلومين بالنسبه للموضوع. مظلومين كثير. اللي بدي احكيه منين بدي ابلش له. احنا يعني في البدايه السائقين الشحن اللي احنا بتعب، ما حدا بتعب، احنا نوعد.
0: اخوي ابو احمد ممكن تقرب التليفون عليك؟ والله اني مش سامعك كويس. طيب. اذا بتحكي بالسماعه قيم السماعه.
3: خليني
0: هيك اوضح.
3: اللي بدي احكيه انه السائق
4: يعد الناقل الأساسي للبضائع طبعاً. كل مواقع المملكة.
0: وأنا قلت هذا الكلام قلت اليوم هذا.
4: وما حدا بنكر
0: هذا القطاع هو اللي يحرك البضائع وينقل المواد. نعم. طبعاً.
4: ويعد قطاع الشحن هو الشريان الرئيسي.
0: طبعاً.
4: لعجلة الاقتصاد في الدولة.
0: طبعاً طبعاً.
4: الشحن إحنا يعني نعد أقول لك الركيزة الأساسية.
0: لذلك اليوم مهم لذلك نعم. مهم اليوم يكون في تنظيم لهذا القطاع ورقابة كويسة.
4: تمام. لذلك انه احنا يجب الاعتراف فينا كسائقين شحن احنا اساسيين في كل المواقع
0: طبعا
4: على البرادات على الشاحنات على المواد الصوامع القمح على القلبات الحاويات
0: الموانئ
4: وين ما تروح
0: والمصانع
4: اللي احنا بنتعبوا ما حدا بتعبوا هذا واحد
0: صح
4: الموضوع انه بالنسبة للسائق السائق أصلا ما نوجد له الإشي السهل حتى أنه يعطي
0: نعم.
4: يعني أعطيني بعطيه زي ما قال معلم أنه قبل فترة في شركة من هالشركات العظمى بدون ذكر أسماء ريحني بريحك إيش بدك تأمين صحي جاهز بدك أعطيك السيارة محترمة جديدة كل الصيانة موجودة
0: أبو أحمد أنت صار لك 25 سنة بتشتغل بشركة ولا لحالك
4: أنا في الشركة ما
0: بالشركة عندك الشركة. تأمين وضمان نعم. اجتماعي؟
4: الآن لا
0: ما
4: لكن في ضمان اجتماعي
0: طيب الشركات اللي تشتغل فيها كانت تراقب عدد ساعات سواقتك؟
4: طبعا على الجي
0: قديش كان قديش كان مطلوب منك قديش كان مطلوب منك تسوق باليوم ساعة؟
4: مطلوب 8 ساعات شوف يعني
0: 8 ساعات
4: أصل
0: طيب شو رأيك بالناس اللي تسوق 10 و12 وأكثر؟
4: خطأ هذا خطأ يعني أنا هسه بشتغل في شركة غير الشركة الأولانية ولكن وين ما بدي أجي أنام لا يمكن الجي بي أس يرن علي يقول ليش نايم أو اطلع أو استعجل لا يمكن بنام ساعة ساعتين ثلاثة خلص طبيعي اللي بدي أحكيه يا أستاذ ليث أنه في بعض من الـ الشغلات ما في تأمين صحي
0: ما في تأمين
4: ما في شوارع حتى اني انا كسائق شاحنة اقول والله الدولة وفرت لي الطريق الكويسة
0: نعم
4: مرات انا بدي اضاءة كشاحنة مجبور اني انا امشي في طرق لازم يكون فيها اضاءة صح. ما في اضاءة
0: صح. صح.
4: طرق ممنوع دخول فيها الا في ساعات ما بعد 12 في الليل
0: نعم.
4: لازم يكون في اضاءة
0: صح.
4: الدولة مش موفرت لي
0: نعم.
4: الشوارع مكسرة هالكة روح شوف طريق المفرق كثرة تكسير يا هل ترى بدك بدك أعطيك أعطيني
0: صح
4: ثاني إشي مرات أنا أستاذ ليث بكون ماشي على أقصى اليمين بشوف السيارة واقفة والله بشتري عنب وتين وكأنه ما في حدا ورا الـ الـ الأمن العام أو إدارة السير أو الشرطة السرية على اليمين مجرد أني أنا أخذت عشمال الله يعطيك العافية خالفني مسرب خاطئ
0: نعم
4: طب هذا الحكي مش خطأ مش حرام
0: يعني أنت اضطريت حتى تبعد عن السيارة اللي واقفة على المسرب اليوم
4: نعم بالضبط نعم. تخالفت
0: طب والله يا أبو أحمد أبو أحمد
4: تفضل
0: 69% يسوقوا على الشاحنات وما معهم رخص شو رأيك بهي الشغلة
4: رأيي أنا يا أخي ليش ما توفر لهم ليش ما تسهل على الشباب ليش ما تسهل عليهم بالشباب الأغلبية العظمى منهم ما شاء الله خبرة قوية جدا في الشحن ليش ما الدولة تسهل لهم أنا يعني من ضمن الناس اللي يعني معاي فئة سادسة وكذا ولكن والله زملائي هذول اللي هم الفئة الخامسة اللي بنزلوا على العقبة وبروح وبيجوا لما انت تكبدهم 200 دينار و 250
0: طب المعه فئة خامسة شو ضايل عليه ليش ما يأخذ السادسة ليش شو المشكلة
4: يعني ليش ما توفر الدولة تسهيل تسهل له
0: يعني شو المعيقات اللي تمنع
4: المعيقات انه نفس اللي إدارة السير يعني بترسبه مره ومرتين وعشرة وبعدين هذا
0: يعني
4: كله مكلف بالنسبه له مكلف
0: الفني.
4: جدا
0: نعم
4: يا استاذ ليث يعني الناس بجوز تنظر نظره لسائق الشاحن انه باخذ الاف مؤلف لا يا عمي انا بنزل على العقبة 25 دينار 30 دينار على 3 أيام 4 أيام هل الدوله دافعت عني
0: نعم.
4: ما دافعت عني
0: نعم. بالعكس هو الهدف شوف الهدف من فتح الموضوع انه احنا زي ما كانت المطالبات اليوم تطالب بانه احنا نخفف الهدف التخفيف والتنظيم بنفس الوقت يعني انا بدي اخفف وانظم وبنفس الوقت ما اتنازل عن السلامه فبانه هيك بيكون فتحنا باب العمل وباب التسهيل وايضا عززنا موضوع السلامه يعني
4: انا استاذ زيت في عندي ملاحظه بسيطه يا ريت انه انا كفئه سادسه يكون لي القيمه والقدر على قدر رخصتي مش أنا في أساس بعتبر حالي يعني ملتزم بالحزام الأمان، ملتزم بالمصرب، ملتزم في كل إشي. ولكن يعني أخي أنا شايف الدولة كلها على السائق الشاحنة. والله العظيم عندك السيارات الصغيرة مستهترين، يعني بزعل مني في شغلة بطلع قدامي بضرب بريك. كيف تضرب بريك أنت يا ابن الحلال؟ أطلع فوقيك لا سمح الله، وين أنا بدي صفي؟
0: صح.
4: فوالله إحنا قطاع مظلوم، هاي أنا بحلف بالله قطاع مظلوم، في أخطاء لا أنكر ها، ولكن في نفس اللحظة السائق الشاحنة مظلوم في كثير من الأمور، غير متوفر له طرق إضاءة، غير متوفر له الرواتب اللي حتى إنه يكون له نفس يشتغل والرغبة ها. أما بالنسبة لموضوع النوم هذا في السائق أي لحظة بيقدر يوقف وينام، بيقدر كثير مخالفات أستاذ زيس والله العظيم ما إحنا بقدرة إلها. يعني الواحد بيطلع نهاية الشهر عليه 300 و400، طب مش حرام؟ حرام يا عم.
0: أشكرك أبو أحمد، شكرا أبو أحمد بالقطاع من 24 سنة. محمد عودة، هلا أخي محمد. محمد معي؟ أخوي محمد، أخوي محمد إذا ممكن بس تطفي الراديو يا حبيبي. أمين تفضل. يلا محمد، يلا تفضل أخوي محمد. هلا هلا سيدي.
5: طبعا معك محمد عودة، مدرب سواقين سابق.
0: مدرب سواقين سابق؟
5: نعم.
0: أوكي نعم، الله يحييك أخوي محمد.
5: هسه بالنسبة للإجراءات والقوانين مثل ما بنحكي يا أستاذ لي، دائما في مثل بقول العلم الصغر كان نفسه بالحجر.
0: صح.
5: يعني دائما لما نبلش احنا برخص السواقة اللي هي اولها الخصوصي، انا كشخص كان عندي مركز تدريب السواقة قاعد عندي 21 سنة. وسبب البيع لهذا المركز انه صرت اشوف زملائي في بعض المراكز صاروا اي طالب يجي مثلا بدي شهادة انا بعرف اسوق بصر ايش، يسحب حاله يعطيه شهادة بدون تدريب وينزل هذا الطالب يفحص ويرصف. هسه في طلاب أستاذ زيد، شو اللي بصير فيه؟ اللي بصير فيها كالآتي، أنا لما أطلع مثلا مع الطالب وأطلع مع السائق وأقول له سوق وأفحصه ما شاء الله عليه سواقة، بس كسواقة أنظمة وتعليمات وقوانين لا يفقه شيئا بالنسبة له. فلما يجي يقول لي بدي أنزل أنا أفحص، بقول له يا عمي أنت لما تنزل تفحص ما تنجح،
0: راح ترسب.
5: لأنه بالضبط راح ترصد، لأنه الإجراءات والقوانين والأنظمة المتبعة أنت بالغنى أنا مش عارف فيها إشي، أنت سواقة مثل ما بنقول سواقة حرة.
0: نعم.
5: مش سواقة طرق وشوارع.
0: قديش مهم، قديش مهم الموضوع النظري زي ما هو مهم العملي يا أخي محمد.
5: نعم، موضوع النظري أنا كشخص طبعا مش مداحن بنفسي ولا هذا، أنا كشخص بجوز اسمي موجود في دائرة الترخيص ومركزي كان موجود في دائرة الترخيص وكذا مرة يطلعوا لجان تفتيش علي، انا كم شخص او دق يعني بدقق على الماده النظريه قبل العمليه. يعني كنت اعطي دورات النظري في المركز اللي هو المؤهل لي شايف علي، اعطيها والزم الطالب بالدورات النظريه، يتفاجئ الطالب في منهم كان استاذ لي في.
0: طيب اخوي محمد يعني. عشان نحكي بموضوع الشاحنات، هل باعتقادك اليوم الخبره نقيسها بساعات القياده او بساعات الانتظار من رخصه من فئه لفئه؟
5: لا هسه الانتظار بالرخصة من فئة لفئة هاي أنا بقول بالنسبة لها يعني شوي مجحفة، وبالنسبة لطبيعة بلدنا أستاذ ليس يعني حتى على موضوع الشركات يعني في نقص في فئات الرخص للفئة الثالثة. يعني في بالطبع
0: أكيد في نقص، أنا لما أقول 69% بيسوقوا شاحنات وما معهم رخص دليل على أنه في نقص، وبنفس الوقت في صعوبة على الحصول على الفئة الثالثة.
5: نعم في صعوبة على حصول
0: موضوع الفحص الفني مثل ما سمعنا أبو أحمد بقول لك برسب مرة ومرتين وثلاث وبدفع مبالغ. نعم. فبعدين خلص بقول لك
5: طيب ليش برسب أستاذ لي
0: الخامسة
5: مثلا؟ أسا احنا بنقول انه ضعف او جباية من إدارة الترخيص؟ لا مش جباية بإدارة الترخيص.
0: ليش برسب؟
5: ليش برسب؟ لأنه أستاذ ليس أسا بده يطور رخصته.
0: جاوبني ليش برسب؟ ليش برسب محمد؟
5: ليش برسب؟ لأنه مش ماخذ دروس.
0: يعني ما دام هو غير قادر على انه ينجح بالفحص العملي، هذا دليل على انه غير مؤهل يمسك هاي الآلية الثقيلة ويقودها.
5: غير مؤهل انه يمسك هاي الشحن الكبيرة. ليش إدارة الترخيص لما اجى قالت لك ملزم انه يقود 10 ساعات تدريب عملي بالاضافه ل 10 ساعات تدريب نظري؟
0: طيب انا اليوم يعني هذول الشباب اللي يسوقوا بدون رخص، هذول يعني شو مخاطرهم على على على الشوارع؟
5: طبعا مخاطر كبيره. يعني اول إشي ما في عنده اي وعي انه هاي الشاحنه اللي انا بسوقها، كثير ناس او كثير يعني خلينا نقول سواقين استاذ ليث بيجي بفكر انه السياره حديثه 2024 ولا 2025 او 2026
0: لانه بتسوق لحالها يعني.
5: هاي عليها حساسات وعليها كذا وعليها هذا وبتسوق لحالها. احنا شوارعنا استاذ ليث مش مهيئه زي شوارع اوروبا.
0: نعم.
5: شوارع اوروبا خلينا نقول الخط الابيض خط طرف الشارع الاصفر مبين، خط المسارب مبين، الشاحنه مهيئه ومصر مصنوعة في بلادهم انها تأخذ.
0: تسلم اخوي محمد، بارك الله فيك، كلام مهم تفضلت فيه. بدي اروح لرسائلكم على الواتساب، بدي اسمع ابو وسيم. يلا.
6: السلام عليكم، الله يعطيك العافية.
0: عليكم السلام. هلا ابو وسيم.
6: والله يا اخوي بالنسبة لتدرج الرخص، يعني كان انا بعرف زمان الخامسة اذا بيقعد 15 سنة او 20 سنة برد يا سيدي تتطور لحالها بدون ما هو يفحص للشاحنات او للباصات الحافلات.
0: نعم.
6: بعدين كانت رخصة واحدة اللي اسمها عموم السيارات بسوق الحافلات وبسوق الشاحنات. هسه صار الله وكيلك، القاطر ومقطور لها رخصة، الحافلة لها رخصة، طبعا كل شيء له رسوم لحاله. مزبوط ولا يا اخوي ابو زيد؟ نعم. كل شيء له رسوم لحاله.
0: اشكرك. نسمع ابو خليل.
7: زيد الله يسعد صباحك.
0: هلا سيدي
7: ابو زيد، يعني بدل ما يقصروا المده والى اخره ليش ما يسووا تطوير للرخص؟
0: نعم.
7: يعني مثلا اللي صار لها العموم معاه 30 سنه والى اخره يعطوه محورين تطوير الرخص، مش اقول لك تقصير المده. يلا هي كويسه، اقول لك جبايه كويسه، والله اقول لك قدم ورسب ونجحوا اي ما يشوفوا. اقول لك الضغطات تبعت الامانه يا ابو زيد، والله اقول لك راليات مسوينها. الله يسعد صباحك.
0: هلا. نسمع ابو عمر يوسف.
8: السلام عليكم، صباح الخير ابو.
0: هلا اخي
8: ابو زيد.
0: عليكم السلام.
8: والله ابو زيد انه المشكله مش في الفحص، الفحص يعني كل اللي برسب عليهم بالفحص تتساوي بالشوارع. ولا واحد عمرك شفت واحد بيعطي غماز؟ لو في الفحص ما اعطيش غماز بيرسبني. شفت واحد بيطلع منهم راي لما يضرب بريك؟ ولا لهم دخل. بقول لك الحق على اللي ورا مش مهم. ما بتخالف عليها. واولويات ما في، بدخل على الدوار طاير، ما بوقف عندي اشاره قف ما بوقف. كلها هي برسب عليها بينما في الشارع قاعد ما حدا ملتزم فيها. يطبق في الشارع، يمسك الناس بالشارع. اعلمهم صح في الفحص، لكن بالشارع يمسك الامور. ما في ولا واحد بخالف ولا حدا بيساوي شيء. السلام عليكم.
0: هلا ابو عمر، اسمع ابراهيم.
9: ابو زيد السلام عليكم على المستمعين على المشاهدين. ابو زيد يعني هي بادرة كويسة هذه، بس المفروض الاهتمام بالخصوصي، لانه للاسف ابو زيد معظم المحهم خصوصي، اقسم بالله سواكتهم سكر خفيف، لا بيعرفوا قوانين السير ولا بيعرفوا اخلاق السير ولا اداب السير الا من رحم الله يا ابو زيد. المفروض هاي من عمر 25 سنة يبلشوا فيها، مش من سن 18. 25 يكون واعي وفهمان وخايف.
0: اشكرك. نسمع محمد حنون.
10: السلام عليكم، يسعد صباحكم.
0: هلا اخوي محمد.
10: اخوي ابو زيد، انا موضوع السنه والسنتين هذا بصراحه مش مقتنع فيه، لانه هو اخذ محورين بده يستنى سنتين. طب ايش استناهم؟ قاعد بالدار ولا بيشتغل على باص ولا ايش يعني؟ من وين بده يجيب الخبره اذا ما نزلش وعرف وطلع وشاف الشغل كيف وحمل وفضى ومشي بالشتاء وبالزحليق وبهاي الامور؟ كيف بده يعرف هذا الشخص؟ انا بتوقع هم موضوع خبره، بيشوفوا لهم اليه انهم الشباب يكتسبوا خبره اكثر من هيك، لانهم صراحه بيجوا الفحص بفحصك على التريلا فاضي. يعني أنا بحصني فاضي، ترى اللي أروح وارجع يلا أوكي ماشي الله يسهل عليك خلص ناجح. طب أنت ما فحصني لما أكون محمل أنا 50 و60 و70 طن؟ ما فحصني لما أكون محمل مواد نفطية سائلة؟ في فرق. ما فحصني لما أكون محمل مركبات ناقلة سيارات ارتفاعها عن الجسور وارتفاعها عن الأمور اللي زيها؟ في يعني الموضوع بده خبرة.
0: نعم.
10: أكثر من السنة والسنتين.
0: نعم.
10: فأنا بتوقع أنهم يشوفوا علي أنه السائق هذا يكسب خبرة، يعني ممكن يعطوه رخصة سنة مؤقتة لسنة أو سنتين، وبعد لمدة سنة والسنتين يشوفوا إذا ما عليه حوادث ما عليه مخالفات خطرة ممكن أنهم يعطوا إياها. هيك بتخطوا موضوع السنة. الله يسعد صباحك.
0: صباح الورد محمد حنون. شكرا.
11: السلام عليكم ورحمة الله.
0: هلا عدنان.
11: مصبح عليك أخي ليث وعلى جميع المستمعين. يعني أنا بصراحة عتبان على النواب. أنا بتمنى أنهم يزيدوا عدد السنوات ويتأكدوا من أنه فعلا هذا السائق متدرب ومش أنه هيك يعني قاعد بالدار وبعد أيام فقط. قبل فترة مؤسستنا احتاجت شراء آليات طاحنات وكانت حديثة وموديل السنة، وبعض الموظفين مأموري التصوير أو المراسلين كان معهم شهادات سواقة وراحوا على الترخيص وطوروها، قال لهم أنا موظف حكومي وساعدوني وأعطوه الفئة السادسة، وفي منهم أخذ كامر على أساس يعني علاوة المهنة والمسمى الوظيفي وخطورة العمل.
0: نعم.
11: بعدين استلموا سيارات مرة وهو برجع في إحدى المناطق دعس زميله وقتله. واحد تاني طالع الطلعة بلم بالحاويات فلت معاه الجير، رجعت السيارة لورا خاف لف الستيرين قلبت ودمرت بعض السيارات وكمان دعس زميله. امبارح في بث فيديو في سوق السلطان طاحنة هورت دخلت بسيارة متسوبيشي بيكا ومحل وكانت بدها تقتل واحد وبنته يعني في الشارع. فأحيانا المؤسسات الحكومية لازم تشد على موضوع يعني الواسطة والمحسوبية في تسليم الطاحنات والسيارات الكبيرة والسيارات الثقيلة، خصوصا تنكات المي لأن المي بتزيح السيارة، للموظفين اللي ما عندهم خبرة.
0: صح طبعاً.
11: في قيادة
0: طبعاً. كلامك
11: السيارات
0: مهم جداً.
11: وسلامتكم.
0: الله يسلمك عدنان. شكرا. أخوي عمر تفضل. أخوي عمر
12: صباح الخير. أبو زيد
0: هلا يا سيدي. صباح الخير.
12: الله يعطيك العافية وربي يحمي الجميع إن شاء الله.
0: هلا بيك.
12: شوف أبو زيد، يعني موضوع أنه سنتين بين الفئة والفئة للرخصة الموضوع مش مقنع، لأنه أنا بقول لك أنا بالنسبة لي أنا بقيسك على نفسي، أنا معي رخصة خصوصي من 87.
0: معك خصوصي 87.
12: 87
0: اللي هي الفئة الثالثة.
12: بعدها بسنة أخذت العمومي، بعدها بسنة أخذت الخامسة، هسه معي خامسة. يعني من 90 89 معي خامسة.
0: الخامسة
12: أي نعم. اشتغلت على باصات مدارس 11 سنة تقريبا.
0: 11 سنة؟
12: لحد تقريبا 99.
0: أوكي.
12: بعد 99 ما سقت باصات مدارس، ما سقت ركوب متوسط بسموها، كويس؟ الآن اللي يطول من رخصة من فئة لفئة ما تكون سنتين ولا سنة ولا شهر ولا شهرين، لازم يكون في تأهيل.
0: يعني هي لا تقاس بعدد السنوات؟
12: لا تقاس بعدد السنوات.
0: كيف تقاس أخوي عمر؟
12: بالممارسة بالدورة بالتأهيل.
0: يعني خلينا نسميها بعدد ساعات القيادة.
12: عدد ساعات القيادة
0: من خلال يعني التدريب طبعا، مش عدد ساعات القيادة بدون تدريب.
12: طبعا اكيد. يعني انا اعطيك مثال اخواننا سواقين الشاحنات. انا كنت اتمنى يعني ريت لو تعمل اتصال مع اخونا ابو اسامة سائق شاحنة قديم وقدير.
0: رنوا على ابو اسامة يا شباب.
12: بعطيك اللي اصافي
0: نسمع منه. اكيد
12: بعض سواقين الشاحنات لو تلاقيه يقعد بسيارة صغيرة سوقها ما بيعرف، متعقد. وأنا أكثر واحد حكاني، أنا واحد منهم، قلهم كنت أسوق باص المدرسة الكوستر مثلاً، أجي أطلع بسيارة صغيرة أشوف حالي يعني مش عارف أسوق سيارة صغيرة لأن ما الممارسة على السيارة.
0: زي لما الواحد يركب جيب ويركب سيدان.
12: 100% 100% يعني بتشوف حالك لأن الممارسة أبو زيد.
0: الممارسة صح صح صح إلى دور.
12: الآن خليني أقول لك على.
0: طيب شو رأيك الأرقام التي تقول أن 69% يقودون هذه الشاحنات الضخمة وهذه الآليات التي تمشي بين آلاف السيارات بين المواطنين ما معهم رخص مخصصة لذلك؟
12: طيب أعطيك، أنا بعرف ناس منهم مجموعة كويسة من الشباب اللي أعمارهم بجوز 20 و21 سنة بسوقوا شاحنات ما معهم رخص، لكن والله مهرة صراحة لأن الممارسة. هم بقول لك ليش مش قادر يأخذ رخصة؟ بقول لك لأن الرخصة تقدمها مكلفة وأنا ما معي الآن أطلع رخصة وفحصها، الفحص فيه تعديل.
0: صار له يسوق سنوات ويشتغل سنوات وما معه حق رخصة؟
12: بروح بيجوا على بغداد وعلى دبي وعلى مع أبوه.
0: وما معه حق رخصة.
12: وما معه مش حق رخصة بس. المتطلبات يعني الرخصة نفسها في تعجيز للفحص.
0: في تعجيز بالفحص العملي؟
12: في تعجيز بالفحص نعم.
0: الفني.
12: بقول لك أنا بعجزه، لا أنا هاي بسوق مع أبوي داخل على الأردن بسوقها برا بالطرق الخارجية.
0: ما بتحس إنه يعني هذه الشاحنات أو الآليات الثقيلة لازم يكون في يعني خلينا نقول لأنه عليها مسؤولية أكبر، يكون في يعني خلينا نقول تدقيق أكثر في موضوع الفحص الفني ولا شو رأيك؟
12: والله شوف يعني مرات تكون التدقيق في يعني زي ما يقولوها يعني بزيدوها حبة. بزيدوها حبة لأنه انت لما تيجي مدر ابو زيد
0: يعني انت بداية حديثك بتقول لي ما نقول للسائق استنى سنتين، ادخل برنامج تدريب وخذ لك عدد محدد من ساعات القيادة، واذا نجحت خذ الرخصة
12: 100%.
0: اوكي، اتدرب على المنحدرات، اتدرب على النقاط العمياء، على المنعطف، على الحمولة، كيف تتعامل مع الحمولة زي ما حكى محمد حنون قبل شوي، لما تكون محمل حجار، لما تكون محمل مواد سائلة، كله هذا بده اختبار فعلي مش هيك اختبار شكلي، وبعديها اذا انت نجحت تفضل خذ الرخصة وسوق.
12: انا اخوي محمد حنون الكلام الحكى اكون بدي احكي انا برضه، انت لما تيجي تفحصنا على سيارة فاضية شاحنة فاضية مش لازم تكون محملة.
0: صح،
12: السيارة الشاحنة الفاضية مش زي المحملة. صح. محمل بعدين اللي محمل أفيول ومحمل نفط مش زي المحمل خشب ولا زي المحمل ناعم رمل والمحمل حجار.
0: نعم،
12: يعني بتختلف من من من شاحنة لشاحنة ومن حمولة لحمولة بتختلف
0: أكيد،
12: والفاضي مش زي الملانة.
0: نعم. شكرا.
12: نقطة بس ماشي أبو زيد لو سمحت، أنتوا حكيت عن نقطة الإخوان الأخ اللي حكى قبل قليل إنه اللي بنام بالشاحنة ويسوي هذا لما يتعب. صحيح. وإحنا بنشوف مش بس الشاحنات، يعني لازم يكون في رحمة من أصحاب العمل من أصحاب السيارات اللي بيشتغل عنده على سايق عنها، حتى بالتكاسي. تشوف شوارع عمان اللي هو تاكسي صغير بتلاقيه نص شوارع أو كثير على الشوارع، معظم التكاسي واقف على جنب ونايم. ليش؟ لأنه مش 16 ساعة 17 ساعة قاعد.
0: يعني في البداية الأخ بشير سماها قنبلة موقوتة.
12: بالضبط بالضبط.
0: أي
12: لحظة ممكن ينعس.
0: مشكلة اللي يسوق، يعني يقول لك أنا نسيبي بيسوق يوم ونص من العقبة للرمثة، بيروح بيحمل وبرد وأخذ وبينزل، يعني مشكلة مشكلة مشكلة
12: أبو زيد. يعني الغفلة أو النعس بتيجي بغفلة.
0: يعني أنا لما أسوق ساعات طويلة أكيد أنا بصير معرض إني أخطأ، إني أغفى، إنه مش عارف. تسلم عمر. خلي أخوي محمد تفضل.
13: السلام عليكم.
0: هلا أخي محمد. عليكم السلام.
13: الله يعطيك العافية أبو زيد.
0: هلا هلا أخي محمد.
13: والله يا أخي إنه أنا زلمة معاي رخصة تقريبا إلى 25 سنة في السيارات.
0: فئات السادسة؟
13: فئات السادسة. نعم
0: نعم.
13: ولكن والله إحنا بنقول سواقين اللي معهم العمومي والمحورين.
0: المحورين طبعا هي الفئة الخامسة. نعم
13: نعم، الخامسة والرابعة عندهم، في بعض منهم عندهم حرفية عالية في سواقة الشاحنة.
0: نعم.
13: ولكن امكانيات المر معهم انهم يجيبوا رخص اللي هي في السادسة.
0: الامكانيات يعني ايش المقصود بالامكانيات؟
13: امكانيات ماديا او في فحص السير بكون انه صعب يعني جدا. يعني انا الى 25 سنه معي رخصه واروح افحص برسبوك
0: لما تجدد قصدك؟
13: من شده الفحص صعب جدا عندهم.
0: وانت حاليا تشتغل على الشاحنات؟
13: انا بشتغل طبعا على الشاحنات، انا بشتغل بشركه الان. شركه وماشي امورها.
0: كم عدد ساعاتك؟ كم عدد ساعات السواقه باليوم اخ محمد؟
13: والله بنشتغل بتراوح ما بين 10 الى 15 ساعه تقريبا.
0: 15 ساعه شغل. طب والله كثير اخوي محمد 15 ساعه.
13: والله كثير، ولكن شو اللي لزق على المرقل الامر منه.
0: يعني الله يقويك يعني، بس انا قصدي عشان سلامتك فيه. اولا يعني انت لما تسوق 15 ساعه يعني نعم. ممكن لا سمح الله الواحد هيك يعني يغفل عن الطريق لو ثانيتين تصير مشكلة، ولا شو رأيك؟
13: لا، ما هو الخبرة علمتنا انه اذا بتتعب بتنعس على طول من صفه بالنام، ما بنجازف في الطريق.
0: اكيد ما فيها مجازفة. يعني صح.
13: اكيد اكيد. صح، ما يعني ما صعب صعب امشي وانا نايم، صعب امشي وانا نعسان.
0: نعم نعم. انه يعني الناس تقول الناس تقول النوم سلطان.
13: لو رمشت عينك على طول بدك تسوي كارثة لا سمح الله.
0: صح صح صح صح.
13: اكيد يعني انت
0: طيب الشركه اللي تعمل فيها، الشركه اللي تعمل فيها مش المفروض الشركه اللي تعمل فيها مش المفروض هي تخفف على السائقين انه تقول له يا عمي ما بصير تسوق 15 ساعه في اليوم، اكثر شيء انا ممكن اسمح لك تسوق 8 الى 10. يعني
13: شوف، هو الشركه هي الشركه بهمها انه انت تجيب عدد نقله
0: بس،
13: بهم هذا تجيب عدد نقلات.
0: تنام ما تنام، ترتاح ما ترتاح، هذا مش مهم.
13: نقلات يمكن يروحوك يقولوا لك يا عمي ما بتلزمنا، الله يسهل عليك.
0: ايوه
13: عرفت كيف؟
0: يعني تنام ولا ما تنام، ترتاح ولا ما ترتاح، هذا مش مشكلته.
13: لا، هو انت اذا بتنام ما بقول لك اي شيء، ولا عنده استعداد يرن عليك يقول لك انت معطل سيارتي انت نايم، ما بحكي لك لا. ولكن انت بتنام تاخذ كفايتك بالنوم وبتمشي بعدين. عرفت كيف؟ أما إنك تمشي وأنت نعسان ما صعب جدا.
0: نعم. طيب يعني شو رايك بال 69% اللي يقودوا الشاحنات وما معهم رخص ابو اخوه محمد؟
13: والله هو غلط، ولكن الناس بدها تعيش. يعني اللي معاه فئة خامسة واللي معاه فئة رابعة، هذا أنا قلت يعني قبل شوي إنه عندهم كفاءة عالية جدا إنهم يسوقوا سيارات زي هيك كبيرة عندهم. ولكن
0: يعني أنت مع الشباب، أنت مع الشباب اللي قالوا الخبرة مش بالسنوات، الخبرة بساعات القيادة.
13: نعم صحيح. يعني هسه على الشركات لما يجي واحد معاه رخصة جديدة مثلا شهر شهرين ثلاث سنة ما بشغلوه، لازم يكون معاه خبرة أقل شيء سنتين
0: خبرة. وين شغلك، بأي مناطق أخي محمد؟
13: والله أنا بشتغل يعني على القلبات، ناقل من الغور لإربد لجرش داخلي.
0: الله يقويك
13: الله يسلمك،
0: والله يعطيك الصحة والعافية. شكرا أخي محمد. محمد بيقول أنا مرات بسوق 15 ساعة، بس مجرد ما حسيت حالي نعست مباشرة، لأنها رمشة عين، أصف على اليمين وأنام، وأخذ وقت كافي أو يعني النوم يكون كافي حتى أقدر أكمل. أخوي أمين تفضل. محمد الوحش تفضل.
14: صباح الخير.
0: هلا أخوي محمد.
14: خلينا بس نصف على اليمين الله يحفظك.
0: صف سيدي صف، تفضل السيدي. يلا
14: والله هاي مشكلة من زمان، احنا معاملة ان ارق من سنوات، واحنا بنعاني منها لان يوميا انا بمشي من 200 الى 250 كيلو
0: يوميا. ايش معك سيارة يومي. عفوا اخ محمد،
14: معي سيارة عادي كهربكية، بس بمشي من عمال لجابر ومن جابر لعمال الى اخرين. فاحنا يا سيدي بنعاني من هاي الشغلة سنين، انا بتصل على 911 عشرات ومئات المرات ولا حياة.
0: ايش الشغلة تعاني منها؟
14: خليني اختصر لك. اول شيء عدم الراحه للسائقين، شغل معروف رخصه، والرخصه اللي تخول لا تخول ذلك، والارجيله ركز لي على الارجيله بالشاحنات ابو زيد.
0: سيدي
14: الارجيله هاي
0: ارجيله ما سمعت والله الان سمعت ارجيله الشاحنات.
14: لا خالف عليها كثير
0: وجابوا صح انمسك يعني كثير منهم بالسوق وحاط ارجيله جنب
14: الشاحنات، بكون يسوق وحاط رجل على التابلو وإيد على الأرجيلة، والرجل واحدة بستخدمها فقط. السرعة العالية والسرعة البطيئة، شو معنى سرعة عالية وبطيئة؟ يعني بتشوف أنت بنزول شاحنة نازلة سرعة بطيئة، هذا يخاف الله، بتشوف واحد متجاوز عنه طاير. هاي لما يكون وزنها مع الحمولة 40 طن بصير 80 طن مع السرعة. وزائد الحمولة الزائدة هاي كارثة سيدي. ولازم أنا صارت معي شغلة غريبة قبل فترة، من ترخيص مارك الحزام لغاية لما وصلت إشارة الغاز، أنا واللي وراي كلهم سائق شاحنة ما خلانا نتجاوز، يعني كل ما بدنا نتجاوز يطلع رأس الشاحنة بالشارع ويمنعنا ويطلع إيده ويعمل حركات مش كويسة، هذا أكيد بنسبة 100% بيكون متعاطي أو سكران.
0: كيف متعاطي وسكران ويسوق
14: يعني على الشاحنة؟ يعني واحد بيعمل الحركة هاي على مسافة 10-15 كيلو بيمنع الناس تتجاوز، كل أنا ما بدي أتجاوز، أو واحد يطلع رأس التريل اللي قدامه على الشمال عشان يمنعك تتجاوز، ما بيكون طبيعي سيدي، مستحيل يعني. اللي يكون
0: ويعني الحاجة. يعني وظلت الأمور بنفس الحال طول الطريق هيك؟
14: من ترخيص العمومي تبع مارك الحزام لما وصلنا إشارة الغاز، وحاشر كل الدنيا وراه، أي إنسان بده يتجاوز عن شماله يطلع راس التريلا في نص الشارع ومنعك تتجاوز، ويطلع إيده من الشباك ويعمل لنا حركات غير شكله عليه، كان نمر خلفية إلا نأخذها. هاي قدي فحص دم اللي زي هيك لازم كل فترة. بعدين التسابق على راكب السيارات الباصات الصغيرة. بعدين أهم نقطة بدي أحكي لك إياها، والحمد لله إنك شفت هذا البرنامج اليوم، عنا إحنا الخطورة والفاجعة الكبيرة في الشاحنات اللي بتحمل حجار من الظليل ومن المفرق باتجاه عمان وهي مكشوفة من الخلف، يعني ما في صندوق للشاحنة الخلفية. وأنا حكيت عشرات المرات، تذكرني الأسبوع الفات لما قلت لك كل من يقطع إشارة حمراء فهو قاتل وآثم، أنا نفسي. فهاي الشاحنات اللي بتحمل قلاع عالية وفي أكثر من قلعة في الشارع لغاية الآن في نص الشارع وقعت عن هاي السيارات، وكوشوكم غير سليم، بدليل أني أنا بقف بعض مرات عند البنشرجية برضاش البنشرجي يصلح له فردة الكوشوك لأنا قربانة، هاي خطورة. فأنا بحكي مرة مع دارة السير بقول لي يا سيدي هيك رابطينهن بجنازير بسيطة أو هيك حبال كتان، بقول لي أنت ما لك علاقة، هاي قانون. بقول له يا سيدي غلطوا القانون عليهم على الفاضي، وأكثرهم يقول لك كل راسها راس مالها مخالفة ما بتأثر. إحنا بنعاني أكثر إشي، أكثر خطورة على مستوى البلد، من الشاحنات اللي بتحمل قلاع من شمال المملكة لوسط المملكة بدون صندوق خلفي. عارف يعني شو بدون صندوق خلفي؟
0: مفهوم
14: يعني ما في صندوق مكشوف.
0: بيكون بسموها سطحة بس.
14: تفضل.
0: أقول اللي يسموها سطحة صح؟
14: سطحة نعم. أنا الآن
0: بتكون ما عليهاش. والله هذا المنظر بنشوفه صراحة بتلاقيها يعني
14: أخطر إشي.
0: بعضهم معه حجارة كبيرة وبدون.
14: أخطر إشي أخطر لسه من الشاحنات وأخطر من أي شيء آخر. وعندي عدة قلاع وقعت في الشارع جنب جامعة الهاشمية وصورتها وديتها للسير وإلى آخره.
0: أشكرك. شكرا محمد الوحش بارك الله فيك. علي كريمين يسعد صباحك يا صديقي بيقول لي أخوي ليث يا ريت تتحدث عن موضوع رخص الإسواق التي يتم سحبها من قبل بعض الجهات لكون حامليها يتجاوز عمرهم 60. ما سمعت بشيء مثل هيك صراحة. خليني أتأكد من هاي النقطة يا إخوان من العميد عمر القرعان. بس ما في إشي مثل هيك يمنع فوق 60 يسوق. أو الله يرحم أيام ما كنت أطلع مع صديقي اللي في أمريكا بيسوق من سان فرانسيسكو 30 ساعة بس استراحة مرة واحدة. محمود واحد صاحبي بيقول لي ما بصير غير علي غير مخالفة إذا مسكت وانت تسوق تريلا وأنا معي خصوصي مثل الوزارة بالوراثة الشاحنات كما يقول محمود. أبوك وزير أنت تصير وزير وابنك وزير. أبوك سايق شاحنة أنت تسوق شاحنة وابنك يسوق شاحنة. فادي صباح الخير. الفحص الفني مهم للجميع. شكرا جهاد مع كثرة الحوادث يفضل الإبقاء على نفس المدد. مصطفى ظليت علقان ورا تريلا ماسك الشمال من بعد البوليتكنيك إلى إشارة الغاز ولما جيت أتجاوز على اليمين لقيت قلاب تعبان اضطريت بالآخر أدخل على مسرب غير مسربي عشان أبعد عنهم. مخالفة أفضل من اللي صار. شكرا أم أحمد اللهم آمين. الله يحفظ الجميع. محمد نضال أنا رأي يكون شروط أخرى لمن يقودون الشاحنات والحافلات غير المدد الزمنية بين الفئة السادسة وما قبلها ومن ضمن الشروط أن يكون عمره أكبر من 40 سنة ويكون متجوز وعنده أولاد عشان يحس بالمسؤولية أكثر ويخضع على الفحص وحسن التصرف والإدراك. شكرا زكية صباح الخير ستي هلا فيك يا مرحبا. أحمد يسعد صباحك. نانسي صباح الخير يا هلا أخوي عمر. غزال صباح الخير. اسمه المقود أخوي ليث. شكرا سيدي. يمكن احنا بنحكيها بالعامية ورا الستيرنج أكيد اسمه المقود. شكرا أبو أنس صباح الخير. هلا يا سيدي أبو أنس الحوت وعفاف صباح الخير. شكرا لكم جميعا لاتصالاتكم وتعليقاتكم. بعتقد اليوم احنا لما نحكي عن هذا الموضوع قد ما هو مهم أن نفتح باب العمل وأن نسهل إجراءات قد ما هو مهم أن نحافظ على على على على السلامة العامة بالطرقات. وهذا بعتقد اليوم مهم جدا خاصة أنه احنا بنحكي عن مثل ما قلت شاحنات ضخمة وسيارات ضخمة وآليات ثقيلة تحمل أحيانا مئات الأطنان تقود في شوارعنا. فقديش مهم هذا القطاع قديش مهم أيضا تنظيمه قديش مهم أيضا الرقابة عليه والحفاظ على السائقين. في فاصل ونعود بعدها رح نتحدث مع معي الست لينا ماشي. بعد فاصل قصير رح تكون معي وزيرة النقل السابقة لينا شبيب إن شاء الله. ابقوا معنا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة.
2: يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصل لك وين ما كان.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.
4: التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة الصحة تفيد من خلال دراسة مسحية بأن 33% من طلبة المدارس بعمر 13 إلى 17 عاما يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. وزير العمل نضال قطامين يبحث مع نظيرته الفلسطينية إيناس العطاري سبل تعزيز التعاون المشترك في شؤون العمل بين البلدين. وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم تعلن موعد امتحان قبول التجسير للطلبة الأردنيين في 17 من أيلول الحالي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين من بلدتي قباطية وجلبون في محافظة جنين عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. وزير الطاقة والمعادن العماني يقول إن مضيق هرمز سيفتح مرجحا أن يكون الوضع الحالي قصير الأمد وأن يستقر في المدى المتوسط. وإلى الحالة الجوية يطرأ نهار اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-00.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية. البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة تبربور. هاتف 06-56-306-30.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
1: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي أشكركم من جديد على اتصالاتكم وتعليقاتكم ورسائلكم الصوتية عبر الواتساب. أثريتم الحلقة كالعادة. نسمع رأي الدكتورة لينا شبيب وزيرة النقل السابقة. معالي الدكتورة صباح الخير ستي.
2: صباح الخير
1: أخ ليث. يا مرحبا. النواب يطالبون وتحديدا لجنة النقل في مجلس النواب بأن تقلص مدة الانتظار بين فئات الرخص وتحديدا بين الخامسة والسادسة اللي هي المعنية بقيادة الشاحنات الكبيرة والحافلات الكبيرة. لكن بنفس الوقت يقولون بأن الهدف أو سبب هذا الطلب أن هناك 69% من السائقين الذين يقودون هذه الشاحنات الضخمة وهذه الآليات الثقيلة يقودونها دون الحصول على الرخص المخصصة لها، وهذا أكيد طبعا له مخاطر تترتب على الطريق. شو رأيك ستي؟ تفضلي.
2: شكرا. يعني ما بعرف إذا كان الحل إذا في ناس ما بقودوا المركبات وهم مؤهلين إنه نقلص شروط الحصول على هاي المركب الرخصة القيادة.
1: هو بيقول لك يمتلك المهارة لكنه مش قادر يحصل على الرخصة بسبب صعوبة الفحص الفني.
2: لا، هي احنا خلينا نتطلع على احصائياتنا. حوادث الشاحنات الثقيلة متعددة والطريق الصحراوي بيشهد على هذا الحكي.
1: صح، واخرها حادث الخميس
2: الاسبوع الماضي قديش خسرنا.
1: صح،
2: فاحنا الاصل انه نهتم بتأهيل السائقين ونيسر لهم عملية التدريب.
1: نعم.
2: سيدنا، المشكلة إنه كيف بنأهلهم، كيف بندربهم. يعني مش كل واحد أخذ رخصة الفئة الخامسة خلص حكما لازم والله بعد سنة، ليش نستنى سنتين؟ إحنا الأصل من هذا التشريع إنه يمتلك المهارة ويتدرج. طيب ما هو إذا المشكلة الأكبر إذا عم بيمتلك المهارة هو لا معه الرخصة الفئة الرابعة ولا الثالث ولا الخامسة ولا هاي المشكلة الأكبر.
1: نعم.
2: إحنا بيهمنا إن أنا ما بنسى إني أنا شفت مرة طفل، يعني شاب يمكن عمره 14 سنة 13 سنة.
1: نعم.
2: بيقود شاحنة وثقيلة وللأسف بوسط عمان سيدي، مش على طريق صحراء.
1: نعم.
2: فإحنا هلأ معنيين بالتشدد.
1: نعم.
2: بمراقبة من يقود المركبة وبنفس الوقت تسهيل عملية الحصول على التدريب المناسب، مش تخفيض الشروط.
1: معليكي، البعض بيقول الخبرة لا تقاس يعني بمدة الانتظار، الخبرة تقاس بعدد ساعات القيادة والتدريب. فليش تخلونا نستنى سنتين؟ احنا يعني انا مثلا معي رابعة، ليش استنى من رابعة لخمسة سنتين ومن خمسة لسادسة سنتين؟ يعني بدي ابقى اربع سنوات انتظر حتى اقدر اروح على هاي الشركة اللي طلبتني مثلا.
2: هلأ هنا يعني في زي ما يقال انه في المنطقية في الطرح، ولكن هاي المنطقية في لما بياخذ التشريع انه بيعطي هاي السنة، الهدف منها امتلاك المهارة وأيضا الخبرة. في فرق بين المهارة والخبرة. يعني أنا يمكن عندي المهارة إني أقود المركب وبسرعة وأتعامل مع كل الحوادث الأحداث بلاش أو الحوادث.
1: نعم.
2: ولكن الخبرة ما تصير إلا مع الزمن.
1: يعني قصدك أنا كيف أتعامل مع الحمولة، كيف أتعامل مع النقاط العمياء،
2: مع كلها.
1: كويس.
2: يعني
1: الخبرة
2: اللي عندي أنا المهارة اللي عندي بدي أطبقها.
1: نعم.
2: كيف بطبقها؟ يعني المهارة مش بتمتلكها اليوم وخلص أنت قادر على تنفيذها والتعامل مع كل الأحداث مع كل الظروف بوقت واحد.
1: نعم.
2: لا، أنت بحاجة لوقت لزمن تستفيد وتطبق هاي المهارة بحيث تثري خبرتك للتعامل مع الأحداث اللي قد تواجهك.
1: نعم.
2: النقاط السوداء جزء منها التعامل مع الحمولات، جزء منها التعامل مع الضغط النفسي، كيف أنت بتضبط غضبك على الطريق. هاي كلها إجراءات سيدنا، مش بس والله أنا بضرب بالسوق بسرعة 120 وبسرعة بوقف، مرات المركبة ما بتساعدك.
1: صح. طيب معالي الدكتورة، نقطة أخرى يعني يمكن تحدثوا فيها أيضا الشباب المستمعين، بيقولوا الشركات أو أصحاب الشاحنات مالكي الشاحنات لازم كمان يكون عليهم شوية مسؤولية. يعني منخلي نضغط السائق بموعد التسليم ممكن نلجأ للسرعة أو ممكن يسوق ساعات طويلة 15 أو 18 ساعة باليوم. ليش ما يكون في شغل على متى لازم يرتاح، متى نثبت حمولة، متى إحنا اليوم الشاحنة لازم نعملها صيانة؟ شو رأيك ستي؟
2: صحيح 100%. يعني ما بحب أرجحك، أنا لما كنت بالوزارة صدقا من أكثر من 10 سنين لما كنت في الوزارة حاولنا نفتح ملف اللي هي آلية القيادة للسائقين المحترفين.
1: نعم.
2: بمعنى ساعات العمل، ساعات الراحة، وإذا كانت مدفوعة وغير مدفوعة، حق السائق
1: طبعا، لأنه أنت عارف اليوم لما يسوق ساعات طويلة بدون راحة ممكن يكون
2: طبعاً
1: معرض للغلط.
2: طبعا. فإحنا ما بس نطلب من السائق اعمل اعمل اعمل وما نعطيه حقوقه، حقوقه إنه يتلقى أجر مناسب، مش أي أجر، لأنه هاي من المهن الخطرة سيدنا. تخيل حالك دائما أنت على الطريق معرض للإجهاد وللتعب، وبنفس الوقت عندك ضغط إنه والله لازم تسلم بهذا الوقت. طيب هذا النتيجة عنده راح تكون المشاركة بالحوادث، وإحنا هذا بنحاول نتجنبه. فشروط العمل بالقدر اللي بنقول خذ رخصة 1 2 3 في ظروف عمل، ظروف عمل لازم تكون مناسبة.
1: شكرا.
2: وبتحملها أصحاب
1: الشركات،
2: العمل أو الشركات.
1: صحيح. تسلمي دكتورة لينا شبيب، شكرا وزيرة النقل السابقة، يسعد صباحك. بدي أعود إلى بعض رسائلكم على الواتساب باسم أحمد حمدان.
3: الله يعطيك العافية يا عم أبو زيد.
1: هلا أخي أحمد.
3: والله يا أبو زيد إنه إحنا يعني كسواقين، أنا معي خامسة إلها معي حوالي 12-13 سنة، طبعا سايق إلي في إحدى الدوائر الحكومية حوالي 15 سنة. يعني في بعض الآليات كنا نطلع عليها، والله يا أبو زيد لا تصلح للمشي على الطرقات. لما كنت أنا أرفض أطلع على هذه الآلية يقول لك لا بدك تطلع، إذا ما بدك تطلع ينكتب فيك مذكرة وينخصم من راتبك 60-70 دينار.
1: نعم.
3: ويجوك بطرق ملتوية يعني إنك تطلع غصبة عنك، وهي السيارة فعليا يعني سكراب
1: لا
3: هي عبارة عن سيارة سكراب.
1: نعم.
3: بس بهمهم انك تمشي المصلحه، تمشي الشغل، خليه على الله يا ابو زين.
1: ونعم بالله. شكرا اخوي احمد. بدي اسمع خالد.
4: صباح الخير استاذ لي.
1: هلا خالد.
4: بالنسبه لرخص جميع السيارات الخبره والله لها دور كبير وفعال. يعني انت تعال هسه على الشوارع بتلاقي كلها شباب وسايقين الشاحنات، والشاحنات هاي كلها حديثة، غير تاتش، بركاتها هواء، حساسات كذا، فيش عندهم الخبرة للتعامل مع الطريق والتعامل مع الحمل كخبرة اللي معهم الرخص من أيام زمان.
1: نعم.
4: بعدين يعني هلأ إدارة السير عمالة بتقول إنها بتسحب الرخص من أعمارهم 60 سنة وفوق.
1: نعم.
4: ليش؟ هذول خبرتهم قد خبرة الشباب على مليون مرة.
1: نعم.
4: قادوا سيارات من الموديلات القديمة إلى الموديلات الحديثة وكانت عندهم الخبرة وعارفين التعامل. شوف نسبة الحوادث بالنسبة كلها أغلبها عند الشباب.
1: نعم.
4: وأما بالنسبة للشباب اللي بسوقوا برخص صغيرة هذول الحق على إدارة السير، اللي بنمسك تعال يا عمي انمسكت بدك تروح تعمل دورة وتعمل فحص، نجحت بالفحص هاي بنطيك الرخصة، إذا بتنمسك ثاني مرة سجن مش بس غرامة. هيك إحنا بنحاول نحد من نسبة الحوادث ونخلق فرص للسواقين القديمين اللي هو مش لاقي شغل قاعد، لأنه الشباب صارت تشتغل برواتب قليلة ويشتغلوا على سيارتين وثلاثة. فهاي شغلات كثيرة، وأنا لو في مجال إني أحكي معك تليفون كان شرحت الموضوع أكثر. إذا أنا كنت اشتغلت لفترة فاحص في الشركة المتكاملة لسواقين معهم رخص جميع السيارات أغلبهم كنت أرسمهم، لأنه لا يفقهون شيء.
1: مشكلة.
4: حامل الرخصة ولكن لا يفقه شيء.
1: مشكلة.
4: فقيادة الشاحنات بدها خبرة وسنوات طويلة عشان أقدر أتعامل أنا مع الشاحنة، مع حملها، مع الطريق، مع التضاريس، ومش بس اني اقود سياره زي شباب اليوم. المهم بدي اخذ رخصه لجميع السيارات.
1: نعم.
4: السياره حديثه وبتمشي زيها زي السياره الصغيره وما بعرف اتعامل معها. سرعتي بشارع ضيق بشارع خارجي نفس السرعة، وهاي اللي سببت نسبة الحوادث الكبيرة.
1: تسلم، بارك الله فيك خالد، شكرا لكم جميعا على اتصالاتكم وتعليقاتكم. مرة ثانية شكرا، أثريتم الحلقة، ربنا يحفظ الجميع على طرقات. احنا مثل ما قلنا، احنا لما نقول عن بدنا نسهل وبدنا نخفف ونلغي العراقيل، لازم أيضا بنفس الوقت ما نتنازل عن السلامة العامة. الله يحفظ الجميع، سائقين شاحنات، قاطرات، حافلات، كوستر، سيارات صغيرة، عمومي، خصوصي، سرفيس، الكل، الله يحفظكم جميعا إن شاء الله. اسمحوا لي أبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم، لكن قبل ذلك بدي أروح للدكتور أحمد المسافة، مدير إدارة التعليم العام في وزارة التربية والتعليم. دكتور أحمد، صباح الخير.
5: صباح النور أخي ليث،
1: زمان ما سمعنا صوتك سيدي، كيف حالك؟
5: الله يسعدك، طول عمرك.
1: يا مرحبا دكتور. دكتور، احنا بدنا نعيد التأكيد على شيء يمكن صدر في كتب رسمية الأيام الماضية من قبل وزير الداخلية وزير التربية والتعليم بخصوص الشهادات الميلاد الرقمية. تصلنا بعض الملاحظات من بعض أولياء الأمور أنه المدارس الخاصة وبعض الحكومية تطلب شهادات ميلاد مصدقة ورقية، فكان الكتاب واضح بأنه شهادة الميلاد فقط عن طريق تطبيق سند، فإذا ممكن وضح الموضوع يا سيدي تفضل.
5: نعم سيدي، يعني اللي ما تفضلت فيه صحيح. احنا طبعا بتعرف توجه الحكومة نحو التحول الرقمي ونحو أتمتة العمليات تسهيلا على الأخوة المواطنين وأولياء الأمور. يكفي من ولي الأمر أنه يدخل على تطبيق سند ويبعث صورة عن شهادة الولادة إلى إدارة المدرسة، أو أنه يسحبها من تطبيق سند ويبعثها للمدرسة. بتعرف يعني كان هناك في الأيام أو في خلينا نقول السنين السابقة أنه بيذهب إلى مكتب الأحوال المدنية ويصدق شهادة الميلاد أو الوثائق الرسمية. الآن ما في داعي للذهاب إلى مراجعة الأحوال المدنية، فقط أنه يبعث صورة عن شهادة الولادة إلى المدرسة أو يزودهم بنسخة من تطبيق سند. نعم. طبعا هذا كله تسهيلا على الأخوة أولياء الأمور والمواطنين من أجل إتمام عملياتهم التعليمية.
1: يعني أنا اليوم عندي 3-4 في المدرسة شهادات ميلاد مصدقة، ما في داعي أطلع على الأحوال المدنية، عندي تطبيق طبعا. سند مفعل، بفوت طبعا. على التطبيق بطلع QR كود ببعثه للمدرسة.
5: 100% صحيح.
1: اللي ما عنده تطبيق سند مفعل دكتور أحمد،
5: يصير يعني احنا المهم انه مثلا يزود هالمدرسة. طبعا شهادات الميلاد اخي ليث بتعرف هي عادة للصفوف اللي اعلى من صف اول موجودة هي بالملف، الان هما للصفوف الاول يمكن لانه قبول جديد او ما الى ذلك.
1: نعم.
5: فهو يعني المهم انه يحصل شهادة الميلاد، يعني ما في داعي انه مثلا يراجع الاحوال المدنية عشان يصدق شهادة الميلاد. فاذا حصل عليها من اي يعني خلينا نقول وسيلة الكترونية موجودة يبعثها للمدرسة.
1: نعم يا سيدي، بارك الله فيك على التوضيح، حبينا نأكد على الموضوع من خلالك ونؤكد على كل الإخوان يسمعونا بأنه اليوم
5: طبعا احنا
1: تسهيلا
5: على جميع المدارس الالتزام بهذا الأمر تسهيلا على المواطنين
1: 100% تسهيلا على كل الناس اليوم، تسهيلا على الطرفين ولا دكتور يا سيدي.
5: صحيح.
1: يعني بدل ما أنا كمواطن أطلع من شغلي وأخذ لي ساعة مغادرة أروح على أحوال مدنية، وبدل ما أروح على المدرسة وأعجق الإدارة، لا أنا على التليفون وببعث لهم على التليفون وتكون الأمور منتهية إن شاء الله. تسلم سيدي.
5: 100%
1: تسلم. مدير إدارة التعليم العام في وزارة التربية والتعليم دكتور أحمد مسافة، شكرا، شكرا، بارك الله فيك.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس، والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 الأردن.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 07955-46-38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم إعلانك
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
3: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. نبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم. أبدأ مع أبو خالد. هلا أخوي أبو خالد. أبو خالد تفضل.
4: الله يعطيك العافية.
3: هلا يا سيدي.
4: أستاذي أبو ليث كيف حالك؟
3: هلا هلا أبو خالد.
4: سيدي أنا قبل شهرين تقريبا تواصلت معكم بخصوص إنه الأدوية اللي هي المزمنة إحنا يعني هاي الأدوية بنواجه مشكلة صحيح في المراكز الصحية في المركز النصر الشامل بالتحديد. كان في نقص للدواء اللي هو البروستوكير عشان البروستات. فهذا الدواء يعني ما بيوفروا يعني بوفروا شهر.
3: وين أي مركز أخوي أبو خالد؟ أي مركز؟
4: مركز النصر الشامل.
3: النصر الشامل. اطلبونا مدير مركز أو مدير صحة العاصمة الدكتور حازم المومني. يعني كم مرة رحت وما صار هذا
4: يعني لقيت الدواء؟ قبل شهرين قعدنا تقريبا شهر واحنا رايحين جايين ما في. بعدين حضرتك حكيت معاهم وحلوا لنا المشكله. حلوها شهر. ردينا رجعنا لنفس الدوامه. المشكله انه متوفر بالبشير متوفر. ما بعرف ليش هم قاسمين البيدر. ما بعرف ليش. وهذا تقريبا 10 دنانير واحنا متقاعدين ورواتبنا عقدنا.
3: نعم حقك والله حقك. ما دام معك تأمين حقك تروح وتستلم الدواء طبعا.
4: والله يا أستاذ أبو ليث أستاذ ليث يعني يعني باستمرار إحنا كل ما بنروح إيدنا على قلبنا. هذا موجود هذا مش موجود. يعني مش عارف شو المشكلة يعني. والمشكلة إنه لما بيكون مش موجود وبتلاقيه بعد أسبوع بأجله موعدك أسبوع. يعني أنت بيروح عليك 7 أيام أو بيروح عليك 10 أيام أو يعني ما بيحسبوا لك من تاريخ إنك أنت لما جيت وما كان موجود وأنت دبرت حالك.
3: نعم والله هينا بنحاول خلال حديثك ويعني التفاصيل اللي تفضلت فيها بنحاول نتواصل مع مدير المركز أو مدير صحة العاصمة.
4: الله يبارك فيك. يعني
3: حتى نشوف حل هذا الموضوع. طبعا الموضوع مرتبط خلينا أقول لك بدائرة التزويد في وزارة الصحة. يعني إذا يعني خلينا أقول كل الملاحظات الشبيهة كان دائما الرد بأنه يعني إحنا شو عندنا تزويد بنعطي ما بنخبي أدوية على الناس. بس الموضوع له علاقة بالعطاءات وما إلى ذلك. أبو الدكتور حازم معي. خليك أبو خالد معي. خلينا نروح للدكتور حازم المومني مدير صحة العاصمة. يا هلا دكتور حازم صباح الخير.
5: هلا دكتور يعطيك العافية.
3: يا هلا يا سيدي. أول شيء مبارك الموقع الجديد وإن شاء الله الرجل المناسب في المكان المناسب.
5: بارك عمرك. بارك عمرك دكتور. الله يسلمك. الله يسلمك
3: دكتور حازم. الأخ أبو خالد براجع مركز صحي جبل النصر.
5: نعم.
3: بعض الأدوية تكون غير موجودة وبيقول أنا مش أول مرة يعني بروح وبلاقي بعض الأدوية غير موجودة ومنها أدوية أمراض مزمنة مثل البروستات. فبسأل بيقول إلى متى موضوع الانقطاع المتكرر لهذه الأدوية؟ تفضل.
5: بداية صباح الخير عليك وصباح الخير على كل مستمعين إذاعتكم.
3: صباحك هلا دكتور.
5: دكتور الأدوية متوفرة أغلبها. أحيانا بيكون النقص شوي بالتوريد بس البدائل موجودة لحد الآن. يعني ما قطع دواء بالكامل بدائله موجودة. فالدواء البروستات موجود الآن متوفر اللي هو الأومنك وفي عندنا موجود الزاترال. هذول موجود متوفرات بالصيدلية بالنصر وكل الصيدليات. في دواء البروستاكير من المورد مأخر شوي يعني خلل بالتوريد بصير أحيانا بس بدائله موجودة وبتسد وتفي بالغرض.
3: يعني تقدر تأخذ البديل يا أبو خالد؟
4: والله يا أبو ليث سيد ليث يعني ما بعرضوش علي. يعني أنا بقول للصيدلي متى ممكن يجي بقول لي ما بعرض. يعني ما بعرضوا علي بديل.
5: أخي الكريم يعطيك العافية. بداية سلامتك إن شاء الله. سلام.
4: الله يعافيك.
5: يعني الله يسلمك. هسه هو الصيدلية موجود البدائل بس المفروض تطلع تغير البديل من مين؟ من عند الطبيب. تدخل على طبيب الأسرة بغير لك البديل اللي موجود. يعني في أدوية بتتغير أحيانا مع اللجامة كذا بس بروستا كير بيجي بتغير بس إيش موجود بدائله والناس ماشية على البدائل. يعني الناس ماشي على البدائل يكفي بالغرض و... وفي ناس الزفران بيطلبوه بالاسم يعني انت بجوز مساحة نوع معين.
4: أول شيء ما بيرضوا علينا بديل. ثاني شيء إذا بدي أغير من الدكتور بدي نص نهار حتى أوقف على العيادة وأحجز موعد يعني ما
5: لا لا يا أخوي لا لا تغيير الدواء أو تغيير الدوز للدواء هذا لهم عيادة لحالها ريفل ما بتأخر. أنت على كل حال إذا بتحب هاي تحت الهواء هاي تليفوني مع الدكتور ليس بعطيك إياه إذا سمحتوا أو إذا بتحب هلا بحكي لك مع الدكتور مدير مركز الصحة النصر الشامل تدخل عليه بتقول له حكى مدير الصحة إحنا عادة تغيير الدواء أو تغيير الدوز إذا كان مش موجود ما مستفع الدور مرة ثانية ما
3: مباشر الدور. أوكي إن شاء الله نكون جاوبناك أخوي أبو خالد ومرة ثانية سلامات.
4: أراجع مين عفوا سيدي أراجع مين هلا
5: مدير المركز
3: مدير المركز مباشر الآن قل له أنا حكيت مع مدير صحة العاصمة في حال أنا ما توفر الدواء بدي أخذ البديل.
4: بارك الله
5: ان شاء الله
3: الله يحييك ابو خالد
5: وسلامات. الدمر اليوم انا بقول له كمان شوي بدمر عليه ان شاء الله بارك بس الله. المفروض انه ما يصف على الدور لما بده يغير الدوز الدواء او نوع الدواء عاده البديل تبعه احنا على السريع ما باخروه اذا كان له دور على الصيدليه يعني.
3: تمام عطوفتك معي ايضا شاهر بعد اذنك اخوي شاهر تفضل.
6: يعطيك العافيه كيف حالك صديقي.
3: هلا بارك الله يعافيك
6: يا هلا بيك. هلا بيك بس احنا عندنا سؤال. انا عملت فحص التي اس اتش المسح تاع الأطفال
3: نعم
6: عملته على عمر 10 أيام
3: اللي هو الأمراض الوراثية
5: الأمراض الوراثية نعم
6: في اس اتش هسه من 15 الشهر لحد الآن ما حد تواصل معي.
3: وين عملته يا صديقي؟
6: بمركز صحي الخشافية.
3: الخشافية هو عادة دكتور
5: لا لا ما ببلغوك إذا الأمور تمام ما أيوة ببلغوك أيوة أما إذا يعني في خلل ببلغوك
3: يعني مدام ما حكوا يعني معك أخوي أبو خالد أخوي شاهر
5: ما بتبعث عنا
3: أيوة
5: على المختبرات ودوها المركزية
3: اللي هي بجبل حسين
5: بتواصلوا أصلا ما بأخروا اللي عنده أي خلل بيخلوه عيد الفحص وبيبلغوه هم. أما اللي ما بتبلغ معناته الأمور تمام ما في عنده أي مشكلة.
3: نعم
6: طب خليني أحكي لك بس هالشغلة. أنا عملت الفحص على اليوم 12 من الولادة وعملته على 14 وعلى 15 وعلى 21 بخمس أماكن مختلفة مستشفى الجامعة مركز السكري واثنين بالخاص مستشفيات خاصة.
3: ليش هالقد عام الفحص؟
6: لأنه الفحص أنا اللي عملته بالجامعة كان 24 وهو يعتبر كثير عالي لأنه مسموح لحد 8
3: 24 ايش قصدك؟
6: ما حدا تواصل معي 24 هو الـ الـ الـ الـ الفحص 24 التي اس اتش كان قراءته 24
3: قراءته نعم
5: القراءة
6: نعم.
5: تبعته
6: 24 نعم
5: يعني هم طيب مين قال لك عدوا يعني انت بناء على كلام من الطبيب عدته مثلا لما عدته
6: نعم
5: يعني انت بالخشافية انت كيف عرفت انه في عندك خلل حتى رحت عدته محلات ثانية؟
6: سيدي احنا عملنا الفحص لانه انا البلادة كانت المستشفى الجامعة مستشفى الجامعة يطلب الفحوصات هاي بشكل لكل المواليد.
3: نعم
6: ما له علاقة بالمسح اللي هو تاع القدم
3: تاع وزارة الصحة
6: المفروض انه يكون يعني الفرق على حسب الابحاث.
3: طيب اخوي شاهر اخوي شاهر احنا عشان ملخص حديثنا انت بدك الان نتيجة الفحص
5: طيب دكتور
3: سهل بس انا بدي اكد على حكايه الدكتور حازم بانه في حال لم يتواصلوا المختبر المركزي في وزاره الصحه لم يتواصلوا بتكون الامور ممتازه. في حال تواصلوا بيقول لك والله الفحص الفلاني في مثلا ارتفاع او في شيء معين بالقراءه.
6: نعم نعم اشكال الاشكال الثاني انه تواصلت معي حد من وزاره الصحه بعد ما وصلنا لهم.
3: ماشي اخوي شاهر انا بس عشان الوقت والله ضيق صار عندي
5: يا دكتور ريف خليه ياخذ تليفوني انا متعب حتى مش سامع مزبوط والله انا
3: بس جوله
5: وخليه يمر علي انا بتابع له الموضوع زي ما بده اعطيه تليفوني بقول لك بس اجمالا سلامه ابنه ما في شيء انا بعرف لو في شيء كان بلغوه احنا باخذوا العينه بمراكزنا وببعثوها على المختبرات المركزيه.
3: تسلم شكرا شكرا عطوفه الدكتور حازم مومن مدير صحه العاصمه. اخ شاهر اذا بدك النتيجه سريعا عشان تجاوبني اذا بدك النتيجه مباشره تحصل عليها اليوم.
6: أخذتها خمسة الإشكال إنها خمسة بالصحة خمسة بالقطاع بالخمس أماكن الثانية هاي كانت فوق 25 هاي هي الإشكالية
3: يعني أنت الآن أنت مشكلتك الآن ليش شو سبب اختلاف النتيجة
6: بالضبط 5 أضعاف.
3: يعني هاي بدها طبيب أتوقع يعني يرد يعيد الفحص مرة ثانية وتتأكد.
6: عندنا الفحص بخمس أماكن، الخمس أماكن 25 فما فوق. وزارة الصحة عندهم الفحص بعد ما تواصلنا معاهم، تواصلت معاي 6 أرب وتواصلت معاي.
3: طب بالله شوف، أنا
6: بدي الفحص 5.
3: بدي أتأكد من شغلة، بدنا نعطيك رقم الدكتور حازم، احكي معه الآن وخلينا بكرة نشوف شو بصير معك
6: إن شاء الله.
3: خلينا شكرا نشوف، خلينا نشوف، بلكي عدنا الفحص مرة ثانية.
6: على يا حبيبي.
3: ماشي يا شهر، شكرا. بلا عطوه رقم الدكتور حازم. أخ محمد عتيبي تفضل. محمد
7: السلام عليكم.
3: عليكم السلام، هلا أخوي محمد.
7: يعطيكم العافية.
3: هلا هلا أخوي محمد.
7: أنا كلمتكم أجل موضوع مزعج أن بالحي، وفي الحي واثق أن يعني كان كسروا عن أول.
3: وين أي منطقة؟
7: يعني عامل إحنا حي جعفر الطيار. تابع للواء الصيفي خلف مدرسة رشيد الأساسية للبنين.
3: نعم.
7: خلف المدرسة بالضبط.
3: نعم. شو الإزعاج؟ تفضل.
7: الحي واسع وسكان كثر والمنازل كثرت، وخصص عامل نظافة واحد للحي، يعني النفايات كثرت بشكل كبير يعني كبير. فأحيانا بتضطروا
3: شركات جديدة استلمت ولا بعد أمانة عمان؟
7: وهذا تبع اللواء الصيفي، فما بدريش
3: اللواء الصيفي. عفوا. اوكي تمام.
7: فالقصد
3: عند بلدية الصيفي يعني. نعم
7: نعم. القصد انه الان موضوع يعني مزعج للسكان، بضطروا شكلهم ما ادري العمال بحرقوا الزبالة كثير بالمنطقة، يعني ترمى خلف سور المدرسة، فصير صار تجمع للنفايات بشكل كبير.
3: ماشي سيدي، حاولتوا تتواصلوا مع البلدية؟
7: مسكت احمد نظافه اكثر مره. لا والله ما تواصلت معه. مسكت قلت له يا رجل يعني لا تحرقوا الهاي، احنا بنكون انه واحد
3: يعني هو المفروض الحرق مش مسموح، المفروض هذا تصرف فردي من الشاب اللي يشتغل بالمنطقه.
7: يعني فتحنا نفتح بنيجي بنطلع بدري الصبح، اولادنا بيطلعوا بدري يعني الصباحيه، الوضع لا يطاق. الدخنه داخل على بيوت الواحد
3: الدنيا. من هاي اللي شايف الفيديو اللي انت ارسلته يعني مكره صحيه
7: داخل الشبابيك جوا، يعني بس الله العافية داخل جوا ريحة هذا الواحد ما شغله غسيل إشي، ريحة الغسيل بتصير حرق حرق الزبالة أجلك الله. ودنيا صيف كل أمارات فاتحة الشبابيك يعني كل
3: خليك معي خليك معي. بدي أروح للأستاذ محمد الزبون رئيس لجنة بلدية الصيفة. يا هلا أستاذ محمد، صباح الخير.
8: هلا صباحك يا الأخير عزيز.
3: هلا سيدي. يلا أخوي محمد تفضل سريعا دقيقة.
7: نعم. يعني لو لو لو لو السيارات النفايات بتفوت داخل الحي، الشوارع مزفة خلف المدرسة.
3: يعني ملاحظة الأخ محمد إنه الشاب اللي يشتغل في المنطقة عامل النظافة يقوم بحرق النفايات حرق. مهندس محمد تفضل.
8: سيدي إحنا تعرف في مواقع ما تقدر السيارات تفوت فيها، بس الحرق ممنوع نهائيا. وإحنا بنقولهم أي واحد بيؤدي لهذا العمل احنا يخبرونا عنه، احنا نتخذ معه الاجراء المناسب.
3: وهذا اللي كنت احكي، الحرق مش مسموح. نعم
8: مش مسموح.
3: نعم.
8: نهائيا.
3: نعم.
8: واذا كان هذا الامر فهو امر شخصي
3: خارج شخصي فردي. نعم.
7: هو خلف المدرسه.
3: نعم. اذا كانت الكابسه مش قادره تفوت كيف الاليه؟ شو
7: بيشتغلوا؟ لا لا لا خلف المدرسه.
3: دقيقة محمد، دقيقة عتيبي، عتيبي ثواني. إذا الآلية مش قادرة تدخل على الشارع، شو الإجراءات اللي تتخذوها أخ محمد؟
8: في قلبات يد صغيرة، في قلبات صغيرة، وفي عامل معه عرباية، إحنا بنأمن عربيات العمال بيدخلوا زبالة من مواقع الداخلات الضيقة إلى الشارع الرئيسي بنحطها في
3: طيب. قلبات. طيب عتيبي، بدنا نعطي المهندس محمد زبون اسم الشارع أو اسم المنطقة بالضبط
8: أبدا
3: عشان ينتهي هذا الموضوع تماما.
7: تمام
3: تمام يا صديقي. راح احنا نعطيك، احنا راح نعطيك. نعم. يا عتيبي رقم المهندس محمد زبون، وبعث له. نعم. الفيديو اللي ارسلت لنا اياه والتفاصيل على الواتساب
7: ان شاء الله. ان شاء الله.
3: مهندس اجراءاتك سيدي
8: بكل السعاده على ملاحظاتك واقتراحاتك. ابدا
3: الله يبارك فيك.
8: حياكم
3: تسلم. شكرا رئيس لجنه بلديه الصيفه محمد زبون. شكرا يا سيدي.

0: حروح لجمال الخطيب. هلا أخوي جمال.
1: السلام عليكم.
0: هلا هلا أخ جمال.
1: يعطيك العافية أستاذ لي.
0: عليكم السلام، هلا بيك.
1: أنا اسمي جمال خطاب أستاذ لي.
0: الخطاب، هلا أخوي جمال.
1: نعم، أعمل في المؤسسة الاشتراكية المدنية من 20 سنة.
0: ما شاء الله عليك.
1: الله يحفظك.
0: ما شاء الله عليك.
1: أستاذ لي، أنا بدي أتكلم معي وقلبي محروق على المؤسسة المدنية بصراحة. يعني اللي صار في المؤسسة المدنية بصراحة شيء لا يطاق ولا يوصف. أنا مع الدمج وبعتب على الحكومة إنها الدمج هذا ما تم من 10 سنوات منذ تولي الإدارة السابقة إدارة المؤسسة. سيدي، في نائبة سألت سؤال إنه يجب محاسبة اللي وصل المؤسسة لهذه المواصيل، وأنا بقولها مين اللي وصل المؤسسة لهذه المواصيل. اللي وصل المؤسسة الإدارة السابقة سياسة خاطئة باطلة، فساد مش طبيعي، فتح أسواق ما إلها داعي، تعيينات ما إلها داعي، مصاريف وهمية ما إلها داعي، رفع أسعار في المؤسسة المدنية ما إلها داعي. العالم بطلت تثق في المؤسسة المدنية من وراء سياسة الإدارة السابقة، قسما بالله شيء لا يوصف.
0: يعني أنت على الصعيد الشخصي شو تأثرت في هذا الموضوع؟
1: أنا تأثرت، أكبر معارض للمؤسسة المدنية على المدير السابق أنا. بناء على هذه علي 10 سنوات حجب، حبسني 3 مرات المدير السابق بتهم باطلة ومعي براءة.
0: نعم.
1: إلي مستحقات مالية مقابل إنه يسكتني، رفضت. نقلنا عن المستودعات المركزية، شفنا فيها الويل والعجب.
0: ما زلت موظف في المؤسسة؟
1: أنا ما زلت لحد الآن ومحاسب سوق نعور، اسمي جمال خطاب.
0: طيب يا أخ جمال، يعني
1: نعم.
0: الآن أنت بتقول لي طلعت براءة بكل القضايا.
1: نعم.
0: وتم إنهاء الإدارة القديمة وإجت إدارة جديدة تشتغل كويس.
1: نعم.
0: طيب شو الآن، يعني شو الملاحظة بالضبط؟
1: الملاحظة إنه لازم محاسبة الإدارة السابقة على الوضع اللي وصلت فيه المؤسسة. المؤسسة ما خسرت، باختصار المؤسسة انسرقت وما كسبهم أموال المؤسسة، لا لحقوا الموظفين على أموالهم لجنة النشاط الاجتماعي. إن أنا إدي يمكن بعد فيديو لكم مرجيت للأخ استلموا مني من 2018 وأنا بنبه المواظفين انتبهوا يا أخوان، أموالكم بتنسرق، أموالكم بتنسرق في لجنة النشاط الاجتماعي.
0: يعني بالنهاية إحنا دائما، يمكن أنا بحكيها على الهوى، إحنا دائما لما نسمع بمثل هذه القضايا من طرف واحد لا يمكن أن نحكم على القضية. وإحنا طبعا نعطي كل حق الرد للأخوان في المؤسسة العامة، في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، حق الرد لهم محفوظ سواء الإدارة السابقة أو الإدارة الحالية. لكن بالنهاية أخ جمال، إذا كنت تعتقد أنه في فساد كما تقول، في عنا هيئة مخصصة في ذلك تخص بمال العام، وهي هيئة النزاع مكافحة الفساد. هم المعنيين أن تذهب إليهم وتقدم شكوى أنت أو أحد الموظفين وتمشوا في الإجراءات. لكن اليوم إحنا مجرد إطلاق الأحكام بدون ما أسمع من الطرف الثاني، بعتقد اليوم مش ممكن الأمور تمشي. فبعتقد هذا بيكون مناسب. جربت تروح على هيئة النزاهة؟
1: أستاذ لي، اسأل عن اسم جمال خطاب في مكافحة الفساد، اسأل عني في منصة بخدمتكم، اسأل عني في ديوان المحاسب.
0: يلا هي انت تخلي مكان.
1: قدمت بدال الشكوى مليون.
0: ممتاز. واحنا اذا في شكوى معينة في هيئة النزاهة اكيد احنا بنتواصل مع الاخوان في الهيئة وبنحطهم بالصورة. وطبعا اصبح بالخير على جميع الاخوان العاملين في الهيئة، متعودين والله بكل القضايا بنرسلها تحت الهواء، سواء عطوفة ناصر بيك القاضي مدعي عام هيئة النزاهة وكافة الفساد، او عطوفة الاخ سامي بيك الصلايطة مدعي عام ونائب الرئيس. فبعتقد اليوم كلهم الشباب متعاونين بكل التفاصيل اللي نبعثها لهم تحت الهواء. فإذا تحب كونه بتقول لي أنا اسمي موجود عندهم وشكوتي مقدمها مرة ومرتين، إحنا من خلالنا نبعث لهم ونتابع الموضوع جاهزين أيضا. والله يوفقك ويقويك. شكرا. طبعا يعني واضح أنه هذا الحرص أكيد المفروض يكون موجود عند كل موظفي القطاع العام، الحرص على المال العام. وبعتقد اليوم إحنا في عنا قضاء وهو المعني في الفصل إذا كان هناك فعلا في فساد أو كان هناك في قضايا مثل ما يعني وصف الأخ جمال خطاب. شكرا أخ جمال، شكرا لكم جميعا أيضا. انتهى وقتها. شكرا عدي القاضي شفاشلو المؤمنة معالي هاني السعيدة عبد الله الجعفري، ومني محدثكم ليث جبور. ألتقي غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.
2: صوت حياة مع ليث جبور.
3: إنه صوت
2: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
3: أهلا فيكم. في نوع من الأخطاء في عملنا الوظيفي ما بيظهر بتقرير ولا حدا بيمسكك فيه بالجرم المشهود، بس لما ينكشف بنهد فيه رصيد بنيته بسنين، اسمه تعارض المصالح. تعارض المصالح مثلا أن يكون الموظف مصلحة شخصية مادية أو معنوية أو علاقة قرابة أو صداقة، من شأن هاي العلاقة أو المصلحة أنها تأثر أو يظن أنها تؤثر على موضوعية قرارك أو أدائك لواجبك الوظيفي. تعارض المصالح لحاله مش جريمة. طبيعي جدا أن يكون عندك قريب بشركة موردة أو صديق بجهة بدها تتعاقد معكم. الجريمة مش إنه يوجد تعارض، الجريمة إنك تسكت عنه. والقاعدة اللي بدي إياك تحفظها كموظف مثالي: الإفصاح بحميك والصمت بدينك. ليش؟ لأنه اللحظة اللي بتخبي فيها العلاقة أنت فعلياً بتحكم على نفسك مسبقاً، لأنك بتحكي للكل أنا كنت عارف إنه هذا بيأثر على شغلنا عشان هيك أخفيته، وأي قرار صحيح أخذته بعدها بصير محل شك حتى لو كان بمنتهى العدل. بدي أحكي لك بهاي الحلقة أربع إرشادات بتساعدك ما توقع في خطأ تضارب المصالح أبداً. افصح فوراً للإدارة، مش بعد ما يخلص القرار، فوراً، ولا لما يسألك حدا، فوراً. التوقيت هو كل إشي. الإفصاح قبل القرار نزاهة، وبعده بصير اعتذار. تجنب أي عمل خارجي بينافس شركتك أو بيأثر على حيادك، مش لأنه ممنوع بالعقد، بس لأنه بيخلي عقلك يشتغل بولائين، وما في عقل بيستطيع يخدم اتجاهين بنفس الوقت. افصح عن أي قرابة أو علاقة أو مصلحة مع مورد أو شريك قريبك ممكن يفوز بالمناقصة بجدارة، بس بشرط أنه الكل كان عارف بالعلاقة من البداية. لا تستخدم موارد شركتك لمنفعتك أو لطرف ثالث. الوقت، الاسم، الأدوات، قاعدة العملاء، البريد الرسمي، هذول أمانة مخصصة لهدف واحد وهي خدمة شركتك، مش رصيد شخصي تتصرف فيه. وعشان تختبر حالك بسرعة أنه أنت عندك تضارب مصالح أو لا، في أي موقف بمر عليك اسأل حالك سؤالين. سؤال بسميه سؤال التبليغ، وسؤال بسميه سؤال المنفعة. سؤال التبليغ: لو انكشف هالقرار والعلاقة أمام الإدارة والزملاء بكرة بنحرج؟ لو الجواب نعم، افصح اليوم. سؤال المنفعة: هل في أي منفعة إلي ولو صغيرة لو معنوية ممكن ترجع لي أنا أو لحدا قريب مني من هذا القرار اللي بدنا نتخذه؟ إذا الجواب نعم، افصح مباشرة. ونصيحة تنفيذية: خلي إفصاحك مكتوب، رسالة قصيرة للإدارة بتوثق العلاقة وبتترك القرار عندهم، ثواني بتكتبها بسرعة تحميك سنين. الخلاصة: النزاهة مش إنك ما يكون عندك مصالح، النزاهة إنك ما تخلي عندك مصالح ما حدا بيعرفها. افصح مبكراً، ابتعد عن المنافسة الخفية، وما تصرف من موارد شركتك لحسابك، لأنك هيك بتحمي قرارك وبتحمي اسمك وبتصير الشخص اللي الشركة بتحطه بالمواقع الحساسة وهي مرتاحة. وتذكر دائماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة محترفة بتعلن تضارب مصالحها قبل ما يكتشف السوق، لأن الشفافية أرخص بكثير من استعادة السمعة.
2: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. القوات المسلحة الأردنية تشيع جثمان أحد مكلفي خدمة العلم. وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم تعلن موعد امتحان قبول التجسير للطلبة الأردنيين في 17 من أيلول الحالي. ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني سعيدة، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. شيعت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي جثمان المكلف محمد يحيى نصار المراعية، الذي توفي متأثرا بإصابته جراء حادث السير الذي تعرضت له الحافلة التي كانت تقل عددا من مكلفي خدمة العلم الخميس الماضي أثناء عودتهم إلى أماكن سكنهم في جنوب المملكة. وشارك في مراسم التشييع عدد من ضباط وضباط صف أفراد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى جانب جمع غفير من المواطنين، حيث وري جثمان الفقيد الثرى في مسقط رأسه وفق مراسم عسكرية. بحث وزير العمل نضال إكتامين مع نظيرته الفلسطينية إيناس العطاري سبل تعزيز التعاون المشترك في شؤون العمل بين البلدين. جاء اللقاء على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة، حيث ناقش الطرفان تبادل الخبرات في مجالات التشغيل والتدريب والتأهيل وتطوير منصات رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الربط بين الباحثين عن عمل والفرص المتاحة في القطاع الخاص. وأكد الإكتامين حرص الأردن بقيادته الهاشمية على تقديم كافة أشكال الدعم لصمود الأشقاء في فلسطين وغزة، مشيدا بنضال العمال الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها. هذا وبحث الإكتامين مع نظيره وزير العمل القطري علي بن سميخ المري على هامش المؤتمر أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وناقش الجانبان الموضوعات ذات الصلة بسوق العمل والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية موعد وترتيبات عقد امتحان القبول للطلبة الأردنيين الراغبين بالتجسير في الجامعات الأردنية ضمن البرنامج العادي للعام الجامعي 2026-2027. وقالت الوحدة إن الامتحان سيعقد الخميس الموافق 17 من أيلول الحالي في الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية، على جلستين، الأولى من الساعة 10:00 صباحا حتى 12:00 ظهرا، والثانية من الساعة 1:00 ظهرا حتى 3:00 عصرا، وتستمر كل جلسة حوالي ساعتين. كشف وزير الصحة إبراهيم لبدور عن نتائج المسح العالمي للصحة المدرسية في الأردن للفئة العمرية من 13 إلى 17 عاما، والتي أظهرت أن 32.9% من الطلبة ضمن هذه الفئة العمرية يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، حيث بلغت نسبة زيادة الوزن وحدها 20.8%، فيما بلغت نسبة الطلبة الذين يعانون من السمنة 12.1%. وأظهرت النتائج كذلك أن 12% فقط من الطلبة ضمن هذه الفئة العمرية يمارسون النشاط البدني لمدة تزيد عن 60 دقيقة يوميا خلال أيام الأسبوع، فيما لم يشارك 31.5% منهم في حصص الرياضة المدرسية. وفي متابعاتنا، أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة ضمن سلسلة أوراق بإيجاز تحت عنوان مستويات الثقة في المؤسسات العامة في الأردن ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي سلط من خلالها الضوء على مستويات الثقة بالمؤسسات العامة في الأردن مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور فواز لبقور، أمين عام حزب التغيير. أهلا بك دكتور. بداية، هل نسبة ثقة 27% تعني أن البرلمان أمام أزمة ثقة

0: في الرقم الذي يستحق التوقف وهو الثقة بمجلس النواب. أود هنا من أن أقول أن ارتفاع الثقة بالقوات المسلحة الأردنية إلى نسبة 96% يعكس مكانة راسخة في وجدان الأردنيين تجاه هذه المؤسسة الوطنية. وارتفاع الثقة بالمحاكم وفي الحكومة يحمل مؤشر إيجابي يجب أن تأخذ على محمل الجد الحكومة وأن تبني على هذا الإنجاز، لا يمكن الاكتفاء بالاحتفاء فيه. لكن الرقم اللي يستحق التوقف كما تفضلت سيدتي،
1: نعم،
0: التوقف جاد وتمحيص حقيقي، هو أن الثقة بمجلس النواب لم تتجاوز 27%، وهي النسبة الأدنى بين مؤسسات الدولة. طبعا هذا الرقم من وجهة نظري هو مش مجرد انطباع عابر أو يعكس فجوة بين المواطن والمجلس أو بين حتى ما ينتظره المواطنين الأردنيين من نوابهم وما يلمسونه فعليا يعني من أداء برلماني تحت القبة، لكن يعني هذا الموضوع الآن لا يكفي أنه نصفه بأنه الثقة بالبرلمانات كمان منخفضة إذا ما قارناها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. المقارنة ما بتعفينا من المسؤولية. اليوم علينا أن يعني نراجع التجربة الوطنية بكل تفصيلاتها. يعني اليوم هنالك فعليا وبشكل حقيقي أصبح هنالك حاجز ما بين مجلس النواب وما بين المواطنين.
1: نعم.
0: المواطن الأردني سيدتي لا يريد من النائب أن يكون لا نائب خدمات ولا أن يتحول وسيط بين المواطن والحكومة. المواطن يريد أن يكون اليوم يعني ممثل حقيقي من خلال مجلس النواب، وأن يكون مجرد يعني مؤيد دائم النائب للقرارات الحكومية. هذا يسقط الثقة ما بينه وما بين المواطن. المواطن بده ستي نائب يراقب ونائب يسائل ونائب يشرع، وأيضا نائب يدافع عن حقوق الناس وعن مصالح الوطن والمواطن. وهذه باعتقادي اليوم هي اللي أدت إلى وجود فجوة حقيقية. احنا يمكن شفنا عدد كبير من القوانين مرت مرور الكرام ومرت بشكل سريع جدا وهي تمس يعني حياة المواطن بشكل رئيس،
1: وهذا ما أدى إلى ضعف ثقة المواطن وأدى إلى وجود هذه النسبة. يعني هذه النسبة هل تعكس برأيك أداء البرلمان الحالي أم أنها تراكم طويل من الانطباعات السلبية عن أداء المجالس النيابية برأيك دكتور؟
0: سيدتي يعني المراقب للحالة الوطنية يعني أعتقد بأنه واضح لديه بأن لا يمكن أن نشير إلى انعكاسات سابقة في ما وصل له المجلس الحالي، لأنه كل مجلس يشكل حالة استثنائية بحد ذاته. والدليل على ذلك أنه في مجالس أدت يعني دور رقابي ودور تشريعي وذكرت ولا زالت تذكر في تاريخ الدولة الأردنية. لكن مع الأسف المشكلة هي مش في غياب الكلمات وغياب الخطابات وغياب الأثر. المشكلة الحقيقية أنه يصل يعني أو تصل الشكوى المواطن ويصل الحجم الذي يريد المواطن من النائب بشكل حقيقي وأن يفعل بشكل حقيقي. حتى الحضور الحزبي في المجلس سيدتي، وأنا حزبي يعني رغم أهميته ووصفه يعني وصفه كمان خطوة في مسار التحديث السياسي، بصراحة لم يحقق الأثر المأمول. ولا نجد كتل حزبية وازنة حقيقية، بالعكس حتى نرى بأن الكتلة الواحدة يعني تقتسم الأدوار أو يقتسم الأدوار فيها بشكل عشوائي النواب اللي يتبعوا لنفس الكتلة، ونجد أن هنالك آراء عند التصويت على أحد المشاريع أو امتناع ومما يخالف نهج الكتلة ذاتها.
1: نعم، شكرا لك دكتور فواز أو فوزان لبقور أمين عام حزب التغيير على هذه التفاصيل. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 7 فلسطينيين من بلدتي قباطية وجلبون في محافظة جنين عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم مواطنا من قرية عريف جنوب نابلس. قال وزير الطاقة والمعادن العماني إن مضيق هرمز سيفتح، مرجحا أن يكون الوضع الحالي قصير الأمد وأن يستقر في المدى المتوسط، وأضاف أنه سعيد بأن سلطنة عمان ما تزال قادرة على مواصلة إنتاج النفط والغاز، مشيرا إلى أن الارتفاع الشديد في أسعار

النفط والغاز الطبيعي المسال ليس مستداما للجميع، وأكد الحاجة إلى تنويع نقاط الخروج وتحديد خيارات بديلة لتصدير الطاقة سواء عبر سلطنة عمان أو اليمن. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول خليجي بأن المملكة العربية السعودية قدمت تعديلات على المقترح العماني الإيراني المتعلق بمضيق هرمز، وأضاف أن التعديلات جاءت بسبب مخاوف سعودية من أن تؤدي صياغة المقترح إلى ترسيخ واقع جديد في المضيق لا يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي قبوله. قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط مسيرة متطورة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز صباح اليوم. أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادة مواقع غربية مدينة تعز والتقدم إلى مناطق جديدة بإسناد جوي، فيما قتل 10 من الحوثيين في غارات على مناطق جنوب غرب المحافظة. وإلى الحالة الجوية، يطرأ نهار اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون طقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، فيما يكون الطقس ليلا لطيفا في أغلب المناطق ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
3: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: FM. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك، فقدمت العرب من أحياء القبائل، فجلس هشام لرؤسائهم فدخلوا عليه، وفي وفد القوم درواس بن حبيب وله 14 سنة، عليه شملتان وله ذؤابة، فأحجم القوم وهابوا هشاما، ووقعت عين هشام على درواس فاستصغره، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل، حتى الصبيان. فعلم درواس أنه يريده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يخل بك شيئا، ولقد شرفني، وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام: فانشر لا أب لك. وأعجبه كلامه. فقال درواس: أصابتنا 3 سنين، فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، إن كانت لله ففرقوها على عباده المستحقين، وإن كانت لهم فعلى ما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة للجسد إلا به. فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذرا. وأمر أن يقسم في باديته 100,000 درهم، وأمر لدرواس 100,000. فقال: يا أمير المؤمنين، أرددها إلى أعطية أهل باديتي، فإني أكره أن يعجز ما أمر لهم أمير المؤمنين. قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ قال: ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. ولما عاد درواس إلى منزله، بعث إليه هشام 100,000، ففرقها في 9 أبطن من العرب، لكل بطن 10,000، وأخذ هو 10. فقال هشام: إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سائر الصنائع. وهكذا سجل درواس مأثورة خالدة في عزة النفس والإيثار، فكان لسان قومه في الشدة ويد المعروف في الرخاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: حياة أف أم، ضلك معنا. بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
0: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 لربع بمواضيعنا العديدة. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني السعيد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب.

وأكيد ما بينفع نبدأ حلقتنا إلا لما نقرأ كومنتاتكم، وأكيد نحييكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم تسمعونا، كيف ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من الشمال للجنوب، أو عم بتشاهدونا عبر حياة تي في على الاي بي تي في على التلفزيون أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لكن اسمحوا لي نقرأ الكومنتات ونبدأ بحروف محبتكم. ميساء غنام، يسعد هالصباح يا ميساء، يا هلا ويا رحب فيك يا ميساء. أم محمد الشافعي، يسعد صباحك يا أم محمد. أنوار، أنوار العزيزة والجميلة بتقولنا صباح الخير يا أحلى مذيعة ويا أحلى مستمعين، صباحكم قهوة صح المخ ومزاج ما بده تحديث للمذيعة رنودة. حطت لي نقطتين رأسيتين بتقول لي صباحك ورد بس لو سمحت شوي شوي علينا لسه عيوننا عم تعمل تسجيل دخول. يسعد هالصباح يا أنوار، فعلا اليوم اللايف كله حياة، كله هيك سبحان الله ماخدين من اسمنا نصيب يا جماعة، حياة ألوان فرفشة. صح إن اليوم يوم الاثنين يعني ببحر الأسبوع زي ما بيحكوها، لكن إحنا عنا كل يوم هو يوم للطاقة الإيجابية، يوم للعطاء للفرح، شو ما كانت الظروف، شو ما كان الطقس، شو ما كانت الساعة، إحنا مبسوطين وكلنا حياة.

جهاد، يسعد صباحك يا جهاد. أم محمد الشافعي يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. أم ثائر حمدان شو بتحكي لنا؟ من أكثر الأشياء يلي تريحني وتجعلني أنام مطمئنة وأستيقظ مطمئنة يقين التام أن الأمر كله بيد الله وأنه يدبر الأمر في أحسن صورة، استشعاري لاسم الله القادر، قادر أن يغير كل ما في الكون في لحظة، قادر أن يصلح كل ما تعانيه في غمضة عين، قادر أن يبدل حالك في لحظة لم تتوقعها. صباح الخير، يسعد الصباح يا أم ثائر. أنوار بتقول للمستمعين اللي صاحي من أول مرة مبروك عليك، واللي لسه نايم اعتبر حالك مستمع عن بعد. يلا صباح النشاط والضحك الحلوة، وإن شاء الله يومنا يكون أخف من صوت المنبه لما نطفيه ونرجع ننام. يسعد لي هالصباح يا أنوار، يسعد لي هالحكيات الحلوين. أزهار الضمور يسعد صباحك يا حبيبتنا يا غاليتنا يا أزهار. نادر العسالي يسعد صباحك يا نادر، بقول يسعد صباحكم بكل خير وبركة وسعادة يا أحلى بيت حواء وأحلى فريق عمل، يسعد هالصباح. مي البلبيسي يسعد صباحكم بكل أوقاتكم. خولة يسعد هالصباح يا خولة، بتحكي لنا صباحكم سعادة وراحة بال. ورد وياسمين لأحلى مذيعة، يسعد هالصباح يا خولة. مأمون ميناوي وأم سمير يسعد هالصباح. أم سمير بتقولنا احنا بنتلاقى في بيتنا الحلو مع مذيعتنا الحلوه، صباحكم ورد وسعاده. ام سمير يسعد هالصباح يا ام سمير. هيام جاد الله بتحكي لنا صباح الانوار عليكم جميعا، يسعد هالصباح يا هيام. ام خالد بتقول اللهم في هذا اليوم المبارك اشفي من انهكه المرض واجعل العافيه اقرب اليه مما يظن، اللهم امين. هيام عمور يسعد صباحك يا هيام، بتحكي لنا يسعد صباحكم يوم جميل باذن الله. ربنا نسألك صباحا تشرق فيه قلوبنا فرحا وعملا نرضيك به وقولا نتقرب إليك. صباحك نور أخت رند وردة بيت حواء، يسعد هالصباح يا هيام العزيزة. أم أحمد بتحكي لنا لكل حاجة سألتها الله مستغنيا عن الناس، لكل أمنية استودعتها ربك، لكل دعوة دعوت بها ونسيتها ولم ينسها الله، لكل حاجة من فرط الرغبة بها دمعت عيناك، لكل هؤلاء قل بيقين يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يسعد هالصباح يوم أحمد ويسعد هالكلام الطيب وزكية، يا هلا ويا رحب فيكي. بحكي لنا راتب الباز، يسألني أحدهم بماذا تشعر عند توقف بيت حواء عن البث من منبر القدس يوم الجمعة والسبت؟ قلت له لقد قلت من منبر القدس أشعر بالغربة والاشتياق ليوم الأحد. رب احفظ البيت وأهله ومحبيه ومع سيدة البيت رنت عناب والكادر أخوكم الممتن راتب الباز. يسعد هالصباح يا راتب ويا هلا ويا رحب فيك.

عمر أبو زيتون بقول بعض الأشياء لا تفقد قيمتها حين تتأخر بل تفقد معناها. نحن لا نعرف قيمة بعضنا إلا في النهايات. أن نقف موقفا إنسانيا عند الحاجة أو أن تقف موقفا إنسانيا عند الحاجة إليك خير من أن تقدم المواساة بعد فوات الأوان. لا جدوى من أشياء تأتي متأخرة عن وقتها كقبلة اعتذار على جبين ميت. لا تؤجل الأشياء الجميلة فقد لا تتكرر مرة أخرى. والله يا عمر يعني هيك أثرت موضوع بذهني، قديه إحنا بنأجل الأشياء، قديه بنصير نفكر إنه مش مهم اليوم، بكرة بكرة بصالحه، خلينا مزعلان مني عشان يتعلم مرة تانية ما يزعلني، خلي اليوم ما رح أطعمي شغل الفرنية لما ابنك يطلب منك شغلة ما بدي أعمله اليوم لا بكرة بدون أي سبب. بنأجل شغلات، بنأجل الاعتذار، بنأجل الاعتراف بالحب، بنأجل نحكي لحدا إني أنا والله بعزك، أنت عزيز غالي علي، مشاعرنا لبعض، بنأجل نحكي لأمنا يا أمي رضى عني، بنأجل نحكي لأختنا أنت وليدتي ادعي لي، بنأجل كثير شغلات، ليه؟ بدون أي سبب. طب إحنا ضامنين بكرة؟ ضامنين الساعة الجاي إنها تيجي نكون عايشين أو الأشخاص اللي أجلنا معهم إشي يكونوا موجودين؟ لمتى رح نأجل؟ شو هي اللي بيمنع؟ بنخاف المواجهة؟ خلينا نواجه واللي بده يصير يصير.

البلبيس يسعد هالصباح يا مي. أم أحمد بتقول أحلى صباح لفراشة بيت حواء، شو هالحلاوة، أنت الحلا كله بدون مبالغة، ويا هلا ويا رحب. الله يسعدك يا أم أحمد على كلامك الطيب، يجبر خاطرك جبرا هو وليه. راجي يسعد صباحك يا راجي. أبو أسامة يسعد هالصباح، شكرا لكلامك الطيب يا أسامة، عفوا يا أبو أسامة، الله يسعدكم ويبارك فيكم. ميساء بتقول اللهم اجعلنا من أتباعكم يا سادتنا وخلفائنا الراشدين. أم يوسف الغالية يسعد صباحك، صباح نور والسرور يا غالية، يسعد هالصباح يا أم يوسف يا حبيبتنا. مكملين معكم بحلقتنا لليوم بإذن الله تعالى. اليوم بدنا نحكي عن معرض الكتاب الأردني بإذن الله تعالى، معرض كتاب، معرض عمان الدولي للكتاب. هذا المعرض شو بتضمن؟ شو القصة؟ شو ممكن نروح نعمل؟ شو في فعاليات هناك؟ رح نحكي بهاي التفاصيل إن شاء الله بعد الفاصل. وأكيد اليوم بفقرة كل اثنين، فقرة من جوا المحاكم مع الدكتور عاكف المعيطة، رح نحكي عن فئة جدا عم بتعاني، فئة بتعاني بصمت، ما حدا عارف عنها إشي، ما حدا عارف وين مصيرهم هدول الأبناء المحتضنين بعد الطلاق. اليوم حلقتنا دسمة، خليكم معنا. وقبل ما ننتقل على الفاصل، هاني تغريد طالب أبو شقرة يسعد هالصباح يا تغريد، يسعد صباحك يا هلا ويا رحب فيكي. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
4: كلية حطين،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.

0: اسم له تاريخ. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 07-99-364-41.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس تزكية، كلية حطين، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم بيت حواء كونه كل ام واب حابين مكتبتهم تتعبى بالكتب الجديدة يلي ممكن تضيف اضافة نوعية لمكتبتهم لابنائهم بالمعلومات يلي بتكون فيها اكيد فرصتنا لحتى ننوع ونتعرف على ثقافات اخرى. معرض عمان الدولي للكتاب ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ جبر ابو فارس رئيس اتحاد الناشرين الاردنيين ومدير معرض عمان دولي الكتاب. أهلا وسهلا فيك أستاذي. أهلا ورحب.
1: يا أهلا وسهلا بكم. شكرا شكرا لكم.
0: يا هلا يا هلا بك.
1: تحت الفرصة والحديث عن معرض عمان دولي الكتاب وأنتم شركاء معنا في الحقيقة.
0: يعني الله يسعدك ويبارك فيك. يعني سيدي اليوم 25 سنة من معرض عمان الدولي للكتاب، فبعد مرور هاي الأعوام هل استطاع اتحاد الناشرين الأردنيين يحققوا الرسالة والأهداف التي جاء المعرض من أجلها؟
1: ستي العزيزة، يعني بكل تأكيد أنه معرض عمان الدولي للكتاب استطاع على مدى 25 عاما أن يحقق جانبا كبيرا من الرسالة التي أطلق من أجلها، وأن يتحول يعني هذا المعرض من مجرد فعالية كانت خاصة لبيع الكتب إلى موعد سنوي ثقافي راسخ في المشهد الأردني والمشهد العربي. فعلى مدار هذه السنوات يعني حرصنا كاتحاد ناشرين أردنيين وكإدارة معرض عمان على تطوير المعرض وأيضا على توسيع المشاركات الموجودة فيه، بحيث أصبح منصة تجمع الناشرين والكتاب والمثقفين والقراء من الأردن والعالم العربي، وأيضا لإتاحة الفرصة للجمهور الأردني والمثقف الأردني للوصول إلى مختلف أنواع المعرفة والإنتاج الأدبي والفكري، وأيضا بالنسبة للأسرة كما أشرتي يعني أنه نهتم أيضا بأن تكون الأسرة الأردنية حاضرة ولها يعني، وخاصة الأطفال لهم فعاليات خاصة. حرصنا أن نطور هذه الفعاليات بحيث يعني تناسب الأسرة بجميع أفرادها، وأن نعود لعادة القراءة ونشجع الأطفال هذا الجيل الصاعد على القراءة وحب الكتاب من خلال معرض عمان الدولي للكتاب.
0: نعم نعم، وأكيد ما بننسى أنه شعار المعرض الدائم القدس عاصمة فلسطين، ما أهمية استدامة هذا الشعار أستاذ جبر؟
1: يعني في الحقيقة القدس هي دائما حاضرة ليست فقط في معرض عمان الدولي الكتاب، وإنما هي حاضرة في وجداننا وفي وجدان كل أردني. وكل الأردنيين موجود هذا القدس وفلسطين في وجدانهم وفي تاريخهم وفي العلاقات الوثيقة التي تربطنا دائما بفلسطين وبأشقائنا الفلسطينيين، ودعم جلالة الملك والحكومة والشعب لهذه القضية على مدار التاريخ، وهذا ليس بالغريب عن الأردن قيادة وحكومة وشعبا. القدس عاصمة فلسطين شعار دائم لمعرض عمان الدولي للكتاب، انطلاقا من حرصنا وتأكيدنا على هوية المعرض ورسالة وهو رسالة ثقافية وطنية نحرص دائما الحفاظ عليها. وأيضا جاء استمرارية هذا الشعار هو تأكيدا على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتي هذه الوصاية حافظت على عروبة القدس على مدار التاريخ، وحافظت على أن تكون القدس دائما حاضرة، وحضورها في معرض عمان الدولي للكتاب يؤكد أن الثقافة والكتاب يمكن أن يكون وسيلة للحفاظ على الذاكرة والهوية والتعريف بتاريخ المدينة ومكانتها وقضيتها، بعيدا عن كون المعرض مجرد مساحة تجارية لعرض الكتب.
0: نعم نعم، واليوم معرض عمان الدولي للكتاب يعبق برائحة الياسمين، ياسمين الشام وأروقة الشام، فلماذا اخترنا اليوم الجمهورية العربية السورية لتكون ضيف الشرف في معرض الكتاب؟
1: جاء اختيار الجمهورية العربية السورية الشقيقة والجارة والشام، الشام العريقة، دمشق المدينة التاريخية منذ قرون طويلة، معروفة في قدمها ومعروفة في أدبها وفكرها، والكتاب السوريين والأدباء معروفين على مدار التاريخ. فجاءت هذا الاختيار تأكيدا على هذه الثقافة وانطلاقا أيضا من مجموعة من الاعتبارات الثقافية والتاريخية في مقدمتها عمق العلاقات التي تجمع الأردن وسوريا والتداخل الكبير بين الشعبين في مختلف المجالات. يعني في الحقيقة إحنا الشعب الأردني والشعب السوري تربطهم علاقات ثقافية وشعبية وأيضا عادات وتقاليد، نفس العادات ونفس التقاليد، ويعني تربطنا فيهم أيضا، تمتلك عفوا سوري تمتلك إرثا ثقافيا وأدبيا وفكريا عريقا، لها حضور مهم دائما في صناعة الكتاب، صناعة النشر العربي، كما أنه لديها أسماء أدبية وفكرية وفنية تركت أثرا واضحا في الثقافة العربية. نحن نرى أن استضافة سوريا في هذه الدورة تحديدا تحمل دلالة ثقافية وإنسانية مهمة، لأنها تأتي في دورة احتفالية بمرور 25 عاما على المعرض، تتيح للجمهور الأردني التعرف على بصورة أوسع إلى المشهد الثقافي السوري، كما تفتح المجال أمام الناشرين والمؤسسات الثقافية من البلدين لبناء علاقات وشراكات جديدة. أيضا معرض عمان الدولي للكتاب يحتفل ويحمل شعار السردية الأردنية الأرض والإنسان، تأكيدا على توثيق المشهد الثقافي في السردية الأردنية، وحرصا منا أيضا على توثيق كل الموروث التاريخي والشعبي وأيضا التاريخ الثقافي لهذا البلد العزيز على قلوبنا.
0: نعم، والجميل اليوم بالموضوع التنوع الذي نجده اليوم في معرض الكتاب أستاذ جبر، دور نشر أردنية عربية أجنبية ورسمية وغير رسمية، يعني زي ما بنحكيها كوكتيل من دور النشر موجود اليوم في معرض الكتاب، فقد ايه مهم يكون في عنا تنوع في دور النشر وأهمية هذا الشيء ودوره في تنشيط الحركة الثقافية والسياحية والاقتصادية في الأردن.
1: بكل تأكيد أنه المعرض لا ينجح بجهة واحدة، إنما هو نتاج شراكة واسعة بين اتحاد الناشرين الأردنيين والناشرين والمؤسسات الثقافية والرسمية وشركاء من الأردن والعالم العربي وخارجه، وأيضا يعني اتحاد الناشرين وإدارة معرض عمان لها شراكة حقيقية مع وزارة الثقافة الأردنية، مشكورة على تقديم الدعم لإنجاح هذه الفعالية التي تعد من الفعاليات الأولى في الأردن، الفعاليات الثقافية طبعا. وأيضا تشاركنا ودعم مؤسسة أمانة عمان الكبرى لهذه الفعالية من خلال يعني وجودهم معنا ودعمهم الدائم لمعرض عمان الدولي للكتاب، وأيضا وجود الكثير من دور النشر العربية والأجنبية في أروقة معرض عمان الدولي للكتاب، تتيح الفرصة لتوسيع الشراكة ما بين إدارة المعرض وما بين الناشر الأردني أيضا والناشر العربي والمؤسسات الثقافية الأردنية والمؤسسات الثقافية العربية. دائما نسعى في معرض عمان إلى توسيع التعاون ما بين المؤسسات الثقافية المحلية والمؤسسات الثقافية العربية، حتى نعطي المشهد الثقافي ونغطي جميع مجالاته الفكرية والثقافية والأدبية وأيضا الشعرية، ونعطي يعني انطباع كامل لمعرض عمان الدولي للكتاب، وعندما يزور الزائر هذا المعرض يجد ما يصبو إليه دائما وما يبحث عنه. أيضا يعني وجود أيضا فعاليات، لا ننسى فعاليات دائما الطفل حاضر في معرض عمان، فعاليات أطفال موجودة بالتشارك مع مؤسسة أيضا عبد الحميد شومان، هناك ندوات، هناك فعاليات أطفال كثير كبيرة ومهمة ومناسبة للأطفال والأسرة. يعني من هذه الإذاعة، من أثير إذاعتكم الكريمة، ندعو الأسرة الأردنية لزيارة المعرض مع أطفالهم لتشجيع الطفل على العودة لإعادة القراءة، لتشجيعه على الحراك الثقافي منذ صغره، لأنه هذه الزيارات دائما تبقى في الذاكرة وتبقى في ذاكرة الطفل بالذات، فبالتالي من هنا نستطيع أن نصنع جيل قارئ، جيل جديد يتعود على قراءة الكتاب الورقي. ولا يعني نريد أن نهمش أيضا الكتاب الإلكتروني، فبالتالي أنه لازم يعني إحنا
0: نوازن، بدنا موازنة،
1: ونشجع الطفل سواء كان كتاب إلكتروني أو تفاعل إلكتروني وأيضا الكتاب الورقي.
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا أستاذ جبر أبو فارس، رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدول للكتاب. نلتقي بكم إن شاء الله في هذا المعرض. الله يقويكم ويعطيكم كل العافية. شكرا جزيلا.
1: الله يسلمك. بإذن الله تعالى. حوارات مباشرة من المعرض
0: بإذن الله تعالى. نتشرف. شكرا جزيلا وتحياتنا. أما أنتم مستمعينا الكرام، ننتقل إلى موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيم، وبعدها لأروقة المحاكم من جوا المحاكم.
2: الحادية عشرة ظهرا بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة أف أم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاء يقول إن الحكومة وضعت خطة للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ على حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب، تتضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية لضمان استمرار تدفق البضائع إلى المملكة. القضاء يشير إلى وجود ممرات بديلة يمكن اللجوء إليها في حال إغلاق مضيق باب المندب. وزير النقل وزير العمل نضال قطامين يبحث مع نظيره وزير العمل القطري أوجه التعاون المشترك بين البلدين. هيئة تنظيم النقل البري تقول إنها اتخذت 79 قرارا تشغيليا خلال عامي 2025 و2026. قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم عشرات المنازل خلال اقتحامها قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بالضفة. وزارة الطاقة والمعادن أو وزير الطاقة والمعادن العماني يقول إن مضيق هرمز سيفتح، مرجحا أن يكون الوضع الحالي قصير الأمد وأن يستقر في المدى المتوسط. ووزارة الخارجية الصينية تعلق على تقرير عن مساعدة كيانات صينية لإيران إن بكين تعارض بشدة الاتهامات التي لا أساس لها. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: حياة أف أم ضلك معنا. بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
0: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
4: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
5: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني، سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون.
6: 077-84-99-444. حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
7: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
8: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
9: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. 0538211 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.

0: مجنون. زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحة الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز وعبدون وشارع عبد الله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: دريم هوم. مدارس تزكية.
1: كلية حطين.
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. زي ما انتم متعودين علينا كل اثنين في عنا فقرة من جوا المحاكم. اليوم بدنا نحكي عن موضوع جدا مهم، موضوع ما بنتطرق له كتير او يمكن ما بنتطرق له من الاساس، وللأسف في فئة هنا مش مضوع عليها الضوء وما بنعرف مصيرها. يعني بالبداية قبل ما نبلش بموضوعنا نرحب بالدكتور عاكف المعيطة. اهلا وسهلا فيك دكتور، شرفنا. يا هلا بيك، كيف الامور؟
1: الله يسعدك.
0: الحمد لله رب العالمين. دكتور اليوم موضوعنا عن الطلاق لمن لديهم اطفال محتضنين. نعم. او نعم. اطفال بالاحتضان.
1: نعم.
0: بداية القانون الاردني حاط المصلحة الفضلة للطفل.
1: صحيح.
0: شو ما كان وضعه بيولوجي صحيح. مش بيولوجي، هو المصلحة لإله للطفل.
1: نعم.
0: فلو بدنا نحكي بشكل عام قبل الغوص بتفاصيل القانون، لما يصير في عنا طلاق بين زوجين ولديهم طفل محتضن،
1: نعم،
0: ما هو المشهد هنا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هذا الموضوع زي ما حكيتي مش مطروح كتير. السبب طبيعة مجتمعنا الأردني، هاي الحالات مش موجودة عندنا، حتى تكون في حالات كتير فيها، لكن قد تحصل وقد يكون حصلت، عرفتي كيف؟
0: نعم.
1: فبالعادة الزوجين لهم شروط للتبني، يمكن بخلال الحلقة إذا حبينا نحكي بنحكي في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: حتى هم يأخذوا قرار الاحتضان بيسموه.
0: نعم.
1: لكن هم بيصيروا بيأخذوا هذا القرار الاحتضان، وهذا بيصير ابن عندهم هو محتضن وليس ابن بنسب شرعي صحيح.
0: نعم.
1: كويس، يعني حتى الجهات الرسمية وزارة الاجتماعية القانون كله بيحكي على إنه هذا بيكون اسمه طفل محتضن. لذلك أي نزاع أو خلاف أو أي أثر، لأنه هو فيش خلاف بيننا وبين الطفل.
0: نعم.
1: كويس المحتضن، هو أي أثر بصير بين الزوجين هذا ما بينعكس وما بيعالجه قانون الأحوال الشخصية، بعكس الحال لما يكون الابن هو بنسب شرعي صحيح إحنا بنلجأ فيها لقانون الأحوال الشخصية اللي هي حق الحضانة. هذا ما رح نحكي فيه لأنه حكينا فيه سابقا.
0: نعم.
1: بس خلينا نركز على هاي النقطة اللي حكيتي حضرتك فيها، على إنه مش كتير هاي الحالة موجودة عنا، وبرجع بقول أنا السبب إنه مجتمعنا الأردني مجتمع بهيك أمور، يعني الحمد لله في ترابط فيها.
0: نعم.
1: هلا هذا الموضوع اللي هو الاحتضان اللي بتحدث عنه، إحنا إذا صار في خلاف بين الزوجين بدنا نلجأ لتعليمات الاحتضان، بدنا نلجأ للنصوص الموجودة بتعالجها وزارة التنمية الاجتماعية، وما بندخل على أي قانون آخر بهذا الموضوع. نعم.
0: نعم. هلا مع يعني مع التقدم ومع انتشار الوعي الكافي عم تتزايد أعداد الاحتضان.
1: نعم.
0: عم تتزايد أعداد الأسر.
1: نعم.
0: يلي عم تتوجه للاحتضان لأي سبب كان.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: الحمد لله طلبات عم تتزايد، وبالتالي صار في فرص لهؤلاء الأطفال إنهم يعيشوا بعيلة بجو عيلة دافية بعيدا عن دور الرعاية. لكن الاحتضان لا يعني صلاحية مطلقة للزوجين حيضلوا مع بعض على طول، بالآخر هي علاقات شخصية، علاقات إنسانية.
1: صحيح.
0: لا تخلو من الخلافات، لا تخلو من المشاكل، وقد يتم وقوع المشاكل التي تؤدي للطلاق. لو بدنا نرجع أو مش بدنا نرجع، احنا بدنا نتقدم لموضوع إنه في حال تم الطلاق.
1: نعم.
0: بين الزوج والزوجة، من له حق الحضانة لهذا الطفل المحتضن؟
1: تمام، سؤال كتير مهم جدا وأثره عشان الجميع يعرفوا بهذا الموضوع. هو هذا الموضوع اللي بتحدث عنه حضرتك تقدمتي بمقدمة رائعة، بس بنرجع نعيدها.
0: نعم.
1: إنه حتى الجهات الرسمية والدولية المعنية بالمحافظة على الطفل وتنمية الطفل وسلامة الطفل هي بتميل على إنه يعيش هذا الطفل في أسرة بديلة وليس في مراكز متخصصة، لأنه هاي المراكز اللي موجودة فيها بيكون في عدد كبير ما فيش توفر فرص إلهم، بينما إذا أسرة معينة احتضنت طفل معين فهو يعتبر كأنه ابن إلها. والحالات شفناها وتابعناها، وفي منهم ناس بنعرفهم بوفروا له كل سبل المعيشة من تعليم ورعاية واهتمام وكل شيء، حتى بيكون في دلال أكثر لأنه إذا ما كان عندهم ابن، لأنه أصلا من أحد شروط الاحتضان أنه ما يكون عندهم هم ابن، ما يكون عندهم اللي بدهم يحتضنوا ما لازم يكون عندهم أولاد. ومن شروطها انه يكونوا يجيبوا شهاده انهم قد غير قادرين على الانجاب اثنين، يعني الزوج والزوجه او اي احد منهم لا ينجب، وما بدنا نحكي فيها.
0: نعم.
1: بس خليني ارجع للسؤال الرئيسي اللي سالتي فيه وهو موضوع حلقتنا فيها.
0: نعم.
1: نحن مجتمع في خلافات، وقد تصل الخلافات الى موضوع الانفصال بين الزوج والزوجه.
0: نعم.
1: التعليمات بالاصل بتحكي على انه من شروط الاحتضان ان يكون هناك زوجين بمكان واحد بيعيشوا مع بعض بأسرة معينة، في باقي الشروط المعينة اللي هو الدخل والأسرة وكذا إشي، يعني يجب أن يكون هناك زوجين في مكان واحد.
0: نعم.
1: أحد الشروط في التعليمات الاحتضان. طيب إذا قلنا في طلاق صار بيناتهم أو انفصال، بطل اثنين في مكان واحد.
0: إذن
1: ومع ذلك فقدنا عنصر، لكن كان التعليمات أو الأشخاص اللي حطوا هاي الأمور فيها كانوا مهتمين وحاسبين إحساب هذا الموضوع فيها. فالتعليمات بتقول لا يعني بالضرورة حالة الانفصال بين الزوجين إنهاء حالة الاحتضان وإعادة المحضون أو المحتضن، خلينا نسميه وليس إعادته إلى الجهات اللي أخذناها منها. بمعنى آخر ألخصها حتى توصل الفكرة للجميع فيها، إنه هذا الطفل مش بمجرد الطلاق نحن مجبورين نرجعه لمكان ما أخذناه، اللي هي أنا أحكي على رأسها وبتنظمها وزارة التنمية الاجتماعية فيها. في أمور بتحكمنا بهذا الموضوع فيها، أهمها على الأقل إذا أبدأ أي حدا من الزوجين، الزوج أو الزوجة، رغبته في احتضان هذا الطفل المحتضن فيعمل بذلك ضمن شروط معينة. الشروط المعينة بحكي عنها ما راح أتوسع فيها كثير طبعا. لأنه ما بيهم الناس، بيهمهم إنهم وزارة التنمية الاجتماعية أو الجهات الرسمية بيعملوا دراسة، هل هذا الشخص اللي طلب إنه يبقى معاه المحتضن هل هو قادر، هل ظروفه مساعدة، هل في سكن، هل في دخل، هل في كذا. من هون برجع بحكي مرات إحنا إذا الزوجة اللي بدها تحتضن عم فكروا فيها عندها دخل، عندها بيت، عندها كذا، ما إحنا بنشوف كمان الزوجات في المجال الآخر من غير الاحتضان بيكون في مشكلة بالمصاريف والنفقات. فهذا المسألة هي محكومة فيها، بس بلخصناها أنا وحضرتك فيها على أنه لا يعني الانفصال بين الزوجين أو الطلاق هو إنهاء حالة الاحتضان وإعادته للجهات المعنية.
0: نعم، لكن اليوم يعني واحدة من الحالات اللي شفناها على الجروبس الموجودة على الفيسبوك يلي صار كالآتي: الزوجة والزوج عندهم أطفال محتضن، انفصلوا، تطلقوا.
1: نعم.
0: الزوج رفع إيده تماما.
1: تمام.
0: وأنا ما إلي علاقة، أو الطليق يعني للشخص الأب.
1: تمام.
0: رفع إيده عن الموضوع تماما، وهي ما بتقدر إنها تعيل ابنها.
1: تمام.
0: وبنفس الوقت ما بدها ترجعه لدار الرعاية.
1: نعم.
0: شو الحل بهيك حالة؟
1: لا، بهيك حالة هن عدة حالات. إذا صار في انفصال بين الزوجين أو فقدنا أحد شروط الاحتضان، كويس، في حكينا عدة شروط. الشرط الأول حكينا فيه قبل شوية، إنه حدا منهم يتبرع منه أو يقبل احتضان هذا الطفل، وبالتالي الأمور هون سهلة جدا، بس بتكون دراسة اجتماعية بسيطة إنه هذا الشخص اللي بده يحتضن هذا الطفل هو مناسب، أو بتتحقق الشروط اللي بدنا إياها لسلامة هذا الطفل فيها. لكن إذا بدنا نعطيه للأم، هو ما بيتبع لأي قانون آخر إنه الأم اللي طالب الاحتضان، وهذا بحكيها رسالة للي منشور على صفحات التواصل الاجتماعي، هي ما بتقدر تطلب لا نفقة ولا حضانة ولا مسكن ولا أي شيء آخر فيها. ليه؟ لأنه العبرة فيها الشخص اللي بده يحتضن يكون عنده قدرة مالية، فمدام ما عنده قدرة مالية بالتالي هو غير متحقق له شروط الاحتضان. هلا بدنا نحكي هي عم بتجاوب انه ما بترجع، لا هو بيرجع، لانه هاي الدوله مسؤوله عن حمايه الطفوله، وبالتالي اذا الاب ما بده اياه او الزوج ما بده اياه والزوجه غير قادره، ما بنلزم حدا منهم الزامي اطلاقا. يعاد هذا الموضوع بعد دراسه اجتماعيه الى الجهات اللي هي كانت بالاصل هي موجود عندها واللي اخذوها منها، كويس. بس القانون كمان يعني شفت أنا في طرف إنساني بالتعليمات، خلينا نحكي فيها، بقول لك يجوز لأي أحد من أفراد العائلة، بقصد أخوه أخته أخوها أختها، لأنه هذا الطفل صار هو جزء من العائلة وتعودوا عليه، هم أولى بأنه حدا منهم يحتضنه إذا توفرت الشروط اللي حاطيتها وزارة الاجتماعية.
0: هو المؤسف تعرف دكتور، يعني بطريقة إنسانية عم بحكي لك إياها بعيدا عن لغة القانون، المؤسف انه مش العيلة هي شو متعودة، المؤسف انه هو الطفل تعود على جو عيلة.
1: أكيد.
0: ولأجل خلافات هو يرجع لدار الرعاية. نعم. بعيدا عن غرفته بعيدا عن حياته، اي نعم هي المصلحة او الاصلح لإله والافضل لإله يرجع لدار الرعاية كونه حدا غير قادر على القيام برعايته وما عنده اي مصدر دخل، لكن شيء مؤلم انه الطفل يفقد عنصر مهم في تكوين شخصيته في بناء نفسه في استقلاليته ويرجع لدار الرعاية، وكيد رح هناك يتابعوا معاه نفسيا ويتابعوا معاه عملية الانتقالية اللي صارت كيف كان وكيف صار. لكن لو بدي أروح على حالة مختلفة تماما، الأب والأم والله يكتر من هاي الحالات رح أحكيها حاليا، طالبوا الاثنين بالطفل.
1: نعم.
0: المحتضن.
1: نعم.
0: كيف تحسم الأولوية لمن يذهب الطفل؟
1: تمام شكرا. يعني الموضوع الأول اللي حكيت فيه ما بدي أجاوزه لأنه موضوع اجتماعي وموضوع مهم جدا، نحن حريصين على صحة وسلامة الطفل النفسية والصحية والأمور كلها. هذا الطفل تعود على هاي الأسرة، ما هو بينادوه بابا وماما، ما هم بيشتروا له أغراض، ما هم بيطلعوا معهم بيروح معهم بيجي معاهم بحق له يسافر معهم، بيطلعوا له وثائق بيسافر معهم إذا سافروا. فهو اعتاد على هذا الموضوع. هلا في انتكاسه بيصير اذا انه احنا رجعناه للموقع اللي اخذناه منه فيه. لكن برجع برضه لسؤالك لانه انا بحب اوضح بعض النقاط مع التركيز على السؤال اللي بتساليه حضرتك. طيب اثنين بدهم اياه. هلا ما في شيء بحكمنا زي ما بحكمنا قانون الاحوال الشخصيه الاردني انه الحضانه للام حتى سن كذا وتنتهي الحضانه بكذا وشروط الحضانه، لا. هون بيحكمنا تعليمات وضعتها الوزارة فيها، بتم دراسة الحالة كويس، من هو الأفضل للاحتضان، من هو الأفضل، عم نحكي أنا بحكي بالتأكيد هو تعود على الأب أو على الزوج وللزوجة، ما هو مش أب، هو تعود على الزوج وهي الزوجة واعتبرهم أب وبيناديهم بابا بينادور وماما بينادوا كل إشي فيها. الوزارة أو الجهات الرسمية، خلينا بحكي فيها مرات بحكي الوزارة بس أنا بدي خلينا نحكيها الجهات الرسمية، معنية بمتابعة هذا الطفل، لأنه حتى وهو عند أهله هو عند الأهل والحالة طبيعية يجب أنهم يزوروه كل سنة مرة على الأقل على الأقل، وفي الحالات الطارئة حتى يطلعوا كيف وضعه ويسمعوا منه في هذا الموضوع. لكن هنا إذا اختلفوا عليه عندنا عدة عوامل.
0: نعم.
1: عامل مهم جدا موجود بالتعليمات انه يؤخذ رأي الطفل اذا كان بيفهم اللغة، يعني بعار اخر يعني واحد عمره 7 سنوات بتحب تروح مع هو بسموه اب.
0: نعم.
1: تروح مع ابوك ولا مع امك، هو مش ابوه ولا امه، هو
0: نعم. البيولوجي
1: زوج وزوج.
0: نعم. نعم مش البيولوجي
1: بس.
0: نعم.
1: حتى نوضح للناس.
0: نعم.
1: رأيه هو مهم بس رأيه هذا لأنه هو طفل لا يؤخذ فيه على علاته. بدنا ندرس إحنا كأشخاص متخصصين بالجهات الرسمية إنه هذا الطفل موجود في مكان صح. هلا ما في حق حضانة أو احتضان خلينا نسميه لا للأم ولا للأم، لا للأم ولا للأب، أو لا للزوج ولا للزوج إذا عم بحكي بالمصطلحات لأن تعودت أحكي بالمسائل الشرعية فيه. فبتم دراسة مين الأقدر. طيب حكينا فيهم، هل في بيت؟ لأنه أنا بدي أمن لهذا البيت طفل، الطفل بدي أمن له بيت سكن يكون موجود وأهم إشي سكن فيها. اثنين القدرة المالية على الإنفاق، وهذا كان أول سؤال سألتي حضرتك، هل هاي الزوجة بدها تأخذ هذا الطفل، هل هي قادرة على الإنفاق عليه لأنه هو غير ملزم والحكومة ما بتعطي مساعدات بهيك حالة، لأن أنت أحد من شروط الاحتضان أنك تكون قادر ماليا، وحددوا للأسف يعني هي بجوز بالعام 2013 التعليمات هاي اللي صدرت حددوا سقف العائلة ألا يقل عن 500، 500 اليوم تعمل شو ليش فيها، فبرجعوا هم وبيقدروا هذا الموضوع. يعني إلها عدة عوامل إذا اختلفوا عليها بتم دراستها من أخصائيين متخصصين بالوزارة كويس أو من الجهات الرسمية.
0: نعم.
1: وبالتالي هم بيصدروا قرارهم مين أصلح. وعلى الأغلب للأسف، على الأغلب للأسف فيها، ولا ما بقول للأسف، بقول هو الأفضل، أنا بحكي عن طفل. هو تعود على هاي الزوجة على إنها أمه.
0: نعم.
1: كويس. لكن رح يكون وضع الأب
0: أفضل ماديا،
1: أفضل ماديا وسكن وآخر، لكن هذا مش معيار أساسي، لأنه بجوز إحنا نسمع تعليقات أنا وحضرتك
0: أكيد.
1: أو يصير ردود فعل على الكلام. أحيانا في زوجة كويس اللي هي المحتضنة عندها بيت وعندها أمور ومبالي، وكثير من الزوجات اللي أنا بعرفهم رواتبها ودخلها أعلى من الزوج.
0: نعم.
1: فمش بالضرورة أنه يروح هناك، بس على الأغلب، أنا بحكي على الأغلب، الزوج أقدر ماليا.
0: قبل ما ننتقل للفاصل بثواني، يعني ما دام هي المصلحة الفضلة للطفل،
1: نعم،
0: سواء كان محتضن أو البيولوجي، هل من الأنسب أن تخصص الوزارة بدل نفقة لهذا الطفل في حال الانفصال أفضل من عودته لدار الرعاية؟ ما هناك مكلف، في له تكلفة بدار الرعاية، ووجوده عند زوجة أو أم، الأم على فكرة الأم مش التي تلد، مش الأم البيولوجية،
1: صحيح.
0: هي الأم، الأم اللي بتربي، فبالتالي أي أفضل؟
1: حتى بأمثالنا بنقول الأم اللي بتربي
0: 100%.
1: نعم.
0: فأيهما أفضل، أرجعه لدار الرعاية ولا أخصص نفقة له؟
1: يعني أحيانا أستاذتنا الكريمة، أنا اطلعت على تعليماتي اللي هي عام 2013.
0: نعم.
1: ومش بالتأكيد كل التعليمات الموجودة فيها هي انوضعت بشكل صحيح، لأنه التعليمات قابلة للتغيير والنقاش. لما إحنا عم نحكي عن قانون بنعمل على تعديلات القانون. كويس. لأن في نقطة معينة فيها، هلأ أحد شروط الاحتضان أن يكون القدرة المالية، فعشان هيك ما في إشي بيوازيها بالتعليمات إذا كان الشخص اللي احتضنه غير قادر نحن نصرف له رواتب، لا مش موجودة فيها. وفي نقطة أخرى أنا بحكي فيها كنقد، خليني أحكي فيها بعد الفاصل عشان
0: أكون راحتنا
1: قادر على إني
0: على بركة الله. على بركة الله. فاصل، راجعين مكملين معكم إن شاء الله بمن جوا المحاكم، خليكم معنا.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: براند عالمي نضعه بين يديك.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06 56 306 30.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
4: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين طلع الموضوع.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم، مدارس تزكية،
1: كلية حطين،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة فهم في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم بفقرة من جوا المحاكم مع الدكتورة عاكف المعيط. أهلا وسهلا فيكم من جديد دكتور.
1: يا أهلا
0: يا هلا بك دكتور. من شوي كنا نحكي عن الطفل المحتضن.
1: نعم.
0: وماذا بعد؟ ماذا بعد الانفصال لأحد الزوجين ومصير هذا الطفل يلي تعود على جو الأسرة، على العيلة، على الزوج اللي بيحكي لها ماما والزوج اللي بيحكي له بابا؟ وللأسف هيك الحياة، يعني تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. كنا نحكي من شوي إنه هل من باب أولى إنه يتم صرف نفقة لهذا الطفل بحيث يظل في جو العيلة في حال عدم الاقتدار أم لا؟ وحكيت لي في نقطة أنا بدي أحكيها يا راند بعد الفاصل، فرجعنا بعد الفاصل.
1: خلينا جواب على سؤالك وذكرني بالنقطة اللي بدي أحكي فيها اللي هي أنا نقد.
0: تمام.
1: الصراحة إنه هذا الموضوع هو من اهتمامات دولة.
0: نعم.
1: اللي هي رعاية الطفولة والاهتمام بالطفولة وتنشئة الجيل فيها.
0: نعم.
1: هذا الطفل اللي إحنا بنسميه المحتضن أعطينا لأسرة عاش حياة رائعة فيها، بتعرفي حياة الدلال واللبس والأكل والكذا أنا بفهم أسر كثيرة بعرفها شخصيا في معيشة أعلى من الطفل اللي بيرجي أحيانا بتكون فيها اهتمام أكبر فيهم.
0: نعم.
1: كويس. لكن إذا فقدنا هذا الاحتضان بدي أرجع هذا الطفل للصفر،
0: لتحت الصفر.
1: هل هذا الطفل
0: صدقا لتحت الصفر؟
1: خلينا نحكي، هل هذا الطفل إله ذنب؟ هل هو اقترف هاي الجريمة اللي انفصلوا فيها الزوج والزوجة؟ بديش أحكي أبو أم، انفصلوا هو تعود عليهم، تعود على نمط حياتهم، هل إله ذنب فيها؟ كان يجب أن يكون في معالجات. عشان هيك صراحة بدي أحكي فيها بعض الحالات اللي أنا قابلتها خلال ورشات العمل فيها، أنه في سيدة ذكرت لي على أنه لا هم حصلوا على مساعدات في ظل ظرف زي هيك، كويس، واللي تقدمت الأم فيها، بس أنا شفت المساعدة إنها هي 50 ليرة. شو بيعملوا الخمسين ليرة؟
0: ما هو
1: يعني
0: دكتور
1: يجب أنه يكون صراحة هاي التعليمات أنا بعتقد هي غير منشورة رسمية.
0: نعم نعم.
1: لكن هم لا زالوا بيعملوا فيها.
0: نعم
1: يعني ما
0: نعم
1: إلها
0: إن شاء الله.
1: فيجب أنها تتعدل، ويجب أن نراعي فيها زي ما حكيت في بداية اللقاء وكررتها حضرتك بأكثر مرة، هي مصلحة الطفل الفضة.
0: نعم 100%.
1: أنا عودتني على جو معيشي أسري معين، ترجعني على جو آخر باعتقادي أنه في ضرر.
0: نعم أكيد.
1: أنا أضريت بالطفل.
0: والله لما تودي للطفل
1: أنا أضريت فيه.
0: لو تودي طفلك المتعود عليك من بيتك لبيت جدك لبيت جده يضل يومين هناك إنه بيتأثر.
1: بيتأثر 100%.
0: وهو بيت جده.
1: والطرح يعني اللي حكت لي يا سيدي بخلال الورشة التدريبية اللي كنا ماشيين إحنا فيها عم تحكي لي عن 50 ليرة. أعتقد إنه مش رقم صراحة.
0: هو مش رقم، لكن لو بدنا نيجي للواقع في أطفال بيولوجيين المحضون مش المحتضن، الطفل المحضون عم بيجي نفقة أقل من 50 ليرة، بس هي نعمة وفضلة يعني.
1: يعني 100%.
0: وما ننسى كمان حق ثاني دكتور، يعني اليوم الطفل المحتضن في حال فقد الأب، أنا بدي أحكي الأب لأنه حتى لو مش بيولوجي هو لكن هو باعتبار أبوه، فهو لما يفقد هذا الأب هو فقد حقه أيضا في التعليم.
1: طبعاً.
0: بده يصرف على التعليم.
1: طبعاً.
0: فإحنا في قدام، أنا بالنسبة إلي كمواطن لسه في عندي استفسارات قدام أزمة حقيقية. إذا أين الطفل المحتضن يذهب بعد الطلاق؟
1: مزبوط.
0: وما هو النقد تبع حضرتك دكتور؟
1: أول شيء يعني خلينا نحكي هذا الطفل هو رسم التعليمات رسمت اللي هي إياها فيهم، والطرق اللي رسمت هي مش بمصلحته، كويس، لأنه اعتاد على نمط أي شيء معين. وإحنا بنعرف عايشين في مجتمع فيها أنه بعض الأطفال المحتضنين كمل مع الأسرة بعد ال 18 وكمل دراسة جامعية وظل عايش معهم في بيتهم فيها، طبعا بتعليمات الوزارة في أن يراعى الموضوع الحرمة فيها.
0: نعم هي بالرضاعة.
1: بالتأكيد.
0: نعم.
1: الرضاعة وأشياء زي هيك كل هذا انتبهوا لها فيها.
0: نعم.
1: لكن أحيانا بيحطوا نيجي تعليمات فيها بنحكي عن دولة.
0: نعم.
1: وبنحكي عن أردني محمل جواز سفر أردني.
0: نعم.
1: التعليمات بتقول لك يجب أن يكون الشخص اللي بده يحتضن أو العائلة المحتضنة يجب أن تكون مسلمة.
0: نعم.
1: أنا طيب أنا بدي أحكي غير المسلمين، مش مواطن أردني، مش بحاجة هاي السيدة الزوج والزوجة اللي ما عندهم أطفال مش بحاجة لحالة احتضان، مش بتنحل مشكلتهم بالاحتضان، ليش حصرتها بالمسلم أو الشخص اللي أعلن إسلامه ومضى عليه كمان 3 سنوات بضمن الحالة فيها بنتحدث فيها؟ ف فهي مسألة أنا بوجهها نقد بصراحة، لأني أنا مؤمن بحقوق الإنسان ومؤمن بأنه الأردنيين كلياتنا إن حقوق فيها آخر.
0: نعم.
1: بعرف رح يرد علي حدا كويس، لأنه أنا محامي بفهم هذا القانون فيها، إنه كل طفل لقيط مش معروف أمه وأبوه
0: أو مجهول النسب
1: أو مجهول نسب، بما إنه ولد على الأراضي الأردنية
0: فهو مسلم،
1: فهو بيأخذ الجنسية الأردنية تصوري،
0: نعم،
1: وهو كذلك يأخذ الدين الدولة الإسلام فهو مسلم،
0: نعم، فما بينفع يحتضنه.
1: والخوف إنه إذا أنت نقلته على عائلة غير مسلمة إنه يتعلم شغلات
0: غير شريعته وغير عقيدته، نعم نعم.
1: فهي أنا بحكي نقد فيها بهذا الموضوع، يجب إنه يتعالج فيها، وفي حق كثير للعالم. ليه تحرمني أنا؟ أنا مواطن أردني. ترى كثير في شغلات بالقانون بدها لسه إعادة نظر فيها،
0: نعم.
1: بنصطدم فيها مع التعليمات والجانب الديني فيها، نحن بنحكي بهذا الموضوع فيها، بس أنا لما حكيت اطلعت على هاي التعليمات كنت أنا منتقد هذا الموضوع،
0: نعم.
1: هذا نقد شخصي، بس بعرف اللي بدي يجاوبني أنا بجاوب عنه اللي أنا حكيته، نعم
0: نعم، مئة بالمئة مئة بالمئة. هي فقط إثارة للنقطة، لأنه هو الحق للجميع بمشاعر الأمومة والأبوة، فأدي حلو يكون مجتمع متكاتف. يعني حلقة اليوم دكتور لا ننكر أدهمنا الوقت، لكن لا ننكر إنها هي حلقة جدا مهمة. المصلحة الفضلى هي مصلحة الطفل وليست الأسر، مع احترامي لجميع الأسر، ف ماذا تقتضي هذه المصلحة يجب على الوزارة اتباعها، على ما أعتقد يعني يعني مجهود مشكورين على مجهودهم على العمل والمتابعة، إلا أنه في عنا علامات استفسار واستفهام نتمنى إجابة منها. شكرا جزيلا دكتور عاكف معيطر حلقتنا أفضل. لليوم وبنستناك بحلقة جديدة يوم الاثنين الجاي بموضوع جديد بإذن الله تعالى.
1: أهلا،
0: شكرا جزيلا. أما أنتم مستمعين الكرام، لهم كن وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية هنا السعيدة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، في أمان الله.
2: بيت حواء مع رند عناب.
3: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
2: بيت حواء برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم،
5: مدارس تزكية،
2: كلية حطين،
4: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا من تتابعوننا، أخواتنا من تتابعننا، حياكم الله. أسأل الله أن يجمعنا دائما على مائدة القرآن الكريم. وقفنا في تفسير آيات سورة البقرة عند الآية 95 بعد المئة، وهي آية وجيزة، لكن معانيها ليست وجيزة، معانيها من فضل الله غزيرة كبيرة كثيرة. قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية يعني لو قل لك من كتب فيها 20 صفحة صدقني لك عم تكلم بعجالة بموجز شديد. وأنفقوا، الزكاة مثلا نعم، الصدقات نعم، الإنفاق على العيال نعم، وأنفقوا كل داخل في هذا الباب، دعم قضايا الأمة نعم، دعم مشافي، دعم مصالح نعم نعم نعم إلى آخره. وأنفقوا إخواني، البعض يحبس المال، يعني بيقولوا في الطب التبرع بالدم مفيد للجسم، صح أنت أخرج شيء من جسمك، الدم في حياتك، لكن هذا لصالحك. المال كذلك، الله سماه زكاة، العالم بيسموه ضريبة، ضرب يضربه، عندنا من فضل الله زكاة يزكو، طهر يطهر، نما ينمو، هي معنى زكاة. وأنفقوا في سبيل الله، إخواني الله عز وجل يعدكم البركة ويعدكم أن يخلف عليكم، الشيطان يعدكم الفقر، فأنت ما بين يعني نزغة الشيطان وبين كلام الرحمن سبحانه، نصدق كلام ربنا ونعود أبناءنا وبناتنا الصغار والكبار والكل نعود على الصدقة والإنفاق في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله، كل ماض في طريقه إلى الله عز وجل. ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، الشطر الثاني أو القسم الثاني من الآية خطير والله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أن تفتقروا إذا أنفقتم مستحيل طبعا، معاذ الله، ليس هذا المعنى، إنما المعنى إذا قبضتم أيديكم وحجزتم المال عن إخوانكم المفتقرين إلى شيء منه، ألقيتم معناها بأيديكم إلى التهلكة. إيش يعني التهلكة؟ المجتمع إخواني إذا تفكك، الفقير حقد على الغني والغني تعالى عن الفقير وابتعد عنه، فالمجتمع تلقائيا بيبدأ ينحل عروته ويتفكك. ولذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ممكن تكثر الجريمة، ممكن الحسد والتحاسد والبغضاء، هذه خطيرة جدا بالدعوات، يعني أصحاب المال لا يبارك، معاذ الله، لكن هذا بشر، إن جاع سيتكلم كلام فوق المعهود. إذن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بالإمساك ممكن تزداد الجريمة، ممكن تنحل الأخلاق. ولذلك ينبغي أن نحرص مجتمعنا من الآفات، من الظلمات، من الانحلال، من الأمراض الاجتماعية. إخواني هذا الكلام الله سماه زكاة، أي الطهارة للمجتمع، لكل فرد في المجتمع. الآية مهمة جدا في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ختمت بقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان يعني كأنه أعلى درجات الإيمان هذا الإنفاق. الصلاة سهلة، توضيت وركعت الركعتين سهل، الحج مرة في العمر خلصنا، لكن الزكاة دوارة في كل سنة، بل في كل يوم، كل ما رأيت فقيرا جدت عليه نص دينار ربع دينار، ومثلك فعل مثل ما فعلت، بظل في اكتفاء ذاتي. إخواني بهالطريقة نستطيع أن نحل مشكلة الفقر في المجتمع، له الآن عم تطحن المجتمعات وبتشتت الجماعات وبتفرق وبتمزق وحدة الأمة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إذا علمت أن الله بهذا الإنفاق يحبك ويزيد حبه لك كلما زدت نفقة، تعلمت أن تفتح يدك لكل سائل. طبعا لك تجتهد برضو أن يكون دفع المال في مكانه في محله. جعلنا الله وإياكم من المحسنين. السلام عليكم ورحمة الله، نلتقي مع الآية 96 بعد المئة بإذن الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الصناعة والتجارة يعرب لقضى يقول إن الحكومة وضعت خطة للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ على حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب، تتضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية لضمان استمرار تدفق البضائع إلى المملكة. الهيئة المستقلة للانتخاب تنشر على موقعها الإلكتروني قوائم المرشحين الذين تم قبول طلبات ترشحهم. وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تقول إن خدمات نقل الكوادر الصحية توقفت عن العمل، محذرة من شلل وشيك يهدد المنظومة الصحية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم عشرات المنازل خلال اقتحامها قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بالضفة الغربية. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إنه لا صحة للادعاءات الأمريكية بشأن ضلوع إيران في الهجوم على منشآت نفطية بالسعودية. وإيران تستدعي القائم بالأعمال النمساوي بعد منع ممثلها من حضور اجتماع لوكالة الطاقة الذرية. الخارجية الصينية تعلق على تقرير عن مساعدة كيانات صينية لإيران، إن بكين تعارض بشدة الاتهامات التي لا أساس لها. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ ذي بدء، هناك معان دقيقة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تتعلق بإنسان لم يرتكب ذنبا ولكن أخاه ارتكب الذنب، فقال عليه الصلاة والسلام: الذنب شؤم على غير صاحبه، إن ذكره فقد اغتابه، وإن رضي به فقد شاركه في الإثم، وإن عيره ابتلي به. وأنت لم تفعل الذنب لكن أخاك الذي فعل الذنب، لو أنك قلت فلان فعل كذا أيجوز أن يفعل كذا، شهرت به وطعنت باستقامته وجعلته يعني مضغة في الأفواه، أنت اغتبته بهذه الطريقة فجاءك من ذنبه شؤم. أما إذا قلت والله فعل ما ينبغي أن يفعل، رضيت له الذنب، وقد قال العلماء: لو غبت عن معصية فرضيتها كنت كمن شاهدها فلم تنكرها. لو أن معصية وقعت في أمريكا أو في الصين أو في اليابان وقلت نعم ما فعل، أنت رضيت بها وكأنك شهدتها ولم تنكرها. فمن غاب عن الذنب ورضيه كان كمن شهده، ومن شهد ذنبا فأنكره كان كمن غاب عنه. فحينما ترضى بالذنب تكون قد شاركت صاحبه في الإثم، إذا نالك من الشؤم، وحينما تعيره تبتلى به. أين عقله؟ كيف فعل هذا؟ اشكر الله عز وجل أنه نجاك من هذا الذنب. القصة أنك ينبغي أن توحد. من أدق ما قرأت في بعض الأحاديث: ألا أنبئكم بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به. ألم نقل نحن في الفاتحة كل يوم في أثناء صلواتنا: إياك نعبد وإياك نستعين؟ ألم يقل سيدنا يوسف عليه السلام: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن؟ إذن لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به. فأنت حينما ترى أخاك قد أذنب ينبغي ألا تفضحه، ينبغي أن تستره، ينبغي أن تتخلق بكمالات الله، الله من اسمه الستار، ينبغي أن تنصحه بينك وبينه لا على ملأ من الناس. وحينما يرتكب أخوك ذنبا ينبغي ألا ترضى به، إن رضيت به فقد شاركته في الإثم. لو أنه كسب مالا حراما لا ينبغي أن تقول نعم ما فعل، هذا كلام في تضييع للحق. أن تستمع

شؤم على غير صاحبه، إن ذكره فقد اغتابه، وإن رضي به فقد شاركه في الإثم، وإن عيره ابتلي به. فكيف بصاحب الذنب الذي وقع بالذنب؟ إذا كان للذنب مضاعفات في من لم يرتكب الذنب، فكيف بالذي ارتكبه؟ الظلم ظلمات يوم القيامة. هذه حقيقة. فنحن حينما نرى أخا لنا قد أذنب، أول شيء ينبغي أن أتوجه إليه على انفراد، ناصحا له بكل معاني الرقة واللطف. سيدنا عمر بلغه أن أحد أصحابه شرب الخمر وسافر إلى الشام، أرسل له كتاب: أما بعد، فإني أحمد الله إليك غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. فصاحبه قرأ الكتاب وصار يبكي حتى حمله هذا الكتاب على التوبة، فقال رضي الله عنه: هكذا اصنعوا بأخيكم إذا ضل، لا تكونوا عونا للشيطان عليه، ولكن كونوا عونا له على الشيطان. فأنا أول مهم لي إن رأيت أخي قد أذنب أنصحه فيما بيني وبينه، والنصيحة شيء والفضيحة شيء آخر. هذا الموقف الأول مقابل من ذكره فقد اغتابه. الموقف الكامل الثاني: أنا لا أقره على ذنبه، أنا أرى أن هذا خطأ كبير. يعني هؤلاء الذين رأوا قارون بماله وملكه قال: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. إذن أنا لا ينبغي أن أقره على ذنبه، ينبغي أن أنصحه. وهنا يحضرني تعريف دقيق للعاطفة العميقة والسطحية. أنت إذا دخلت إلى بيت وكان دخل صاحب هذا البيت من مال حرام، عنده ملهى أو عنده تجارة مخدرات لا سمح الله ولا قدر، هل تحترمه على بيته الفخم وأثاثه الرائع؟ لا. العاطفة السطحية أن أحترمه لفخامة بيته، والعاطفة العميقة أن أحتقره لأن كسبه حرام وهذا مبني على شقاء الآخرين. فأنا حينما أرى إنسان يرتكب ذنب وهو في مكانة عالية لا ينبغي أن أوقره على هذه المكانة، لأن الذنب سوف يجعله عند الله من الساقطين. الموقف الثالث: فمن عيره ابتلي به. لا ينبغي أن أعيره، ينبغي أن أتوجه إلى الله أن يحفظني من هذا الذنب. فهناك أذكى مني يرتكب أكبر الذنوب، وهناك إنسان له ثقافة دينية يرتكب الذنب. فأنا حينما أرى إنسان قد ارتكب الذنب أتوجه إلى الله عز وجل أن يحفظني من هذا الذنب. إذن أنا أنصحه فيما بيني وبينه، ولا أقره عليه، ولا أوقره على ما كان من دنياه. ثم في النهاية ينبغي أن لا أعيره، بل أسأل الله جل جلاله أن يحفظني من الوقوع في هذا الذنب. لا بد من أن تعرف نفسك لا سمح الله ولا قدر من أي العصاة أنت. هناك من يعصي الله ويندم، هناك من يعصي الله ويبكي، هناك من يعصي الله ويتمنى أن لا يعصي الله. هذا اسمه عند علماء القلوب المغلوب، غلبته نفسه. هناك من يعصي الله ويصر، هناك من يعصي الله ويتباهى، هناك من يعصي الله ويذكر هذا للناس، هناك من يعصي الله وهو في قمة نشوته، هناك من يعصي الله ويتمنى أن يعصيه كل يوم. يجب أن تحدد من أنت، من أي العصاة أنت. سيدنا آدم عصى ربه لكن فنسي ولم نجد له عزما على المعصية فغفر الله له. أما إبليس عصى: ما كنت لأسجد لبشر خلقته من طين. فمعصية الشيطان معصية كبر واستعلاء واعتداد بالمعصية، ومعصية آدم معصية غلبة وضعف، لذلك قال فنسي ولم نجد له عزمة. أنا أبشر أي أخ كانت معصيته لله لا سمح الله ولا قدر عن غلبة أن التوبة قريبة منه جدا. والعوام يقولون الصلح بلمحة، بشرط أن تكون المعصية معصية غلبة وضعف، لا أن تكون معصية استكبار واستنكاف عن طاعة الله عز وجل. دائما وأبدا الذي يعصي الله استكبارا لا يندم على ذنبه، بل يفتخر به، بل هو في قمة نشوته حينما يعصي الله، بل هو ينوي أن يعاوده هذه المعصية.

0: والعياذ بالله لا توبة له، وصاحب هذا الذنب لا يغفر له، وهذه الحلقات لا تعنيه إطلاقا. أما الذي يعنينا من يعصي الله مغلوبا، من غلبته نفسه في ساعة غفلة، غلبته نفسه فاقترف معصية، فهو يبكي ويندم. وأنا أقول أنا أبشر أي نادم على ذنب بالمغفرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الندم توبة. فأول شيء من أي العصاة هؤلاء العصاة؟ من الذين عصوا استكبارا واعتدادا وكبرا واستنكافا عن طاعة الله، أم الذين عصوا غلبة وضعفا؟ هؤلاء ذكرهم الله عز وجل في آية صريحة واضحة رائعة، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لعالم جليل هو ابن القيم كلمة رائعة في هذا المعنى، قال والله تعالى إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة الشهوة وقوة الطبيعة، يعني قوة الشهوة فيه، فيواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار في نفسه، فهذا ترجى له مغفرة الله وصفحه وعفوه لعلمه تعالى بضعفه وغلبة شهوته له، وأنه يرى كل وقت ما لا صبر له عليه، فهو إذا وقع الذنب وقعه مواقعة ذليل خاضع لربه، خائف مختلج في صدره شهوة النفس المذنبة، والإيمان يكره له ذلك، فهو يجيب داعي النفس تارة وداعي الإيمان تارات. فأما من بنى أمره على أن لا يقف عن ذنب ولا يقدم خوفا ولا يدع لله شهوة، وهو فرح مسرور يضحك ظهرا لبطن إذا ظفر بالذنب، فهذا الذي يخاف عليه أن يحال بينه وبين التوبة ولا يوفق إليها. هذا العالم الجليل يتابع حديثه فيقول الفرح بمعصية الله عز وجل دليل على شدة الرغبة فيها، والجهل بقدر من عصاه، والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها، ففرحه بها غطى عليه ذلك كله، وفرحه بها أشد ضررا عليه من مواقعتها. الفرح بالذنب أخطر من وقوع الذنب نفسه، والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه، ومن خلي قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره به فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه، فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكاب الذنب وغاظه وصعب عليه، ولا يحس القلب بذلك، فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلامه. هذا كلام دقيق. أي العصاة هذا المذنب؟ هل يعصي الله غلبة أو ضعفا، أم يعصي الله كبرا وفرحا؟ نشوة المؤمن بالذنب لا تتم لأنه يخشى الله عز وجل. أنا أبشر هؤلاء الذين ضعفت نفوسهم وفي ساعة غفلة عن الله عز وجل فوقعوا في معصية، وهم نادمون يبكون يتمنون لو لم يوقعوا هذا الذنب، أبشرهم بأن مغفرة الله لهم قريبة. وقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن السماك أنه قال أصبحت الخليقة على ثلاثة أصناف: صنف من الذنب تائب موطن لنفسه على هجران ذنبه لا يريد أن يرجع إلى شيء من سيئته، هذا المبرز، وصنف يذنب ثم يندم ويذنب ويحزن ويذنب ويبكي، هذا يرجى له ويخاف عليه، وصنف يذنب ولا يندم ولا يحزن ويذنب ولا يبكي، فهذا الكائن الحائد عن طريق الجنة إلى النار. يعني إنسان ارتكب الذنب مرة واحدة وتاب توبة نصوحة هذا الآمن، وإنسان ارتكب الذنب ثم عاد إليه هذا يخاف عليه لكن الله يقبله، وإنسان يرتكب الذنب ولا يتأثر ولا يندم ولا يتوب إلى الله فهذا انتقل من الجنة إلى النار. لكن لابد من أن أنهي هذه الحلقة بهذا القول: الابتهاج بالذنب أشد من ركوبه.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 56 بعد 100.
1: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي، ويقال إنها سرية الأنصاري. الحديث 1688. عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا. فقال: أوقدوا نارا. فأوقدوها. فقال: ادخلوها. فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فما زالوا حتى خمدت النار، فسكن غضبه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف.
2: هذه سرية عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وحصل ما حصل فيها، وفيها دليل أن الطاعة إنما تكون بالمعروف. أما أن يطاع الأمير طاعة مطلقة فهذا لا يكون، ولا يرضى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، فلقد قال لأولئك: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف مبدأ أصيل في الإسلام، حرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمت هذه السرية وقائدها ما أراده النبي من تعليم.
1: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. الحديث 1689. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي بعثه هو ومعاذ بن جبل إلى اليمن، كل واحد منهما على مخلاف، قال: واليمن مخلافان. ثم قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه. فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه. فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، أيما هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل حتى يقتل. قال: إنما جيء به لذلك فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل. فأمر به فقتل ثم نزل. فقال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا. قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.
2: بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى المناطق من بعث، وكان مما بعث إلى اليمن أبا موسى ومعاذا، وقد أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتيسير وبعدم التعسير وبالتبشير وعدم التنفير، وهذه سنة ماضية، هذه دعوة الإسلام، فلقد جاءت يسرا وابتعدت عن العسر، وقد جاءت بشارة وابتعدت عن تنفير الناس. نعم، إن هذا البعث قد ذهب إلى اليمن، واليمن مخلافان، أي إقطاعان كبيران، منطقتان كبيرتان، وقد قام الصحابة برعاية توصيات النبي عليه الصلاة والسلام بالتيسير والتبشير، صلى الله على من علمهما.
1: الحديث 1690. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقال: كل مسكر حرام.
2: في هذا الحديث يظهر أن المسكرات كلها حرام، ولكن بعض الناس يظنونها نوعا واحدا، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى إلى اليمن سأله عن أشربة تصنع في اليمن، فسأل عنها النبي فقال هي البتع والمزر، فقال كل مسكر حرام. والبتع هو شراب مسكر من العسل، والمزر شراب مسكر من الشعير والذرة. النبي عليه الصلاة والسلام عمم مفهوم السكر، كل مسكر حرام، وفي حديث آخر ما أسكر كثيره فقليله حرام.
1: باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن. الحديث 1691. عن البراء رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن، قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال مر أصحاب خالد، من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل، فكنت في من عقب معه، قال فغنمت أواق ذوات عدد. الحديث 1692. عن بريدة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال يا بريدة أتبغض علي؟ فقلت نعم، قال لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. الحديث 1693. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله. قال ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئضئي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود.
2: يظهر في هذا الحديث ما تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام من أذى المنافقين ومن أذى الخوارج، وهو الذي عاملهم معاملة الإسلام في الظاهر، وقال لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام منتهى التعليم، أن نتعامل مع الناس في ظاهر الأمر ونكل سرائرهم إلى الله.
1: باب غزوة ذي الخلصة. الحديث 1694. عن جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت بلى. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت عن فرس بعد. قال وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير، فقال: لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال: فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطات إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات.
2: حديث 1694. يظهر في هذا الحديث ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام من مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس، خاصة عندما كانوا يعبدون الأصنام، مثل ذي الخلصة حيث كان يعبد باليمن، كان بيتا يحج إليه وتقدم إليه النصب والذبائح، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإزالة هذا الذي يعارض شرعة الله تعالى.
1: باب ذهاب جرير إلى اليمن. الحديث 1695. عن جرير رضي الله عنه قال: كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن، ذا كلاع وذا عمر، فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ذو عمر: لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ 3. وأقبلا معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة، فسألناهم فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر والناس صالحون. فقالا: أخبر صاحبك أنا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله، ورجعا إلى اليمن.
3: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. رئيس الوزراء جعفر حسان يوجه بالتوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في مناطق البادية الجنوبية ليشمل 3500 طالب وطالبة جدد اعتبارا من مطلع الفصل الدراسي الثاني المقبل. الهيئة المستقلة للانتخاب تنشر على موقعها الإلكتروني قوائم المرشحين الذين تم قبول طلبات ترشحهم لانتخابات الغرف الصناعية. قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر آب الماضي تبلغ نحو 114 مليون و700 ألف دينار. وزارة الصحة في غزة تقول إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين و25 إصابة. ولي العهد السعودي يبحث مع قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأحداث في المنطقة. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يدعو إيران لتوضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان والزرقاء، 101.1 في الصلت والبلقاء، 106.5 في إربد والشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة.fm وعبر الـ IPTV. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلة.

اطلع عليها فاقرأ في السنة والسيرة واقبس واستفد وطبق. لكن بالمقابل، أما مرت بكم وبنا علاقة المنافقين بالنبي الإسلام؟ هذه تخيف. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على أن يكونوا مخلصين حتى لا يلحقوا بالمنافقين، قال عليه السلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أغدو إلى أناس يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. كانوا يتخلفون عن الصلاة عمدا خلف النبي عليه السلام. القرآن يقول: لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فالصحابة كانوا يخافون من أن يتلبسوا بصفات النفاق، خاصة أن القرآن ذكر من صفات المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا الصلاة قاموا كسالى، وأنهم كانوا عندهم التلون والتصنع، ويعملون العلاقات مع أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين. وذلك القرآن حتى أدبهم في المجامع العامة، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأن فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. لكن قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. هذه صفات المنافقين في مجلس النبي، قالوا يقولون ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، لا هم فاهمين أو أنهم يستهزئون. لا تقف مثل هذا الموقف مع الإسلام كتابا وسنة استهزاء ورفضا، لكن عليك أن تعظم ما قاله الله وأن تكرم ما قاله الرسول حتى يكرم الله تعالى بالعلم. ذكرهم الله تعالى بأنهم مردوا على النفاق عياذا بالله، وذكر القرآن أنهم كانوا يعتذرون اعتذارات كاذبة: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، بعدين سيحلفون بالله إذا انقلبتم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس. ولذا قال الله لرسوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. طيب هذا النفاق وهؤلاء المنافقون ما علاقتنا بهم؟ علينا أن نحذرهم. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إذن هذا الشر بدنا نعرف عنه ما نجتنبه. الله يجعلنا وإياكم من المؤمنين المخلصين مثل الصحابة الكرام الذين قبسوا من أنوار النبوة وابتعدوا عن صفات المنافقين. طيب دعونا مع أسئلتكم التي وردت المكتوبة، ونرحب بالأسئلة المكتوبة والهاتفية على حد سواء. امرأة مطلقة طلقت من زوجها ولها مبلغ عنده، يعني أنفقت من مالها على قضايا لتسترد هذا المبلغ ثم طلقت، وهذا يحصل كثيرا. تتفانى المرأة مع زوجها، بتساعد في مصروف البيت وفي شراء البيت أحيانا، ثم جزاؤها أن تطلق، يعني هكذا. فهذا يجعلها ناقمة فتريد أن تسترجع، فبتقول هو متوسط الحال، فيا ترى يعني هل لو رفعت عليه قضية استرداد المبلغ هل علي شيء أم أسامحه؟ والله هذا الخيار لك. أولا نقول الأصل الوفاء بين الزوجين، والأصل إرجاع الحقوق للناس حتى ولو تم الطلاق. هنا يكون تفعيل قول الله تعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. صرحت هذه المرأة حق المال في المهر تعطى، وحق اللي عندك يجب أن تسترده، لأن هي صاحبة الحق. إن شاءت أن تسامح فتشكر وتجزى على هذا، وإن شاءت أن تطلب فلها ذلك، إنما تنصح بأن لا تسبب حبسه، لكن تتفهم معه على التقسيط، ترضى بالتقسيط الممكن عنده أفضل. إن سامحت خير وبركة، وإن طالبت حقها لا تعاتب ولا تعنف، ولكن بالمعروف وبما يقدر عليه الرجل، والله أعلم. طيب السمسرة وتحديد السمسار. طيب هل السمسار يا جماعة هو طرف ما له علاقة إلا أنه دل المشتري على البائع أو البائع على المشتري؟ الآن مهمته فقط أن يجمع بين الطرفين، وليس من مهمته تحديد الثمن، هذا ابتداء. إذا تحديد الثمن الأصل يكون من صاحب السلعة، صاحب العقار، إلا إذا صاحب العقار قال له، فوضه، قالوا لها أنا أفوضك بأن تبيعها بسعر السوق الأعلى. وهنا بده يكون السمسار يتقي الله في هذا، لا يخدع الناس ويبيع بسعر السوق، ثم السعر الذي باعوا فيه يجب أن يكون معلنا ومعروفا للبائع، ثم يأخذ هو نسبة المتفق عليه خير وبركة. عندما بكون فوضه في البيع، كشف له عن السعر.

مش والله يقول له هذاك يعني بيع لي إياها، أنا بدي والله 50 وبيعها كما تشاء. لا، ليس كما شاء، لكن بدك تحدد له السعر، وهو بده يجب أن يعلم السعر للبائع. احتمال ما يوافقش البائع، لما يقول له والله وصلت إلى مشتري يريد أن يشتري السلعة بكذا، يتصل في البائع السلعة جابت كذا بصدق وأمان وخذ نسبتك. بده يتقي الله الإنسان في هذا حتى لا يقع في مخالفات شرعية. سؤال حول رؤية أبناء الزوج لأم خطيبته دون حجاب. الفكرة قائمة وين؟ إنه الرجل إن كان له أولاد من زوجة سابقة وراح ليتزوج، لنفترض أنه تزوج، أولا ما علاقة هؤلاء الأبناء من زوجة الأب؟ محرم عليهم طبعا، هي تنكشف أمامهم لقول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فهي زوجة أب. لكن ما علاقة أختها؟ ما علاقة أمها؟ ولا شيء. علاقة الأم تكون فقط للزوج لأن حماته، أما علاقة أم الزوجة في أبناء الزوج من زوجة سابقة هذول غرباء فلا تنكشف عليهم. هذه القضايا كمان بدها ضبط حتى لا نقع في مخالفات علمية. يسأل أحد الإخوة عن تناقضات فلان من العلماء، ذكر اسمه أنا ما بدي أذكر اسمه، وحن يعني حرب شعواء على هذا الرجل، عنده تناقضات. أنا أتحداكم أن لا يكون في تناقضات لأغلب أهل العلم. شو التناقضات المقصود فيها؟ هم بشر يقولون القول ويرجعون عنه. ستجد أن هنالك مثلا، خذ مثال على إمامنا الأعظم الشافعي في عصره كان لا يدانى، له مذهبان قديم وجديد. هنالك من درس المذهب القديم اللي كان في العراق ثم طوره إلى المذهب الجديد في مصر، وفي كثير من المسائل التفصيلية مثل قضية وجوب الزكاة على الزيتون والزيت. المذهب القديم كان يرى والمذهب الجديد أصبح لا يرى إلى غير ذلك. فهذا لا يسقط هيبة العالم ولا يسقط، ولكن أبى الله تعالى أن تكون العصمة إلا لكلامه. ولذا قال الله تعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وذلك بعض الناس حتى ماسك تناقضات فلان المحدث وعاملها قضية القضايا. يا جماعة نحن بشر في النهاية، أقول القول وأرجو عن، وإذا قال الإنسان وكتب يغير بدل لا حرج. إذا تعاملنا مع آراء أهل العلم في اجتهاداتهم أنهم مجتهدون ونستغفر الله لأخطائهم وندعو لهم بالتوفيق فهم على خير. وأيها الباحث بموضوعية بحتة قول العالم الفلاني تناقض في المسألة الفلانية وتناقض في تصحيح الحديث وتنتهي القضية، مش والله احتفال وشوفوا فلان ما بيفهم شيء. لا، أغلب الناس يتناقضون، أغلب الناس. طيب، كان يتساءل عن السر فاسجدوا لله واعبدوا في ختام سورة النجم. والله سورة النجم يعني كباقي كتاب الله تعالى كلامه معجز. وفاسجدوا لله واعبدوا لجلال القرآن وللإعجاز التأثيري الذي وقع حتى على المشركين لما سمعوا كلام الله المعجز. وأذكر أني قرأت لسيد رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين كلهم أنه فسر هذه السورة وانتبه إلى الإعجاز التأثيري وأن حصلت له واقعة، وهنالك من تأثر بقراءة القرآن من غير المسلمين، وهذا واقع معلوم. جماعة العرب كانت تأثيرهم الكلمة، بيت الشعر كان يأثرهم، الخطبة الجميلة، الكلام الرائع، مثل ما حصل مثلا مع الحجاج لما أتي بخوارج فقتلهم، فآخر واحد قال له يا حجاج بس اسمع منها العبارة، لئن كنا قد أسأنا في الذنب فما أحسنت في العفو، فعجبته الكلمة وعفى عنه. طب كيف العرب لما كانوا يسمعوا كلام الله تعالى يتلى على لسان الرسول عليه السلام، الهيبة والوقار والعظمة والإعجاز، فسجدوا خشوعا وخضوعا لكلام الله تعالى، مش للروايات الكاذبة. تلك الروايات الغرانيق إذا السائل يسأل عنها تلك رواية مكذوبة غير صحيحة. لكن العلم الكرام علم يترقى في البحث عن الأدلة وعن صواب الكلم وعن صواب حتى الأحاديث، وذلك العلماء لهم مناهجهم في هذا، مش أمر سهل. سنكون مع المزيد بعون الله تعالى بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: أطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-00.
5: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما، نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
6: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
7: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الاجابات. سائل يسأل عن حديث هل ان ابي واباك في النار صحيح؟ نعم، وروى الامام مسلم وغيره حديث صحيح، ولكن تاويله مختلف بين العلماء. غريبة يا كرام ان تكون الشكوى من الامام. يقول: ما حكم الصلاة وراء امام يعمل مشاحنات داخل المسجد؟ مع العلم تقدمنا باكثر من شكوى وعلى الفاضي، ماذا ننصح؟ والله الاصل هذا يعني ان يكون حكيما، أن يكون عالما حكيما مصلحا لا مفسدا. من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ مستحيل. ولذلك والمقصود هنا أهل العلم، فمثل هذا الإنسان عليه أن يناصح. الأصل فيه يكون في لجنة في المسجد وفي كبار أهل المسجد، وإلا وزارة الأوقاف هذه مهمتها أن تتعامل مع الشكوى بجدية. تفضلوا واكشفوا كيف يتعامل مع هذا الإنسان مع الناس. فإذا كان إلى هذه الدرجة لا يصلح أن يكون إماما، لكن اصبروا علي لحين استنفاذ كامل الوسائل الشرعية لإصلاح هذا الإنسان ضروري. هل يجوز أن تسافر البنت وحدها للعمل بالسعودية حيث إن لها سكن خاص بالمعلمات؟ على كل حال إحنا نفضل بصراحة عدم التوسع في هذا الأمر. الموضوع فيه محاذير، وكل حالة تدرس على حدة، عمر البنت وحاجتها إلى العمل والظروف المحيطة وبيئة العمل وسكن المعلمات. إذا بكامل الظروف مناسب وجيد وهذه الفرصة الوحيدة إن شاء الله ما في شيء، بس مع القيام بالضوابط الشرعية. موقف سيارات يسمى البليت هذا عند بعض الصالات والكذا والفنادق، بقول هل علينا مسؤولية؟ ماذا يحدث في تلك الصالات؟ الأصل لا، بس بشرط أن لا يكون هذا الاصطفاف في مكان والله هو أصلا محرم. هل أنت تروح في جانب مثلا فندق، في جانب صالة قد تستعمل استعمال صحيح وخطأ، احنا ما لنا علاقة في الداخل، انت بتصف السيارات. إنما لا، ما تروح عند ملهى ليلي، ما تروح عند مكان فيه قمار ولا يكون فيه خمور بصراحة. فإذا بدك تحسن الاختيار، فإذا ذهبت إلى مكان ممكن يكون فيه، بقول ما لك علاقة لا تسأل. أما في مكان محرم بالله، هل نحن متشككون عند الملهى الليلي شو ممكن يعملوا؟ لا، تروح يعملوا الحرام. فمثل هذا لا يجوز الاستفادة ولا الإفادة. أرجو الانتباه فإن هذا مهم. إذا أغلب الأماكن مباحة، بعض الأماكن غير مباحة بصراحة. عامل موسرجي يعني أتلف بطارية عند التركيب، فهل يضمنها؟ والله هذا قد يحصل كثير من أهل الصناعات. الميكانيكا ممكن يعملها والكهربائي ممكن يركب شغلة فيكسرها. الآن متى يكسرها؟ إذا أو متى يضمن؟ إذا كان هنالك تقصير أو تعدي. بالتعدي والتقصير نعم. ومسألة في من فترة كان بين يدي كتاب بيك فقهي قديم عن تضمين الصناع ما يتلفون، سأعود للمسألة اللهمية لكن بعد هذا الاتصال الكريم. أخي أبو راشد تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حالك شيخنا؟
0: حياك الله ورعاك.
1: أهلا
0: وسهلا يا سيدي، تفضل حياكم
1: الله. يكرمك شيخ، أنا بعثت لك الشكوى عشان الإمام. قدمنا فيه أكثر من شكوى للمديرية تبعت أوقاف الصيفة.
0: طيب.
1: وعلى الفاضي وبعثوا لنا مشرف من المديرية كمان وطلع بيعرف.
0: طب انا خليني بدون اسماء، ماذا تقصد يعمل مشاحنات؟ شو غايته من هذا؟
1: عمل تفرقه بيننا وبين اهل الحي نفسنا، يعني صرنا احنا نمرق على الاسلام الكبار، الاسلام الكبار ما يردوا علينا السلام ولا احنا نرد عليهم السلام.
0: طب هو مستفيد من هذا؟
1: والله العظيم انه بس عشان يثبت حاله في المسجد.
0: يعني فرق تسد.
1: والله العظيم
0: بده يشغلكم في بعض.
1: وانا مسؤول عن كلامي قدام الله. والله العظيم انه عمل مشاحنات وعمل فتنه داخل المسجد، وقدمنا اكثر من شكوى وقدمنا حتى على المنصه تبعت وزاره الاوقاف برضه يا شيخ.
0: والله انا انصحك بالذهاب الى مكتب وزير الاوقاف.
1: والله يا شيخ اقسم باسم الله بروح نصلي وراء، والله العظيم ما بنصدق، والله بنصلي بدون
0: يعني تصلي وانت كاره. تعرف انه الموضوع خطير عليه هو؟
1: وصلنا له الحكي هذا، وصلنا له اياه، بس والله العظيم بس هو بس مبدا انه يثبت حاله في المجد.
0: طيب انا انصحك ان تبقى، وعلى كل حال كما قال الله قالوا معذره لربكم، قدم عذرك الى الله. وفي النهايه بصراحه اذا رايت هذا الانسان ثبت حاله ما حد قادر عليه، لك ان تهجر المسجد الى مسجد اخر بصراحه. انما انا بنصحك تذهب الى مكتب الوزير مع الوزير.
1: الشيخ انت بتقول لي اهجر المسجد، هو هذا اللي بده اياه، بده اللي بيعملوا اللي بدهم شيء بدوش اياهم في المسجد وبده اياهم يزوروا المسجد.
0: طيب اذا انا بنصحك ان تذهب انت شخصيا لمكتب الوزير او الامين، والله يوفقهم الى اقامه العدل في بيت من بيوت الله. أبو راشد أنا بشكرك وأعمل ما عليك يا حبيبي. الله يرضيك. والله يا جماعة هي الحياة فيها موجود. إذا النبي عليه السلام كان يتكلم مع الصحابة رضي الله عنهم ومعاذ الله أن يكونوا مفسدين، كما قال لمعاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، قال له أفتان أنت يا معاذ، يطيل الصلاة. فكيف واحد الآن بده يعمل إفساد؟ مشكلة. تخيل الإسلام كم دعانا إلى إصلاح ذات البين وحذرنا من فساد ذات البين الحالقة. فساد ذات البين الكرام أن آتي لا سمح الله أو يأتي أي إنسان إلى قوم يحب بعضهم بعضا فيبغض بعضهم بعضا، قوم مصطلحين فيصبحوا متدابرين مختلفين، وليفعل ذلك من يأمهم، لا والله هذا كارثة من الكوارث. أنا بقول واجب وزارة الأوقاف التحقق، ها هو المسألة أمامكم وقد سمعها على الملأ، وإن شاء الله بإذن الله أن يهبوا لنجدة بيت من بيوت الله، وهذا واجبهم، وإن شاء الله أنا بثق فيهم وأن يقوموا بكلمة الحق. ما هي اللغة التي كلم الله عز وجل سيدنا موسى؟ يا جماعة في قضايا ما بنعرفها، يعني إذا تكلم الله ما بنقول ما لغة الله. في ناس كتبوا في هذا في كتاب من فترة اشتريت، ما اللغة التي كلم الله فيها البشر، ما بندخل هذا المتاع. كلم الله موسى تكليما قضي الأمر. حتى لو سألت أي إنسان كيف كلم الله موسى لا ندري، هنالك من تخبط وقال كلم الشجر وطلع صوت من الشجر، هذا كلام غير صحيح، كلام معتزلة. نقول هنا تقف الكيفيات ونقول الله أعلم كيف كلم الله رسوله موسى وقضي الأمر، وهذا الجواب يعنينا، لا ندخل في اللغة ولا الكيفيات. يقول أنا مبتلى بحب كبير من الكبائر من 10 سنوات وأتوب وأندم ندم حقيقي وأضعف وأرجع. والله عليك أن تبحث، أنا بقترح عليك أن تذهب إلى من تثق فيه وأن تطلع على سرك ليساعدك كيف تخلص من هذا، بالصحبة الطيبة، تنشغل بالعلم النافع، بأشياء كثيرة. أما هيك الجواب لا، هذا ينبع عن خلل عندك. مدام بتحب الكبير الأصل أنك تكره المعصية، حب المعصية كارثة هاي. إن شاء الله سأعود لهذه الأهمية. طيب أخي عمر تفضل سيدي.
2: السلام عليكم يا دكتور.
0: السلام، حياك الله سيدي، أهلا سيدي عمر.
2: الله يعطيك العافية
0: ويعافيك يا حبيبي، تفضل
2: سيدي. أنا كان عندي زوجة أول إشي كان في طلقتين تنتين،
0: يعني ثبتات يعني ثبتوهم الإفتاء وثبتها في المحكمة.
2: نعم صحيح.
0: طيب
2: الآن أول امبارح جابت أكل من مصاريها وحلفت الطلاق إني ما أكل منه.
0: ما تعلمت من الأولى والثانية؟
2: نعم،
0: يعني ما تعلمت من الطلقة الأولى التي ثبتت والثانية التي ثبتت، مش خايف على البيت؟
2: كنت دكتور والله عصبي شوي.
0: حتى لو كان يا حبيبي، لما يشعر الإنسان بالخطر بيمسك أعصابه. خلي أسلوبك مع زوجتك أسلوب آخر. المهم حلفت بالطلاق إيش، إنك تأكل ولا ما تأكل؟
2: إني ما أكل من اللي
0: طيب. جابك. أكلت ولا ما أكلت؟
2: أكلت.
0: عليك كفارة اليمين.
2: قديش يا دكتور؟
0: طبعا يعني هيك أكلت وغلبت حالك بعشر دنانير، كيف وضعك المادي؟
2: والله وضع المادي أنا شايك سرفيس على الله يا دكتور.
0: بسيط، كلنا على الله. 10 دنانير يا حبيبي طلع بدل يمينك ولا تحلف ثاني مرة. أنت حبيبي مطلق مرتين، يعني ضلت لك كم فرصة؟ واحدة.
2: فرصة واحدة دكتور.
0: لا تقرب عليها ولا بأي سوء من الأسيب، نصيحة لوجه الله. طلع كفارة يمين وما عليك شيء.
2: بس يا دكتور أنا وجهت الكلام لأولادي، يعني
0: كيف؟
2: وجهت يوم حكيت.
0: طيب أنت حلفت بغض النظر، إحنا ما حسبنا لك شيء طلقة، حسبنا لك إياها يمين.
2: نعم
0: عليك كفارة يمين بس ما لكش طلقة، لكن أنا ما بدي إياك تعود لسانك هذه الكلمة بس.
2: الله يكرمك.
0: شكرا يا أخي عمر، شكرا. أبو عوني تفضل.
3: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل سيدي.
3: الله يبارك فيكم سيدي. بمراجعتي لبعض الأحاديث وجدت كأنه يوجد إعجاز في السنة النبوية.
0: والله هو كذلك. طبعا في إعجاز. أعطينا مثال يا أبوني.
3: حكى عن أشياء وقاعدة بتحدث هلأ.
0: طبعا
3: أنا أرى يعني كأنه سبحان الله في إعجاز خاص.
0: يا أخي الكريم، أنا عندي كتاب لأحمد بن الصديق الغماري عن النبوءات التي تحققت والتي ستتحقق، وأمر آخر إذا وقع الذباب في ناء أحدكم. في إعجازات كثيرة بصراحة، وهذا بتوفيق من الله طبعا، وحي من الله. بارك الله فيك يا أبا، ونشكرك. أبو فتحي تفضل.
4: السلام
0: ورحمة الله، تفضلوا
4: شيخنا. أنا معلم.
0: نعم.
4: يعني الطلاب أحد علمه كثير الأيام كثير بيلبسوا أثاور بلاستيك وحديد وغيره وإلى آخره. أسألك يعني في بعضهم كنت أحذر، في بعضهم كنت أخذ مني بدون ما أحذر.
0: طيب
4: هسا كل هذول يعني اللي كنت أنيمهم على مدار السنة موجودات معي، هذول شو أعمل فيهم؟
0: والله ما في إلا الإتلاف.
4: اتلاف يعني ما في
0: إيش
4: لازم واجب
0: عليه ارجعه. ما في، هلا هم انقطعت الصله بالاولاد صح؟
4: هسه انا كنت ادرس السنه الماضيه، هسه صار بصف ثاني بس هاي بنفس المدرسه.
0: يعني اقصد يعني ممكن انك ترجعها للاولاد، واذا رجع الاولاد وقعنا في نفس المشكله.
4: هاي هي القصه.
0: على كل حال اتلافهم اولى. أو إنك هذه بتعطيها لمديرة مدرسة بنات، تعطيها للبنات يلبسوها.
4: تمام.
0: بس بارك الله فيك، أشكرك يا أبو فتحي، إن شاء الله سأعود لهذا بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
4: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546 38.
5: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى.

0: اسم له تاريخ.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم فتاوى استكمالا لإجابات. يعني المعلم الذي كان يأخذ الأساور من الطلبة أشرت عليه بأن يعطيها لمدرسة البنات، السبب لأنه إتلافها ما بصح. لو كان شيء لا يستفاد منه مثل والله دخان خمرة لا سمح الله ومخدرات تتلف هاي، إنما الآن ما دام أخذت منهم من الطلاب لغاية إنه ما بليق بالطالب يلبسها وما بيستطيع رجعه لي رح يلبسها، فتعطى لمن تلبسها من البنات. يعني هذا رأي توفيقي وإن شاء الله الله يوافق الجميع. السؤال الأخير كثير خطير الكرام، لم يقول أنا مبتلى بحب كبيرة من الكبائر من 10 سنوات وأتوب وأندم ندم حقيقي، لا الموضوع خطير ونقف. الموضوع أن ينبئ أنه في خلل كبير في نفسك، تكون صريح معك، لأن الله تعالى يقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فمجرد حب المعصية كارثة من الكوارث، مش معصية، هي كبيرة ما بصح. شو ما يكون الكبيرة في ينبع عن خلل في الإيمان وخلل في الفكر الداخلي، هذا خطر، ولذلك يجب أن تعالج نفسك. يعني معيب أيها الكرام أن نفزع إلى الأطباء عند خلل الجسم وخلل العضو، ولا نفزع إلى من يمكن أن يساعدنا في أمراض النفوس وأمراض القلوب خاصة أمراض الإيمان. تخيل الصحابي كان أحدهم يقول نافقت، يحسب حسبه كيف أكون عند رسول الله في الصلاة وكيف أرجع وأغفل وتقصيري إغذى، فيشعر بالنفاق. فالنبي عليه بيّن لهم أنهم ليسوا منافقين، ولكن فمن هذا الباب لازم تذهب إلى من تثق فيه تحكي مشكلتك ليدلك على السبيل الأقوم أنك تخلص من هذا. لازم يعظم شرع الله في قلبك. فارق الكرام بين من يأتي المنكر وهو منكسر النفس ومن يأتي المنكر وهو منشرح النفس، فارق كبير. منشرح النفس هذا مستهين مستكبر، وهذا احتمال هذا الذي لا يوفقك إلى التوبة. أما إذا أبغضت هذا الفعل وصار في إخلاص في القلب، وحتى لو فعلت المنكر وأنت كاره بديت في طريق الخير، الله يهدينا ويهديك ويصلحنا ويصلحك ويجعلك ممن يتوب الله توبة نصوحة إن شاء الله. كان في علاقة سؤال عن علاقة الأبناء مع بعض لما يكون في زوجات مختلفات، ما مهمة الأمهات في هذا؟ يعني رجل تزوج أكثر من امرأة وصار إخوة لأب مثلا، كل واحد من أم ولكن الأب مشترك، ما علاقة الأبناء؟ الأبناء هم إخوة طبعا قولا واحدا، إنما ما مهمة الأمهات؟ بدهم يتقوا الله. ممنوع لأم من الأمهات أن توغز صدور الأبناء، أبناء ضد أبناء الثانيين ما بصح، هذه حالة من قطيعة الرحم. أنت الآن كرهاني ضرتك، أنت حرة، أنت كرهاني أنه زوجك تزوج سواء طلقتي أو لم تطلقي، هاي قضية أخرى، لكن ما بصح أنك تسببي مشاكل ما بين الإخوة. أنت ستكون على فكرة هذا اللي هو القتات لا يلجن قتات، نمام، لكن النم بيكون بين الغرباء وبين الأقارب لسه أدهى وأمر وأخطر وأعظم. فعليها أن تتقي الله ما بصح. هذول الأولاد لازم يحبوا بعض ويحترموا بعض ويقدروا بعض. أنت ما إحنا ما لنا علاقة بمشاعرك أنت وزوجك وأنت وضرتك، هذا ضروري والله يتولى الجميع بالرحمة. طيب كان هنا في سؤال إنه في إن قريب في دولة أجنبية وكذا، هل لو بعثنا تليفونات ايفون وبيعناه في الاردن فيها شيء؟ ما فيها شيء، تجاره هاي. المهم ان نكون ناصحين وان لا يكون في غش، يعني هي محددات التجاره. التجاره بده يصير يتجر في شيء حلال مباح، وان لا يغش الناس ولا يخدع الناس، فقط هي المعايير، وهي معايير مهمه يا كرام، لان اليوم اغلب الناس بصراحه تعاني من الغش، يعانون من ذلك. طيب كان هنا في سؤال حول قضيه التلاعب بتواريخ البضائع، ما رايكم؟ هذا قطعا داخل في الغش وفي الكذب وفي مخالفة القوانين وفي عدم الرحمة، من لا يرحم لا يرحم. طب احتمال انه هذا يفضي في بعض المنتجات الى التسمم والى الإيذاء، وكم هي يعني المطاعم التي ترد عليها الملاحظات وتسبب احيانا اما تسمم واما واحيانا موت، وعليهم مسؤولية شرعية. هذا صحيح يا جماعة، غش. لو كل واحد فينا وضع نفسه مكان الآخرين، أتحب أنك تعطى بضاعة رديئة انتهت صلاحيتها دخلت في التعفن دخلت، ما بتحب، كيف تعطي للناس؟ هذا حرام. من لا يرحم لا يرحم. الإسلام أيها الكرام والله جاء بهذا. نفكر الإسلام أنه جاء فقط بالعلاقة الخاصة بينك وبين الله، الصلاة، هذا من تمامها أصلا، من تمامها ما ذكر الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والله حكي لي هل بتعمله في الناس للتجارة، شوف الغش الزيت، هل هذا فحشاء ومنكر ولا؟ قطعا فحشاء ومنكر. ولذلك أي خداع، أي غش، أي تلاعب بمواصفات، أي إخلال بمواعيد، هذا داخل في الحرام. إذا نفس الصلاة فيها إشكال. ولذلك لازم يكرم أن نكون سفراء لدين العظيم. دين العظيم بحاجة إلى ترويج من المخلصين كما هم الصحابة رضي الله عنهم، كما هم السلف الذين وفقوا توفيقا عظيما. فينا نماذج خير في بلدنا الحمد لله. من يومين شفت منظر ولا ما بعرفه عنا ولا في أي دولة مجاورة، لكن عجبني ذلك، كأنه خباز فران وله دهون عند الناس، فجاب الدفتر فأوقد به النار، قال أنا مسامح الناس. إحنا نريد مثل هذه النماذج، نماذج الإيثار، نماذج المسامحة، نماذج الإخلاص. اللي ما بترتضي لنفسك لا تبيعه، لا تبيعوا، حتى التبرع ما بصح فيه إلا أن تغمضوا فيه، القرآن يقول. فمن هذا الباب هو هذا الإسلام. وذاك الصحابة رضي الله عنهم الكرام كانوا يبحثون عن صفات المخلصين ويبتعدون عن صفات المنافقين. صفات المنافقين موجودة، شعارهم ما بيختلف عن شعار اليهود، سمعنا وعصينا ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك، ما بصح. اليوم لازم يكون في إخلاص في العمل، إخلاص في الفكر، إخلاص في السلوك. وذلك يعني أخطر سؤال وردنا، سؤال الأخ اللي بيقول أنه يحب الكبيرة ويعود إليها، سؤال ينبع عن خلل كبير. اسمح لي أن أكون صريح معك، لكن بدك تعالج نفسك لأن هذا موضوع كثير خطير. حكم سفر المرأة الكبيرة للحج وحدها مع موافقة زوجها أن تسافر وحدها فوق 50، يعني هاي فكرة جديدة أصبحت مع وزارات الأوقاف اللي هي عصبة النساء، وهذا يعني أصبح جائزا، وأصلا جائز من فعل الصحابيات أمهات المؤمنين أيام سيدنا عثمان، بعثهن مع بعض الحراس وحججنا معا. فيجوز مع أفضلية أن يكون الحج مع المحارم، مع الأبناء، مع الزوج، مع الإخوة، أحسن وأفضل، لأنه في مشاكل في الحج واحتياجات وكذا. الحمد لله من حيث الأمن والأمان موجود، لكن قضية احتياج هذه المرأة. لكن مع عصبة النساء بيشيلوا بعض إن شاء الله، ما في شيء بيدنا. إذا بدنا ننتبه الكرام إلى هذه الصفات التي نتلوها في كتاب الله تعالى عن أولئك الذين لم يستقبلوا الشرع استقبالا حسنا وهم منافقون. القرآن كشفهم وأفرض لهم مساحة واسعة في البقرة، في موضوع طويل، في هنالك سورة خاصة لهم إذا جاءك المنافقون، فيها تلاعب، إنما أعيدكم بالله من ذلك. لكن مطلوب أن نحذر كيف نتعامل مع الشريعة بمنتهى التسليم، بخلاف إذا دعي المنافقون إلى تطبيق الشرع أخذوا يتلونون. لا، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن هنا دعوة لوزير الأوقاف المعالي إن شاء الله المحترم، يعني أن يساعد ذلك المسجد الذي يشكو أهله من ذلك الإمام للتحقق. فإن كان متهما أقيمت عليهم الحجة، وإن كان الرجل عنده خلل إما أن يصلح وإما أن يستبدل بآخر يجمع الناس. إحنا في زمن الكرام بدنا نأدي هذه الرسالة خير أداء، ما بصح نكون منفرين. والله إذا الخاصة نفرت يعني فقر على الدنيا السلام، إذا الخاصة من المعلمين والأئمة. ولكن إن شاء الله الخير في أمة الإسلام سيبقى. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: نشرة الأخبار من حياة فأما السلام عليكم، والبداية بالعناوين. إصابة 11 شخصاً بحالات اختناق جراء تسرب غاز الأمونيا في العقبة. رئيس الوزراء يوجه بالتوسع بمشروع النقل المدرسي المجاني. شهيدان 25 إصابة في غزة خلال 24 ساعة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. قال مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال العوران اليوم أنه تمت السيطرة على التسرب في المجمع الصناعي بالعقبة بعد وقت قصير من وقوعه. وأضاف العوران في تصريحات من موقع الحادث أن كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية موجودة في الموقع، مؤكدا أنه تم التأكد فنيا من السيطرة على المشكلة. وأوضح أن الحادث أسفر عن 11 حالة اختناق تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، وأشار إلى أن بعض الحالات تتلقى العلاج في عيادة المجمع الصناعي، فيما نقل بعضها إلى المستشفى. وجه رئيس الوزراء جعفر حسان بالتوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في مناطق البادية الجنوبية ليشمل 3500 طالب وطالبة جدد اعتبارا من مطلع الفصل الدراسي الثاني المقبل. وبموجب القرار يصبح إجمالي عدد الطلبة المستفيدين في مناطق البادية الجنوبية 12500 طالب وطالبة بدلا من 9000 طالب وطالبة، بالإضافة إلى قرابة 900 معلم ومعلمة. بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر آب الماضي نحو 114 مليون و700 ألف دينار، مقارنة ب 88 مليون و300 ألف دينار في تموز، وشكلت ما نسبته 3.1% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة خلال آب، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص. وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة خلال الشهر الماضي نحو 16 ألف شيك، مقارنة ب 13.8 أو 13800 شيك في تموز، فيما شكلت الشيكات المرتجعة 2.9% من إجمالي عدد الشيكات المتداولة خلال آب. نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني اليوم قوائم المرشحين الذين تم قبول طلبات ترشحهم، وشملت القوائم كل من غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة إربد وغرفة صناعة الزرقاء، وذلك استنادا إلى أحكام المادتين 10 و13 من نظام غرف الصناعة رقم 56 لسنة 2005 وتعديلاته، والمادتين 16 و17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2026. قالت مديرة شؤون المحافظات في هيئة تنظيم النقل البري رولا العمري إن الهيئة اتخذت 79 قرارا تشغيليا خلال عام 2025 و2026 بهدف تطوير خدمات نقل الركاب ورفع الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة الأسطول والمسارات في مختلف محافظات المملكة. وأوضحت العمري اليوم أن القرارات توزعت بواقع 45 قرارا خلال عام 2025 و33 قرارا خلال العام الحالي، وشملت تعزيز خطوط نقل الركاب واستبدال وتجديد الحافلات والمركبات وإعادة توزيع الخدمة وتوحيد بعض المسارات ودعم خدمات النقل المجتمعية وتطوير فرص التشغيل، إضافة إلى تحسين الخدمات في المعابر الحدودية. وإلى الشأن الفلسطيني، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,786 شهيدا. وأفادت الوزارة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 225 إصابة. المزيد معنا مراسل حياة FM من غزة عبدالله الشربجي. عبدالله، بعد تحية، ما الجديد لديك؟
1: الجديد هو استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي محمد وخروقاته لاتفاق وقف اطلاق النار، حيث رصد خلال الساعات القليلة الماضية عدد من الاستهدافات من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما الطائرات المسيرة، على عدد من الخيام وتجمعات المواطنين، كان أبرزها في مدينة خان يونس، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين، مما أدى إلى إصابة 6 من المواطنين، وصفت إحداهما بالخطيرة جدا، وصلوا الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي. أيضا حصل استهداف في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، حيث وخلف مقر اللجنة المصرية العاملة في قطاع غزة تم استهداف خيمة ونازحين، ووصل على إثر هذا الاستهداف إصابتين إلى مستشفى شهداء الأقصى في المنطقة الوسطى. تبع ذلك استهداف في مستشفى أو خلف مستشفى الشفاء الطبي لشقة سكنية أو خيمة على أحد أسطح الشقق السكنية، خلف هذا الاستهداف إصابتين، وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. أيضا استهداف رابع في بالقرب من مستشفى الوفاة، وصل على إثر هذا الاستهداف إلى مجمع الشفاء الطبي، أيضا إصابتين. الإصابات توصف بالخطيرة والمتفاوتة، المستشفيات تستقبل هذه الإصابات رغم شح الإمكانيات والظروف الصحية الكارثية الناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع إدخال المستلزمات الطبية والأدوية، ولا سيما أيضا يلقي بظلاله على المنظومة الصحية، هو افتقار المنظومة الصحية والمستشفيات للصولار والوقود، عندما صرحت منظمة الصحة العالمية أمس عن توقفها بدءا من 19 من هذا الشهر عن تمديد إمداد المستشفيات بالسولار والوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربية لتشغيل الأقسام المختلفة داخل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وهذا سيلقي بظلاله الكارثية على الوضع الكارثي أصلا في قطاع غزة. محمد،
0: شكرا لك. عبدالله الشربجي مراسل حياة FM من غزة. حذرت محافظة القدس من محاولات جماعات الهيكل المزعوم بفرض موطئ قدم ديني يهودي جديد في محيط المسجد الأقصى المبارك، معتبرة أن الطقوس التي أقامها مستوطنون في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى من الجهة الخارجية، لا سيما خلال

في صلاة يهودية متكررة. وقالت المحافظة في بيان لها إن رصدها منشورات دعائية نشرتها جماعات الهيكل المزعوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب إنشاء مجموعة عبر تطبيق واتساب تحت اسم أبواب الرحمة افتحي لنا، يكشف ترويجا لرواية دينية يهودية تعتبر الجهات الشرقية من سور المسجد الأقصى ولا سيما باب الرحمة منطقة دينية يهودية. أفاد تقرير لمنظمتي الصحة العالمية ومفوضية اللاجئين بمقتل 504 أشخاص وإصابة 2379 آخرين جراء تصاعد القتال في اليمن وسط موجة نزوح شملت نحو 80,000 شخص وتضرر منشآت صحية في محافظات عدة. أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى في جدة اليوم قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي براد كوبر، إذ بحث الجانبان العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث والتطورات الإقليمية في المنطقة. قال الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه أسقط مسيرة أمريكية متطورة من طراز MQ-1 فوق مضيق هرمز في وقت يشهد فيه المضيق تراجعا في أعداد السفن العابرة وسط تعثر عقد اجتماع إقليمي لتنظيم العبور. وأظهرت بيانات أولية لتتبع حركة السفن اليوم انخفاض عدد سفن نقل البضائع العابرة لمضيق هرمز إلى أعداد في خانة الأحاد. وفي السياق، قال وزير الطاقة والمعادن العماني سالم بن ناصر العوفي اليوم إن مضيق هرمز سيفتح، مرجحا أن يكون الوضع الحالي قصير الأمد وأن يستقر في المدى المتوسط. وأضاف العوفي أنه سعيد بأن سلطنة عمان ما تزال قادرة على مواصلة إنتاج النفط والغاز، مشيرا إلى أن الارتفاع الشديد في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال ليس مستداما للجميع. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. المزيد دائما عبر موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655 090 90.

0: التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل ابتسامة وراها دكتور، وسر الدكتور القوي جامعة أقوى في جامعة الزرقاء، أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة، حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان، تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة في جامعة الزرقاء. تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05 382 11 0.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: تحت رعاية معالي وزير الشباب الأكرم، تدعوكم وحدة دعم التشغيل لزيارة معرض التشغيل الصناعي العاشر شرق عمان، وذلك يوم الخميس الموافق 17/9/2026 من 9 صباحا وحتى 4 عصرا في مدينة الحسين للشباب، قاعة عمان الكبرى، بوابة رقم 1. راح يكون في رابط على صفحة وحدة دعم التشغيل شرق عمان على الفيسبوك، تقدر من خلاله تقدم على الوظائف المتاحة في المعرض. 077-50-444-21 أو 07-38-23-965.
2: جوعان؟

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا كلية المجتمع العربي وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
3: شفاف يا 12 ساعة لطيفة على البشرة يا سلام.
4: اسمعيها من طفلك اختاري فاين بيبي توتال.
5: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-1.
6: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
7: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم. بعد قرابة 3 سنوات على وزارة جعفر حسان، ما تزال أرقام الاستطلاعات تضع الحكومة أمام اختبار الثقة المجتمعية، إذ يقف رصيد الثقة بالمؤسسات بين الأردنيين عند 49%. وحين يثق المواطن بمؤسسة فهو لا يمنحها مجرد نسبة في استطلاع، إنما يفرد لها مساحة للتحرك والتأثير وإقناعه بالقرار. يضع 59% من الأردنيين الأوضاع الاقتصادية ونقص فرص العمل كأولوية رئيسية، وفق استطلاع منتدى الاستراتيجيات الذي قارن بين الأردن ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أما تباين بقية الأرقام فيرسم صورة تستحق التوقف. 96% من الأردنيين يثقون بالقوات المسلحة، 68% يثقون بالمحاكم، مقابل 27% للبرلمان الذي يسجل أدنى مستويات الثقة بين المؤسسات العامة. والسؤال، لماذا تنجح بعض المؤسسات في بناء الثقة أكثر من غيرها؟ وهل ارتفاع الثقة بالحكومة يعكس تحسنا حقيقيا في علاقتها بالمواطن أم أنه رصيد قابل للتغير مع الأداء والظروف؟ وفي ظل هذه المعطيات يبقى التحدي أمام الحكومة تحويل الثقة إلى نتائج ملموسة للمواطن، خاصة في الاقتصاد حيث الاختبار الحقيقي لا تقرره النسب فحسب. أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة FM، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالمديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردنية دكتورة نسرين بركات. مرحبا بكم دكتورة معنا. بالبداية، هل المقارنة مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عادلة ومفيدة لفهم الحالة الأردنية رغم اختلاف السياقات وأبرزها المعيشي الذي قد يجعل قراءة الأرقام أكثر تعقيدا؟
1: شكرا جزيلا أخ محمد، يسعد مساك ومساء مستمعينك. نحن نعتقد إحنا التقرير الباروميتر العربي واللي بيصدر كل سنتين، المنتدى يقف على نتائج هذا التقرير ويقارن أيضا وضع الأردن مع دول عربية الأخرى. السنة 2026 خرجت نتائج الباروميتر العربي في للأردن بالتحديد، لسه ما خرجت النتائج لباقي الدول، وخرجت في نفس الوقت أيضا مسح لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. المسحين بتشابهوا بشكل كبير في طبيعة الأسئلة وفي منهجية الاحتساب. بالنسبة لنا وجدنا أنه إحنا لما نقول مستوى الثقة على سبيل المثال 49% في الحكومة، هل هذا الرقم عالي منخفض؟ كيف نقدر نقرأه؟ فارتقينا أنه ننظر لنتائج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي بذات السياق حتى نقدر نفسر هذا الرقم بشكل أفضل، بالنظر أنه هاي الدول الموجودة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي دول متقدمة. نعم. وبالتالي المقارنة بالعكس ممتازة، لأنه لازم يكون في عنا طموح ولازم يكون في عنا عمل وسعي إلى الأمام.
0: جميل. دكتورة، من المسؤول عن بناء الثقة العامة؟ المؤسسة نفسها أم الخطاب السياسي أم النتائج التي يلمسها المواطن؟
1: كله بيؤدي إلى بعضه. بدأ الموضوع كله من مؤسسات الدولة. المؤسسات الدولة اللي بتركز على تعزيز الموثوقية بينها وبين المواطن اللي بتعامل معاها، اللي بتكون في استجابة سريعة جدا للطلب أو الوضع، بيكون في عندها انفتاح، بيكون فيها عدالة، فيها نزاهة، هاي بتعزز الثقة. أيضا لما المؤسسة نفسها كمان بلمس المواطن نتائج على أرض الواقع نتيجة طبعا كل هذا الركائز الرئيسية، بتتعزز الثقة فيها. أيضا لما يكون في خطاب شفاف ومنفتح وواضح بعزز الثقة. فهي صراحة كلها عوامل ترتبط في بعضها البعض وبتعزز الثقة ما بين المواطن ومؤسسات الدولة.
0: هل ارتفاع الثقة بالحكومة من 39 إلى 49% خلال قرابة 3 سنوات مؤشر بالفعل على تحسن الأداء الحكومي أم تغير في وجهة نظر المواطن أو في طريقة نظرة المواطن؟
1: لا، هو يعني هو المواطن يسأل مدى ثقتك. لما بنقول ثقة في الحكومة هي تكون في مجلس الوزراء، فلما يسأل بثقتك في الحكومة ويكون ارتفع 10 نقاط من 39 ل 49، فهذا دليل على أنه هناك في تحسن في أداء هذه المؤسسة، وأيضا في انطباعات المواطن باتجاه هذه المؤسسة، لأنه بمثل هذه الاستبيانات ما بيجاملوا. يعني لما بيكون في يعني يسأل بيعطي وجهة نظره في هذا الموضوع. هلأ 10 نقاط، لأ، تقدم باعتقادنا ممتاز. وحتى لما قارناه مع دول OECD أو دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجدنا أنه هذا يعني يشابه فنلندا، وهي دولة إحنا بنعرف قديه في، خلنا نقول، تقدم ليس فقط في الأداء بل في انعكاس هذا الأداء على حياة المواطن وعلى الوضع الاقتصادي.
0: جميل، ما المؤشر الذي يجب مراقبته للحكم على نجاح الحكومة؟ هي نسبة الثقة أم تحسن الواقع الاقتصادي؟
1: لا، هو سؤال هذا مهم جدا، وكان من أحد الأسئلة التي سئلت في مسح الباروميتر العربي، إنه أين الأولوية تقع عشان تزداد الثقة؟ فكانت الإجابة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وزيادة فرص العمل، هاي هي أولوية الأردن. هذا السؤال لما طرح على الدول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كانت الإجابة بكبح جماح التضخم، فهي الأولوية الرئيسية اللي رأتها معظم الدول في هذا التقرير. فبالتالي مؤكد احنا ما يعني اللي بحاجة له اليوم هو انعكاس كل الجهود اللي عم نعملها، سواء جهود في جذب استثمار او جهود اصلاحات او السياسات اللي احنا بنتبعها، انها تنعكس على ارض الواقع في تحسين الوضع الاقتصادي وفرص العمل للمواطنين.
0: جميل، دكتورة نسرين، اذا كانت الموثوقية والاستجابة والانفتاح والعدالة والنزاهة ركائز الثقة، فأيها يمثل التحدي الأكبر أمام المؤسسات الحكومية الأردنية اليوم؟
1: أنا بعتقد الاستجابة السريعة من أهم النقاط. وهذا اللي إحنا في هالزمن الموجودين فيه بحاجة ليلمس المواطن بشكل سريع جدا. الانفتاح برأيي كمان مهم جدا جدا. إذا ظلت المؤسسات مغلقة على نفسها وفقط بتبث الرسائل باتجاه واحد وما بتسمع بالاتجاه المقابل وجهة نظر المواطن وأين التحسينات اللي هي باعتقاده لازم تكون إلى آخره، بس بفقد الثقة بشكل سريع جدا. فالانفتاح من أهم النقاط طبعا، والامتثال لما يقال من خلال النزاهة والعدالة. أنا كل ما امتثلت كمؤسسة في هذا الموضوع في أسس المعاملة مع الجميع على قدم واحد وبعدالة، وأيضا بنزاهة من حيث أنا أطبق على نفسي هذا الشيء كمؤسسة وكأفراد تعمل في هذه المؤسسة، هذا كلياته بيعزز الموثوقية ما بين المواطن ومؤسسات الدولة.
0: جميل، ماذا تخبرنا دكتورة نسرين الفجوة الرقمية بالثقة بين الحكومة والبرلمان عن علاقة المواطن بالسلطة التنفيذية والتشريعية؟ هل ضعف الثقة بالبرلمان يعني ضعفا بالمؤسسة أم أزمة أوسع في الشعور بالتمثيل السياسي؟
1: حقيقة هذا لفت نظرنا كثير السؤال والمؤشر، واللي لفت نظرنا بشكل أكبر لما قارنا مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجدنا بالعموم هذا المؤشر بالتحديد اللي هو الثقة في مؤسسة البرلمان متدنية حتى في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فبالمتوسط هي 37%، احنا بالأردن 27%، فهي كانت الأدنى من مختلف درجات الثقة في مؤسسات الدولة كانت في البرلمان، ليس فقط في الأردن وإنما عالميا. هذا بيستوقف يعني صراحة يعني نقطة تستحق الوقوف عندها، إنه لماذا، خاصة إنه ننادي يعني بموضوع الديمقراطية وننادي في هذا، فما ما يعني ما الذي يحصل؟ يعني تستحق الوقوف صراحة هذا الموضوع.
0: نعم،
1: لكن
0: أشكرك.
1: احنا عندنا 27%، وزي ما قلت لك المتوسط في دول حتى الاو اي سي دي او دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو 37%، فهو متدني. يعني في فرنسا 24%، في اليونان 25%، متدني صراحة جدا.
0: نعم، أشكرك على هذه الإيضاحات وتفاصيل الدكتورة نسرين بركات، المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. في المحور الثاني من استديو التحليل، أظهرت بيانات الشيكات خلال شهر آب ارتفاعا ملحوظا في قيمة وعدد الشيكات المرتجعة بالتزامن مع ارتفاع حجم التداول بالشيكات من حيث العدد والقيمة. فقد بلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 114 مليونا و700 ألف دينار بارتفاع يقارب 30% عن تموز، فيما شكلت الشيكات المرتجعة لأسباب مالية أكثر من نصف القيمة الإجمالية للشيكات المرتجعة. المزيد في هذا السياق أرحب بالمختص في الاقتصاد السياسي دكتور زيان زوانة. مرحبا بك معنا سيد زوانة. بداية، كيف تقرأ ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة خلال آب إلى أكثر من 114 مليون دينار مقارنة ب 88 مليون تقريبا في تموز؟ ما دلالة هذا الارتفاع؟
2: شكرا على الاستضافة يا محمد. وفي الواقع طبعا الشيكات المرتجعة شيء مزعج في أي اقتصاد، وبنفس الوقت له دلالات كثيرة. خاصة أن موضوع الشيكات المرتجعة كان لها دور خلال السنوات الماضية في موضوع قيمة الشيك وموضوع حبس المدين وكيفية التشريعات التي جاءت لكي تعدل من موضوع حبس المدين واستعمالات الشيك لأسباب تجارية، وكيف كان لكل هذا أثر على التعامل بالسوق التجاري بين التجار أنفسهم وبين التجار والمشترين الفرديين. ارتفاع قيمة الشيكات من شهر 7 إلى شهر 8 من 88 مليون إلى 115 مليون طبعا هاي شيء ما لا يسر بالتأكيد، وارتفاع عددها من 14 ألف شيك إلى 16 ألف شيك كذلك تعطينا صورة. لكن إذا نظرنا إلى الموضوع كنسبة من عدد الشيكات المتداولة وقيمتها، على سبيل المثال نحن عنا تقريبا هذه النسبة تكاد تكون ثابتة بحدود 3%، بمعنى آخر أن هناك زيادة في عدد الشيكات المستعملة وزيادة يتبعها أيضا في عدد الشيكات المرتجعة. الشيكات المتداولة تتجاوز نصف مليون شيك، وخلينا نرجع قيمتها على سبيل المثال بشهر 7 كانت 3.5 مليار دينار، بشهر 8 أصبحت تقريبا حوالي 4 مليار دينار. وبالتالي لما بننظر لقيمة الشيكات المرتجعة بشهر 8 ك88 مليون شيك قياسا بأكثر من نصف مليار شيك، تجد حجم المشكلة يصغر أمامك أخي محمد. لما بتنظر إلى حجم هذه الشيكات المرتجعة واللي هي 115 مليون إلى حجم الشيكات إلى قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر 8 واللي هو حوالي 4 مليار دينار، 115 مليون دينار ل 4 مليار دينار، تجد أن المشكلة حجمها صغير. لكن لما بتأخذ الشيكات
0: جميل.
2: لما بتأخذ الشيكات لوحدها كمرتجعة كقيمة وكعدد وتقارنه من شهر 7 طبعا هذا يستدعي التوقف عنده.
0: إذا توقفنا عند الأسباب التي تقف عادة وراء عدم توفر الرصيد عند تقديم الشيك للصرف، ما هي أبرزها وماذا تعطي صورة أيضا عن وضع الاقتصاد في البلد؟
2: دعني يا محمد أرجع لطريقة إرجاع الشيك من عند البنوك. بكثير أحيان في بيصير نوع من عملية إرجاع بدون كتابة عدم كفاية الرصيد، وأنا أتمنى أن تقوم جمعية البنوك بتعديل هذه التسميات. انه ارجاع الشيك لاسباب ماليه او ارجاع الشيك لاسباب فنيه. طبعا ارجاع الشيك لاسباب ماليه واللي هي بنفهم منها انها عدم كفايه الرصيد.
0: نعم.
2: ارجاع الشيك لاسباب فنيه انه التوقيع غلط، انه التاريخ غلط، انه الكتابه غلط، انه المبلغ لا يتوافق مع تفقيط الشيك، المبلغ رقميا لا يتوافق مع تفقيط الشيك يعني. لكن عمليا لما انت بتروح على البنك وبتشوف كيف يتم إعادة الشيك، في كثير من الأحيان البنوك تتساهل في عملية الإعادة بحيث أنها لا تعيد الشيك لسبب مالي، بمعنى لعدم كفاية الرصيد، لألا يتأثر العميل الزبون اللي عندها المسحوب عليه الشيك. وبالتالي قضية الأسباب الفنية لإعادة الشيكات المرتجعة والأسباب المالية، أتمنى من جمعية البنوك أن تعيد تصنيفها وتطعها بصورة جميل. عملية أكثر يا
0: جميل.
2: محمد.
0: طيب في سؤال أخير وسريعا لو تكرمت، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه المؤشرات على الثقة بالشيك كأداة للدفع وأداة ائتمان في السوق الأردنية، بالنظر أيضا للظروف المحيطة كحبس المدين وغيرها من التفاصيل كما تفضلت؟
2: أخي محمد، أنت تعلم أنه خلال السنوات القليلة الماضية موضوع الشيك تعرض لتشريعات كثيرة وتعديلات تشريعية كثيرة، وكما أشرت إليها اللي هي عدم حبس المدين وحبس المدين وما نتج عن ذلك من نوع من تقليل الحق للدائن وكل ما يجري في ذلك حتى هذه اللحظة. وبالتالي ما زال هذا الموضوع، عدم حبس المدين يحتاج إلى منظومة كاملة تحفظ حق الدائن، وخاصة أنه يا محمد أنه الجزء الكبير من الشيكات المرتجعة تقل عن 5000 دينار، وبالتالي كلها مؤشرات هاي مهمة تدعنا لأن نعود إلى قضية حبس المدين، التشريعات التي صدرت وكيف يمكن أخذ منظومة متكاملة في هذا الموضوع.
0: كل الشكر لك على وجودك معنا،
2: أهلا وسهلا
0: في الاقتصاد السياسي زيان زوانة، شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم أيضا مستمعين ومتابعين، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك، فقدمت العرب من أحياء القبائل، فجلس هشام لرؤسائهم فدخلوا عليه، وفي وفد القوم درواس بن حبيب وله 14 سنة، عليه شملتان وله ذؤابة، فأحجم القوم وهابوا هشاما، ووقعت عين هشام على درواس فاستصغره، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل، حتى الصبيان. فعلم درواس أنه يريده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يخل بك شيئا، ولقد شرفني، وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام: فانشر لا أب لك. وأعجبه كلامه. فقال درواس: أصابتنا 3 سنين، فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، إن كانت لله ففرقوها على عباده المستحقين، وإن كانت لهم فعلى ما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة للجسد إلا به. فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذرا. وأمر أن يقسم في باديته 100,000 درهم، وأمر لدرواس 100,000. فقال: يا أمير المؤمنين، أرددها إلى أعطية أهل باديتي، فإني أكره أن يعجز ما أمر لهم أمير المؤمنين. قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ قال: ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. ولما عاد درواس إلى منزله، بعث إليه هشام 100,000، ففرقها في 9 أبطن من العرب، لكل بطن 10,000، وأخذ هو 10. فقال هشام: إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سائر الصنائع. وهكذا سجل درواس مأثورة خالدة في عزة النفس والإيثار، فكان لسان قومه في الشدة ويد المعروف في الرخاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. إصابة 11 شخصاً إثر تسرب غاز الأمونيا في مدينة العقبة بحسب مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال العوران. العوران يؤكد السيطرة على التسرب في المجمع الصناعي بالعقبة بعد وقت قصير من وقوعه، وأن حالات الاختناق تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة. رئيس الوزراء جعفر حسان يوجه بالتوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في مناطق البادية الجنوبية ليشمل 3500 طالب وطالبة جدد. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 3 محاولات لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. وزارة الصحة في غزة تقول إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 225 إصابة. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يدعو إيران لتوضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: يشاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة اف ام، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة اف ام. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 عصرا، وأصحبكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما.
1: تفضل أستاذ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا.

0: ماذا نقول؟ الصبر في القرآن ملخص الدين في كلمتين: صبر وشكر.
1: جميل.
0: الصبر طبعا على البلاء والشكر على النعمة.
1: نعم.
0: يعني فلسفة ولا شطارة. ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. 15 مرة ورد: كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا
1: وأوذوا.
0: اصبر 19 مرة، الصابرين 15 مرة، وهكذا يعني يطول الكلام. لكن مختصر القول الدين صبر وشكر، إنما صبر على البلاء وشكر على النعمة.
1: جميل.
0: عندما خاطب القرآن بني إسرائيل وجاء بهم للخطاب كان جلبهم للمحاكمة لا للتكرمة. لما قالوا ذرية من حملنا مع نوح تكلمنا عنها.
1: نعم.
0: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، يعني شتيت. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم
1: لفيفا
0: للقضاء عليكم إن شاء الله تعالى. بس متى تستيقظ الأمة وتتوحد الأمة وتشيل عن نفسها هذه الغمامة؟ على كل حال، لا إله إلا أنت سبحانك. بسم الله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت، الذي خلق سبع سماوات سبحانه، الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة سبحانه. فنريد أن نمر سريعا بالآيات. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. أحيانا بقدم القرآن وكتاب وأحيانا بقدم، وهكذا. نحن علمنا معظم العالم العربي، نستثني سوريا ومصر ونسبيا لبنان. ما تبقى من العالم العربي نحن من علمناهم. فيش مجال نفصل ونزيد الكلام في هذا، لكن يعني غفر في المعجم ما شاء الله 159 مرة. 159 اللي هي غفر بالإنجليزي كفر.
1: نعم.
0: طبعا هم أخذوها من عندنا لأنه إحنا الأصل. على كل حال، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا، تقعدش، خلي دايما المفتاح السيارة بيدك يعني عشان تدق سلف وتمشي. وسارعوا، مش وقت تدور على مفتاح السيارة يعني. وسارعوا، لا تتثبط ولا تتباطأ. وسارع، وسارعوا جملة مش فرد. وسارع، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يعني الله بقول لك تعالى عندي أنا مسامحك، وسارعوا أنا غافر لك. فما الداعي لأن تتباطأ؟ يعني هناك جائزة تنتظرك.
1: صحيح.
0: أحد يتباطأ؟ لا، بروح جري. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وما يغفر الذنوب إلا الله، ما فيش حد
1: سبحان الله
0: إلا هو سبحانه. ولم يصروا على ما فعلوا وهو يحب المحسنين. سؤال في بيت شعر رأيته منطبقا على أحوال العرب، إما تحقيقا وإما تعليقا وإلى آخره نفيا: هل يجمعون لدى الخطوب أمورهم؟ فالخير كل الخير في الإجماع. هل يجمعون؟ لا، أن الخطب الذي مر بغزة ما تعرف لها، ولا موية وصلوا لها ولا طعام وصلوا لها. إذن هل يجمعون لدى الخطوب أمورهم؟ لا لا. أخي العزيز المعلم، وما دخل المعلم أخونا هذا في المهنة، أنت في أرقى المهن والوظائف، والقيمة في نوعية العطاء مش في الأكثر دخلا لكن في الأشرف وظيفة، في الأعمق في وجدان الأمة. يعني بفضل الله نحن طلابنا من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب العربي، في المغرب طلابي، في آخر المشرق العربي عمان

0: طلابي والفضل في جنوب أفريقيا طلابي من فضل الله. إذن أخي العزيز المعلم، أنت في أرقى المهن، إياك أن تظن أنه في من هو أرقى منك في المهنة. والله ما أقبل أي وظيفة إلا مدرس.
1: يا الله،
0: والله رئيسة وزارة ما أقبل، مدرس فقط، ما بدي لا وزارة ولا غيره. ومين عارض عليك يا سيدي؟ محدش. والسلام عليكم. والقيمة في نوعية العطاء، يعني كيف تعطي من روحك من قلبك من عقلك، محضرا مستعدا دارسا متعمقا من فضل الله. لما كنا ندخل القاعة تلاقي لي على الأرض أكثر مني على المقاعد. ولقد عرضت الوزارة على أخيك مرارا وكان الرد لا أرضى عن التدريس بديلا. مش عاوز إلا التدريس، خليها لكم الوزارة. ألا يكفيني شرفا قول المعلم معلم الإنسانية صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلوات: إنما بعثت معلما. إذن رسالة إلى المعلم. أكو وقت؟
1: أكو وقت.
0: أكو. أخي المعلم العزيز أو العزيز المعلم، كله زي بعضه، أترك بصمة وأثرا في نفوس طلابك. يعني فضل الله طلابنا بعد 40 سنة من ترك الجامعة ولا كم، من فضل الله لا يزالون يذكرون. كنت تقول لنا، كنت الخلاصة، يكفي أن تسمع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. اقرأ كثيرا المعلم، وفي كل المجالات، وكن قدوة لطلابك، حتى إذا سئلت سؤال في المشرق، سؤال في المغرب، سؤال في السياسة، سؤال في الصناعة، سؤال في التجارة، سؤال في العسكرية، سؤال في التاريخ، يكون عندك جواب، ما تكونش ملخوم أو خليني أروح أراجع. كن مستعدا دائما. إذن اقرأ كثيرا وفي كل المجالات، وكن قدوة لطلابك، وتكلم عن كتاب اختاره لك: نظام التفاهة. وشو هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شو هذا؟ آلان دينو. وش هذا؟ فرنسي، عامل كتاب مسميه نظام التفاهة. يجب أن يقرأ ولو. إيه نعم، لأن العالم كله ماشي بالتفاهة، فلازم نفهم شو بسوى هذا بتعين التفاهة. نظام التفاهة في الحياة كلها عم بتفوا الحياة. ولذلك لاحظ يعني الآن البشر مهتمة بالتفاهات، مش مهتمة بالقضايا الجوهرية والقضايا المبدئية والقضايا العميقة اللي محتاجة إلى تفكر. الخلاصة، ويعني مترجم الكتاب من الفرنسية العربية دكتورة كويتية، دكتورة مشاعل، بدعت في الترجمة الحقيقة يعني، وأضافت إليه إضافات رائعة. وفي فقرة مؤثرة بيّن الكاتب يعني من هو المعلم الحقيقي الذي يقف على رأس التلة. يعني هو ما مهمة الأستاذ؟ تطلع الطلاب من الوادي إلى التلة عشان يشوفوا كل شيء، بدك تورجيهم كل شيء. هذا الهون الكون، هذا العالم، هذه المدينة، هذا الأخره. لا يكتفي بأن يصف لطلابه جمال المنظر، يعني أنت في القاع وأنا بوصف لك، أما شو منظر جميل؟ طب خلينا نطلع معك نشوف. هكذا المعلم الناجح يأخذ الطلاب إلى جنبه ليروا ما يرى هو، ويحكي معهم في الوادي وهم في القمة: يا شباب أنا شايف منظر جميل جدا أوصفه لكم. لا، الأستاذ الناجح خذ طلابك معك. والحمد لله كم أخذنا طلابنا في رحلات إلى الجبال وإلى الوديان وإلى الخلاصة. لا يكتفي بأن يصف لطلابه جمال المنظر الذي يراه، ولكن يمد يده ليأخذ بأيديهم ليشاهدوا الجمال الذي يراه. شوف العبارات: أبناءنا وطلابنا الأعزاء الذين مروا في طريق العلم معا على مدار 50 سنة من التدريس، 50 سنة وجيل ورجيل ورجيل، فوج وراء فوج من فضل الله، ينطبعون من فضل الله بالمعاني التي تقال، لأنه من فضل بينه وبينهم من فضل الله لغة مشتركة بينه وبينهم، حبل الود والقناعة من فضل الله متواصل. الخلاصة، الذين مروا في طريق العلم معا على مدار 50 سنة من التدريس، ونحن نمر على كل الجاليات العربية والإسلامية، يعني الطلاب من أندونيسيا، من ماليزيا. والله بقول لك في إحدى رحلاتي التقينا في مطار من المطارات، واحد ميل علي يسلم قال لي: أنا أستاذ، أنا من طلابك، أنا الآن مدير البنك المركزي في البلد اللي أنا فيه.
1: يا الله.
0: قلنا له: بارك الله بك، ما شاء الله عنك. الخلاصة، ونحن نمر على كل الجاليات نزورهم، بينقصكم شيء إخواني، أي أمر أي خدمة، إحنا في خدمتكم، أنتم ضيوفنا. أي والله، ونحن نمر على كل نزرع قيم الإيمانية والإنسانية، والحمد لله أنها أثمرت، وأرى هذه الثمرات أراها في عديد من دول العالم، حيث ينتشر طلابنا من أقصى المغرب العربي إلى أقصى المشرق العربي من فضل الله. عمان طلابنا هناك، طلابنا في جنوب أفريقيا موجودين.
1: نعم.
0: قلت لك بيتنا ليلة في جنوب أفريقيا، استقبلونا الإخوان الهنود وقاموا معنا إلى صلاة الفجر. فباب المسجد وقفنا، بقول له: شو هذا؟ في صوت همهمة في المسجد. قال لي: هذول الطلاب يحفظون القرآن قبل الفجر.
1: قبل الفجر، يا الله.
0: السلام. وين؟ في جنوب أفريقيا.
1: يا الله.
0: رحنا نزور أحمد ديدات، قالوا الآن دخل في واليوم دخل في غيبوبة، لكن رأيناهم في الغيبوبة، ما استطعناش أن نكلمه. على كل حال،
1: رحمة الله عليه،
0: والحمد لله أنها أثمرت، وأرى هذه الثمرات أراها في عديد من دول العالم، حيث ينتشر طلابنا. وهل يمكن ألا نذكر صديقنا الحبيب العزيز اللواء فايز الدويري؟ يعني هذا المميز، الرجل ما شاء الله عنه، طبعا غيره موجود مميزين كثير والحمد لله، لكن هو مثل ما قلنا من أعلى المستويات، حفظه الله.
1: جميل. نواصل دكتور، لكن بعد فاصل إن شاء الله. كونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أفهم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
8: اختاري فاين بيبي توتال.
9: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
10: تحت رعاية معالي وزير الشباب الأكرم، تدعوكم وحدة دعم التشغيل لزيارة معرض التشغيل الصناعي العاشر شرق عمان، وذلك يوم الخميس الموافق 17/9/2026 من 9 صباحا وحتى 4 عصرا في مدينة الحسين للشباب، قاعة عمان الكبرى، بوابة رقم 1. راح يكون في رابط على صفحة وحدة دعم التشغيل شرق عمان على الفيسبوك، تقدر من خلاله تقدم على الوظائف المتاحة في المعرض. 077-50-444-21 أو 073-23-965.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
3: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
4: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
7: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
8: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
9: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06516 40 20 06516 50 20 06516 20 20 06516 20 60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما.
0: أكرمك الله دكتور. نواصل في تفسير سورة آل عمران.
1: مرحبا.
0: في الآية 49 بعد 100، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين.
1: 149.
0: نعم، بداية الصفحة.
1: بسم الله والحمد لله. يا أيها الذين آمنوا، نداء حبيب من الله. نعم. ربنا سبحانه بأجمل أوصافنا وأعلى أوصافنا، يا عرب لا، يا أيها الذين آمنوا، أخواني هذه أعظم هوياتنا، أشرف هوياتنا، انتماؤنا إلى الإيمان إلى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا، نعم مر تحت أمرك نحن. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. ولماذا أطيع الذي كفر وهو عدوي؟ يعني أن أطيع ترامب مثلا، أطيع نتنياهو مثلا، أطيع الشرق والغرب الشيوعية والماركسية ولا غيره؟ ليه؟ لما لا أطيع رسولي ورب رسولي وقرآن رسول الذي أنزل على رسولي؟ هذا أتبعه ولا أتردد، لكن لا أطيع الذين كفروا. يا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. كنتم أهل جاهلية ولا لا؟ لا والله يا رب كنا أهل جاهلية. نعم. أترتدون أهل جاهلية من جديد؟ لا أعوذ بالله. إذن لا تطيعوا هؤلاء. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، ترجعوا للجاهلية من إلى جهنم.
0: يا الله،
1: صفقة شيطانية. نحن وراء محمد ماشيين، صلى الله على محمد، الميمون المأمون المضمون، أمشي وراء ماركس؟ يا الله، تعس من فعلها، تعس ولا سعد ولا انتقش، مثل ما قال، وإذا فيك فلا انتقش. يعني إذا دقت شوكة إن شاء الله ما تطلع. فتنقلبوا خاسرين، لا نحن مع ديننا حتى نلقاك ربنا على ما تحب منا، نصرة لكتابك ورسولك ودينك وسنة نبيك، دفاعا عن كل هذه القيم، نموت ولا تتخطى هذه القيم. طبعا مش تعصبا، إنما تمسكا. التمسك شيء والتعصب شيء، إخواني ما نخلط. بدناش تعصب يا حبة عيني، إحنا ضد التعصب لكن ضد المياه أيضا. نحن مسلمون. جميل. نعتز بإسلامنا، نعتز بقرآننا، نعتز برسولنا، بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نتهاون فيها. اشتراكية، اشتراكية لا يعني ليه وإحنا ماركسيين؟ لا، إحنا مسلمين. إذن من الله مولاكم؟ يا الله، أترك هذا المولى وروح ورا ماركس؟
0: يا الله،
1: سبحانك ربي. إخواني مر علينا فترات، يا الله والله، كنا نسمع من يقول لنا يعني كلام لا يقال، إنه أحسن من قرآنكم، أحسن من دينكم. لا لا لا، لكن ماركسية كفر مغلظ، لا إله والحياة مادة. لكن جننوا، كيف تخلوك مجنون تصير؟ هذا الكون لا إله والحياة مادة؟ يا الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، تشرق بها الدنيا، يزكو بها القلب والعقل والنفس، والحمد لله رب العالمين أن كنا مسلمين.
0: الحمد لله
1: يا ربي لك الحمد. بل الله مولاكم. يا الله، أنا أترك مولاي اللي هو رب الكون وأروح أتبع من هالأصنام؟ هذه عبادة أصنام. ربي لك الحمد أن اخترتنا لهذا الدين، وأن اخترنا هذا الدين، ثبتنا على هذا الدين. مش تعصب.
0: اللهم آمين. اللهم
1: آمين. الإيمان شيء والتعصب شيء، من فضل جميل. الله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يعني مين اللي خلى غزة المفقر هالقد، شريط هالقد صامد لأمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسرائيل وآخرين من دونهم لا تعلمونهم؟ شو مخلي هذا الشريط اللي هالقد يقاتل 4 سنوات؟ تفضل احكي لي. ما فيش إلا أنه لأنهم على منهج الله ثباتا وتحملا وصبرا واستشهادا أعزهم الله، قواهم الله، رفع الله شأنهم، ولذلك العالم كله يتظاهر نصرة لهم. وأسلم الناس مثل ما قلنا قبل 7 سنوات، ستدخل غزة الناس في دين الله أفواجا، وقد كان من فضل الله. الحمد لله على كل حال.
0: استأذنك دكتور باتصال ثم نواصل إن شاء الله.
1: مرحب مرحب
0: مع الأخ أبو طارق، تفضل يا أبو طارق.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يجزيك الخير يا رب.
0: الله يحييك وإياكم إن شاء الله.
2: الله شيخنا الله يبارك فيك. نسأل الشيخ، قال ربنا أكثر الآيات إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، شبكهم الثنتين مع بعض.
0: نعم.
2: تمام. إلا لما يجي الموت الواحد بيقول لربي أرجعني كي أصدق.
0: يعني ربي أرجعون. أيوة. فأصدق وأكون.
2: نعم. يعني ما بجيب. السؤال الثاني من الله يجزيك الخير، في سورة كأن مريم الله عنه. وخلف خلف أضاع
0: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة
2: صلاة فسوف يلقون غيا إلا من تاب. هسا التاب تعود على اللي خلف ولا هاي إشي وهذا إشي؟ يعني هنقول مثلا عندي ولدين، واحد أضاع الصلاة والثاني ولا هو نفسه إلا من تاب؟ وهل بدنا الله يجزيك الخير؟
0: لا أنت بس عشان أفهم السؤال الثاني معلش. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. أنت فرقت بين خلف وبين أضاعوا الصلاة، مظبوط؟
2: أيوة.
0: طب هم نفسهم خلف أضاعوا الصلاة.
2: بنكمل السؤال نفسه.
0: آه.
2: فقال ربنا ولا يظلمون شيئا أو فتيلة.
0: ولا يظلمون شيئا.
2: شيئا.
0: فتيلة في سورة الأنبياء.
2: هنا الأكثر الآيات كانت وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إن الظالمين أو ربنا كان الذين ظلموا أنفسهم، إلا بهاي الآية قال ربنا ولا يظلمون، كأن ربنا هون ينفي عن حاله الظلم حاشا.
0: مظبوط.
2: لله هو والملائكة الذين يسجلون الحفظة.
0: طيب.
2: هنا قال ربنا ولا يظلمون، ليش هون بالذات يعني قال ربنا ولا يظلمون؟
0: طيب.
2: كل الآيات الظلم عن نفسنا. وما ظلمناهم لكن كانوا أنفسهم يظلمون الذين ظلموا أنفسهم.
0: أما هو الآيات هذيك بتتكلم عن ظلم الإنسان لنفسه، هم بتتكلم عن الحساب.
2: أيوة هنا ربنا قال ولا يظلمون شيئا.
0: طيب.
2: الله يجزيك الخير.
0: ماشي.
2: نحكم بالله.
0: أحبك الله وأكرمك. الله يبارك فيك. اللهم صل على سيدنا محمد. هم إذن سؤالين. سبحان الله مع النقاش بدي أبدأ بالسؤال الثاني على أنا أتذكر السؤال الأول. السؤال الثاني دكتور في آية مريم في سورة مريم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. بيقول الآن تاب على من تعود؟ بتعود على الخلف ولا بتعود على اللي أضاعوا الصلاة ولا هم اثنين واحد؟
1: كله إلا من تاب.
0: نعم.
1: إلا من تاب
0: يعني يستثنى. نعم.
1: على المدى كله.
0: طيب وفي نهاية الآية ولا يظلمون شيئا، بذكر الأخ أبو طارق أنه إحنا كثير من الآيات وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، يعني ينسب الظلم إلى العصاة أنهم ظلموا أنفسهم. طب هون بيقول ولا يظلمون شيئا، هون نفى الظلم، لماذا؟
1: كناية عن قبولهم إنه مش هيتحاسب على شيء، ويمكن خبص وتاب. نعم. ولا يظلمون شيئا، خلاص يعني مسحنا سجلك. كيف أحيانا في يعني البلاد بيمسحوا السجل، واحد خلاص قالوا ما أنا تبت.
0: نعم.
1: كنت منشق عن البلد والآن أنا رجعت.
0: نعم.
1: بيمسحوا ملفه خلاص يعني، ولله المثل الأعلى. ولا يظلمون فتيلة، خلاص مش هنحاسبك.
0: نعم. وسبحان الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما جاء في الحديث. أنا بدي أحاول أتذكر السؤال الأول لكن سبحان الله مع النقاش والأخذ والرد راح عن بالي. بدي أخذ اتصال من الأخ محمد ثم إن شاء الله أني أتذكر أبو طارق وسؤاله إن شاء الله. تفضل أخي محمد.
3: الله بركاته.
0: حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ربنا يفتح عليكم جميعا إن شاء الله.
0: الله يكرمك أخي. الله يبارك فيك.
3: سيدي الكريم عندي فهم لبعض الآيات.
0: تفضل.
3: الآية تقول اليوم نأتي الأرض ننقصها من أطرافها.
0: نعم.
3: سمعت علماء كثر يقولون موت العلماء، نقص أطراف الأرض موت العلماء.
0: نعم.
3: لكن الفهم اللي عندي أن ارتفاع ملحات الأرض في نصف الشمال من الكرة الأرضية يذيب تريليونات الأمتار المكعبة من الجليد، وهذا يرتفع منسوب مياه البحار والشواطئ، فتطغى المياه على الشواطئ وتنقص الأرض.
0: طيب بدي بس دقيقة أخي محمد عشان يعني أجمع ثواني. ننقصها من أطرافها، أنت بتقول التفسير الشائع هو موت العلماء، والفهم الذي لديك هو فهم علمي بأنه ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي تابع سيدي بس عشان أسجل عندي. أيوة،
3: يذيب تريليونات من الأمتار المكعبة من الجليد والجبال الجليدية في القطب الشمالي، وهذا يرفع منسوب المياه في الشواطئ كل الكرة الأرضية، وهذا طبعا يغمر الشواطئ لمسافات طويلة، وهذا ينقص اليابس. طبعا
0: ينقص من اليابسة.
3: نعم
0: وهذا هو نقصان الأرض حسب فهمك.
3: نعم
0: تمام. هذا الآية الأولى. في آية أخرى؟
3: في آية أخرى أنه الأرض لما تشق الشمس من مغربها كيف؟ علميا أنت إذا ما ترمي قرص في الهواء بسرعة يدور بسرعة هائلة، ولكنه عند نقطة معينة يقف ويرجع يدور في بعكس السرعة الأولى وبسرعة أكبر. نعم، هذا قانون فيزيائي يعني من قوانين الدنيا كلياتها، إنه كيف القرص بدور بسرعة هاي للأمام وعند نقطة معينة يتوقف ويدور بسرعة بالعكس.
0: هل تقصد أي قرص ولا تقصد قرص الشمس تحديدا؟
3: أي قرص
0: بما في ذلك الشمس.
3: قانون فيزيائي.
0: نعم،
3: الأرض تدور والكرات تدور، لكن الأرض في دورانها هذا تصل لمرحلة معينة يوم القيامة وتدور في العكس.
0: نعم،
3: قرص المغربي انت بالهواء.
0: فينتج عن ذلك أن تشرق الشمس من مغربها.
3: نعم.
0: طبعا للتنويه، هذا النص الثاني حديث وليس آية. موضوع من علامات الساعة أن تشرق الشمس من مغربها. نعم، حديث وليس آية.
3: حديث. نعم. نعم.
0: جميل جميل. أكرمكم الله أخي محمد، أكرمكم الله.
3: في بعض آيات بعدين
0: كما تشاء.
3: شكرا.
0: حياكم الله. أهلا أخي محمد، يا مرحبا. طيب الأخ محمد يعني يفهم بعض النصوص من آيات وأحاديث فهما علميا خلنا نقول مختلفا عن الشائع في الكتب. فمثلا عند الآية الكريمة أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، هو بيقول معظم التفاسير تذكر أنه ننقصها من أطرافها تشير إلى موت العلماء، بينما هو ينظر من ناحية من زاوية علمية بيقول أنه يعني في حالات علمية معينة عندما ترتفع درجات الحرارة بطريقة ما يرتفع منسوب المياه نتيجة لذلك فتغمر المياه اليابسة فتنقص هذه اليابسة، فهذا هو تفسير ننقصها من أطرافها تفسيرا علميا. ما تعليقك يا دكتور؟
1: وهذا أقرب.
0: نعم،
1: موت العلماء مش نقص من أطرافها يعني.
0: نعم،
1: هم في صميم البلد لكن من أطرافها منطبق على ثوبان مثلا الجليد، وهذا طبعا خطير على الأرض وعلى الإنسانية.
0: نعم،
1: ننقصها من أطرافها ماديا، ننقصها من أطراف موت العلماء. شو ندخل العلماء
0: ربما يعني مجازيا دكتور؟
1: وليش أطرافها؟ لا يعني ننقصها من أطرافها الأرض، العلماء مش نقص الأرض.
0: نعم،
1: نقص العلماء، غاب العلماء، ذهب دور العلماء.
0: نعم،
1: والأرض هي هي.
0: نعم.
1: ما ننقصها من أطرافها بموت العلماء ما نقصدش الأرض.
0: نعم، ولو حتى مجازا يعني بعيد يبقى المعنى.
1: يعني أعتقد كذلك.
0: طيب أنا قبل أن أخرج إلى الفاصل يعلق على حديث شروق الشمس من مغربها، فيقول في التفسير العلمي الفيزيائي أو في القاعدة العلمية الفيزيائية أنه أي قرص يعني يسير في نقطة معينة ثم يعود بعكس اتجاهه، وكذلك قرص الشمس يسير إلى نقطة معينة ثم سيعود بعكس اتجاهه فسيشرق من المغرب أو يعني من عكس اتجاهه كما سيحدث يوم القيامة، فهو أيضا يفسر هذا الأمر تفسيرا علميا. هل من تعليق سريع دكتور؟
1: مش تعليق.
0: نعم،
1: يعني هو يعني تفسير العلم لا يتناقض مع
0: الدين، مع حقائق الدين. نعم جميل،
1: منتهى البساطة يعني.
0: أكرمكم الله دكتور، نأخذ فاصل ثم نواصل إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: كمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799 36 41.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل وفي دقائقه الأخيرة. حياك الله دكتورنا مرة أخرى. وعندي سؤالين على الفيسبوك دكتور أختم بهما. عندي سؤال الأخ خالد بركات يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: ويقرأ الآية الكريمة من سورة آل عمران. طيب بديش أتأخر على الاتصال معي الأخ عمر. تفضل أخي عمر. أخ عمر.
2: ألو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيكم العافية مشايخ.
0: الله يسلمك وعافيك يا شيخ عمر، يا مرحبا.
2: إذا بعد جزء ما ضلش وقت بس بدي على السريع.
0: بشكل عاجل الله يكرمك.
2: يعني إحنا بنعرف إنه الهداية من عند رب العالمين، كنا بنعرف هذا إنه رب العالمين بيهدي الناس.
0: نعم.
2: في يعني في أحد المتفيهقين إذا بعشر إذا نطقت صح ولا لا يعني. معترض على دكتورنا الحبيب أحمد.
1: الله يحييك.
2: معترض عليه بقول لك دائما بقول لك انه بسبب غزه دخل ناس كثير بالاسلام.
0: طيب وين الاعتراض؟
2: بقول لي اعتراضه هذا لا، هذا الحكي مش صحيح، مش بسبب اهل غزه، انه الله عز وجل اراد لهم الهدايه. والدليل بقول لك الدليل انه ربنا قال لسيدنا محمد هو احسن الخلق، قال انك لا تهدي من احببت لكن الله يهدي من يشاء. تعقيب دكتور الحبيب على هذا المتفيهق اذا صح التعبير.
0: طيب
2: حبيبي
0: ماشي. بقول دكتور بعض الإخوة يعترضون على مقولتك بأنه غزة أدخلت الناس في دين الله أفواجا، لأنه الهداية من الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى خاطب نبيه قال له إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، فكيف تعلق على ذلك؟
1: ما فيش تناقض.
0: نعم.
1: يعني الله تعالى جعل أسباب ووسائط.
0: نعم.
1: بدهاش سؤال يعني. إذا واحد دعا إلى الله فاستجاب الناس، يعني وجود الشافعي وعدم وجوده كل واحد؟
0: لا. لا طبعا
1: لا،
0: ولذلك حتى وجود الأنبياء وعدم واحد بناء على هذا المنطق.
1: لا يعني. إخواني يعني في أسباب يا أبويا.
0: حتى دكتور حينما تكلم ربنا سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم قال يهدي به الله
1: تمام.
0: من اتبع رضوانه به، يعني جعله سببا أو وساطة. نعم نعم.
1: إخواني ما في تناقض، ما في كلامنا من فضل الله.
0: نعم.
1: غزة شو وين التناقض؟ وين التعدي على حدود الله؟
0: ما في تعدي،
1: هذه عبيد لله خدموا دينهم فدخل الناس في دين أفواجا.
0: جميل.
1: يعني داعية مثل أحمد ديدات أدخل الناس في دين الله أفواجا، تعدي على إرادة الله، إن هذا خادم لدين الله.
0: نعم.
1: خادم لكتاب الله، وهذه غزة خدم لهذا الدين.
0: جميل.
1: وأعرضوا هذا الدين بجمال بأدب بذوق فدخل الناس. يعني واحد روح أنتوا كفار، أنتوا همج، أنتوا زنا، أنتوا فاشلين.
0: هي دكتور، هي دكتور تماما كما يعني الهداية من الله، كأن نقول النصر من الله نفس الإشي. النصر يحتاج إلى أسباب، قالوا أعدوا لهم ما استطعتم وجاهدهم به جهادا كبيرا، ثم يكون النصر من عند الله، لكن الأسباب نحن أمرنا يعني بالأخذ بها، وبالتالي كما تفضلت ولا تعارض يعني.
1: ملخص الكلام.
0: جميل. ظل معنا وقت شباب
1: ملخص الكلام وهو زمدة الكلام.
0: نعم. الله يكرم. يعني
1: ما في إخواني تناقض
0: تناقض بين الأمرين،
1: الفعل ومن دور الإنسان ودور الأقدار.
0: نعم. جميل.
1: اختقت معا من فضل الله.
0: جميل.
1: هالمصادر.
0: طيب أنا معي دقيقة فبدأ أخذ السؤال الأقصر. سؤال الأخت صباح عياش بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ليش أسوة مش قدوة؟ يعني لماذا وردت الأسوة في الآية؟ لأنه الكثير يفسر الأسوة بالقدوة، طب ليش يعني أسوة بدلا من قدوة؟
1: يعني هي المعنى متقارب من بعض.
0: نعم.
1: الأسوة تساوي القدوة، مش تناقض مش تباعد.
0: نعم.
1: ما فيش بينهم يعني تنافر.
0: لكن دكتور لعل الأسوة أوسع، بمعنى أنه الاقتداء بشخصية متكاملة بكل الجوانب، لكن عادة يكون الاقتداء بجانب واحد. نعم والله أعلم.
1: والله أعلم. نعم. طبعاً الأسوة قد تكون أشمل بدلالة أنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة.
0: نعم. وبقية الأنبياء أيضا في سورة أخرى لقد كان لكم فيهم
1: أسوة.
0: يعني استخدمت الأنبياء دلالة على الكمال.
1: تمام.
0: والله يعني تعالى أعلم.
1: في المنهج الشامل.
0: نعم صحيح.
1: أسوة حسنة.
0: جميل جميل.
1: هوليزم بالإنجليزي يعني.
0: نعم.
1: المنهج كله.
0: أكرمكم الله دكتورنا الفاضل، وصلنا إلى النهاية. نسأل الله أن يتقبل منكم إن شاء الله، وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل يوم الأربعاء بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: حياة FM 20 عاماً وفرعها في السماء.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا أحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة اف ام. المعذرة طبعا شوي الصوت هيك موعوك شوي لكن سامحونا تتحملونا بهالساعتين اليوم معكم على الهواء مباشرة حتى نقول إن شاء الله يا رب الخير كل الخير بين إيديكم. مساء سعيد مساء جديد يحمل في طياته الخير والبشرة لنا ولكم بإذن الله. وعبر أثير حياة دائما وأبدا نلتقي بكم فحياكم الله جميعا.

أجمل وأروع التحيات لكل من يتابع حياة 104.7 في عمان والزرقاء، وفي إربد والشمال 106.5 في البلقاء والسلط، 101.1 في العقبة والجنوب، 102.7. يا مساء الخير لكم من فريق البرنامج، ولا أروع من هيك فريق. إشي ظهره ممعوط، إشي صوته مبحوح، إشي لا منسق ولا سلم لي، والله فريق. تعرفوا ربنا شو قال؟ المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة قاعدة هناك في الزاوية. الله مستعان، هذا فريق برنامج اليوم. فتحملونا بينكم والله الساعتين، أسعد الله أوقاتكم وخليها على الله، مش هيك؟ فريق خليها على الله، إحنا اسمنا. الله يسعد هالمسألة لكم جميعا، أسأل الله أن ربنا يهدي بالنا وبالكم جميعا.

صفحاتكم حساباتكم المبلكة، هو الإشي الوحيد اللي فالحين فيه، نسكر حسابات ونسكر صفحات ونأكل استرايكات. الحبيب الغالي عبد الرحمن أبو رياش من خلف المايك، الله يهدينه ويصلح حالي، محمد أبو حلقة.

0: شو اسم فريقنا اليوم؟
1: على الله فريق خليها على الله خليها على الله
0: خليها على الله فريق خليها على الله اليوم اليوم معنا أنس عربد الهندسة الإذاعية طبعا الله يهدي باله الله يعافي دعوه الله يشافيه وعافيه شكله حامل جرة غاز مش بلاستيك حديد كريم السراوي اليوم معنا في المتابعة والتفتيش وعيبكم عليه إذا يتابع إشي ولا فتش على إشي دور على ذهب آخر فترة صار تفتيش عن ذهب ومعنا اليوم من تلفزيون حياة

خليها على الله. فريق خليها على الله اليوم معكم على الهواء مباشرة. فبنمسي على جميع الأصدقاء الأحبة اللي بكتبوا بيعلقوا بيشاركوا معنا. إيمان أسعد الله مساكي بالصلاة على الحبيب صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. خليني أبدأ حلقتنا اليوم بهذه العبارة. سبحان الله اليوم بطلع هيك على أحد الفيديوهات بيقول أحيانا الإنسان بيعجز عن الدعاء لنفسه, بيكون والله محتاج مال أو محتاج ذرية أو محتاج مثلا شغل أو شيء, كل شيء إحنا كلياتنا محتاجين, لكن بينسى الإنسان أو بيسرح أو ما بتذكر أنه يدعي لنفسه. فبدي أذكركم بوصية جميلة جدا اليوم استمعت لها. إذا ما عجزت أمامك الظروف واستصعبت عليك الدعوات وخلص سبحان الله هيك صرحت مش عارف شو تدعي, صلي على الحبيب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. كلام مش من عندي, كلام من عند حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم لما أوصى الصحابي الجليل أبي بن كعب عندما قال له إذن أجعل لك دعائي كلها أي صلاة على رسول الله, فقال تكفى همك ويغفر ذنبك. إيش بدك أحسن من هيك؟ أن تكفى كل ما أهمك في هذه الدنيا. بدك ذرية طيبة, ربنا يجعل ذرياتنا كلها طيبة. اللهم أمين. صلي على الحبيب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدك سيارة, بدك بيت, بدك توفيق, بدك رزق, صلي على سيدنا محمد. يا ربنا صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: سلام.
1: طيب يا جماعة، اليوم حبينا نخصص ترويحة حتى ندعم المجتمع المحلي، تحديدا سيدات المجتمع المحلي. اليوم في كثير سيدات عندهم مشاريع، حابين يحكوا عن هاي المشاريع، حابين يعلنوا عن هاي المشاريع، حابين يروجوا لهذه المشاريع وهاي الأفكار. الحلقة هي دعم لصاحبات المشاريع الصغيرة اللي سبحان الله أحيانا الشخص منهم أو أي حدا فيهم بيكون عنده حساب على الإنستغرام وبده الناس تعرف شو بيبيع، شو بيشتغل، شو بيساوي. وهذا جزء من واجبنا اليوم. إحنا أكيد يعني ندعم كل هذه المشاريع وبنقول إن شاء الله الخير، كل الخير بين إيديهم جميعا. أبدأ بأول اتصال عبر الاتصال. اليوم في حلقتنا اليوم هيكون عندنا عدة مشاريع، حوالي 20 مشروع تقريبا راح نحكي معهم، نسمع مشاريعهم وندعم هاي المشاريع ونأكد على إنه هذه المشاريع هي مشاريع أردنية بامتياز، بدنا نوقف معها، بدنا نسندها، وهذا دورنا إحنا في مجتمعنا أن نقف مع هذه المشاريع وصاحبات هذه المشاريع. أول مشروع راح نبدأ فيه هو المشروع الأول مع الأستاذة رانيا يوسف، خرزة ولمسة. ألو.
2: ألو، تفضل.
1: الله يعطيك العافية أستاذة رانيا، كيف الحال؟
2: الله الحمد لله، بيسلمك يا رب، يعطيك العافية.
1: الله يعافي عمرك ويبارك لك. أول شيء مشروعك اسمه خرزة ولمسة، مش هيك؟
2: خرزة ولمسة.
1: ممتاز. المشروع وين موجود؟ في أي مكان بالأردن؟
2: بعمان.
1: احنا بعمان، ممتاز. ايش المشروع؟ قائم على اي فكرة استاذ رانيا؟
2: انا اول بلشت مشروع قبل 5 سنين.
1: ما شاء الله.
2: بلشت بالخرز، اعمل مسابح يدوية رجالي ستاتي، فتطور الشغل معي، صرت اعمل مسابح تعليق سيارات، توزيعات بيبي، اشياء زي هيك، للحفلات، للاعراس، للمناسبات.
1: جميل جدا. طيب بشكل عام الاسعار في متناول الجميع، مش هيك استاذ رانيا؟
2: جدا الحمد لله.
1: الأسعار بتبدأ من كم؟
2: عندي من دزينة من 4 دنانير وفوق.
1: ما شاء الله، دزينة 12 حبة يعني.
2: دزينة 12.
1: طبعا احنا عم نطلع على شاشة تلفزيون حياة في هاللحظات، عم نشوف هذا شغلك كله يدوي؟
2: هذا شغلي يدوي، أنا وبناتي، معي صبيتين بيشتغلوا معي.
1: ما شاء الله، الله يبارك لك. طيب الآن عبر أثير حياة FM، من خلال هذه الإذاعة، من خلال اللي بيسمعونا، مشروع خرزة ولمسة شو محتاج اليوم؟
2: والله أنا بدي دعم، بدي تنشر صفحتي يعني.
1: تمام.
2: طبعا إحنا هون بالأردن هيك محدود، لي تقريبا سنة فاتح الصفحة.
1: نعم.
2: فبدي دعم، بدي أرقام، بدي ناس يعني يشوف حالاتي.
1: تمام. إحنا بنحكي لكل الناس اللي بتابعونا، في عنا طبعا هاي المشاريع وهاي الأفكار هي عبارة عن مشاريع لسيدات بمجتمعنا، بدنا نوقف معهم، بدنا ندعمهم. مشروع خرزة ولمسة، أي حدا بدخل على الإنستغرام بكتب خرزة ولمسة بيشوف هذا المشروع، بيشوف كل التفاصيل اللي فيه، وأكيد حيكون في يعني من خلالك، أنا بديش أقول لك خصم، بس على الأقل إنه أي حدا بيجي من طرف إذاعة حياة FM حيكون فيه له مراعاة خاصة، صحيح؟
2: أكيد أكيد، حياكوا الله. ولو أنا كمان مع الناس كلها، وإحنا بنعرف الظروف بعض، وإن شاء الله
1: الله يبارك
2: يتاول مع الجميع،
1: ربي يبارك لك. إذن أول مشروع، مشروع مسابح، توزيعات، قدوم مواليد، مناسبات، ميداليات للسيارات، هدايا للشركات، بعنوان خرزة ولمسة. أكيد بتقدروا تدخلوا على هاي الصفحة تختاروا هذا المشروع، وأكيد القائم على هذا المشروع الأستاذ رانيا يوسف، الله يعطيك ألف ألف عافية، وبإذن الله هذا المشروع مبارك، دخله مبارك، وبإذن الله الله يوسع عليك. شكرا جزيلا لك يا أستاذ رانيا، شكرا جزيلا لك، ربي يبارك لك.

0: طيب يا جماعة بنروح أنا وياكم لمشروع تاني. إحنا حنحكي عن مشاريع متنوعة اليوم، وكل هاي المشاريع لسيدات المجتمعنا بدنا ندعمها، بدنا نوقف معاها. رانيا آرت هيك اسم المشروع، ومباشرة معنا الأستاذ رانيا عبد الباسط. ألو.
1: ألو،
0: يسعد مساكي أستاذ رانيا، كيف الحال؟
1: مساء الورد.
0: الله يحفظك ورعاكي، أمورك تمام؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. رانيا آرت، شو فكرة هذا المشروع؟
1: أنا رانيا صاحبة مشروع رسم آرت. بدأت مشروعي كان بسيط، بدأت برسم على الزجاج خلال فترة كورونا.
0: نعم.
1: من وقتها اكتشفت شغفي بهالفن، صرت أحب أعمل كل قطعة بلمسة خاصة تكون أكثر من مجرد هدية، يعني تكون إلها ذكرى إلها قيمة، وحب طور دائما مشروعي حتى يكون إله تفاصيل مميزة بتعبر عن كل شخص طريقته خاصة فيه، يعني باسمه أو وظيفته أو يعني.
0: جميل.
1: بدل على دراسة إله وهيك.
0: أستاذ رانيا، هذا الرسم يدوي؟
1: يدوي نعم.
0: جميل جدا. بيختلف عن الرزن هذا على الزجاج مباشرة؟
1: بالضبط، ألوانه خاصة بالزجاج ومواد خاصة بالزجاج نستخدمها بألوان ثابتة حتى إنها ما تتغير حتى مع الغسيل.
0: جميل جدا. طيب أسعار هذه المقات أو أسعار هذه الأواني من كم بتبدأ؟
1: من 3 دنانير لـ5 دنانير حسب طبعا كل قطعة وحسب كل والشغل اللي بنشغل عليها.
0: جميل جدا. يعني أكيد أنا من خلالك بحكي لكل اللي عم بيشاهدونا، بدهم هدية هيك تذكارية فيها شيء جميل جدا، فيها حرفة لطيفة جدا. رانيا آرت حساب على الإنستغرام، بتدخلوا عليه بتشوفوا هاي التفاصيل. طبعا إحنا هنشير كل هاي الحسابات عبر صفحتنا على الفيسبوك، بحيث إنه كل الناس اللي عم بيشوفونا ويسمعونا يقدروا يدخلوا ويشتركوا معاكم بصفحاتكم. إذا في رسالة أستاذ رانيا بتحب توصليها؟
1: والله أنا بس بحب إنه يكون الأشياء البسيطة لما نحولها لأشي بيكون عبارة عن لمسة فنية.
0: جميل.
1: بيصير إلها قيمة وبيصير إلها معنى يعني.
0: جميل جدا. ربي يبارك لك في مشروعك وفي رزقك إن شاء الله. شكرا لك أستاذ رانيا عبد الباسط، ومشروعك رانيا آرت زجاجيات مرسوم عليها بطريقة فنية جميلة ومبتكرة. شكرا جزيلا لك، ربي يوفقك إن شاء الله.

0: طيب يا جماعة ننتقل أنا وياكم للمشروع التالي في حلقتنا لليوم، ومعنا براءة ضمرة. أسعد الله أوقاتك أستاذي براءة.
1: الله يسعد أوقاتك يا رب.
0: يعطيك العافية، كيف الحال؟
1: الله يعافيك يا رب.
0: أنا بصراحة بحاول أعرف إيش المشروع اللي بين إيدينا، يبدو إنه فيه هيك فنيات وتوزيعات على حجر معطر، شموع وتفاصيل مرتبطة بهذا الموضوع. بالإنستغرام اسمنا براءة ضمرة أم يوسف، هيك اسم الصفحة.
1: صحيح،
0: وعلى المجلري. المجلري صحيح. جميل جدا، تفضل أستاذ براءة بنسمعك، إيش الفكرة؟
1: بداية السلام عليكم، أهلا بك أستاذ الدكتور محمد بوحلقة، وأهلا بكم مستمعي راديو حياة إف إم. دائما يقال إن الفن الحقيقي والذي يلامس حواسنا ويشمعنا، ومن هنا ولدت فلسفة مشروعنا المجلري. وشعارنا الدائم فن يصنع ليعاش، ونحن لا نصنع مجرد قطع ديكور، نحن نحول المواد الصماء إلى قطع تنبض بالحياة.
0: جميل.
1: بدأت رحلتي بهذا المشروع منذ حوالي 5 سنوات و3 شهور تقريبا. بدأت من شغف عميق بالتفاصيل وتحويل المواد الخام إلى أعمال فنية. في المجلري ندمج 3 عناصر أساسية، وهي الريزن والكونكريت والعنصر الأساسي والشموع. الشموع لا نقدمها كمجرد مصدر للإضاءة، بل كقطعة فنية عطرية وعصرية تضفي دفئا وسكينة على المكان.
0: السلام.
1: الكونكريت هو الإسمنت الفني، نأخذ هذه المادة القاسية والصلبة لنصنع منها قوالب ديكورية بأنسجة ناعمة ومظاهر عصرية أنيقة تناسب كل بيت. والريزن هو عالم ساحر من الشفافية والألوان، ندمج لنخلق قطع تشبه اللوحات الطبيعية والرخامية.
0: يا سلام يا سلام،
1: كلام جميل. وما يميزنا عن غيرنا نحن بهذا الشغل في المجلري أنه كل قطعة تصنع يدويا وبكل حب، مما يعني أنه لا توجد قطعتان متطابقتان تماماً. كل زبون أو عميل يحمل قطعة فريدة خاصة به.
0: جميل جداً. طيب الأسعار، لأن الناس بالعادة بتهتم بفكرة أنه والله بما أنها قطعة هاند ميد، قطعة فيها فكرة شوي كرياتيف كمان، تقريباً الأسعار من إلى؟
1: صحيح. هلأ بما أنه نحن أيضاً بنعمل على تخصيص الهدايا وتوزيعات المناسبات، نترك بصمة لا تنسى في أفراحهم ومناسباتهم الخاصة، وأيضا لنثبت أيضا المصانع اليدوية الأردنية قادرة على المنافسة بأعلى معايير الجمال والدقة.
0: جميل.
1: طبعا التوزيعات أسعارها مختلفة بتكون عن القطع الديكورية. القطع الديكورية أنا بشتغلها على الوزن، فالأسعار تتراوح ما بعد 10 دنانير في هذه القطع. أما التوزيعات الأسعار جدا مناسبة، يعني بتكون مثلا 50 قطعة ب30 دينار يعني. طبعا بشتغلها بكل حب وبكل تفصيل.
0: الله يبارك لك. للأمانة أنا عم بطلع الصور اللي عم تظهر أمامي على شاشة تلفزيون حياة، عم بشوف شيء يعني خرافي بصراحة، جميل جدا. إذا هذا كل شغلنا
1: هذا الشيء يعني، هذا الشغل لحد الآن بالأردن ما حد يشتغله.
0: الله يبارك لك، الله يبارك لك.
1: آمين جميعا.
0: يعني نحكي عن المجلري، هذا المشروع اللي أكيد بحاجة لأنه أي حدا بسمعنا اليوم بده هدية تذكارية فيها روح، فيها تفاصيل، فيها شيء فريد بحد ذاته، أكيد حيدخل ويشوف المجال اللي بيختار هالهدايا. وربي يبارك لك يا أستاذ براءة، الله يحفظك. شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ براءة، شكرا جزيلا.
1: أشكرك.
0: بارك الله فيك. شكرا.
1: يا أهلا يا أهلا.

0: المشروع التالي إيفانا آرت أو إيفانا تراث عفوا. إيفانا تراث هو مشروع أكيد قائم على فكرة أنه نخلط ما بين ألواننا تراثنا التفاصيل المرتبطة ببلادنا بشيء جميل كهدايا تذكارية سيفونيرز توزيعات وتفاصيل جميلة جدا عم بشوفها مباشرة. اسمحوا لي ورحب عبر الاتصال بالأستاذة ميسون عبد العزيز. أسعد الله أوقاتك أستاذة ميسون.
1: الله يعطيكم العافية.
0: كيف الحال؟ شو الأخبار؟
1: الله الحمد لله.
0: إيش الجمال؟ إيش الحلاوة؟ شو الأشياء الجميلة جدا هاي؟ تفضل احكي لنا أكثر عن هذا المشروع. الله يبارك لك ربنا.
1: أنا مشروعي اسمه إيفانا تراث. أنا بطرز على الخشب تطريز فلاحي بخيوط حرير.
0: على الخشب.
1: على الخشب وصنعت ماكينة نسيج من الخرز من المعادن والأخشاب الموجودة عندي بالبيت.
0: ما شاء الله.
1: بطريقة مبتكرة وعصرية جديدة. انطلقت فكرة مشروعي عن طريق جدتي صفية.
0: نعم.
1: جدتي كانت تمتلك الكثير من ثواب خزانتها، فكنت دائما أسألها ليش ما بتلبسهم، ليش ما بتطلع فيهم. فكانت دائما فكرتها أنها ما بتلبسهم إلا بالمناسبات وبالأعياد. فأنا أخذت هاي الفكرة أني أنا ليش ما أتعلم التطريز بس أعطيه شوية طابع نوع من الإشي العصري والمبتكر. اللي أنا بلشت فيه أطرز على الخشب، يعتبر الخشب صديق للبيئة.
0: نعم.
1: استخدمت الخرز، صرت أعمل منه سنسيل، بتعني عن هويتنا الأردنية والفلسطينية بس بطريقة شوية جديدة عصرية. بحول فكرة المجتمع، بغير فكرة المجتمع والجيل نحو الحرفة اليدوية.
0: صحيح.
1: اللي هي التطريز الفلاحي، اللي هي البصمة اللي بتحكي عن دفء جداتنا وأجدادنا كيف كانوا يشتغلوها وليش كانوا يشتغلوها.
0: نعم.
1: وحلو إنها ظلها دايما تكون موجودة حولنا.
0: أنا عم بتطلع على دفاتر، على أساور، على تعليقات، على أشياء معينة لها علاقة بالكتب. كل هاي التوليف الجميل جدا اللي خلقتيها وخلقت منها روح بالتطريز على الخشب، هذا شيء بأخذ وقت كثير مش هيك ولا لا؟
1: لا بأخذ والله معي وقت، بس أنا من الناس اللي بحب هذا الفن. يعني هو أنا بشتغله بشغف ومحبة.
0: الله يبارك.
1: ولأنه كمان قريب لجدتي لأنه أخذت إشي منها وهي علمتني التطريز.
0: يا سلام. أكيد في روح خاصة، لكن بيضل موضوع السعر. الناس بالنسبة لها هاي الأشياء بتطلع لها كثير مكلفة.
1: لا ساعتنا أسعاري دائما الحمد لله من متوسط للعالي، يعني ما عندي
0: تقريبا
1: أسعار
0: من
1: كثير
0: إلى
1: تكون. نعم.
0: من إلى تقريبا كأبسط هدية ممكن تكون،
1: يعني هسا عندك الدفتر من تقريبا من 10 إلى 15.
0: جميل. دفتر بيكون له غطاء خشب ومطرز عليه.
1: كله خشب ومطرز عليه، ممكن إنك تحط اسمك.
0: جميل.
1: ممكن تحط
0: جميل. تعليقات يعني العلم مثلا، الأشياء اللي زي هيك.
1: أنا هسا بعمل تعليقات أشكال ألوان متنوعة. بعمل لوجو للشركات، إذا مثلا في ناس بده يعمل لوجو.
0: جميل.
1: من الخشب بعمل له إياه.
0: مشروعنا اسمه إيفانا تراث، وأكيد صفحتنا على الإنستغرام باسم إيفانا تراث مش هيك؟
1: باسمي أنا.
0: باسم ميسون عبد العزيز.
1: ميسون عبد العزيز إيفانا تراث على الإنستغرام.
0: الله يبارك لك ربنا. أسأل الله إنه ربنا يوسع عليك ويجعله إن شاء الله باب رزق حلال.
1: آمين
0: مبارك. الله يوسع عليك. شكرا جزيلا لك. شكرا.
1: شكرا لك.
0: الله يحفظك ويعافيك. ربي يبارك.
1: الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا لك.
0: الله فيك. الله يعطيك الصحة. شكرا.

0: شوفوا يا جماعة، احنا اكيد اليوم من خلال مؤسسة مبادرة تراثنا وحرفتنا سند لسياحتنا، هاي المبادرة اللي عم بتطلع انا على التفاصيل انه احنا عم ناخذ اكثر من قطاع، ايش له علاقة بالهدايا التذكارية، ايش له علاقة بالتوزيعات، ايش له علاقة بالشموع وهدايا المناسبات، لكن اكيد في هدايا خاصة لها علاقة بالاطفال. مثلا لما نحكي عن مشروع معجونة ماما عبير، لازم مباشرة نتواصل مع الأستاذة عبير الزواهري حتى نعرف أكثر عن هذا المعجون، عن هذه التفاصيل. اسمحوا لي مباشرة رحب عبر الاتصال بالأستاذ عبير الزواهري. أسعد الله أوقاتك أستاذ عبير.
1: يا هلا، يسعد مساك.
0: الله يحفظك ويرعاك. معجونة ماما عبير،
1: صحيح،
0: إيش قصة هاي المعجونة؟ أنا بطلع صور بتجنن، خرافية ما شاء الله. تفضلي.
1: يسعد قلبك. مساء الخير على الجميع. معجونة ماما عبير معجون أنا عملتها إيديا،
0: نعم،
1: مصنوع بحب، لأن أنا بشعر بكل أم بكل طفل بحب هاي اللعبة. هاي لعبة بكل أطفال بيستمتعوا فيها. اتقدمت عن طريق مركز إرادة وعملوا لي فحص فيها بالجودة وبالنظافة.
0: جميل.
1: ما فيها لأي مواد كيميائية ولا أي مواد حافظة. موادها كثير بسيطة بس لها مقادير ومعايير معينة عشان تطلع بالجودة الكاملة.
0: جميل. العبوات صغيرة كبيرة وسط؟
1: في عبوات لهم أكثر من حجم، حجم المادة جواتها بتحتوي على 7 ألوان مفضلة لكل طفل، وبتكون كتير ومدتها وصلاحيتها، يعني إذا الطفل لعب فيها وحافظ عليها بتقعد تقريبا فوق الشهر.
0: إلها فترة زمنية معينة؟
1: هلا هي عبارة عن مادة الطحين، في حال تعرضت لهواء أو مي بتعفن.
0: بتعفن ولا بتنشف؟
1: حافظ عليها نعم.
0: بتعفن ولا بتنشف؟
1: في التنتين.
0: أها، فبالتالي بنحافظ عليها كأمهات. نعم. إذن هي مادة ما فيها أي ألوان مش طبيعية، ما فيها أي أشياء لا سمح الله مؤذية للطفل، فهي طبيعية 100%. وأنا عم بطلع على تفاصيل هاي المواد اللي حضرتك بتحكي عنها، يعني هي صديقة للأطفال فعليا، مواد طبيعية.
1: صحيح، حتى الصبغات المخصصة للأكل كمان.
0: جميل جدا. أسعار هاي العبوات؟
1: العلبة اللي بتحتوي على 7 ألوان بتكون بدينار. جميل. وفي عندك علب بتكون لون واحد.
0: نعم.
1: ممكن تنباع بنص دينار، في علب ممكن أبيعها بربع دينار لطلاب المدارس،
0: ما شاء الله
1: للمحلات.
0: ما شاء الله،
1: تكون سهلة للأطفال.
0: كيف بدنا نلاقي المنتجات؟ ندخل على الإنستغرام، على معجونة ماما عبير.
1: صحيح،
0: الله يبارك لك. فيسبوك وإنستغرام على معجونة ماما عبير، أكيد حنلاقي هاي المنتجات المميزة. بدي أشكرك أستاذ عبير الزواهري على هذه المنتجات، اللي إن شاء الله يكون رزق الواسع والبركة لإلك ولمشروعك. شكرا جزيلا لك.

طبعا انا بحكي لكل الناس اللي عم يتابعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك على تلفزيون حياة، بتمنى منكم جميعا ندعم هاي المشاريع. لاصحاب المشاريع ابعتوا الروابط، احنا ما عندنا مشكله، ابعتوا الروابط على الفيسبوك على بث الحلقه، وان شاء الله يعني تكون نافذه خير وسعه وتسويق بالبركه ان شاء الله للجميع، واسال الله ان يبارك لكم جميعا. اللهم امين يا رب العالمين.

0: سؤال جديد ومشروع جديد. المرة هاي رح نروح للكحول. وبتعرفوا قديش الإثمد له فوائد في موضوع العيون. طبعا أنا بحكي عن الكحول الطبيعي الأصلي، ما بحكي عن الأشياء اللي فيها لا سمح الله أمور مضرة أو مؤذية. طيب خليني مباشرة نروح لصاحبة المشروع الأستاذ لينكا دوبي معنا. أسعد الله أوقاتك.
1: يا هلا، رحب فيك وفي المستمعين كلياتهم، وشكرا لإذاعتكم على استضافتي.
0: الله يحفظك ويرعاك. لما بتطلع على مشروع الإثمن تحديدا مباشرة بخطر ببالي الكحول العربي الأصيل الطبيعي غير المؤذي، تفضل احكينا عن هذا المشروع.
1: نعم صحيح، أنا تعلمت هذا الإشي من حماتي الله يرحمها، هي اللي كانت تستخدم هاي المادة، وخطة يعني للموضوع يعني تعلمت منها. بالنسبة للمكونات كلياته صديقة للبيع، إذا بدنا نحكي فيها كمان إعادة التدوير.
0: جميل جدا، طبيعية مش مؤذية للعيون
1: أبدا. أنا كان في عندي أصلا مشاكل بعيني، والحمد لله قدرت أحلها. يعني كان في عندي جفاف شديد بالعيون، حددوني إنه لازم عملية. الحمد لله يعني الأمور حلت بالكحول الأثمد.
0: الله يا ربي يحفظك ويرعاك ويبارك لك بهذا المشروع. أي حدا بده يدخل يختار المنتجات تبعتكم يتعلم منكم هذا الأمر، بده يدخل على إثمد كحول.
1: نعم،
0: هي مشروعنا بالصلت مش هيك؟
1: نعم صحيح، ممكن. أنا عايش بمدينة الصلت تحديدا بالبلد اسمها أم جوزة.
0: نعم.
1: هي مناطق ريفية، عشان هيك احنا في مجال انه نشتغل شغلات شوية بتخص التراث والأشياء القديمة.
0: جميل، موضوع التوصيل متاح لو حدا بده يطلب من خلال الصفحة. أكيد متاح التوصيل.
1: نعم.
0: الله يبارك لك. أكيد صفحتنا على الإنستغرام باسم إثمد كحول داش الصلت أو صلت. أنا بتمنى من الجميع يدخل يشوف هاي المشاريع ويشوف هاي الأفكار الجميلة جدا بصراحة، واللي بترجعنا لتراثنا الأصيل والأفكار الجميلة جدا. ربي يبارك لك أستاذ لينكا دوبي على هذه المشاركة، وإن شاء الله مشروع مبارك، وأسأل الله أن ربنا يوسع عليك. شكرا جزيلا لك. شكرا.
1: تمام، شكرا.
0: الله يحفظك. شكرا لك.

0: السلط للسلط، والمرة هاي من الإثمد أو من الكحول رح نروح للعسل، وتحديدا عم نحكي عن بيت النحل والأستاذ صباح الزعبي معنا على هواء مباشرة. أسعد الله أوقاتك.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله وبياكم.
0: الله يحييك ويحفظك. اللهم آمين. بيحكوا العسل السلط غير شكل.
1: والله من جبال السلط أكيد.
0: الله يبارك.
1: له نكهة خاصة.
0: الله يبارك. مشروعنا أستاذ صباح تفضلي.
1: والله أنا عندي مشروع بيت النحل، عندي عبارة عن مناحل والحمد لله عندي نحل وبقطف منه عسل، فارتأيت أني الشمع اللي بيظل منه أني كمان أستخدمه ما يروح هباء منثورا. فعملت منه اللهم صل على سيدنا محمد إكريمات، عملت منه شموع عسل، عملت منه مواد أثرية يعني خارطة الأردن، علم الأردن، البترة زي هيك من نفس شمع العسل، عملت منه العكبر، غذاء الملكات.
0: جميل.
1: وهكذا كل بفضل العائد لأختنا الله يطول عمرها ويسر أمرها ست بيان الرعود، هي اللي ساعدتنا وأخرجتنا إلى حيز الوجود.
0: الله يبارك لكم. والله أنتم ما شاء الله أفكاركم بحد ذاتها هي أفكار جميلة جدا ومحتاج شوية تسويق يكرمك. وإحنا اليوم بدورنا بحياة FM عم بنسلط الضوء على هذه المشاريع، إن شاء الله يا رب يكون من خلال البركة والرزق الواسع والتوفيق والسداد بإذن الله.
1: الله يكرمك.
0: الله يوسع عليك. طيب أنا بدي أسأل عن موضوع بعض الكريمات زي كريم الحروق مثلا، هذا الكريم طبيعي 100%؟
1: 100% ولا مادة صناعية فيه.
0: جميل جدا. والنقطة الثانية بالنسبة لهذا الكريم العفو،
1: كريم لتشقق القدمين.
0: جميل.
1: كريم مثلا إذا في جسمك في مغسل عنه في جسم الإنسان في طبع في شغلات بالوجه كمان عملنا، هي قاعدين نعمل هالشغلة هاي.
0: الله يبارك لك. وهذا كله طبعا بطريقة خليني أحكي خطأ. بلدية لكن بنفس الوقت علمية. صحيح
1: علمية جدا 100%.
0: الله
1: يعني كله غذاء كله من العسل.
0: نعم.
1: وفي شفاء للناس يعني
0: يا رب يا
1: حتى
0: رب.
1: سبحانه وتعالى العسل كل ما يخرج منه شفاء للناس.
0: الله يبارك لك.
1: العكبر هاي مادة
0: 100%
1: سبحان الله مضاد حيوي.
0: صحيح.
1: سبحان الله تعالى.
0: أسأل الله ربنا يبارك لك في مشروعك. وأنا بحكي لكل الناس اللي عم بيتابعونا بيت النحل، بتدخلوا على صفحتهم على الفيسبوك بتشوفوا أنواع العسل الموجودة، بتشوفوا الكريمات، بتشوفوا الهدايا التذكارية اللي صنعوها من شمع العسل. ربنا يبارك لك يا أستاذ صباح الزعبي على هذا المشروع. يوسع عليك إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك على هذا اللي عملتونا.
1: وشكرا
0: لكم. ابدا والله هذا واجبنا. الله يحفظك ويرعاك. شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: ربي يبارك لك. شكرا جزيلا. شكرا.

0: طيب يا جماعة، يعني أنا عم بطلع، أنا بحب هيك، بدي أحاول قدر المستطاع أخذ أكبر قدر من المشاريع وأغطي هذا الموضوع. الأمانة هو جزء من واجبنا إحنا كحياة FM، نغطي ونعطي مساحة لهدول الأشخاص اللي فعلا هم بمجتمعنا اليوم لازم ندعم هاي المشاريع ونوقف معها. من فترة كان الحديث عن ألعاب الأطفال والأشياء اللي لها علاقة بالأطفال، وفيها ملوثات، فيها أشياء كيميكال أو أشياء كيميائية من خارج الأردن كانت تيجي مستوردة. اليوم عم نتطلع على فكرة أو المشروع التالي لفكرة جميلة جدا لها علاقة بألعاب الأطفال أو الأشياء التذكارية للأطفال، وتحديدا من الكروشيه على ما يبدو. أستاذ رقية دويكات، يسعد مساكي.
1: الله يسعد مساك يا رب.
0: رقية كروشيت مش هيك؟
1: أيوة.
0: طيب رقية كروشيت، شو هذا المشروع؟ تفضلي.
1: هذا المشروع هو عبارة عن الكروشيه، بس اسمه الأميغرومي، اللي هو فن ياباني بيصنعوا فيه الألعاب المحشوة.
0: يا سلام.
1: فهو أولا من خيوط قطن. يعني الشركات المصنعة لهاي الخيوط بتراعي جدا الأطفال، بتراعي إنه يكون ملمسها ناعم وتكون ما بتضر، ما فيها أي وبر. جميل. يأثر على الطفل. جميل. هذا أول إشي بالنسبة للخيط.
0: نعم.
1: بالنسبة للعبة نفسها بتكون تصميم يعني زي ما بده الطفل.
0: رائع.
1: يعني إشي بحبه الطفل. إذا هو في المعروف بالعالم كله.
0: للأمان أنا عم بتطلع على الأشياء يعني خرافية، أشياء جميلة جدا، هيك فيها روح، فيها لمسة جميلة جدا، يعني
1: لطيفة طبعا.
0: جدا. لكن للأمانة بدي أسأل عن الأسعار، كيف أسعار هالألعاب هاي؟
1: هي المشكلة المعضلة الكبيرة عندنا هي.
0: لا إن شاء الله ما في معضلة.
1: لا، لأنه بصراحة الناس بتشتغلي، بس هي المواد غالية نوعا ما.
0: نعم.
1: الشغل متعب كتير كمان،
0: معلوم مان يدوي مان دمية. صحيح.
1: فهون الناس يعني بتحاول انه بتفكر انه كصنع يدوي انه ممكن يكون نفس سعر اللي بالاسواق، يعني صناعة الماكينات.
0: نعم.
1: بس هذا الحكي طبعا مش صحيح. احنا شغلنا باخذ وقت، يعني هاي الدمية ممكن تاخذ من اسبوع لعشر ايام
0: الوحدة.
1: اكيد لها بترون مكتوب. نعم. فانت بدك تمشي سطر سطر، غرزة غرزة، فيعني لا مو سهل ابدا. بس يعني سبحان الله الأسعار، يعني أنا بالعكس بحاول أعطي أسعار يعني مقاربة للعبة اللي بيشتريها الواحد يعني لابنه.
0: جميل. سبونج بوب قديش حقه؟ قاع المحيط. قاع المحيط سبونج بوب بسيط، قديش حقه؟
1: سبونج سبونج بوب أنا يعني عامل عليه عرض 10 دنانير.
0: ما شاء الله. جميل.
1: والله لأنه
0: الله يبارك
1: فعلا يعني فعلا بغلب وبتعب. بس طب. أنا بحاول أجيب بحكي لك أسعار
0: الدمية
1: مقاربة. يعني
0: الدمية، الدمية اللي جنبه مثلا اللي هو بسيط،
1: اللي بسيط، لا 8 دنانير.
0: حلو.
1: الدبدوب يعني بكون في شغل.
0: انا بطلع على الدمى قدامي والله انها بتجنن. الدبدوب هذا اللي لونه بني.
1: دبدوب بني،
0: بني وابيض.
1: الصور مش عندي
0: صغير هيك بسبوس، زي كانه بسبوس. والله من هذا الدبدوب ثعلب. هذا طلع ثعلب.
1: يعني انا اسمع راح احكي لك الرينج تبعي. يعني
0: من الى
1: انا بالنسبه للميداليات من دينار ل 5 دنانير.
0: الله يبارك
1: في ميداليات مجسمه. يعني
0: والله والله انه هذا الفن وهذا الشغل بيستحق اكثر من ذلك بكثير.
1: بيستحق هو اكثر.
0: انا بحكي
1: يعني
0: على هو مباشره يعني. مشروع يعني يستحق الدعم والله. استاذ رقية ما شاء الله عنك، ربي يبارك لك. احنا كيف الناس حيوصلوا لك لمشروعك؟
1: عندي صفحة
0: رقية كروشيت.
1: رقية كروشيه. وفي عندي صفحة انستغرام كمان روكا كروشيه.
0: اذا رقية كروشيه على الانستغرام بتلاقوها او على الفيسبوك، وباذن الله تلاقوا هالمنتجات الجميلة جدا المميزة. شكرا جزيلا لك. شكرا، ربي يحفظك ويرعاك.
1: شكرا لك.
0: بارك
1: شكراً
0: الله فيك. تحياتنا لك. الله يسعدك ويعافيك. رجعت من الليل يستر عليها الله شاد نجم السيل غربي وغريب الروح. فيلورا بايلانا المشروع التالي له علاقة بأناقة المرأة، الشنط اللي دائما وأبدا سبحان الله بعض الستات والصبايا بحبوا يكونوا مهووسين بهاي الشنطات لأنه بتحمل ذكريات، فيها هدايا، فيها تفاصيل. اسمحوا لي أرحب بالأستاذة لانا ياسر صاحبة هذا المشروع. يسعد مساكي أستاذة لانا. أستاذة لانا معنا على الهواء مباشرة. ألو أستاذة لانا، مساء الخير. مساء الورد، كيف الحال؟
2: مساء النور، يا هلا فيك.
0: الله يحفظك وراك. ايش الشنطات الحلوه هي؟ تفضلي. انا عم بطلع على الشنطات.
2: تسلم.
0: بتودينا لايطاليا ولا للمحلات العالميه بصراحه. تفضلي.
2: تسلم يا رب. انا مشروعي بعمل شنطات كروشيه.
0: نعم.
2: بحور الخيط يعني القطن اللي ما فيه روح لشنطه.
0: الله.
2: جميله. يعني لجميع المناسبات، ممكن للجامعات، المدرسه، صبايا، مدامات، اي شيء.
0: جميل جدا. انا عم بطلع على شيء بصراحه فوق الخيال،
2: مطلوب
0: صور جميله جدا، عم بطلع على تفاصيل يعني موضوع الابداع والحرفه في الصنعه، ما شاء الله عنك استاذه لانا.
2: يا رب شكرا كثير.
0: لكن اكيد هاي الحقائب لها زي ما إلها ما شاء قيمه معنويه، اكيد لها قيمه ماديه. تقريبا لو الواحد ياخذ هديه هيك شنطه من هالشنطات الحلوه، كم تقريبا الرينج الاسعار؟
2: والله بتعرف انه هذا شغل يدوي مصنوع كله كامل من الالف الى الياء، من الخيط لكامل التفاصيل، التصطيب كامل كله انا بعمله بايدي يعني. فهذا إشي يعني غير عن ما تشتري شنطه من برا، صح ولا لا؟
0: لا شك طبعا طبعا طبعا
2: اكيد. فانا عندي الشنطات يعني مبدئيا من يعني نحكي 20-25 واطلع.
0: والله ممتاز
2: يعني بتصور هيك
0: قسما بالله يعني انه سعر ممتاز جدا. اه والله
2: يعني
0: كشغل
2: يعني
0: يدوي
2: بلش من هذا السعر.
0: كشغل يدوي الشنطات العاديه التجاريه العفو بهاي الاسعار اليوم موجوده.
2: ما هذا لكن اللي بحكي انا يعني بحاول انه انا ما اطلع بالرنج كبير انك بالعالي بالمتوسط.
0: طيب اي حدا الان بتابعنا بيروح على صفحه اسمها فيلورا،
2: فيلورا بايلانا،
0: فيلورا بايلانا. يعني انا بتمنى يا ريت هيك بالله تشير الصفحه انت على اللايف اللي احنا عم نحضره اليوم وعم بنبث اليوم على صفحه تلفزيون حياه، حتى كل الناس اللي بنشوفوا هالشنطات الحلوه يشتروا منها، ويعني ربي يبارك لك في رزقك ويجعله من ساعه باذن الله وتوفيقه سداد. شكرا لك، شكرا لك يا استاذه لنا.
2: شكرا كثير،
0: الله يبارك لكم، الله يحفظك ويرعاك. كل الشكر لك يا استاذه لنا. راح نكمل معكم مستمعينا الكرام بعد الفاصل، لنواصل ان شاء الله. ابقوا بالقرب من حياه تكرما.
3: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: جامعة عمان العربية،
5: باور بانك جيليكو،
3: مطعم الحمصالي،

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي يؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
2: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 الأردن.
3: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة، واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
5: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات من دفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
6: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.

0: تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: جامعة عمان العربية.
3: باور بانك جيليكو. مطعم الحمصالي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. سمو ولي العهد يوعز خلال زيارته إلى موقع عماد السيد المسيح عليه السلام بتحسين تجربة المسيحيين وزوار الموقع. عودة عمليات المناولة في ميناء العقبة بعد السيطرة على تسرب الأمونيا والذي أسفر عن إصابة 11 شخصا إثر التسرب. وزارة التربية تقول إن النقل المدرسي المجاني أسهم بالحد من نسب التسرب وغياب الطلبة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 3 محاولات لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بوساطة بالونات موجهة. توقيف موظفين 2 أحدهما يعمل في بلدية مادبة بتهمة جناية التزوير واستعمال مزور وجنحة استعمال ختم إدارة عامة بصورة غير مشروعة وهدر المال العام. صحة غزة تقول إن مستشفيات القطاع استقبلت 225 إصابة خلال الساعات 24 الماضية. وأخيرا وزير الخارجية العماني يقول إن تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان من المقرر عقده اليوم في صلالة جاء حرصا على التوافق. ختم موجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: الحقائق.
1: بنكمل معكم مستمعينا الكرام في تلويحة اليوم. أنا بقول وطي الصوت مش علي الصوت، هذا كثير عالي عشان ما يصفر. أيوة طيب يا جماعة، بنكمل معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار تلويحة اليوم. مساء الخير لكل أصدقائنا أحبائنا كل اللي انضمونا على السماع ليواصلوا معنا مشوار تلويحة اليوم. اليوم في تلويحتنا حبينا نسلط الضوء على أصحاب مشاريع وصاحبات مشاريع، سيدات مجتمع في بلدنا الحبيب الأردن عندهم مشاريع، حابين ندعم هاي المشاريع، نوقف معاها نسندها حتى تستمر، لأن الفكرة باستمرارية هاي المشاريع هي وجود زبائن، الناس يطلبوا من هاي المشاريع. الفكرة ليست تسويقية وإنما فكرة دعم من هذه الإذاعة لكل هذه المشاريع، وبتمنى إنه فعلا كل من يتابع أثير حياة اف ام إنه يدخل على صفحات هاي المشاريع، ورح ننشرها عبر التعليقات على الفيسبوك عندنا في حلقة اليوم، وأكيد بدنا ندخل نشوف هالمنتجات وإن شاء الله كل الخير بين إيديكم. منتج أو غذاء الأجداد هيك اسمه، غذاء الأجداد، منتج المختوم طبيعي. بدنا نشوف أنا وياكم إيش منتج المختوم هذا، ونتعرف على قصة هذا المنتج من خلال الأستاذة سناء أبو عويضة. أسعد الله أوقاتك أستاذة سناء. الله يعافي عمرك ويحفظك ويرعاك، كيف الأمور إن شاء الله بخير؟
2: أهلا وسهلا فيك، حياك الله،
1: ربي يبارك لك ويرعاك. إيش فكرة هذا المشروع؟ تفضلي.
2: غذاء الأجداد هو مشروع بدأ من حبي للأشياء اللي لها أصل وذاكرة.
1: جميل.
2: وحبيت أخذ الفكرة من غذاء أجدادنا وأقدمها اليوم بطريقة تحافظ على روحها. نعم. وتناسب حياتنا الحالية.
1: جميل. الفكرة لها علاقة بالأكل، هو المنتج عبارة عن إيش؟
2: المختوم هو تراثي، منتج أساسه هو تمر مجهول مع زيت زيتون بكر وحبة البركة ودبس التمر والمكسرات. حاولنا نحافظ فيه على مكونات قريبة من مائدة أجدادنا، لكن نقدمها بصورة مرتبة وأنيقة تناسب وقتنا الحالي.
1: جميل جدا. يعني بتكون مخلوطة مع بعضها البعض؟
2: أكيد، خليط متجانس. يعني بالنسبة لغذاء الأجداد مش مجرد منتج نحط على الرف، أنا بدي كل عبوة تحكي قصة عن تراثنا وعن أشياء كانت موجودة ببيوت أهلنا، ويمكن اليوم نرجع نكشف قيمتها ونحبها من جديد.
1: جميل. كيف بتناولها الإنسان؟ يعني أنا عم بطلع على الصور، هي زي معجون التمر مع مكسرات مع زيت مع سمسم مع حبة. نعم. البركة. نعم. زي ما تفضلتي، هذا الخليط كله عبارة عن طاقة، عبارة عن شيء فيه صحة.
2: بالضبط.
1: كيف بتناول يعني الإنسان؟
2: فطور مثالي لجميع الفئات العمرية، إن كان أطفال رح يحبوه كثير ولا الكبار السن بمدهم بالطاقة، طبعا كلها منتجات من محلية، ولا الأمهات للمرضعات، يعني جميل. كثير بمد الجسم بالطاقة ما شاء الله.
1: الله يبارك لك. المرطبان هذا تقريبا كم رينج سعره؟
2: المرطبان وزنه عبارة عن 500 جرام، بينباع ب 15 دينار على الصفحة.
1: الله يبارك.
2: الله يبارك فيك يا رب، الله يسعدك.
1: والله الأمانة سعر مناسب جدا، نحكي عن منتج غذائي صحي 100% فيه، وهي الأصناف اللي تفضلت فيها.
2: نعم.
1: كلها شيء مميز جدا بصراحة. أسأل أن ربنا يبارك لك أستاذي سناء، ندخل على الصفحة على صفحتك أكيد ونشوف يعني هذا المشروع المميز اسمه غذاء الأجداد، منتج المختوم.
2: نعم.
1: طبيعي هيك اسمه. الله يحفظك ويرعاك.
2: نعم.
1: ندخل على الصفحة وأكيد نشوف المنتجات المميزة. شكرا للأستاذة سناء أبو عويضة، شكرا لك، بارك الله فيك.
2: أهلين فيك.
1: الله يوسع عليك. شكرا.

0: الجلالية. طيب يا جماعة مباشرة بروح أنا وياكم لمشروع جديد وفكرة جديدة، والأستاذ دعاء عطية. أسعد الله أوقاتك أستاذ دعاء.
1: أسعد الله أوقاتك. أهلين.
0: الله يرضى عنك. يعني أكيد بنعرف عن مشروعك أكثر وأكثر، اسم المشروع، تفاصيل هذا المشروع، تفضلي.
1: اسم مشروعي بلشت دودي طعمة اسمه.
0: دودي طعمة هيك اسمه.
1: طعمة أيوة. أنا عجينة سيراميك، بشتغل بعجينة السيراميك. هاي العجينة بعملها يعني أنا في البيت، مصنعة من النشا والغرة.
0: يا سلام.
1: وبلشت أشتغل فيها على المقات، على الفناجين، على الدلات، إيش يعني مجالات شغلها كبيرة كبيرة.
0: الله يبارك.
1: وشغل كله من البيت يعني. وشو اسمه يعني بعمل مثلا للمواليد واحدة
0: توزيعات. توزيعات للمواليد.
1: توزيعات أيوة.
0: جميل جميل جدا.
1: وطبعا تراث الأردن، دلات الشماغ. الكوفية الفلسطينية كمان.
0: يا سلام. أنا عم بطلع المنتجات أمامنا على شاشة التلفزيون. حياة الفكرة فيها الفنجان بتيجي بس أنت بتزينيها بهذا المنتج صحيح؟
1: أيوة كله من الصفر بشتغله. يعني الفنجان بيجيني سادة ما عليه إشي.
0: نعم.
1: وبعمل أنا كله هذا يعني كله تشكيل يدوي بالإيد كله بصير.
0: الله يبارك. والخط والكتابة تطبعيها طباعة ولا يدوي؟

0: ايش في تحديات بتواجهك استاذه دعاء؟
1: تحديات مرات الناس مثلا بيستخسروا شوي بالشغل اليدوي، يعني ما بيعطوك حقك في السعر. لما تحكي لهم مثلا السعر يعني هو مناسب بيكون، بس هم ما بتقبلوه. بس هي هاي التحديات.
0: تقريبا كم رينج السعر بيكون عندنا للتوزيعات يعني البسيطه من الى
1: مثلا المقات؟ اذا شغل عجينه السيراميك من 5 إلى 7 هيك.
0: لا مو غالي الأصل، إنه هيك منطقي جدا يعني كتوزيعات أو كأشياء فعلا مصنوعة هاند ميد ومنشغل عليها بهذه الطريقة الإبداعية. يعني أنا أكيد بدي أقول إن شاء الله كل التوفيق لمشروعك، وإذا كان في رسالة بتحبي تحكيها عبر أثير حياة إف إم لكل اللي بتابعونا، يعني حتى يعني يكون إن شاء الله كل الخير لهذا المشروع. شو رسالتك أستاذة دعاء؟
1: رسالتي انهم يدعموا مثلا العاملات، الناس اللي بيعملوا من البيت وبيكافحوا وبيجاهدوا يعني لشغلهم. فيدعموهم
0: باذن الله، ان شاء الله الخير كله بين ايديك، وهذا المشروع ان شاء الله ربي يوصل للعالميه. يعني اي حدا بده هاي المنتجات يدخل على شيء اسمه دودي طعمه، دي او دي واي تي يو ام اي اتش، ادخل على الفيسبوك. اكيد انا بتمنى منك تشيري حساباتك من خلال البث على تلفزيون حياه في هاي اللحظات عشان الناس يتابعوا كل منتجاتك. ان شاء الله بيكون الخير كله بين ايديك، ربي يوسع عليك. شكرا جزيلا لك، شكرا، الله يحفظك ويرعاك.

0: بالتأكيد ريزن له إبداعات معينة وتفاصيل حلوة، لما بيكون الإنسان بيبدع وفنان بهذا المجال يعني بيكون شيء فيه تفاصيل خاصة. المشروع التالي الأستاذ حنان العارضة، أسعد الله أوقاتك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جميعا. الله يحفظك ويرعاك. هدايا توزيعات من الريزن هاند ميد، إيش اسم مشروعنا أستاذ حنان؟
1: مشروعي اسمه الحنان للهدايا.
0: الحنان للهدايا، فيسبوك نعم. إنستغرام
1: نعم، الحنان للهدايا.
0: جميل جدا، بندخل بنلاقي هاي المنتجات اللي عم نشوفها على شاشة التلفزيون، هي أفكار جميلة، في ساعات عم بتطلع، في زي يعني مضيفة هيك أو شيء معين
1: نعم.
0: في زي برواز أو هدايا تذكارية
1: نعم.
0: تفضل هاي الفكرة شيء. تفضلي حكينا عنها أكثر.
1: أنا مديرة مدرسة متقاعدة،
0: ما شاء الله عنك.
1: عندي ميول فنية كثيرة، لكن بعد التقاعد تعرف مع العمل وضغط العمل توقفت قليلا، لكن بعد التقاعد حاولت اني يعني اظهر هذه الاشياء في داخلي، اخذت دورة ريزن وتعلمت طريقة الصنع. هاي المادة بحاجة لإبداع، يعني أنا كثير بحب الإبداع، ما بحب الشيء الروتيني أو الشيء الواحد. في كل قطعة بنعملها فيها إبداع، يعني خلط ألوان، تصاميم، كل شيء، يعني كل ما تستطيع أن تحلم به ممكن أن تحقق. يعني قطعة تخطر في بالك، سواء كانت ميدالية، قلم، ساعة، شو ما كان، يعني بخطر في بالك برواز ممكن يتم تنفيذه على أرض الواقع بإذن الله بكل شغف وبكل حب.
0: جميل،
1: حتى
0: جميل.
1: تكون قطعة فنية خالدة بين الأحباب.
0: يا سلام،
1: يعني
0: يا سلام.
1: هدية بين
0: إقبال
1: الأحباب.
0: إقبال الناس على هاي الأفكار أستاذ حنان، مدى إقبال الناس؟
1: في البداية كانت دائرة الإقبال يعني قليلة، من
0: ضيقة، من الأهل والأحباب والأقارب.
1: نعم، نعم. لكن شوي يعني سبحان الله، الناس أذواق، يعني بعض الناس بتقبلوا هذا النوع من الصناعة اليدوية، البعض لا يتقبل. فشوي شوي الناس، خاصة عندما يعني يأخذوا قطعة من عندي وبيشوفوا التفاصيل على الحقيقة، يعني الصورة سبحان الله لا تعطي
0: صحيح.
1: لا تعطي الشكل الحقيقي للقطعة لما تلمسها بإيديك وتشوفها بعينيك.
0: 100% طبعا طبعا.
1: الحمد لله، يعني كل من يأخذ من عندي قطعة إن شاء الله
0: الله يوسع عليك.
1: يعني
0: الله يوسع عليك. كم تقريبا رينج الأسعار عندنا من إلى؟
1: متفاوتة طبعا.
0: في أبسط يعني أبسط هدية ممكن
1: أقل شيء بدينارين ممكن.
0: جميل، وتصل يعني إلى
1: لا تصل لها، يعني واجهات منازل بنعمل
0: ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
1: يعني حائط ممكن تلبس الحائط بدل ما تلبس جيمسون بورد.
0: يا سلام،
1: من لبسه إحنا واجهة من الريزن، منظر طبيعي، كتابة، آية، أن تصل لمئات الدنانير
0: ما شاء الله عنك. يعني أسأل الله أن يبارك لك ووسع عليك في هذا آمين. المشروع الحنان للهدايا، فيسبوك إنستغرام، وأكيد

0: من مشروع إلى مشروع ومن فكرة إلى فكرة ومن سيدة في مجتمعنا لسيدة أخرى. اليوم نوقف معهم ندعمهم في مشاريعهم إلى مشروع جديد و بيرلا باجز بالضبط هيك اسم المشروع بيرلا باجز. بروين الطحان معنا على الهواء مباشرة. يسعد مساك أستاذ بروين.
1: مساك أحلى يا رب.
0: كيف الحال شو الأخبار؟
1: أهلا فيكم. تمام ألف الحمد لله.
0: الله يسعدك ويحفظك ربنا. هذا المشروع شو فكرته وشو قصته؟ تفضلي.
1: بيرلا باجز هي فكرة مشروع بلشت من حبي للتراث. كنا عم نفكر كيف نخلي التراث هو جزء من إطلالة المرة اليومية بطريقة عصرية. هلأ يلي ميز بيرلا باجز إنه حديثين نحن تكون كل قطعة لها طابع خاص من حيث الألوان النقشة التفاصيل حتى تحس السيدة اللي عم تختار القطعة من عنا إنه هي عم تاخد شيء بيعبر عن شخصيتها.
0: السلام.
1: هلأ ألف الحمد لله نحن الشناتي عنا عم تكون أشكال مختلفة أحجام مختلفة والألوان بتناسب الاستخدام اليومي المناسبات وحتى الهدايا.
0: الله يبارك.
1: هلأ أكيد نحن عم نحاول دائما ننوع لنرضي الأذواق المختلفة.
0: أنا عم بطلع على الشنطات حتى الناس اللي بيسمعونا مش عم بيشوفوا يتخيلوا معانا المشهد. هي عبارة عن شنطات فيها تطريز مش هيك؟
1: تطريز تراثي بس إذا بنلاحظ عم تكون بطريقة كثير عصرية
0: 100% 100%. هو مش مجرد فقط تطريز والسلام. صحيح فيها فكرة عصرية بطريقة هيك إبداعية كمان. جميل جدا. هاي الشنطات لأي يعني فئة عمرية بتكون بالعادة؟
1: هلأ نحن لأنه عنا فئات مختلفة من الأعمار عم نتعامل معها فنحن دائما عم نحاول نقدم مختلف الأحجام مختلف الموديلات لحتى ناس كل الأعمار. يعني هلأ في عنا العمر الشباب الصغير مثل العمر 12-13 أكيد بتلاقي عنا اللي بيناسبها. الأعمار الكبيرة كمان بتلاقي عنا اللي بيناسبها. الصبايا يعني نحس أنه هي خرشة مختلف الأعمار.
0: الله يبارك ربنا. الأسعار تقريبا من إلى؟
1: الأسعار عم تتراوح من 3 دنانير للعشر دنانير. عم نحاول نكون قريبين نحن للمستهلك.
0: والله جميل وأسعار منافسة جدا وممتازة. لما بطلع على حقائب أمامنا على شاشة تلفزيون حياة فيها لمسة عصرية فيها تراث فيها قصة بتنحكى من خلال هاي الحقيبة. لا شك إنه إحنا بنحكي عن شيء مميز جدا وإبداعي ويكفي إنها مصنعة بالإيد. يعني هذا بحد ذاته عم بعطي انطباع كثير يعني عالي جدا. أنا بدي أشكرك أستاذي بروين الطحان على هذه الرسالة وعلى إن شاء الله بإذن الله هذا المشروع يكون مبارك فيه وخير ورزق واسع إن شاء الله. ربي يوسع عليكي.
1: أنا بشكر هاي الفرصة اللي فتحتوا لي هاي أحكي عن مشروعي.
0: الله يسعدك كل الشكر لك. ربي يحفظك
1: ويعافيك.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا. الله يعطيك ألف عافية.

0: الواحد مروح من بيته أحيانا بيكون جاي باله يأكل أشياء زاكية، فالأشياء الزاكية بدها توابل زاكية أو بدها صوصات زاكية. خلينا نرحب بصاحبة المشروع التالي الأستاذ ناهد شعبان، أسعد الله أوقاتكم.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: الله يعطيك ألف عافية ورب يحفظك ويبارك لك بمشروعك. ومباشرة بنحكي عن مشروع يعني رشة وتتبيلة، مش هيك؟
1: أها
0: تمام، رشة وتتبيلة. عم بتطلع على أشياء، بنحاول نعرف شو التفاصيل، تفضلي.
1: مشروع رشة وتتبيلة هي منتجات تصنيع غذائي.
0: نعم.
1: صحية بدون إضافات، بنحاول نلاقي نكهات جدودنا بلمسات عصرية. عملنا المنتجات، بدأنا شوي شوي، كل فترة بنضيف منتجات جديدة.
0: مثل إيش منتجات؟ عندنا طحينة، عندنا دبس فليفلة، تفضل احكي لنا أكثر.
1: هلأ في عنا الطحينية،
0: نعم.
1: زبدة الفول السوداني، وفي معجون حبة البركة، كله طبيعي صافي بدون زيوت، بدون سكريات، بدون زيوت مهدرجة أو أي إضافات. في عنا دبس الفلافلة اللي هو معمول من الفلفل وزيت الزيتون. في البهارات كلها بهارات، يعني بنجفف الأعشاب، الخضار، الفواكه.
0: جميل.
1: مع البهارات الحب نطحنها ونعمل خلطاتنا الخاصة بدون ملح صيني، بدون جلوتين، بدون
0: سلام.
1: مواد حافظة.
0: جميل جدا. أنا بدي ألاقي هاي هاي المنتجات موجودة وين؟ رشة وتتبيلة إنستغرام؟
1: هلأ موجودين على الإنستغرام، موجودين على
0: فيسبوك،
1: وحاليا موجودين على تطبيق أشيائي.
0: الله يبارك.
1: بكون متواجد في البزارات.
0: الله يبارك لك. طب أسعار العبوات، يعني لما بنحكي إحنا عن عبوات البهارات مثلا، تقريبا رنج السعر تبعها؟
1: هلأ في عنا تقريبا دينار لدينار ونص العبوة الصغيرة. في حسب الطلب، في ناس بطلبوها بكيس مش بالعبوات.
0: نعم.
1: هاي
0: فبكون أوفر. فبكون أوفر.
1: يعني بيكون عندهم العبوة أول مرة جابوها.
0: نعم.
1: بحبوا يعبوا مرة ثانية. منوفر طبعا العبوات، يعني العبوات بأكياس.
0: جميل.
1: في عنا عبوات بأحجام مختلفة، مثلا أوزان مختلفة.
0: نعم.
1: عشان حسب العائلات الصغيرة بدها عبوات صغيرة، العائلات الكبيرة بدها أحجام.
0: الله يبارك. أسأل الله ربنا يبارك لك في هالمشروع ويجعل إن شاء الله سعة وتوفيق ورزق حلال بإذن الله. أستاذ ناهد شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله ربي يبارك لك في هذا المشروع. شكرا جزيلا. شكرا.
1: شكرا لك.
0: الله يعافي عمرك، ربي يبارك لك. نطلع فاصل، بعدين بنواصل بإذن الله معكم على الهواء مباشرة في ترويحة اليوم. تكرم من ابقى بالقرب من حياة.
2: ترويحة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
2: جامعة عمان العربية،
5: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-1.
8: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
9: تحت رعاية معالي وزير الشباب الأكرم، تدعوكم وحدة دعم التشغيل لزيارة معرض التشغيل الصناعي العاشر شرق عمان، وذلك يوم الخميس الموافق 17/9/2026 من 9 صباحا وحتى 4 عصرا في مدينة الحسين للشباب، قاعة عمان الكبرى، بوابة رقم 1. راح يكون في رابط على صفحة وحدة دعم التشغيل شرق عمان على الفيسبوك، تقدر من خلاله تقدم على الوظائف المتاحة في المعرض 077-50-444-21 أو 07-38-23-965.
10: جوعان؟

0: تعمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ترويحة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
5: جامعة عمان العربية،
6: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي،

0: مكملين معكم في ترويحتنا لهذا اليوم حتى نحكي عن مشاريع موجودة عندنا ببلدنا وجب علينا نسلط الضوء عليها حتى نعطيهم مجال لصاحبات هذه المشاريع أنه يبينوا فعلا ويكون عندهم إمكانيات حتى يبيعوا وينتجوا أكثر وأكثر ويكونوا منتجات في هذا المجتمع. مشاريع حكينا عنها متنوعة بداية حلقتنا اليوم، يعني بجوز بعض هذه المشاريع كان له علاقة بالطعام، بعضها كان له علاقة بالشنطات، بالذكريات، بالمسارح، بغيرها من الأفكار الجميلة جدا والمميزة. يعني أكيد مكملين معكم في حلقة اليوم، بمسع كل الأحبة اللي بكتبوا بيعلقوا وبيشاركوا معنا في ترويحة اليوم، وبتمنى دائما وأبدا ندعم هذه المشاريع حتى تظل مستمرة. المشروع التالي حنروح أنا وياكم لمعان ونشوف قصة هذا المشروع والتفاصيل اللي في هذا المشروع، وإلى زينب الفلاحات. أسعد الله أوقاتك أستاذ زينب.
1: هلا مساء الخير مساء الورد.
0: الله يعطيك ألف عافية. المرة هاي حنحكي عن شيء له علاقة بالصابون على ما يبدو.
1: نعم.
0: تفضلي، إيش اسم مشروعنا؟
1: مشروعنا هو أرتميسيا.
0: أرتميسيا.
1: أرتميسيا اللي هو الشيح. يعني أخذت المشروع
0: الشيح.
1: على اسم المشروع.
0: يا سلام.
1: من اسم طيب أنا ساكنة فيها. فاسمها أم الشيح اللي أنا ساكنة فيها في وادي موسى.
0: ما شاء الله.
1: فحبيت أختار اسم يكون قريب من المنطقة، قريب من الإرث اللي إحنا عايشين فيه والمكان اللي إحنا عايشين فيه. فكانت أرتميسيا. حبيت أدخل فيها العلم يعني. الكلمة بالإنجليزي والمعنى بالعربي.
0: يا سلام، اللي هي الشيح.
1: هو معناها الشيح.
0: نعم. نعم. إيش الصابون المكونة من الشيح هاي؟ شو الفكرة منها؟ تفضلي.
1: يعني هو بعمل أكثر من نوع أنا، يعني عملت صابونة الشيح، عملت صابونة العرعر، عملت صابونة يعني نادرة مش موجود. عليها كان ما شاء الله تبارك الله إقبال يعني كثير من الناس. طبعاً صابونة الشيح اللي هي مكوناتها زيت الزيتون، دخلنا فيها زبدة الشيا. زيت جوز الهند عشان إيش للرغوة إيش للصلابة، زيادة يعني زيادة فائدة للصابون، بس النسبة الأكبر الحالية هي زيت الزيتون. طبعا إحنا بنعرف الشيح لما يكون علاج.
0: نعم.
1: يعني من جداتنا من زمان زمان يعني كانوا يرقدوا الشيح في زيت الزيتون في حالة الجروح، في حالة الحروق، كانوا بس ينجرح الطفل أو ينجرح الشخص دغري على طول يحطوا فيه زيت الشيح ويحشوها في الجرح.
0: يا سلام.
1: طبعا خلال يعني أقل مش يعني أقل من ساعة بروح بخف الألم أيام قليلة كأنه ما في جرح.
0: سبحان ربنا الشافي سبحان الله. جميل جميل.
1: طبعا علاج يعني هي صابونة علاجية يعني مكوناتها طبيعية 100%.
0: طب كيف الناس اللي قامتهم يندلوا على مشروعنا أستاذ زينب وامتهم يروحوا فيسبوك إنستغرام؟
1: أنا حاجة إلي يعني إلي صفحة المشروع على إنستغرام على الفيسبوك على الواتس
0: باسم يعني أرتميسيا.
1: أرتميسيا نعم.
0: على الفيسبوك أرتميسيا أو أرتميسيا على الفيسبوك والإنستغرام، ندخل ونكتب هذا الاسم. طبعا أكيد حنلاقي هاي الصابون، حنلاقي في مكونات أخرى غير الصابون عندنا بمشروعنا.
1: أنا مشروعي صابون.
0: أها. حاليا الله يعني. يبارك لك.
1: الله بطمح يبارك. إن شاء الله بطمح إن شاء الله يكون عندي مشغل صغير عند البيت أشتغل فيه.
0: نعم.
1: بس بطمح يكون عندي مصنع أطور يعني شغل، بس هي الإمكانية.
0: أسأل الله ذلك.
1: صراحة هي اللي مسكتني يعني.
0: أسأل الله ذلك يعني إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز. وإن شاء الله كل إنسان مكافح بيقدم مشروعه ربنا إن شاء الله بيبارك له بإذن الله. الله يبارك لك يا أستاذ زينب، وإن شاء الله السعة والتوفيق والسداد لك ولهذا المشروع أرتميسيا أو أرتميسيا، هذا المشروع اللي اليوم بتمنى من الجميع يدخل على الفيسبوك ويعني يشوف هالمشروع وتفاصيله ويطلب من خلال هذه الصفحة. الله يوسع لك. شكرا لك يا أستاذ زينب. شكرا بارك الله فيك.
1: شكرا.
0: الله يحفظك ويعافيك. كل التوفيق.

0: المشروع التالي معنا في حلقتنا لليوم حنان الحباني صاحبة هذا المشروع، والمشروع قائم على الكاندي أو السوس اللي إحنا بنحبه كثير، لكن بعرفش أنا هو صحي مش صحي، بدي أعرف منها هاي التفاصيل. أستاذي حنان يسعد مساكي.
1: اهلا وسهلا. اهلا اهلا،
0: كيف الحال؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله بخير.
1: نشكر الله تمام، شكرا جدا لاستضافتنا.
0: الله يحفظك ويعافيك يا ربي ويبارك لك.
1: كلكم ذوق عن جد.
0: حنان كاندي شوب، هذا الكاندي نعم. اول سؤال، صحي ولا مو صحي؟
1: لا، هو اسباني نخب. ماركت جاك. نعم. مش موجود بالاردن كلها.
0: جميل.
1: هما بيستخدموا دائما دامل.
0: نعم.
1: وبيستخدموا دائما عندنا فيدال، فأنا يعني اللي بيجيني جاكو هو ما حدا بيعرفه أبداً، طري جداً، قليل السكر كتير.
0: نعم.
1: يعني مش سكري يعني إنه فيه. كمان أنا كحنان كاندي شوب يعني بقدر أعمل عنبر، بعمل شوكولاتات دارك شوكولات.
0: جميل.
1: مع ناتس طبعاً. أوكي، يعني مش شرط إنه يكون كل إشي جاهزية عندي، ومبكت كل إشي بطريقة كتير كتير حلوة.
0: هي الفكرة كهدايا، يعني عم نوزع، عم تعملي زي هدايا، توزيعات هدايا.
1: توزيعات هدايا دائما، الطلاب الجامعة دائما باخذوا من عندي، حتى الكبار بالسن.
0: جميل ما شاء الله.
1: كمان من عندي.
0: الله يبارك لك. الله يبارك لك ويوسع عليكي. الاسماء او على السوشيال ميديا موجودين باسم حنان كاندي شوب.
1: حنان كاندي شوب، حنان اندرسكور كاندي اندرسكور شوب على الانستغرام، والفيسبوك حنان كاندي شوب.
0: الله
1: يعني الحمد لله حمدا كبيرا، يعني عم نكبر شوي شوي،
0: ودعمكم
1: يعني ان شاء الله نوصل صوتنا لاكبر عدد ممكن للي بحب الكاندي.
0: أكيد.
1: للي بحب الشوكولاتات الهاند ميد، للي بحب العنبر.
0: جميل.
1: العنبر شيء جميل، يعني التفاح حتى العنبر يعني احيانا بعمله مع عنب، اللي بحب الفواكه بعمله، مثلا مش شرط انه التفاح، يعني بعمله عنب، بعمله مع فراوله.
0: جميل. جميل.
1: بعمله مع تفاح. يس.
0: يعني أكيد هاي الأفكار أو هاي التوليفات المميزة اللي بتعمليها، حرزان الواحد يدخل على الإنستغرام يشوف شو هالتفاصيل الحلوة اللي بنحكي عنها.
1: طبعاً.
0: حنان كاندي
1: طبعاً.
0: شوب فيسبوك إنستغرام، وإن شاء الله كل الخير بين يديك أستاذي حنان.
1: شكراً.
0: ربي يوسع عليك لإلك في مشروعك إن شاء الله. شكراً جزيلاً لك، ربي يرضى عنك. شكراً.

0: طيب يا جماعة، حكينا اليوم عن مشاريع متنوعة، بقي عندنا مشروع أخير حنختم فيه حلقتنا اليوم أو نختم فيه هالمشاريع. قبل ما نختم حلقتنا معنا الأستاذة زينب سمير، معنا على الهواء مباشرة حتى تحكي لنا أكثر عن هذا المشروع. أسعد الله أوقاتك أستاذة زينب.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير.
0: مساء الورد والأنوار أستاذ زينب. يعني المشروع القائم عندنا يبدو أنه له علاقة بالشمع بالتوزيعات، تفضلي.
1: هلا هو إن شاء الله كاندل. هلا هي مش كثير نقدر نقول توزيعات قد ما هي هدايا. هدايا بتوصل القلب، يعني هي شموع مصنوعة يدويا بكل حب وتفاصيل، أشياء هيك تضيف جمال هدوء للمكان. يعني هي مش بس قطعة شمع، هي قطعة دفء وجمال.
0: جميل جميل، يعني شيء مميز. أنا عم بطلع الصور. إيش اسم مشروعنا؟
1: زايا كاندل.
0: كمان مرة؟
1: زايا. كاندل.
0: زايا كاندل. اوكي، زايا كاندل، جميل جدا.
1: هو انه شموع زايا.
0: نعم، موجود على الانستغرام والفيسبوك. زايا كاندل
1: موجود
0: على الانستغرام
1: فقط.
0: انستغرام بس، زايا كاندل، جميل. طيب في هذا المشروع في هذا المشروع انا عم بشوف الاشياء او الهدايا اللي موجوده مش بس مجرد شمع، فيها كتابات، فيها الوان معينه، فيها زخارف مميزه. يعني تحكي لنا اكثر عن هاي التفاصيل.
1: هلا صراحة أنا إنسان كثير بحب الهدوء والشموع. نعم. فبلشت أتعلم، يعني كان الموضوع دراسة مش فقط إنه يلا نجرب. درست فهمت أكثر عن أنواع الشموع، ففقط نستخدم شموع طبيعية 100% بروائح تكون توصل القلب. يعني أنا اللي ببسطني إنه لما بعطي الهدية للشخص أول شيء بشم ريحتها، فلما يشوفها أول كلمة بحكيها واو.
0: جميل.
1: هاي شمعة تتاكل، فهذا الإشي بصراحة بحسسني إنه صرت لمكان كتير ممتاز في الشموع. وهذا الإشي يعني اللي حم بحاول إني أوصل للناس، إن الهدية ما تكون مجرد إشي نشتريه وخلص. الهدية هي
0: فيها رسالة واضحة لا شك. نعم تمام، يعني أنا بتمنى إن شاء الله التوفيق والنجاح والسداد لهذا المشروع زايا كاندل، وإن شاء الله بإذن الله نشوفه مشروع عالمي بيوصل لكل العالم. زايا كاندل على الإنستغرام موجودين، أي حدا بده يطلب أي شيء بده يشوف يعني هاي الأفكار المميز جدا. ربنا يوسع عليكم ويبارك لأستاذ زينب في هذا المشروع. شكرا جزيلا لك. شكرا، الله يبارك.

0: طيب يا جماعة، يعني في حلقتنا اليوم تحدثنا عن حوالي 20 مشروع تقريبا بهالحدود. هاي المشاريع لأخوات فاضلات عايشين بيننا بمجتمعنا، من الشمال، من الجنوب، من الوسط، من الشرق، من الغرب، من محافظاتنا الحبيبة في بلدنا الحبيب الأردن. عم بتطلع بصراحة أنا عن أفكار غاية في الروعة. كثير ستات بسمعوني الآن كان نفسهم يكون عندهم مشاريع، كان نفسها يكون عندها فكرة تشتغلها بالبيت وهي ببيتها معززة مكرمة، وتوصل من خلالها يعني شيء معين للناس تبيع وتشتري، وهذا حق، ما عندنا مشكلة فيه، بالعكس. لكن وقف عندها حاجز كبير جدا وهو موضوع التسويق. أنا بقول لكل إنسان بسمعني الآن، حق على هذول الستات إنه إحنا ندعم مشاريعهم، نوقف مع هاي المشاريع، ما يكون الموضوع مجرد تجارة وبيع واشتري، بقدر ما انه هذا شيء له علاقة بدعم مجتمعنا نفسه، بانه يظل الحمد لله عجلة الانتاج شغالة ودوارة. كم من صاحبات المشاريع توقفت مشاريعهم في لحظة من اللحظات، والسبب ما في زباين، ما في حدا عم بسأل، ما في حدا عم بطلب. فرسالتي لكل حدا بسمعني الآن، إذا اليوم بدك هدية معينة، اختار لك هدية من هالهدايا اللي موجودة. إذا اليوم بدك فكرة لشيء جديد، دور على هاي الأشياء الموجودة، حتى لو كان في زيها بالسوق بأقل منها. أنت اليوم على الأقل بتضيء أمام هاي الأسرة وهذه السيدة إنه والله استمر بهذا المشروع، كملي في هذا الطريق، وإن شاء الله أسأل الله أن يكون الخير والرزق والسعة للجميع. وهذه رسالة لكل الناس اللي عم بسمعونا، إنه فعلا يا جماعة هذا وجب علينا إحنا جميعا أن نكون سويا يعني مع بعض، حتى ندعم هاي المشاريع ونكون بإذن الله يعني داعمين لصاحبات هذه المشاريع. قبل ما أختم، أكيد ما راح أنسى إن شاء الله يا كريم، الله يجزيكم الخير، بذكرني وبذكركم جميعا بالدعاء لأهلنا في غزة، على الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الساعة ساعة فرج ونصر وعزة وتمكين لأهلنا في غزة. اللهم نصرا عزيزا مؤزرا في غزة وفلسطين وفي كل مكان، اللهم آمين. هذه دعوتي لكم بالخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799 234 861.

0: اسم له تاريخ.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. عودة عمليات المناولة في ميناء العقبة بعد السيطرة على تسرب الأمونيا والذي أسفر عن إصابة 11 شخصا إثر التسرب. وزارة التربية تقول إن النقل المدرسي المجاني أسهم بالحد من نسب التسرب وغياب الطلبة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 3 محاولات لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة. إلى التفاصيل، حياكم الله. أوعز سمو ولي العهد خلال زيارته إلى موقع عماد السيد المسيح عليه السلام المغطس اليوم بتحسين تجربة المسيحيين وزوار الموقع. وطلع سموه خلال الزيارة التي رافقها فيها سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية على واقع الخدمات المقدمة هناك. وأكد سمو ولي العهد أهمية التخطيط للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 بالشكل الذي يعكس الأهمية التاريخية للمناسبة والموقع، ويؤكد مكانة المملكة كوجهة عالمية للحج المسيحي. وأشار سموه إلى ضرورة الترويج لموقع عماد السيد المسيح بشكل أكبر بالتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وجميع الشركاء. كشف مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن سبب تسرب غاز الأمونيا الذي أدى إلى إصابة 11 شخصا بحالات اختناق، وقال إن تسرب غاز الأمونيا في المجمع الصناعي بالعقبة وقع أثناء تنفيذ أعمال صيانة لإحدى المضخات أو أجهزة الضغط القديمة. وأضاف أن تجمعا سابقا لغاز الأمونيا كان موجودا في الموقع ما أدى إلى تسرب كمية بسيطة منه خلال عملية الصيانة. وأوضح أن العاملين كانوا قد اتخذوا إجراءات السلامة العامة الأولية، إلا أن قربهم من نقطة التسرب أدى إلى تعرض بعضهم للاختناق. وأشار إلى أن أعمال الصيانة كانت تابعة للشركة اليابانية، فيما تقع المضخة داخل حدود المجمع الصناعي. قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم إن التعليم بمفهومه الحديث لم يعد يقتصر على الغرفة الصفية والمناهج الدراسية، وإنما أصبح منظومة متكاملة تشمل البيئة الممكنة للطلبة والسعي المستدام لتوفير الظروف اللوجستية والنفسية التي تضمن وصول المعرفة إلى كل طالب وتحقيق العدالة المعرفية. وأضاف أن التوجه الحكومي نحو التوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في مناطق البادية يمثل توجها نحو التوسع في المشروع، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشمل 3500 طالب وطالبة جديدة، ليرتفع عدد الطلبة المستفيدين من 9000 إلى 12500 طالب وطالبة. قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظفين اثنين، أحدهما يعمل في بلدية مأدبة بتهمة جناية التزوير واستعمال مزور وجنحة استعمال ختم إدارة عامة بصورة غير مشروعة وهدر المال العام. وأجرى توقيف الموظف لمدة 15 يوما في مركز إصلاح وتأهيل ماركة على ذمة التحقيق. أما الموظف الثاني ويعمل في شركة العقبة لإدارة الموانئ فقد تم توقيفه 7 أيام على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركة بتهمة حصوله على منفعة من إحدى معاملات الإدارة وجنحة الاحتيال. وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت هاتين القضيتين في وقت سابق إلى النيابة العامة. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها ثلاث محاولات لتهريب كمية من المواد المخدرة محملة بوساطة بالونات موجهة، وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات في مواقع مختلفة، وتم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها في من المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح بينهم حرجة باستهداف إسرائيلي لعدد من المواطنين في مناطق عدة في قطاع غزة. اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 100 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته. وأوضحت أن المستوطنين أدوا خلال الاقتحامات طقوسا تلمودية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية. ذكرت مصادر عبرية ظهر اليوم أن أحد جنود الاحتياط أقدم على الانتحار في تل أبيب عبر سلاحه الشخصي، وذلك بعد أيام من تلقيه طلب التحاق جديد بقوات الجيش على إحدى الجبهات. ووفقا للمصادر فالحالة المذكورة هي السادسة خلال 10 أيام ماضية، حيث أقدم الجنود على الانتحار لأسباب مرتبطة في غالبيتها بالضغط الكبير والأزمات النفسية الناجمة عن انخراطهم في الحرب على قطاع غزة. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 154، أسعار الذهب الحالية للأونصة 4268، أسعار الفضة الحالية للأونصة 62، الأسعار للنفط الأمريكي الخام 104، أسعار النفط برنت 109.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. في نوع من الأخطاء في عملنا الوظيفي ما بيظهر بتقرير ولا حدا بيمسكك فيه بالجرم المشهود، بس لما ينكشف بنهد فيه رصيد بنيته بسنين، اسمه تعارض المصالح. تعارض المصالح مثلا أن يكون الموظف مصلحة شخصية مادية أو معنوية أو علاقة قرابة أو صداقة، من شأن هاي العلاقة أو المصلحة أنها تأثر أو يظن أنها تؤثر على موضوعية قرارك أو أدائك لواجبك الوظيفي. تعارض المصالح لحاله مش جريمة. طبيعي جدا أن يكون عندك قريب بشركة موردة أو صديق بجهة بدها تتعاقد معكم. الجريمة مش أنه يوجد تعارض، الجريمة أنك تسكت عنه. والقاعدة اللي بدي إياك تحفظها كموظف مثالي: الإفصاح بحميك والصمت بدينك. ليش؟ لأنه اللحظة اللي بتخبي فيها العلاقة أنت فعلياً بتحكم على نفسك مسبقاً، لأنك بتحكي للكل أنا كنت عارف أنه هذا بيأثر على شغلنا عشان هيك أخفيته، وأي قرار صحيح أخذته بعدها بصير محل شك حتى لو كان بمنتهى العدل. بدي أحكي لك بهاي الحلقة أربع إرشادات بتساعدك ما توقع في خطأ تضارب المصالح أبداً. افصح فوراً للإدارة، مش بعد ما يخلص القرار، فوراً، ولا لما يسألك حدا، فوراً. التوقيت هو كل إشي. الإفصاح قبل القرار نزاهة، وبعده بيصير اعتذار. تجنب أي عمل خارجي بينافس شركتك أو بيأثر على حيادك، مش لأنه ممنوع بالعقد، بس لأنه بيخلي عقلك يشتغل بولائين، وما في عقل بيستطيع يخدم اتجاهين بنفس الوقت. افصح عن أي قرابة أو علاقة أو مصلحة مع مورد أو شريك قريبك ممكن يفوز بالمناقصة بجدارة، بس بشرط أنه الكل كان عارف بالعلاقة من البداية. لا تستخدم موارد شركتك لمنفعتك أو لطرف ثالث. الوقت، الاسم، الأدوات، قاعدة العملاء، البريد الرسمي، هذول أمانة مخصصة لهدف واحد وهي خدمة شركتك، مش رصيد شخصي تتصرف فيه. وعشان تختبر حالك بسرعة أنه أنت عندك تضارب مصالح أو لا، في أي موقف بمر عليك اسأل حالك سؤال:

0: سؤال بسميه سؤال التبليغ وسؤال بسميه سؤال المنفعة. سؤال التبليغ لو انكشف هالقرار والعلاقة أمام الإدارة والزملاء بكرة بنحرج؟ لو الجواب نعم افصح اليوم. سؤال المنفعة، هل في أي منفعة إلي ولو صغيرة لو معنوية ممكن ترجع لي أنا أو لحدا قريب مني من هذا القرار اللي بدنا نتخذه؟ إذا الجواب نعم افصح مباشرة. ونصيحة تنفيذية، خلي إفصاحك مكتوب، رسالة قصيرة للإدارة بتوثق العلاقة وبتترك القرار عندهم، ثواني بتكتبها بسرعة تحميك سنين. الخلاصة، النزاهة مش إنك ما يكون عندك مصالح، النزاهة إنك ما تخلي عندك مصالح ما حدا بيعرفها. افصح مبكراً، ابتعد عن المنافسة الخفية، وما تصرف من موارد شركتك لحسابك، لأنك هيك بتحمي قرارك وبتحمي اسمك وبتصير الشخص اللي الشركة بتحطه بالمواقع الحساسة وهي مرتاحة. وتذكر دائماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة محترفة بتعلن تضارب مصالحها قبل ما يكتشف السوق، لأن الشفافية أرخص بكثير من استعادة السمعة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

ميكانيك اف ام. ميكانيك ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم بتحية الإسلام. مساء الخير يا أهل السيارات، مساء الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا لحياة أف أم، لكل واحد معنا ماسك الدركسيون حاليا وبده يروح على البيت بسلام، لكل أم راجعة من شغلها، لكل أب في طريقه على بيته، ولكل شاب ولكل بنت. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ميكانيك أف أم. يرافقني من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق كريم الصراوي. تستمعون إلينا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء 104.7، من إربد وعجلون 106.5، من السلط والبلقاء 101.1، من العقبة 102.7، وعلى صفحة حياة أف أم على فيسبوك حياة أف أم وآي بي تي في. وحلقتنا لليوم راح تكون فيها نوع من الشراسة نوعا ما. حلقتنا اليوم بتحكيش لا عن كهرباء ولا عن بنزين ولا عن محرك ولا عن جير. حلقتنا اليوم بتحكي عن الإنسان اللي خلف الدركسيون أو خلف المقود، وبتحكي مين بيسوق أحسن، الرجل أو المرأة، ومين اللي بيعمل مصايب أكبر. بدي أحكي لكم من البداية، أنا مش ضد الرجال ولا ضد النساء، أنا اليوم مع الحكم بالأرقام. الأرقام اليوم هي اللي راح تكون الفاصل بيناتنا، بس ما بدي حدا يزعل مني. ونبلش بداية، بدي أسألكم سؤال الآن. تخيل معي في رجل وامرأة بدنا نعطيهم نفس السيارة، نفس الطريق، نفس المسافة ونفس الظروف، وبقول لنا مين تتوقع أنه يعمل غلطة في القيادة قبل، الرجل أو المرأة، وليش؟ هل لأنه الرجل دائما أسرع، ولا هل دائما المرأة أهدأ، ولا هل لأنه الرجل عنده ثقة أكبر في السواقة، ولا هل لأنه المرأة الأكثر حذرا، ولا إحنا ببساطة اتعودنا خلنا نحكي على صورة نمطية معينة بحياتنا إنه فلان بسوق أحسن من فلان، وإنه الرجل دائما هو المحترف أكثر في القيادة. قبل ما تحكم اسأل حالك سؤال، ليش إذا المرأة ساقت ببطء بنقول عنها خايفة، وليش إذا الرجل ساق بسرعة بنقول عنه محترف؟ بس قرار. هل فعليا السواقة بسرعة هي مهارة ولا تهور؟ وهل هون الهدوء يعد ضعف؟ ما بدنا أحكام، إحنا اليوم بدنا نحكي معاكم بلغة الأرقام، ومش أنا اللي جايبها من عندي عشان مرة ثانية ما نشخصن الأمور، هذه دراسات عالمية. وخذ معاك أول معلومة يا عزيزي الرجل. بقول لك معهد السلامة على الطريق السريع الأمريكي IIHS، بإمكانكم كلكم ترجعوا للمرجع هذا. شو بيحكي لك؟ بيحكي لك وبحسب معدل التورط في حوادث سيارات الركاب القاتلة بالنسبة للمسافات المقطوعة، كان المعدل عند الرجال لكل 100,000 ميل، نسبتنا احنا الرجال 2.8 من الحوادث القاتلة، أما بالنسبة للنساء 1.9، أي بمعدل إنه الرجال أعلى بمعدل 48% خطورة على الطريق، والمسببين للحوادث القاتلة على الطريق أكثر من النساء. طيب يا شباب، أول رقم بالحلبة إجا ضدنا، بس خلينا نكون منصفين، هذا لا يعني أنه كل رجل متهور، وما ولا يعني أصلا أنه كل امرأة سائقة محترفة. بس خليني أسألك سؤال، عمرك خليت زوجتك تسوق فيك أو أختك تسوق فيه، كنت مطمئن أكثر، ولا كان الموضوع بالنسبة إليك إنه أنا مش قادر أسوق فمضطر أخليها هي تسوق عني؟ والله خلينا نشوف آراءكم إذا كانت، حتى لو بالتعليقات. بدي أسمع أصواتكم على هواتفنا اللي هي 06-516-2020، 06-516-4020، 06-516-5020، 06-516-2060. وبرجع بسألكم كمان مرة، مين بسوق أفضل، الرجل أم المرأة؟

0: طب إذا كان الرجل عندهم معدل أعلى في التورط بالحوادث القاتلة، ليش كثير من الرجال مقتنعين اقتناع تام إنه أنا بسوق أحسن من المرأة؟ هل فعلا المهارة عند الرجل أعلى ولا الثقة أعلى، ولا الرجل أحيانا بيبالغ في تقدير قدرته على السيطرة؟ في معلومة بتحكي إنه في فرق بين إنك تعرف تسوق وإنك تكون مقتنع إنك ما بتغلط. السائق الممتاز مش اللي بيحكي أنا مسيطر، السائق الممتاز هو اللي بيعرف متى يخفف، متى يترك المسافة، ومتى يقول أنا غلطت، لأنه على الطريق الثقة إذا زادت عن حدها ممكن تتحول من مهارة لخطر. خلينا ناخذ أول المتصلين معانا اليوم ونقول ألو عبد السلام.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شكرا على إثارة موضوع كثير مهم نتعامل فيه يوميا.
0: تمام.
1: صباحا مساء وفي كل وقت. يعني شوف بشكل محاز أنا عشان رجل يعني، بس صدقا من اللي أنا كثير بستخدم الشارع بطبيعة عملي.
0: تمام. أول شيء شو بتشتغل عبد السلام؟
1: أنا بشتغل مندوب مبيعات.
0: حلو كثير، يعني أنت بتلف بالشوارع كثير.
1: نعم.
0: طيب برأيك مين الأكثر خطورة على الطريق، الرجل أم المرأة؟
1: طيب بصراحة عبد الناحية دي المرأة.
0: المرأة أكثر خطورة، ليش؟
1: من ملاحظاتي نعم اليومية.
0: طيب ليش، شو السبب؟ هل لأنها بتسوق بحذر؟
1: هاي واحدة. تمام. والشغلة الثانية بتكون منشغلة بشغلات الثانية كثير وبتكون بطيئة جدا أحيانا اللي بالفضلات بحذر، فبتسبب إعاقات أو بتسبب اختناقات مرورية أو لا سمح الله حوادث أو تصرفات بتكون بدها جرأة ما بتقدم عليها المرأة.
0: طيب عبد السلام، الدراسات بتحكي انه احنا الرجال الاكثر خطوره في الطريق واللي احنا مسبب حوادث قاتله
1: لانه بنسرع.
0: لانه بنسرع. حلو. طب هذا ناتج عن ثقه زايده ولا انه بس مجرد تهور؟
1: لا والله ممكن اقول لك صراحه ممكن ثقه زايده،
0: انه ثقه زايده
1: السواقين. نعم.
0: انه انا كرجل امتلك مهاره فانا لازم اظلني امشي بسرعه وانا بسوق بطريقه سريعه.
1: ايوه بالضبط.
0: طب سؤالي قبل ما أخلص معاك المكالمة، هل خليت في يوم من الأيام زوجتك أو أحد البنات عندك في البيت تسوق فيك؟
1: والله خليت زوجتي بس كنت مضطر وبحذر وكنت داير وجه على الجهة الثانية، ما كنتش مأمن بك يا بصراحة.
0: يعني كنت خايف.
1: مع زوجتي، مع أني كنت زوجتي بعتبرها بسوق كويس مقارنة مع المشوق بسوق.
0: تقدرش تحكي قرهيت أصلا. طيب تمام. فخليتها تسوق فيك يعني. خليتها تسوق فيك.
1: نعم.
0: طيب
1: نعم.
0: مسافة بعيدة؟
1: والله بعيدة من من من منطقة تلاعي منطقة طبربور.
0: لا يا رجال هذا عادي عادي. على كل حال تحياتي عبد السلام. ننتقل لأبو معن. ألو.
2: مهندس يعطيك العافية.
0: يلا يعافيك يا حي الله أبو معن.
2: شو أخبارك؟
0: الله يرضى عنك.
2: والله اشتقنا لك يا كبير.
0: الله يرضى عنك، تشتاق لك الجنة يا رب.
2: أنت رائع.
0: الله يرضى عنك.
2: مهندس كبير.
0: أبو معن. أبو معن، مين الأكثر خطراً على الشوارع ومين اللي بيسبب مصيبة أكثر؟
2: وفي غير الحرمة، والحرمة بتعب السوق. شو السؤال هذا؟
0: أبو معن، أبو معن قبل ما تكمل مكالمتك معي بس وطي لي صوت الراديو عندك واحكي معي من التليفون.
2: ماشي ماشي.
0: مش
2: مهندس يعطيك العافية.
0: يلا يعافي عمرك.
2: كويس صوت.
0: ممتاز.
2: مش مهندس.
0: ممتاز. وقول لي.
2: الجناوي
0: من مرة حلقتك
2: ناوي تخلي
0: الزلام
2: ينام برا دورهم اليوم.
0: لا يا ابن الحلال، أنا قلت ما حدا يزعل مني. شوف لي الأمانة، أنا ما بدي حدا يزعل مني، لكن بدي بروح رياضية ناخدها.
2: بروح رياضية الحضية ما بيعرف بروح رياضية، بدي يطحن برا الدور.
0: طيب مين بسوق أحسن، المرأة ولا الرجل، ومين الأخطر على الطريق أبو معن؟
2: والله العظيم المرأة بس بتسوق احتراف لك بس تسوق إزلام، أما تسوق سيارات أنا رافض تماما.
0: طب اسمع أبو معن، في واحد صاحبي بعت لي على الخاص بقول لي إحنا صح مسجلين إنه إحنا اللي بنسوي حوادث أكثر، لكن إذا دورت ورا الموضوع راح تلاقيه امرأة.
2: أنت شفت الحدث يا باش مهندس اللي اتخذ عجوته وغير الزيت تحت الزلمة
0: جمع
2: الزيت؟
0: والله إني شفته
2: شفته. طيب يا دكتور سيب يا مهندس بدأتك سريع
0: ايوه
2: خارج الباب حتى لو غسلت الماتور الهايبرد ميه وبي اتش بياثر على الماتور.
0: ابو معن راح اجاوبك لحال بعدين، هسه احنا بحلقه اليوم بالمعركه اللي احنا فيها.
2: انا بحلقه اليوم انا بلش دخل اذا ورط الشباب ورط الزام ورط الشعب ورط انت بسرعك
0: هذا. الله يرضى عنك. يعني انت بتقول انه شو اسمه الرجل بيقود احسن من المراه.
2: شكرا لك يا باشمهندس.
0: حياك. ننتقل لعامر.
3: السلام عليكم.
0: السلام والرحمة والإكرام.
3: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. عامر، من الأخطر على الطرق، الرجل أم المرأة؟ ليش؟
3: والله الأخطر الرجل.
0: الأخطر الرجل، حلو، ليش؟
3: لأنه متهور دائما
0: صراحة. طيب، هل التهور ناتج عن مهارة عالية ولا ثقة زايدة بالنفس، ولا هي خلاص احنا طبيعة عرفناها انه الرجل لازم يكون امهر من المرأة على الطريق؟
3: هي النقطة الأخيرة، انه احنا ماخذين هيك فكرة الرجل، بس نجيك يعني المرأة بتسوق باتزان. انا هاي وجهة نظري، بتسوق باتزان، بتسوق في بتروي وبتمعن، عرفت علي؟ مش قصة خوف، انا ما بشوفها انها خايفة، عرفت علي؟ بس هي حريصة.
0: عامر بقول لك الابحاث والدراسات اللي العالميه شو بتحكي، بتحكي انه الرجال بطبعهم بيميلوا انهم يرتكبوا مخالفات، لكن النساء بيصير عندهم اخطاء قياده. الاشي اللي بيصير بقول لك عادي جدا انه الانسان يتعرض للخطا، لانه ما في انسان معصوم من الخطا، لكن احنا الرجال نتعمد المخالفات في الشوارع.
3: كلامك مين؟ أنا بعيدك.
0: هذا مش كلامي، لا تبليني، هذا مش كلامي.
3: لا يعني الكلام اللي أنت بتحكيه
0: أنا فاهم عليك، الكلام. يا ما اسمع، أنا في خمس شباب قاعدين بتطلعوا علي من الجاليري، انسى، راح أطلع برا هسه راح يضربوني. طيب عامر، الله يعطيك ألف عافية. وعامر بقول لك إيش الرجال الأخطر. ننتقل لأحمد. أحمد ألو، السلام عليكم.
4: السلام
0: عليكم، الله يعافي عمرك. أحمد، مين الأخطر على الطريق، الرجل أم المرأة في القيادة، ومين بتسبب بالمصائب أكثر؟
4: والله بالمجمل، بالمجمل النساء.
0: حلو، ليش؟
4: أقول لك ليش. أنا أول شيء تفكيرها يا أخي، هل هيك قناعتي، تفكيرها غير عن تفكير الرجل.
0: تمام.
4: يعني أنا هذا الموقف حصلت معي أشياء، أنا متأكد لو امرأة بتقود القيادة اللي أنا قودتها كان يمكن سوت كوارث. يعني عند كيف أنا أمنص حالي؟
0: ما هو هون احنا الفكرة، هل الرجل يمتلك مهارة اعلى لكنه اخطر، صح؟
4: نعم نعم، هو يمتلك مهارة، بس مرات المهارة بتأدي للغرور.
0: ايوه بالضبط، فعشان هيك. وشغلة ثانية، انه احنا يمكن الرجال بنستعمل الطرقات وبنستعمل السيارات بـ بـ بـ بساعات اطول، بمسافات اطول كثير. شو رأيك؟ احمد
4: هي على المواقف مرات، يعني المرأة بتسوق بعاطفتها، بتسوق بعاطفتها. أنا عندي قناعة زي ما حكيت لك، لو كانت الأولى على المملكة بتدرب ما بتلعب، لأنه العقل غير عن الرجل. هذا كانت تصير معها شيء.
0: هذا تعصب أحمد.
4: لو حديث الحالة كانت تتهور بالسواقة،
0: أيوة،
4: كان معها حد قدام حطت إيدها على وجهها وقالت يا هو.
0: طيب اسمع أحمد، عمرك خليت زوجتك او احد قريباتك البنات تسوق فيك؟
4: اذا متاكد من سواقتها.
0: ايوه،
4: بضل عليها، يعني احكي عليها كل يمين هي اللي قدام.
0: سويتها احمد، سويتها.
4: نعم،
0: خليت حدا يسوق فيك، انثى امراه، خليت حدا يسوق فيك؟
4: مرت ابني والله خليتها تسوق.
0: والله ما شاء الله انك هيك جدع، والله
4: اني رهيب. شايف يا عمي، بعدين صارت ما شاء الله عنها اسبوع قبل تبلش، وصرت اشوف فيه، ومع ذلك برضه كمان حاضر معها.
0: شاكر لاتصالك كثير يا احمد، وكمل معانا وخليك على السمع. في عندي السؤال اللي سالني اياه اظن عامر اللي سالني السؤال، اللي حكالي بدي اغسل سياره ابو معن، حكالي بدي اغسل محرك السياره الهايبريد اظن ب بي اتش او شيء زي هيك. ابو معن، نصيحه مني، اي سياره خصوصا اللي فيها كمبيوترات زي الهايبريد وفيها حساسات كثير، نصيحة مني، دائما اعتمد على التنظيف الهوائي أحسن إشي. حتى لو كان التنظيف مثلا بمادة بي اتش أو غير مادة بي اتش، احنا الهون أنا بنصحك أنه تنظفها هوائيا، اللي هو احنا بفرد الهواء بنظفها. في مواد معينة تستخدم، لكن أنا ما بحبذها للأمانة، خليك على التنظيف الهوائي والتنظيف اليدوي، يعني ما تستخدم لا فرد رش ولا غيره، لأنه في شغلات حساسة كثير في المحرك ممكن يوصلها هاي المادة، تسبب عندك خراب، تسبب عندك تعطيل، تسبب عندك تشيك انجن، فأنت في غنى عن هذا الحكي كلياته. استخدم التنظيف الهوائي ولمع من فوق بالإيد. نكمل موضوعنا اليوم، خلينا نحكي شغلة، مش كل إشي يا جماعة مهارة. السيارة مش لعبة سباق عشان تكونوا بالصورة. إذا كنت أنا أسرع من غيري مش معناها أنه أنا أفضل منهم. وإذا كنت بعرف أنتقل بالسيارة من موضع خطير أو موقف خطير وأتلافاه مش معناته أنا سائق ممتاز. أحياناً أعظم القيادة أو أعظم مهارة في القيادة إنك ما تحط نفسك أصلاً بالموقف الخطر. نكمل مع اتصالاتنا ومعانا أبو محمد. ألو أبو محمد. ألو
5: مساء الخير، يعطيك العافية.
0: يا مساء الأنوار، أهلا وسهلا.
5: إن شاء الله بخير،
0: حياكم الله.
5: إحنا للأسف نفتقر فن القيادة.
0: فن القيادة، هذا أنت الكلام بتوجهه لمين؟ للرجال ولا للنساء؟
5: الرجال النسبة العظمى.
0: الرجال النسبة العظمى،
5: يعني
0: حلو.
5: لا يتعدى عنا فن القيادة أكثر من 10%
0: كفن.
5: أنا بشتغل تطبيقات طول نهار في الشوارع يعني.
0: تمام.
5: عندنا خاصة جيل الشباب.
0: حلو كثير. يعني التهور.
5: تهور، صدقا تهور.
0: يعني تهور ولا مبالاة صح؟
5: 35 سنة.
0: تهور ولا مبالاة.
5: لا مبالاة، ما احنا سبب الحوادث ما عندنا فن في القيادة بتاتا.
0: يعني احنا هيك عندنا الثقة الزائدة اللي احنا خلنا نحكيها، اللي دائما المثل الشعبي بيقول كل من زاد عن حده بينقلب ضده صح؟
5: ايوه، ما في ثقة زيادة، لا تهور هذا اسمه، لان انت قاعد بتذبحك بتذبح غيرك.
0: طب برايك معناته احنا احنا احنا الدراسه صحيحه اللي بيقول لك الاكثر خطرا في الشوارع اللي هم الرجال؟
5: الرجال سبب ثاني، يعني نسبه الرجال، يعني النساء يمكن 5%.
0: تمام، والباقي
5: الرجال. والباقي الرجال. بس المشكله في النساء، المشكله في النساء هي بتعمل خربطه في الشارع من زياده حرصها.
0: نعم،
5: يعني مثلا سرعه الشارع 180 تكون ماشي 60 وماخذ شمال.
0: طيب ابو محمد،
5: تمشي 40. تفضل
0: ابو محمد، بما انك سائق تطبيقات يعني بتسوق فترات طويله، الله يعطيك الصحه والعافيه.
5: الله يحفظك.
0: عمرك خليت زوجتك او احد قريباتك تسوق فيك؟
5: والله لا، انا بخاف حتى واحد شاب يسوق فيه. مش
0: قطعاً.
5: والله بخاف. يعني اخواني بيجوا من امريكا مثلا باخذوا سيارات بيطلع معهم بقول انا بسوق.
0: حلو، يعني انت من النوعيه اللي انا ممنوع حد يسوق فيها، يا انا يا بلا.
5: ممنوع حد يسوق. بضل خايف يعني.
0: شاكر لاتصالك ابو محمد. ننتقل لام زهير.
6: العافيه.
0: الو
6: الو، السلام عليكم.
0: السلام والرحمه والاكرام، اهلا وسهلا. اولى متصلات برنامج ميكانيك اف ام.
6: غريب انها ست طبعا.
0: حياكي الله ستي.
6: الله يسعدك. الاخطر رجال.
0: حلو، ليش؟
6: ليش؟ تهور عندهم عالي.
0: تمام.
6: ما بهم الطريق. أوكي. وخاصة إذا شاف ست بتسوق فبيصير يعني يتفلسف بزيادة. أنا طبعا صار لي 25 سنة بسوق يومي
0: ما شاء الله.
6: أوكي، وبشوف كتير. عملت 4 حوادث في حياتي.
0: الله يبعد عني.
6: الأربع حوادث كان سببها رجال وليست نساء.
0: طيب برأيك أم زهير، برأيك هل الحوادث اللي بيعملوها الرجال ناتجة عن مهارة عالية ولا عن ثقة زايدة مفرطة؟
6: هلا هي ثقة زائدة مفرطة، يعني هن عند أقول لك الصراحة، هلا إحنا الاثنين عندنا مهارات عالية، بس أنت بتقول الرجل اللي بيطلع العمل أكثر، الرجل اللي بيسوق أكثر، فبصير عنده كل ما ساق أكثر الإنسان، كان ست أو رجل، بتزيد مهارته في السواقة.
0: تمام. حتى كبنية أو حتى كطبيعة حياة، يعني من زمان
6: طبيعة إنسان طبعا،
0: يعني من زمان طبعا. حتى الرجال كانوا هم اللي كانوا يسمون لهم الفرسان وغواوة، قبل ما اخترع السيارات وقبل ما يصير هذا الكلام كلياته، وكان الفارس دائما هو على حصانه من هو صغير.
6: أكيد. كقوة وشهام الرجل.
0: نعم،
6: يعني كقوة وشهام الرجل. بس أغلب المشاكل اللي بتصير في السيارات حسب نظرتي اللي صار لي 25 سنة بسوق يومي، الرجل هو الأخطر في القيادة.
0: طيب شو رأيك باللي باعت لي وبيحكي لي حتى وإن كنا إحنا الأخطر، فإذا دورت على السبب ستكون إمرأة؟
6: إذا دورت، لا ليه إذا دورت على السبب نحن
0: والله يا شوفي، هو كاتب لي شغلات كثير أنا مش حاب أقراها، مش حاب أرقنا.
6: اللي صارت معي كان سببها رجال، وأبدا ما كنت السبب، أبدا ما كنت السبب في كل الحوادث اللي صارت، أنا أبدا ما كنت السبب.
0: الله يحماك يا رب.
6: بحياتي ما خالفت في هذا الموضوع، يعني أنا بقول لك الحقيقة عيني. تمام. بس لا، وأنا بقول لك رجال فوق 60 مثلا بصراحة ما هو بشل اللي قدامه زي الست اللي بتخاف.
0: حلو، يعني انت بتعترف انه في ستات بشلوا في الطريق؟
6: اكيد انا بعترف، انا بعترف انه في ستات
0: شهادة
6: بشلوا في الطريق طبعا. اسمع يا سيدي، في ستات بشلوا في الطريق وفي رجال بشلوا في الطريق. تمام،
0: صحيح.
6: فاحنا خلينا نكون عادلين، بس الرجل اخطر في الحوادث.
0: احترم وجهة نظرك، وهي فعليا حسب الدراسة انت كلامك صحيح.
6: شكرا لك. شكرا، يعطيك الف عافية سيدي.
0: حياك الله ام زهير. ننتقل لمحمد. الو. السلام ورحمة الله. هلا محمد. يلا يعافيك محمد. من الأخطر على الطريق، الرجل أم المرأة، ومين اللي بيسبب مصايب أكثر؟
7: والله من عند الخطورة بالنسبة للرجال أكثر صراحة،
0: يعني الرجال أكثر
7: لأنه في تهور عندهم أكثر،
0: التهور أكثر. محمد بلايلة، بس لو توطي لي صوت الراديو عندك إذا سمحت. طيب
7: بس في برضه للأسف الشديد هلا في برضه من الرجال وفي من النساء برضه الحذر الزايد عندهم ممكن برضه هو يسبب حادث وهو مش داري صراحة. يعني
0: لو حكينا مين الأكثر عصبية أثناء القيادة، مين بتصنف أكثر عصبية أثناء القيادة، الرجل أم المرأة؟
7: الرجال.
0: يعني والرجل مستعد انه مثلا بسبب موضوع بسيط ممكن يلاحق واحد في الشارع، ممكن يتصير فيها مشكله، ممكن يدخل في تنافس على الطريق، صح؟
7: انا برضه بحكم اني بقعد فتره طويله في الشارع، انا بشتغل مندوب مبيعات بعدين بشتغل دليفري.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه.
7: اللي صار اللي بشوفه مؤخرا صراحه انه للاسف الشديد برضه في عندنا ازمه اخلاق. يعني مثلا هلا انت في المشرب الايسر معروف للسرعه شوي العاديه،
0: هاي للأمانة تحسب ضدنا إحنا الرجال. ليش؟ لأنه بقول لك إحنا بعض الرجال، موضوع الغماز بالنسبة له يعتبره حرة شخصية، حرية شخصية.
7: غير هيك إنه أنت مثلاً أنت مستعجل وأنت أنا كشخص مستعجل وأنت ماشي بالمصرف الآن إحنا المفروض نمشي فيه بسرعة مثلاً شوي عالي 60-70-80 تعطيه زي ما بزمر له تعطيه عالي واطي تلاقيه إيش بضرب الدك. يعني طب يا أخي طب إذا طلعت عنه تجاوزت عنه على اليمين بتلاقيه بتضايق، طب ليش بصير تسابق فيه؟ طب يا أخي أنا مستعجل وأنت ماشي في المصرف بالخط بسرعة الخط.
0: محمد في عندي تعليق، اسمع شو بيحكي. بقول لك هذا عيسى كاتب لي، بقول لي ما هي المرأة قد ما بتطلب جيب وجيب وجيب وجيب ما بتخلي مخ مع الرجل، فعشان هيك بيعمل حادث. شو رأيك؟
7: لا هذا ما اشتغل في الموضوع، يعني هذا غير ما أنا اشتغل في طلبات المرأة، يعني ما في مشكلة يعني.
0: شكرا لاتصالك محمد، شرفتني. طيب يا بنات، عشان أحكي لكم لا تفرحوا كثير، لأنه الآن الدور لكم. صدقا أنا ما قدرت أحكي تفاصيل الحلقة كاملة لأنه في عندي معلومات كثير، لكن نفس المصدر اللي هو الـ IIHS بقول لك أنه ظهر ارتفاع في خطر الوفاة لدى النساء بنسبة من 20-28% مقابل 37-73% عند الرجال. يعني النساء لما بتعمل حادث أو النساء لما بيعملوا حوادث بموتوا أكثر من الرجال. عاد هاي كلامهم هم مش كلامي أنا، الله يحفظنا جميعا. في نهاية حلقتنا لليوم حاب أحكي لكم شغلة، أفضل سائق هو اللي بيخلي الناس توصل بسلام. يعني أنا بالنسبة إلي أنه أسوق على الطريق بإني أطلع كويس وأرجع كويس بدون ما أسبب أذى للآخرين، هاي قمة السلامة وقمة الاحترافية، أنك فعليا تطلع من بيتك سالم وتروح لبيتك سالم من دون ما تتسبب لأذى للناس. السيارة من حيث السيارة إلها ميكانيك والقيادة أخلاق، ومساءكم أمان وسواقتكم دائما على مهلكم عشان توصلوا يا ربي دائما بالسلامة. وتأكدوا دائما أنه درهم وقاية خير من قنطار علاج، مش ضروري أنا أفوت بتحديات بالشوارع، مش ضروري إذا اللي سايقة جنبي بنت معناته أنا لازم أثبت الآن أنه أنا أفضل منها بالقيادة، أطلع عنها وأرتكب أي حركة ممكن تسبب إرباك في الشارع وتسبب ضرر للآخرين. بالنهاية بتمنى للجميع السلامة، نلقاكم بإذن الله تعالى في موعد جديد وحلقة جديدة ولقاء جديد بإذن الله تعالى من ميكانيك FM في الأسبوع القادم. انتظروني وفي أمان الله.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد والشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm وعبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا في محور سابق عن علاقة الصحابة رضي الله عنهم بالنبي أسام، وهي أكمل العلاقات وأنقاها وأرقاها، فإذا أردت أن تطلع عليها فقرأ في السنة والسيرة واقبس واستفد وطبق. لكن بالمقابل، أما مرت بكم وبنا علاقة المنافقين بالنبي أسام؟ هذه تخيف، وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على أن يكونوا مخلصين حتى لا يلحقوا بالمنافقين. قال الإسلام: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أغدو إلى أناس يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. كانوا يتخلفون عن الصلاة عمدا خلف النبي عليه السلام. القرآن يقول: لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فالصحابة كانوا يخافون من أن يتلبسوا بصفات النفاق، خاصة أن القرآن ذكر من صفات المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا الصلاة قاموا كسالى، وأنهم كانوا عندهم التلون والتصنع، ويعملون العلاقات مع أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين، وذلك القرآن حتى أدبهم في المجامع العامة، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأن فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. لكن قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. هذه صفات المنافقين في مجلس النبي، قالوا يقولون ومنهم ما يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، لا هم فاهمين أو أنهم يستهزئون. لا تقف مثل هذا الموقف مع الإسلام كتابا وسنة استهزاء ورفضا، لكن عليك أن تعظم ما قاله الله وأن تكرم ما قاله الرسول حتى يكرم الله تعالى بالعلم. ذكرهم الله تعالى بأنهم مرضوا على النفاق عياذا بالله، وذكر القرآن أنهم كانوا يعتذرون اعتذارات كاذبة، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، بعدين سيحلفون بالله إذا انقلبتم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. ولذا قال الله لرسوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. طيب هذا النفاق وهؤلاء المنافقون ما علاقتنا بهم؟ علينا أن نحذرهم. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إذن هذا الشر بدنا نعرف عنه ما نجتنبه. الله يجعلنا ويكم من المؤمنين المخلصين مثل الصحابة الكرام الذين قبسوا من أنوار النبوة وابتعدوا عن صفات المنافقين. طيب دعونا مع أسئلتكم التي وردت المكتوبة، ونرحب بالأسئلة المكتوبة والهاتفية على حد سواء. امرأة مطلقة طلقت من زوجها ولها مبلغ عنده، يعني أنفقت من مالها على قضايا لتسترد هذا المبلغ ثم طلقت، وهذا يحصل كثيرا. تتفانى المرأة مع زوجها، بتساعد في مصروف البيت وفي شراء البيت أحيانا، ثم جزاؤها أن تطلق، يعني هكذا، فهذا يجعلها ناقمة فتريد أن تسترجع، فبتقول هو متوسط الحال. فيا ترى يعني هل لو رفعت عليه قضية استرداد المبلغ هل علي شيء أم أسامحه؟ والله هذا الخيار لك. أولا نقول الأصل الوفاء بين الزوجين، والأصل إرجاع الحقوق للناس حتى ولو تم الطلاق. هنا يكون تفعيل قول الله تعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. صرحت هذه المرأة حق المال في المهر تعطى، وحق اللي عندك يجب أن تسترده، لأن هي صاحبة الحق، إن شاءت أن تسامح فتشكر وتجزى على هذا، وإن شاءت أن تطلب فلها ذلك، إنما تنصح بأن لا تسبب حبسه، لكن تتفهم معه على التقسيط، ترضى بالتقسيط الممكن عنده أفضل، إن سامعت خير وبركة، وإن طالبت حقها لا تعاتب ولا تعنف، ولكن بالمعروف وبما يقدر عليه الرجل، والله أعلم. طيب السمسرة وتحديد السمسار. طيب هل السمسار يا جماعة هو طرف ما له علاقة إلا أنه دل المشتري على البائع أو البائع على المشتري؟ الآن مهمته فقط أن يجمع بين الطرفين، وليس من مهمته تحديد الثمن، هذا ابتداء. إذا تحديد الثمن الأصل يكون من صاحب السلعة، صاحب العقار، إلا إذا صاحب العقار قال له، فوضه، قالوا لها أنا أفوضك بأن تبيعها بسعر السوق الأعلى، وهنا بده يكون السمسار يتقي الله في هذا، لا يخدع الناس ويبيع بسعر السوق، ثم السعر الذي باعه فيه يجب أن يكون معلنا ومعروفا للبائع، ثم يأخذ هو نسبة المتفق عليه، خير وبركة. عندما بكون فوضه في البيع، كشف له عن السعر، مش والله يقول له هذاك يعني بيع لي إياها أنا بدي والله 50 وبيعها كما تشاء، لا مس ليس كما شاء، لكن تحدد له السعر، وهو بده يجب أن يعلم السعر للبائع، احتمال ما وافقش البائع، لما يقول له والله وصلت إلى مشتري يريد أن يشتري السلعة بكذا، يتصل في البائع السلعة جابت كذا بصدق وأمان وخذ نسبتك، بده يتقي الله الإنسان في هذا حتى لا يقع في مخالفات شرعية. سؤال حول رؤية أبناء الزوج لأم خطيبته دون حجاب. الفكرة قائمة وين؟ أنه الرجل إن كان له أولاد من زوجة سابقة وراح ليتزوج، لنفترض أنه تزوج، أولا ما علاقة هؤلاء الأبناء من زوجة الأب؟ محرم عليهم طبعا، هي تنكشف أمامهم لقول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فهي زوجة أب، لكن ما علاقة أختها؟ ما علاقة أمها؟ ولا شيء، علاقة الأم تكون فقط للزوج لأن حماته، أما علاقة أم الزوجة في أبناء الزوج من زوجة سابقة هذول غرباء فلا تنكشف عليهم. هذه القضايا الكرام بدها ضبط حتى لا نقع في مخالفات علمية. يسأل أحد إخوة عن تناقضات فلان من العلماء، ذكر اسمه أنا ما بدي أذكر اسمه، وحن يعني حرب شعواء على هذا الرجل، عنده تناقضات. أنا أتحداكم أن لا يكون في تناقضات لأغلب أهل العلم. شو التناقضات المقصود فيها؟ هم بشر يقولون القول ويرجعون عنه. ستجد أن هنالك مثلا، خذ مثال على إمامنا الأعظم الشافعي في عصره كان لا يدانى، له مذهبان قديم وجديد، هنالك من درس المذهب القديم اللي كان في العراق ثم طوره إلى المذهب الجديد في مصر، وفي كثير من المسائل التفصيلية مثل قضية وجوب الزكاة على الزيتون والزيت، المذهب القديم كان يرى والمذهب الجديد أصبح لا يرى إلى غير ذلك، فهذا لا يسقط هيبة العالم ولا يسقط، ولكن أبى الله تعالى أن تكون العصمة إلا لكلامه، ولذا قال الله تعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وذلك بعض الناس حتى ماسك تناقضات فلان المحدث وعاملها قضية القضايا، يا جماعة نحن بشر في النهاية، أقول القول وأرجو عن، وإذا قال الإنسان وكتب يغير بدل لا حرج، إذا تعاملنا مع آراء أهل العلم في اجتهاداتهم أنهم مجتهدون ونستغفر الله لأخطائهم وندعو لهم بالتوفيق فهم على خير. وأيها الباحث بموضوعية بحتة قول العالم الفلاني تناقض في المسألة الفلانية وتناقض في تصحيح الحديث وتنتهي القضية، مش والله احتفال وشوفوا فلان ما بيفهم شيء، لا أغلب الناس يتناقضون أغلب الناس. طيب كان يتساءل عن السر فاسجدوا لله واعبدوا في ختام سورة النجم. والله سورة النجم يعني كباقي كتاب الله تعالى كلامه معجز، وفاسجدوا لله واعبدوا لجلال القرآن وللإعجاز التأثيري الذي وقع حتى على المشركين لما سمعوا كلام الله المعجز. وأذكر أني قرأت لسيد رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين كلهم أنه فسر هذه السورة وانتبه إلى الإعجاز التأثيري وأن حصلت له واقعة، وهنالك من تأثر بقراءة القرآن من غير المسلمين، وهذا واقع معلوم. جماعة العرب كانت تأثيرهم الكلمة، بيت الشعر كان يأسرهم، الخطبة الجميلة، الكلام الرائع، مثل ما حصل مثلا مع الحجاج لما أتي بخوارج فقتلهم، فآخر واحد قال له

تعالى يتلى على لسان الرسول عليه السلام، الهيبة والوقار والعظمة والإعجاز، فسجدوا خشوعا وخضوعا لكلام الله تعالى، مش للروايات الكاذبة. تلك الروايات الغرانيق إذا السائل يسأل عنها تلك رواية مكذوبة غير صحيحة. لكن العلم الكرام علم يترقى في البحث عن الأدلة وعن صواب الكلم وعن صواب حتى الأحاديث، وذلك العلماء لهم مناهجهم في هذا، مش أمر سهل. سنكون مع المزيد بعون الله تعالى بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
8: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
5: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
9: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما، نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. سائل يسأل عن حديث هل إن أبي وأباك في النار صحيح؟ نعم، وروى الإمام مسلم وغيره حديث صحيح، ولكن تأويله مختلف بين العلماء. غريبة يا كرام أن تكون الشكوى من الإمام. يقول ما حكم الصلاة وراء إمام يعمل مشاحنات داخل المسجد؟ مع العلم تقدمنا بأكثر من شكوى وعلى الفاضي، ماذا ننصح؟ والله الأصل هذا يعني أن يكون حكيما، أن يكون عالما حكيما مصلحا لا مفسدا. من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ مستحيل. ولذلك والمقصود هنا أهل العلم، فمثل هذا الإنسان عليه أن يناصح. الأصل فيه يكون في لجنة في المسجد وفي كبار أهل المسجد، وإلا وزارة الأوقاف هذه مهمتها أن تتعلم هذه الشكوى بجدية. تفضلوا واكشفوا كيف يتعامل مع هذا الإنسان مع الناس، فإذا كان إلى هذه الدرجة لا يصلح أن يكون إماما، لكن اصبروا علي لحين استنفاذ كامل الوسائل الشرعية لإصلاح هذا الإنسان ضروري. هل يجوز أن تسافر البنت وحدها للعمل بالسعودية حيث إن لها سكن خاص بالمعلمات؟ على كل حال إحنا نفضل بصراحة عدم التوسع في هذا الأمر، الموضوع فيه محاذير، وكل حالة تدرس على حدة، عمر البنت وحاجتها إلى العمل والظروف المحيطة وبيئة العمل وسكن المعلمات. إذا بكامل الظروف مناسب وجيد وهذه الفرصة الوحيدة إن شاء الله ما في شيء، بس مع القيام بالضوابط الشرعية. موقف سيارات اللي بسمي البليت هذا عند بعض الصالات والكذا والفنادق، بقول هل علينا مسؤولية ماذا يحدث في تلك الصالات؟ الأصل لا، بس بشرط أن لا يكون هذا الاصطفاف في مكان والله هو أصلا محرم. هل أنت تروح في جانب مثلا فندق، في جانب صالة قد تستعمل استعمال صحيح وخطأ، احنا ما لنا علاقة في الداخل، أنت بتصف السيارات، إنما لا ما تروح عند مالها ليلي، ما تروح عند مكان فيه قمار ولا يكون فيه خمور بصراحة. فإذا بدك تحسن الاختيار، فإذا ذهبت إلى مكان ممكن يكون فيه بقول ما لك علاقة لا تسأل، أما في مكان محرم بالله هل نحن متشككون عند الملهى الليلي شو ممكن يعملوا؟ لا تروح يعملوا الحرام. فمثل هذا لا يجوز الاستفادة ولا الإفادة. أرجو الانتباه فإن هذا مهم. إذن أغلب الأماكن مباحة، بعض الأماكن غير مباحة بصراحة. عامل موسرجي يعني أتلف بطارية عند التركيب فهل يضمنها؟ والله هذا قد يحصل، كثير من أهل الصناعات الميكانيكي ممكن يعملها والكهربائي ممكن يركب شغلة فيكسرها. الآن متى يكسرها؟ إذا أو متى يضمن؟ إذا كان هنالك تقصير أو تعدي. بالتعدي والتقصير نعم. ومسألة فيه من فترة كان بين يدي كتاب بيكي فقهي قديم عن تضمين الصناع ما يتلفون، سأعود للمسألة اللهمية لكن بعد هذا الاتصال الكريم. أخي أبو راشد تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: السلام شيخنا،
0: حياك الله ورعاك.
1: أهلا
0: وسهلا يا سيدي، تفضل حياكم
1: الله. يكرمك شيخ، أنا بعدت لك الشكوى عشان الإمام. الإمام قدمنا فيه أكثر من شكوى للمديرية تبعت أوقاف الصيفة.
0: طيب.
1: وعلى الفاضي وبعثوا لنا مشرف من المديرية كمان وطلع بيعرف.
0: طب أنا خليني بدون أسماء، ماذا تقصد يعمل مشاحنات؟ شو غايته من هذا؟
1: عمل تفرقة بيننا وبين أهل الحي نفسنا، يعني صرنا إحنا نمرق على الإسلام الكبار، الإسلام الكبار ما يردوا علينا السلام ولا إحنا نرد عليهم السلام.
0: طب هو مستفيد من هذا؟
1: والله العظيم إنه بس عشان يثبت حاله في المسجد.
0: يعني فرق تسد.
1: والله العظيم
0: بده يشغلكم في بعض.
1: وانا بقول عن كلامي قدام الله، والله العظيم انه عمل مشاحنات وعمل فتنة داخل المسجد، وقدمنا اكثر من شكوى وقدمنا حتى على المنصة تبعت وزارة الاوقاف برضه يا شيخ.
0: والله انا انصحك بالذهاب الى مكتب وزير الاوقاف.
1: والله يا شيخ اقسم باسم الله بروح نصلي وراء، والله العظيم ما بنصدق، والله بنصلي بدون
0: يعني تصلي وانت كاره. تعرف انه الموضوع خطير عليه، هو
1: وصلنا له الحكي هذا، وصلنا له إياه، بس والله العظيم بس هو بس مبدأ إنه يثبت حاله في المجلس.
0: طيب أنا أنصحك أن تبقى، وعلى كل حال كما قال الله قالوا معذرة لربكم، قدم عذرك إلى الله. وفي النهاية بصراحة إذا رأيت هذا الإنسان ثبت حاله ما حد قادر عليه لك أن تهجر المسجد إلى مسجد آخر بصراحة. إنما أنا بنصحك تذهب إلى مكتب الوزير مع الوزير.
1: الشيخ انت بتقول لي اهجر المسجد، هو هذا اللي بده اياه، بده اللي بيعملوا اللي بدهم شيء بدوش اياهم في المسجد وبده اياهم يزورون المسجد.
0: طيب اذا انا بنصحك ان تذهب انت شخصيا لمكتب الوزير او الامين والله يوفقهم الى اقامه العدل في بيت من بيوت الله. أبو راشد أنا بشكرك وأعمل ما عليك يا حبيبي. الله يضايق. والله يا جماعة هي الحياة فيها موجود. إذا النبي السلام كان يتكلم مع الصحابة رضي عنهم ومعاذ الله أن يكونوا مفسدين، كما قال لمعاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، قال له أفتان أنت يا معاذ، يطيل الصلاة. فكيف واحد الآن بده يعمل إفساد؟ مشكلة. تخيل الإسلام كم دعانا إلى إصلاح ذات البين وحذرنا من فساد ذات البين الحالقة. فساد ذات البين الكرام أن آتي لا سمح الله أو يأتي أي إنسان إلى قوم يحب بعضهم بعضا فيبغض بعضهم بعضا، قوم مصطلحين فيصبحوا متدابرين مختلفين، وليفعل ذلك من يأمهم، لا والله هذا كارثة من الكوارث. أنا بقول واجب وزارة الأوقاف التحقق. ها هو المسألة أمامكم وقد سمعها على الملأ، وإن شاء الله بإذن الله أن يهبوا لنجدة بيت من بيوت الله، وهذا واجبهم، وإن شاء الله أنا بثق فيهم وأن يقوموا بكلمة الحق. ما هي اللغة التي كلم الله عز وجل سيدنا موسى؟ يا جماعة في قضايا ما بنعرفها، يعني إذا تكلم الله ما بنقول ما لغة الله. في ناس كتبوا في هذا في كتاب من فترة اشتريت، ما اللغة التي كلم الله فيها البشر، ما بندخل هذا المتاع. كلم الله موسى تكليما قضي الأمر. حتى لو سألت أي إنسان كيف كلم الله موسى لا ندري. هنالك من تخبط وقال كلم الشجر وطلع صوت من الشجر، هذا كلام غير صحيح، كلام معتزلة. نقول هنا تقف الكيفيات ونقول الله أعلم كيف كلم الله رسوله موسى وقضي الأمر، وهذا الجواب يعنينا، لا ندخل في اللغة ولا الكيفيات. يقول أنا مبتلى بحب كبير من الكبائر من 10 سنوات، وأتوب وأندم ندم حقيقي وأضعف وأرجع. والله عليك أن تبحث، أنا بقترح عليك أن تذهب إلى من تثق فيه وأن تطلع على سرك ليساعدك كيف تخلص من هذا، بالصحبة الطيبة، تنشغل بالعلم النافع، بأشياء كثيرة. أما هيك الجواب لا، هذا ينبي عن خلل عندك. مدام بتحب الكبير الأصل أنك تكره المعصية، حب المعصية كارثة هاي. إن شاء الله سأعود لهذا الأهمية. طيب أخي عمر تفضل سيدي.
2: السلام عليكم يا دكتور.
0: سلام حياك الله سيدي، أهلا سيخ عمر.
2: الله يعطيك العافية.
0: ويعافيك يا حبيبي، تفضل
2: سيدي. أنا كان عندي زوجة أول إشي كان طلقتين تنتين،
0: يعني ثابتات يعني ثبتوهم الإفتاء وثبتها في المحكمة.
2: نعم صحيح.
0: طيب
2: الآن أول امبارح جابت أكل من مصاريها وحلف الطلاق إني ما أكل منه.
0: ما تعلمت من الأولى والثانية؟
2: نعم،
0: يعني ما تعلمت من الطلقة الأولى التي ثبتت والثانية التي ثبتت؟ مش خايف على البيت؟
2: كنت دكتور والله عصبي شوي.
0: حتى لو كان يا حبيبي، لما يشعر الإنسان بالخطر بيمسك أعصابه. خلي أسلوبك مع زوجتك أسلوب آخر. المهم حلفت بالطلاق، إيش إنك تأكل ولا ما تأكل؟
2: إني ما أكل من اللي
0: طيب جابت. أكلت ولا ما أكلت؟
2: أكلت.
0: عليك كفارة اليمين.
2: قديش يا دكتور؟
0: يعني هيك أكلت وغلبت حالك ب10 دنانير. وكيف وضعك المادي؟
2: والله وضع المادي أنا شايك سرفيس على الله يا دكتور.
0: بسيطة، كلنا على الله. 10 دنانير يا حبيبي طلع بدل يمينك ولا تحلف ثاني مرة. أنت حبيبي مطلق مرتين، يعني ضلت لك كم فرصة؟ واحدة.
2: فرصة واحدة يا دكتور.
0: لا تقرب عليها ولا بأي سوء من الأسيب، نصيحة لوجه الله. طلع كفارة يمين وما عليك شيء.
2: بس يا دكتور أنا وجهت الكلام لأولادي، يعني
0: كيف؟
2: وجهت يوم حكيت.
0: طيب أنت حلفت غض النظر، إحنا ما حسبنا لك شيء طلقة، حسبنا لك إياها يمين.
2: نعم
0: عليك كفارة يمين بس ما عليكش طلقة، لكن أنا ما بدي إياك تعود لسانك هذه الكلمة بس.
2: الله يكرمك.
0: شكرا يا أخي عمر، شكرا. أبو عوني تفضل.
3: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله، تفضل سيدي.
3: الله يبارك فيكم سيدي. بمراجعتي لبعض الأحاديث وجدت كأنه يوجد إعجاز في السنة النبوية.
0: والله هو كذلك طبعا طبعا في إعجاز. أعطينا يعني مثال يا أبوني.
3: حكى عن أشياء وقاعدة بتحدث هلأ
0: طبعا.
3: أنا أرى يعني كأنه سبحان الله في إعجاز خاص.
0: يا أخي الكريم أنا عندي كتاب لأحمد بن الصديق الغماري عن النبوءات التي تحققت والتي ستتحقق، وأمر آخر إذا وقع الذباب في ناء أحدكم، في إعجازات كثيرة بصراحة، وهذا بتوفيق من الله طبعا، وحي من الله. بارك الله فيك يا أبو عون، أشكرك. أبو فتحي تفضل.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، تفضلوا
4: شيخنا. أنا معلم.
0: نعم.
4: يعني الطلاب حد علمه كثير الأيام كثير بيلبسوا أساور بلاستيك وحديد وغيره وإلى آخره. أسألك يعني في بعضهم كنت أحذر، في بعضهم كنت أخذ منه بدون ما أحذر.
0: طيب.
4: هسا كل هذول يعني اللي كنت أريمهم على مدار السنة موجودات معي. هذول شو أعمل فيهم؟
0: والله ما في إلا الإتلاف.
4: إتلاف يعني ما في
0: إيش
4: لازم
0: واجب عليه رجعهم. ما في، هلا هم انقطعت الصلة بالأولاد صح؟
4: هسا أنا كنت أدرس مثل الماضي هسا صاروا بصف ثاني بس هاي بنفس المدرسة.
0: يعني أقصد يعني ممكن إنك ترجعها للأولاد، وإذا رجعها للأولاد وقعنا في نفس المشكلة.
4: هاي هي القصة.
0: على كل حال إتلافهم أولى. أو إنك هذه بتعطيها لمديرة مدرسة بنات تعطيها للبنات يلبسوها.
4: تمام.
0: بس بارك الله فيك، أشكرك يا أبو فتح، إن شاء الله سأعود لهذا بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم فتاوى استكمالا الإجابات. يعني المعلم الذي كان يأخذ الأساور من الطلبة أشرت عليه بأن يعطيها لمدرسة البنات، السبب لأنه إتلافها ما بصح. لو كان شيء لا يستفاد منه مثل والله دخان خمرة لا سمح الله ومخدرات تتلف هاي، إنما الآن ما دام أخذت منهم من الطلاب لغاية إنه ما بليق بالطالب يلبسها وما بيستطيع رجعه ليها رح يلبسها، فتعطى لمن تلبسها من البنات. يعني هذا رأي توفيقي وإن شاء الله الله يوافق الجميع. السؤال الأخير كثير خطير الكرام، لما يقول أنا مبتلى بحب كبيرة من الكبائر من 10 سنوات وأتوب وأندم ندم حقيقي، لا الموضوع خطير ونقف. الموضوع أن ينبئ أنه في خلل كبير في نفسك، تكون صريح معك، لأن الله تعالى يقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فمجرد حب المعصية كارثة من الكوارث، مش معصية، هي كبيرة ما بصح. شو ما يكون الكبيرة في ينبع عن خلل في الإيمان وخلل في الفكر الداخلي، هذا خطر، ولذلك يجب أن تعالج نفسك. يعني معيب أيها الكرام أن نفزع إلى الأطباء عند خلل الجسم وخلل العضو، ولا نفزع إلى من يمكن أن يساعدنا في أمراض النفوس وأمراض القلوب خاصة أمراض الإيمان. تخيل الصحابي كان أحدهم يقول نافقت، يحسب حسبه كيف أكون عند رسول الله في الصلاة وكيف أرجع وأغفل وتقصيري إغذى، فيشعر بالنفاق. فالنبي عسام بيّن لهم أنهم ليسوا منافقين، ولكن فمن هذا الباب لازم تذهب إلى من تثق فيه تحكي مشكلتك ليدلك على السبيل الأقوم أنك تخلص من هذا. لازم يعظم شرع الله في قلبك. فارق الكرام بين من يأتي المنكر وهو منكسر النفس ومن يأتي المنكر وهو منشرح النفس، فارق كبير. منشرح النفس هذا مستهين مستكبر، وهذا احتمال، هذا الذي لا يوفقك إلى التوبة. أما إذا أبغضت هذا الفعل وصار في إخلاص في القلب، وحتى لو فعلت المنكر وأنت كاره بديت في طريق الخير، الله يهدينا ويهديك ويصلحنا ويصلحك ويجعلك ممن يتوب الله توبة نصوحة إن شاء الله. كان في علاقة سؤال عن علاقة الأبناء مع بعض لما يكون في زوجات مختلفات، ما مهمة الأمهات في هذا؟ يعني رجل تزوج أكثر من امرأة وصار إخوة لأب مثلا، كل واحد من أم ولكن الأب مشترك، ما علاقة الأبناء؟ الأبناء هم إخوة طبعا قولا واحدا، إنما ما مهمة الأمهات؟ بدهم يتقوا الله. ممنوع لأم من الأمهات أن تغذ صدور الأبناء، أبناء ضد أبناء الثانيين ما بصح، هذه حالة من قطيعة الرحم. أنت الآن كرهاني ضرتك، أنت حرة، أنت كرهاني أنه زوجك الزوج سواء طلقتي أو لم تطلقي هي قضية أخرى، لكن ما بصح أنك تسبب مشاكل ما بين الإخوة. أنت ستكون على فكرة هذا اللي هو القتات لا يلجنة قتات نمام، لكن النم بيكون بين الغرباء وبين الأقارب لسه أدهى وأمر وأخطر وأعظم. فعليها أن تتقي الله ما بصح. هذول الأولاد لازم يحبوا بعض ويحترموا بعض ويقدروا بعض. أنت ما إحنا ما لنا علاقة بمشاعرك أنت وزوجك وأنت وضرتك، هذا ضروري، والله يتولى الجميع بالرحمة. طيب كان هنا في سؤال أنه في إن قريب في دولة أجنبية وكذا، هل لو بعثنا تليفونات آيفون وبيعناه في الأردن فيها شيء؟ ما فيها شيء، تجارة هاي. المهم أن نكون ناصحين وأن لا يكون في غش، يعني هي محددات التجارة. التجارة بدين سري يتجر في شيء حلال مباح، وأن لا يغش الناس وأن لا يخدع الناس فقط. هاي المعايير، وهي معايير مهمة يكرم، لأن اليوم أغلب الناس بصراحة تعاني من الغش، يعانون من ذلك. طيب كان هنا في سؤال حول قضية التلاعب بتواريخ البضائع، ما رأيكم؟ هذا قطعا داخل في الغش وفي الكذب وفي مخالفة القوانين وفي عدم الرحمة، من لا يرحم لا يرحم. طب احتمال أنه هذا يفضي في بعض المنتجات إلى التسمم وإلى الإذى، وكم هي يعني المطاعم التي ترد عليها الملاحظات وتسبب أحيانا إما تسمم وإما وأحيانا موت، وعليهم مسؤولية شرعية. هذا صحيح يا جماعة، غش. لو كل واحد فينا وضع نفسه مكان الآخرين، أتحب أنك تعطى بضاعة رديئة انتهت صلاحيتها دخلت في التعفن دخلت، ما بتحب، كيف تعطي للناس؟ هذا حرام. من لا يرحم لا يرحم. الإسلام أيها الكرام والله جاء بهذا. فكر الإسلام أنه جاء فقط بالعلاقة الخاصة بينك وبين الله الصلاة، هذا من تمامها أصلا، من تمامها ما ذكر الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والله حكي لي هل بتعمله في الناس للتجارة، شوف الغش الزيت، هل هذا فحشاء ومنكر ولا؟ قطعا فحشاء ومنكر. ولذلك أي خداع أي غش أي تلاعب بمواصفات أي إخلال بمواعيد هذا داخل في الحرام. إذا نفس الصلاة فيها إشكال. ولذلك لازم يكرم أن نكون سفراء لدين العظيم. دين العظيم بحاجة إلى ترويج من المخلصين كما هم الصحابة رضي الله عنهم، كما هم السلف الذين وفقوا توفيقا عظيما. في نماذج خير في بلدنا الحمد لله. من يومين شفت منظر ولا ما بعرفه عندنا ولا في أي دولة مجاورة، لكن عجبني ذلك، كأنه خباز فران وله دهون عند الناس، فجاب الدفتر فأوقد به النار، قال أنا مسامح الناس. إحنا نريد مثل هذه النماذج، نماذج الإيثار، نماذج المسامحة، نماذج الإخلاص، اللي ما بترتضي لنفسك لا تبيعه، لا تبيعه، حتى التبرع ما بصح فيه إلا أن تغمضوا فيه، القرآن يقول. فمن هذا الباب هو هذا الإسلام. وذلك الصحابة رضي الله عنهم الكرام كانوا يبحثون عن صفات المخلصين ويبتعدون عن صفات المنافقين. صفات المنافقين موجودة، شعارهم ما بيختلف عن شعار اليهود، سمعنا وعصينا، ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، ما بصح. اليوم لازم يكون في إخلاص في العمل، إخلاص في الفكر، إخلاص في السلوك. وذلك يعني أخطر سؤال وردنا، سؤال الأخ اللي بيقول أنه يحب الكبيرة ويعود إليها، سؤال ينبع عن خلل كبير. اسمح لي أن أكون صريح معك، لكن بدك تعالج نفسك لأن هذا موضوع كثير خطير. حكم سفر المرأة الكبيرة للحج وحدها مع موافقة زوجها أن تسافر وحدها فوق 50. يعني هاي فكرة جديدة أصبحت مع وزارات الأوقاف اللي هي عصبة النساء، وهذا يعني أصبح جائزا، وأصلا جائز من فعل الصحابيات أمهات المؤمنين أيام سيدنا عثمان، بعثهن مع بعض الحراس وحججنا معا. فيجوز مع أفضلية أن يكون الحج مع المحارم، مع الأبناء، مع الزوج، مع الإخوة، أحسن وأفضل، لأنه في مشاكل في الحج واحتياجات وكذا. الحمد لله من حيث الأمن والأمان موجود، لكن قضية احتياج هذه المرأة. لكن مع عصبة النساء بيشيلوا بعض إن شاء الله، ما في شيء بيدنا. إذا بدنا ننتبه الكرام إلى هذه الصفات التي نتلوها في كتاب الله تعالى عن أولئك الذين لم يستقبلوا الشرع استقبالا حسنا وهم منافقون. القرآن كشفهم وأفرض لهم مساحة واسعة في البقرة في موضوع طويل، في هنالك سورة خاصة لهم إذا جاءك المنافقون فيها تلاعب، إنما أعيدكم بالله من ذلك. لكن مطلوب أن نحذر كيف نتعامل مع الشريعة بمنتهى التسليم، بخلاف إذا دعي المنافقون إلى تطبيق الشرع أخذوا يتلونون. لا، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن هنا دعوة لوزير الأوقاف المعالي إن شاء الله المحترم، يعني أن يساعد ذلك المسجد الذي يشكو أهله من ذلك الإمام للتحقق. فإن كان متهما أقيمت عليه الحجة، وإن كان الرجل عنده خلل إما أن يصلح وإما أن يستبدل بآخر يجمع الناس. إحنا في زمن الكرام بدنا نأدي هذه الرسالة خير أداء، ما بصح نكون منفرين. والله إذا الخاصة نفرت يعني فقر على الدنيا السلام، إذا الخاصة من المعلمين والأئمة، ولكن إن شاء الله الخير في أمة الإسلام سيبقى. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك، فقدمت العرب من أحياء القبائل، فجلس هشام لرؤسائهم فدخلوا عليه، وفي وفد القوم درواس بن حبيب وله 14 سنة، عليه شملتان وله ذؤابة، فأحجم القوم وهابوا هشاما، ووقعت عين هشام على درواس فاستصغره، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل، حتى الصبيان. فعلم درواس أنه يريده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يخل بك شيئا، ولقد شرفني، وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام: فانشر لا أب لك. وأعجبه كلامه. فقال درواس: أصابتنا 3 سنين، فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، إن كانت لله ففرقوها على عباده المستحقين، وإن كانت لهم فعلى ما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة للجسد إلا به. فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذرا. وأمر أن يقسم في باديته 100,000 درهم، وأمر لدرواس 100,000. فقال: يا أمير المؤمنين، أرددها إلى أعطية أهل باديتي، فإني أكره أن يعجز ما أمر لهم أمير المؤمنين. قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ قال: ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. ولما عاد درواس إلى منزله، بعث إليه هشام 100,000، ففرقها في 9 أبطن من العرب، لكل بطن 10,000، وأخذ هو 10. فقال هشام: إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سائر الصنائع. وهكذا سجل درواس مأثرة خالدة في عزة النفس والإيثار، فكان لسان قومه في الشدة ويد المعروف في الرخاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم سبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام 8:00 مساء. معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن الإعداد والإشراف العام رامي عيسى، ومن التقديم محمد سلامة، حياكم الله. المناهج ليست مجرد كتب مدرسية توزع على الطلبة مع بداية العام الدراسي، وليست صفحات تضاف وأخرى تحذف، إنها في النهاية الإجابة عن سؤال أكبر: أي طالب نريد أن نخرج؟ وأي إنسان وأي مواطن وأي مجتمع نريد أن نبني؟ ملف المناهج عاد إلى الواجهة بعد الجدل الذي أثاره تقرير مؤسسة إمباكت حول الكتب المدرسية الأردنية، وبعد تحذيرات نيابية من تغييرات وصفت بأنها طالت مضمون المناهج وهويتها مقابل تأكيد الحاجة إلى تطوير التعليم ومواكبة العصر وسوق العمل. الجدل لا يقف عند تقرير مؤسسة خارجية ولا عند كتاب أو مادة بعينها، فهناك أسئلة أعمق تتعلق بآلية صناعة المناهج. وفي الوقت نفسه تدخل الثانوية العامة مرحلة جديدة، فالمرحلة الثانوية أصبحت تمتد لصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، بينما يتحول الامتحان العام إلى امتحان مخصص للقبول الجامعي وليس امتحانا لمنح شهادة الثانوية، وهو تغيير يعيد فتح النقاش حول فلسفة التعليم والامتحان معا. أرحب معي هنا في الاستوديو عضو مجلس النواب هدى العتوم. مرحبا بك سيدة هدى، نتحدث عن ملف مهم للغاية. دعوت النواب لقراءة تقرير إمباكت وحذرت من تجريف المناهج الأردنية. بدي أسألك، ما الذي وجدته في هذا التقرير ويستوجب هذه الدرجة من التحذير؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، سعيدة بلقائك واستضافتكم، شكرا.
0: سلامك الله.
1: أولا، تقرير إمباكت لم يكن لافتا بحد ذاته لما وجد فيه. الحقيقة من سنة 16 وأنا بدرس مع فريق متكامل المواد كلها المناهج الأردنية، كنا نجد الكثير من النتائج أثناء الدراسة لكن بدون تفسير. ولك أن تتخيل، لما أقول لك بدون تفسير، إنه إحنا نعجز عن فهم لماذا وضعت هذه ولماذا حذفت هذا. والحقيقة أنه بعدها، يعني لما صدر التقرير 25 وتحدث عن المناهج إلى ما قبل ذلك، علما أنه إحنا كنا مطلعين على 19 لكن لم نكن نتخيل أنه ممكن أن يتحقق ما ورد في تقرير 2019. ليش هو في أكثر من تقرير مثلا. عدة تقارير. تقرير 2019 هو تقرير شامل، علما أنها درست المناهج بال13 وبال14 وقبل ذلك أيضا، وهناك كانت التقارير ليست منشورة وإنما هي تراجع فيها الدولة. ثم بعد ذلك صدرت 19 موسع، ثم بعد ذلك صدر تقرير 25 موسع، وصدر بعد ذلك تقرير صغير بشهر واحد بهذا العام بتحدث عن الفجوة بين أن التشريعات الأردنية لا تجرم الشذوذ والمناهج الأردنية لا تستجيب للقانون. وصدر بعدها تقرير 26 بشهر 8 بتحدث عما تم إنجازه لغاية الآن من سنة 14، ويتحدث عما لم يتم إنجازه. إحنا بنحكي عن 4 تقارير مفصلية في إمباكت سي. هذه المؤسسة هي أحد المؤسسات وهي الأكثر نشاطا في هذا المجال في مراجعة المناهج، وفي معهد تونبلير، وفي مؤسسات ألمانية وهكذا وغيرهم من المؤسسات، لكن هذه أكثرها. محتويات تقرير إمباكت اللي بتقول ما الذي فيها تستغربون أو ما الذي تجدونه، الحقيقة أنك أنت بتدرس التقرير فإذا بك تجد مجموعة شواهد. مثلا في 2025 وجدنا 107 أمثلة ذكر بعضها على أنها أمثلة إيجابية وبعضها أنها أمثلة سلبية. الفريق قام بدراستها، وكيف تكون الدراسة؟ نحن نضع التقرير ونضع الوارد في النص ونتحدث ونطالع الكتب التي صدرت بعد هذا التقرير، هل تمت أو ما تمت.

0: هذا مثلا على فرض مادة الدراسات الاجتماعية، كثير الناس وهي بتقرأ بتقول لك إنه الفصل الرابع في كتاب تاريخ العرب والعالم في الصف الثاني عشر تحدث هذا الفصل عن المخططات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس، والنص طويل وهذا في الصفحة 68-70، وأنا بقول لهم هذا النص لم يعد موجودا في الكتب.
1: شلو.
0: طبعا احنا بنتحدث عن إنه اللي بيقرأ التقرير يسر لما فيه، لكن حقيقة منفصلا عن محتوى الكتاب المدرسي الأردني ما تستطيع تحكم. وهكذا تقرأ بصفحة التقرير بصفحة 34 بتحدث عن تاريخ الصف السادس، وبقول إنه في صفحة 20 إنه السبب المباشر تحريض اليهود المشركين من قريش والقبائل المجاورة، وهكذا نص عن اليهود. هذا لم يعد موجودا في الوحدة، وأصبحت الوحدة اسمها فجر الإسلام، وقفزت عن الحدث التاريخي هذا. لاحظ شو الفكرة بتحدث عنها، وهذا بتكرر في العديد من المواقع. هذا إحنا بنتحدث كيف بتتبعوها. طيب تيجي بتتفرج على التقرير نفسه، التقرير فيه عوامل، فيه إنه بتحدث مثلا عن إنك يجب أن تتحدث على الفرض، يعني إحنا بنقول عن اللي حذف واللي كان عاجبنا. اللي ما كان عاجبنا إنه جيب سيرة المحرقة مثلا، وإحنا كنا مبسوطين إنه لم تستجب المناهج، مزبوط؟ وجابوا سيرة إنه من حرق منبر المسجد الأقصى هم اليهود، وإنه إحنا وردت هذه في 5 مواضع في كتبنا. شو بقول التقرير الأخير اللي هو 26 صادر في شهر 5 ونشر على الموقع بعد ذلك، بيقول بصفحة 7 فيما يتعلق بتعليم المحرقة توجد عروض مختلفة عبر الكتب المدرسية، إذ يذكر كتاب التاريخ منشورا حديثا للجرائم المرتكبة بحق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية للمرة الأولى. تمام؟ هذا مثال. مثال آخر بيقول في صفحة 71 يجدر تنبيه إلى أن طبعة الكتاب عام 2025 عدلت. بإيش عدلت؟ أصبح اللوم موجها إلى المتطرفين من اليهود عن أعمال الاعتداء على المسجد الأقصى، وليست إلى لم يعد يوجه الاتهام على أن اليهود الإسرائيليين هم الذين قاموا بذلك.
1: تخصيص، صار تخصص وتخصيص،
0: صار إنه مجموعة متطرفين ولهم صفة. راح تشوف الفكرة، يعني القضية إنه 19 انبسطنا عليه وال25 موجود فيه، لا، يعني هذا الحقيقة إنه لما بقول لك في نموذج هم أعجبهم في الكتاب في قضية التعامل والتعايش والتكامل، هذا مئات الشواهد اللي بيعجبهم. ولما بقول لك ما بيعجبني هذا النموذج بيكونوا بيعدوا لك على الأصابع النموذج الأول والثاني والمثال الثالث والمثال الرابع، بيكون هذول الوحدات الموجودات في الكتب، وهذه طريقة عرض. انباكت ليه أنت بتتفرج عليه بتحس إلى أي درجة هناك سيطرة على المحتوى الفكري والشخصي والقيمي والامتداد التاريخي إلى الخلف وامتداد المستقبل، وبناء هويتك المنفصلة عن الإملاءات والتدخلات الخارجية. هذا هو اللي بيخلي التقرير أنك توسع أفاقك. وأنا بقول هذا من منبركم، هذه أول مرة إحنا بنتحدث عن هذه التفاصيل، لأنه الدراسات للخمس تقارير لم تنتهي إلا يوم الخميس، لأنه الحقيقة أنه كل جملة فيها مهمة وكل فصل فيها مهم. يعني إحنا تتبعنا بنعمل هذه، بنأتي بكل جملة وردت في التقرير ما الذي ترمي إليه، وبنتفرج كيف تم معالجتها فيما بعد في كتب المدرسة. ولك أن تتخيل أنك أنت لما بدك تمر على جملة قضية أنه والله هناك مثلا عن التعايش والمساواة، بدك تتبعها في كل كتاب مدرسي، وإحنا بنحكي عن من الأول إلى الثاني عشر للغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات. الثلاث مواد اللي بتشكل فكرك وقيمك وشخصيتك ومستقبلك.
1: يعني هنا سعادتك في سؤال، اليوم إحنا الإشكالية تكمن عندنا أنه في تدخل خارجي في المناهج. مؤسسة إمباكت بتقول إنها جهة بحثية تراقب المناهج عالميا وفق معايير السلام والتسامح. من وجهة نظرك اليوم هل المشكلة في المؤسسة أم في نتائج التقرير، ولا اليوم لأنه أصبح هناك تدخل خارجي حقيقي في المناهج؟
0: لا والله، المشكلة في مستوى تحقيقهم لأهدافهم. مستوى تحقيقهم لأهدافهم رهيب. أنت بتحكي من سنة 14 وقالوا في الحرف بسنة 19 لم يعد هناك مجالا للإصلاحات ويجب أن يتم تغيير الكتب، فتم تغيير الكتب
1: وصار
0: كاملة بالثلاث مواد. وهنا يعني بناء شو الكتب التي تم إنتاجها أو تأليفها وكيف أنها استجابت ولأي درجة استجابت وما الذي لم تستجب له بعد. وسترونا في السنة القادمة مرة أخرى.
1: لسه في عندهم كمان؟
0: هم ما بتوقفوا أبدا. أنا بقول لك هذول من 98 بتدرسوا. من 98 كانت التقارير عادية تحولوا إلى ذراع لليونسكو فصاروا باسمها يحاكموا مناهجنا. والعجيب في الموضوع إنه الأهل بعضنا بعض الإخوة في الأردن هم بقرأوها. طبعا على الأقل لما بتقرأ العناوين تفرج عليهم بيحكي لك معاداة السامية، السلام مع اليهود، الضفتين، الجندر والشذوذ. يعني انت هذا بصب في لمين؟ يعني في مصلحة مين؟ يعني انت شايف للمناهج الصهيونية تحسنت وتطورت في هذا المجال ولا بس هو جاي عندي قاعد بعمل قياسات على منهاجي انا؟ وبس تنظر الى النتائج وانت بتقرأها يهولك انه من سنة 25 انتقدتني، بال 26 بديت اتحقق النتائج. 25 بعض الانتقادات عن المحرقة وعن اليهود وعدم إدراجها بدأت تتحقق نتجات. بقول لك أنه لم يصرح لكن بدأت الإشارات تظهر في الكتب المدرسية. هذا الخطوة بالأول بيحكوا لك أنك أول إشي بتعمله أنك أنت ما تعادي، بعديها ما تذكر، بعديها جيب سيرتهم بالخير مثل ما حكوا عن اليهود في الجزء اللي بنحكي عنه الغدر والخيانة وتدنيس المقدسات الإسلامية وسرقة الآثار وتحريفها وحرق المسجد الأقصى. كل هاي النماذج بعدين صارت في المقابل تطرح نماذج إيجابية من التاريخ الإسلامي وهي انتقائية. كل تاريخنا الإسلامي انتقائي صار في الكتاب المدرسي. العهد العمرية كيف سمح للسكان القدس، النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل معاهدة بينه وبين أهل المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف لجنازة يهودي، عمر بن الخطاب لما دفع من بيت مال المسلمين لعجوز يهودي، النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر لصفية رضي الله عنها وأرضاه لأنها أصل يهودي. لحظة انتقائية بتصب وين؟ من اختياراتك، من اختياراتهم حول النماذج. طب هو مين بألفهم؟ هذول بيقولون ناخذ النموذج ولا احنا اللي بنعرف النموذج وين موجود واحنا بنجيب ما يتطابق مع تطلعاتهم مع اهدافهم. وهذه الفكره انك تبدا تحذف السلبي بتجيب نماذج ايجابيه وبرضه بتكمل انت على المشهد هذا كما يطلبونه.
1: الصفوف اللي طالها طال كل الصفوف
0: من الاول الى الثاني عشر في التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية.
1: ثلاث كتب،
0: ثلاث مواد، ثلاث موضوعات بكتبها كلها. دراسات الاجتماعية تعني التربية الوطنية والتاريخ والجغرافيا.
1: طيب اليوم في يعني يطرح سؤال، من يملك القرار النهائي في مضمون الكتاب المدرسي أو الكتب المدرسية الأردنية
0: رسميا وصوريا؟
1: عن جهتين.
0: عن جهتين. أولا معروف تماما أن المركز الوطني للمناهج هو من يؤلف المناهج،
1: هذا المعروف
0: بالنظام.
1: تمام.
0: ويرسل هذه الكتب إلى مجلس التربية والتعليم ويقر المجلس هذه الكتب. تسألني هل هناك إقرار حقيقي واقعي؟ بقول لك لما كنا نراجع الكتب نقرأ هذا الكتاب الصف الخامس أرسله المركز الوطني بسبعة خمسة 2025 أقره المجلس التعليم في 7/5/2026 حسب يعني باليوم
1: نفس اليوم
0: بعضها ثلاثة أيام بعضها خمسة أيام بعضها سبعة أيام بعضها شهر. لكن حقيقة السمة العامة إنه التدقيق من المجلس التربوي والتعليم ليس حقيقيا وليس عميقا وليس واقعيا وإلا كيف مرت كل هذه الأشياء. وإحنا يعني تسألهم أنتم موافقين على هذه الأشياء يمكن يقول لك لا. طب ليش ما شتوها في الكتاب مثلا؟ على فرض أنا بدي أحكي عن مجلس التعليم. المركز الوطني للمناهج بقول لك عندنا تأليف وعندنا مؤلفين وعندنا مواصفات المؤلفين صحيح. وبنجيبهم وبنراجع وبندقق. طب السؤال يعني إذا أنت مسؤول ومقتنع باللي أنت بتعمله والتقارير هذه التي جاءت كشفت لنا ما يتم من إملاءات عليك، طب إلى أي درجة قرارك إذا كان كل شيء عم بتغير؟ وقالوا في هذا التقرير إشي جميل جدا، أنا كنت أحد المعترضين، وإذا بتراجع الخطابات الموازنة السنة الماضية واللي قبلها كنت أحد المعترضين على، وهذه ذكرتها بالنص، إنه كل سنة بتم طباعة كتب جديدة. يعني كنا نطبع الكتب 18 مليون صارت نطبع ب 43 مليون. بعض الإخوة بيعلق بيقولوا آه إحنا الطباعة اختلفت أجورها عدد صفحات، يعني كأنه هذا إشي يعني بدو غيب عن بالي يعني مثلا، ولا إنه هالإشي المهم جدا. لا، هي الحقيقة إنه طلباتهم سنوية والتغيير سنوي، ولذلك يتم طبعا سنويا بيتم. هلا هذا احنا ما احنا بال25 26 تم الحديث عن الكتب، تقرير 26 اللي صدر بناء عليه لما تمت الدراسه. الان احنا متفرج عن كتب 26 27 طبعت، وباغلبها طبعت طباعه جديده، واحنا متفرج عليها لحق التغيير الكثير من المفردات والجمل وتخفيف المحتوى وتخفيف الاداء وهكذا. هذه إذا هي القضية، بدي أحكي حقيقة. إحنا المركز الوطني المنهج يؤلف والمجلس التعليمي يقر، لكن
1: في حلقة
0: هناك
1: مفقود.
0: تحكم. طب كيف بتم التحكم؟ طب يعني المؤلفين إحنا جايبينهم من وين؟ لهذون أولاد بلد وأصيليين وأردنيين. وأنا بدي أقول لك واحدة من الملحوظات اللي كان بعض المؤلفين يقولها، يقول إحنا بنألف بس فعليا لما بشوف الكتاب بعد طباعته ونزل المدارس مش هذا اللي ألفناه. يعني هذه قالها العديد، والبعض قال اني انا
1: من الناس اللي ألفت،
0: من المؤلفين
1: قالوا انه مش
0: احنا، هذا مش اللي احنا اللي ألفنا. يعني هذا احنا اشتركنا في تأليفه بس ليس بهذه الصورة، ومش بهذا، مش بهذا يعني حذفا وإضافة، مش شغلنا. طب السؤال، لما هذول بيقولوا هذا الكلام، وين الحلقة اللي بتمر عليها الكتب بعد التأليف في المركز الوطني؟ ولا في بالمركز الوطني المناهج نفسه في غرف أخرى جانبية وخلفية؟ ولا هذا الكتاب من المركز الوطني يذهب إلى مؤسسات أخرى بتدقق عليه؟ ولا إحنا بنعرضه عليهم؟ ولا إحنا بعد ما نعمله بجينا التقرير فإحنا بنستجيب للتقرير؟
1: سئلت هذه الأسئلة؟
0: هذه الأسئلة سئلت.
1: هل كان هناك إجابات؟
0: وسألت 33 سؤال في المناهج، ولك أن تتخيل أني أنا بسأل في أحد الأسئلة النيابية بقول لماذا خلت كتب الدراسات الاجتماعية من شواهد القرآن الكريم والحديث الشريف؟ ماذا أجابوني؟ هناك بالتأكيد اهتمام بالقرآن الكريم والحديث الشريف، وقد ورد في الكتب العديد من الشواهد. جيت طلعت لهم أنا الدراسة أنه من أول إلى الثاني عشر لا يوجد إلا جزء من آية لا إكراه في الدين، هاي الآية. وطلع في الصف السادس والسابع عن العهد العمرية ونص عن الحضارة الإسلامية، نصين ذات صبغة إسلامية. يعني فيش بكل كتابك لا آية ولا حديث، وبالأخير بتقول لي فيه هذا. هاي هي الأسئلة اللي أنا سألتها، وهذه الإجابات اللي أنا جبت عليها.
1: طيب أنا
0: ولك أن تتخيل بقية الباقية.
1: يعني أنا هنا يعني يمكن هذا مش سؤالي، سؤالي يطرح من قبل الكل. اليوم سعادتك هدى العتوم اليوم هي التي يعني تتصدر المشهد، لم نرى يعني شخصيات تتصدر في هذا الملف المهم. لليوم أنا ابني لما يروح بده يصير يتعلم تفاصيل معينة فرضت علي أنا غصب عني، سواء اللي كاتبها أردني أو وصلت إلى هذه المؤسسة. لماذا لا يثار الجدل الحقيقي؟ لماذا لا يتم الحديث عن هذا الملف المهم؟
0: يمكن دخل لك أخي محمد إني أنا تفاجأت. أول اجتماع للجنة التربية والتعليم بعد انتخابنا وبعد نزولي لعضوية لجنة التربية، وأول ما دخلنا على الطاولة لاجتماع اللجنة وجلست ولسه الناس بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا وسهلا ونتشرف فيكم، ومن هذا الكلام الطيب يعني بنحكي لنا هيك استهلالية، وأنا لم تقل هذه الاستهلالية بعد. قيل أيها الإخوة إحنا هون في لجنة التربية بدنا نأكد أمر، لن نتدخل في المناهج. شو رأيك؟
1: من البداية
0: شو رأيك؟ إنه هذا أول هذا، وأنا لم أتحدث بعد فيما يجب أن يفعل أو لا يفعل. في الدورة الثانية تم التأكيد إنه أنا هذا اللي أول طلبته، قلت إنه لرئيس اللجنة قبل الانتخابات قلت له من المهم جدا وإذا إحنا رايحين على الانتخابات وحضرتك تطلب الدعم إنه إحنا نتحدث في المناهج. قالوا هذا عادي يفتح، هذا ملف وطني الأصل أن نفتحه، وبعدها نفتحه.
1: لم يفتح
0: والمرة الماضية لما يعني أنا آسفة بيخرجوا الإنسان عن يعني نمطه في الحديث والحوار، لما أنت بتكون مقهور من الداخل على إشي مهم جدا وخطير ومصير البلد ومصير أولاد البلد، وبالأخير يستخف به يعني إنه إجا وما إجاش وأنا على خلاف معه وما بديش أجيبه، يعني هذا بيت الشعب ومسألة وطن وبيت البلد كلها والكل بيجي عليه وما فيش إله دخل في خلافك ولا مش خلافك، عاجبك ولا مش عاجبك، لكن حقيقة تغطي على الموضوع نفسه. أنا لا أدري من خلفها وما معنى، هل إحنا كنوابنا نخلي الحكومة من هذه المسؤولية، من نبرئ المركز الوطني، بدنا نضيع الطاسة، والله بتزهق بتمل بتبطل، لا هو يعني أنا ذاكرتي قصيرة وعمري قصير، لكن الشعب ذاكرته طويلة وعمر طويل بإذن الله تعالى.
1: في اتهامات كانت توجه لك انه اليوم يعني ربما يعني يمكن بتدقي على اشياء او تفاصيل،
0: نعم.
1: لا تريدي التوازن، لا تريدي انه يكون
0: صحيح. من
1: صح
0: هيك بقولي لي صحيح،
1: وجهت لك هذه الاتهامات، شو هي وجهة النظر الاخرى؟
0: وجهة النظر الاخرى بقول لك هل ضروري الايات والاحاديث؟ طب يعني هو انا قايل لك ان الايات الحديث كل سطر بعد سطر حط ايه وحديث، ولا بقول لك لما بتحكي عن في كتاب دراسات الاجتماعية لا تفصل الدين عن المعلومة، وبقول لك حط لما بتحكي عن الوالدين حط آية في البر، ليه؟ لأن الحقيقة بر الوالدين مش سلوك،
1: صحيح،
0: هو عبارة عن خلق متأصل وعقيدة. بقول لك لما تحكي عن حب الوطن لا تقول هذا البلد اللي أنا أكلت فيه ولدت فيه وشربت فيه وبتواعين فيه وبأخذ راتبي منه، مش هاي الفكرة. حب الوطن عقيدة، اشتغلت فيه، صار لك منصب فيه، ما صار لكش منصب فيه، هذا عقيدة ما فيك تتخلى. فرق هائل جدا بين نظرتين. أنا مش بشتغل عشان أنا أكسب وأصير بجيبتي مصاري وصير عندي تنمية بشرية واقتصاد دولة، لا، أنا بشتغل استخلاف الأرض. فرق هائل بيني بشتغل لأني بتعبد في شغلي، بين إني أنا بشتغل إذا دبروا لي الشغل، ما دبروا لي الشغل أنا بتضل قاعدة بين الحكومة بتدبر لي وظيفة. فرق هائل في المنظور،
1: صحيح.
0: والمنظور الآخر بتروح فيه باللغة العربية، أعطيني وين النص الذي يجعلك تحب العربية، يجعلك تتقن العربية، يجعل سريقتك عربي إذا ما كان قرآن كريم وحديث شريف. بدك تظل تسولف لي عن نصوص كلها منحها علمي، النص العلمي لا يمكن أن تجد فيه روح اللغة وحبها وجماليتها وإبداعها وتصويرها إلا في قليل من النماذج، يعني هذه هي الفكرة. وقضية إنها هي لا تركز إلا على هو، أنا المشكلة لو يتابع ما أقول، أنا تحدثت عن كثرة الكودات من الأول إلى الرابع، المربع هذا اللي ابنك كل ما يفتح كتاب وصفحتين ثلاث بيفتح التربية الإسلامية واللغة العربية والاجتماعيات والموسيقى، كل ما يفتح الكتاب بيحط التليفون بيفتح موقع إلكتروني، 450 450 كل ما ابنك يفتح بده يحط على الكيو آر كود ويفتح عشان يتفرج على النت، يعني إدمان نت،
1: صحيح.
0: تتجه الأطفال، يعني أنا ما بسلمهوش التليفون أصلاً، أنت قاعد بتقول لي سلمه ورسمي وغصب عنك. وفي في في بعض الدروس إذا ما كان الطالب فاتح ومحضر حاله ضاعت عليه المعلومة. طيب حكينا عن الشخصيات والنماذج، جابوا سيرة الملك عبدالله الله يطول عمره، الملك عبدالله الأول الله يرحمه، الملك حسين رحمة الله عليه، جابوا كم شخصية لهم شخصيات وازن في تاريخنا الإسلامي والوطني، 6-7 شخصيات، بتجي في المقابل 39 شخصية موسيقى وفنان وطرب من الأول إلى الثالث، ليه؟
1: في من الأول للثالث ما في شخصيات،
0: هيا بحكي لك عن،
1: لا لا يعني هذه الشخصيات موجودة غير هذه الشخصيات،
0: أنا بحكي قاعد عن 7 شخصيات فقط،
1: فقط أنا بدي وطني أردني،
0: أنا بدي في تاريخك الإسلامي تحس شو عظمة العلماء والأدباء والشعراء. بعدين إحنا في عنا في الحضارة الإسلامية بسموها النماذج الشاملة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم نموذج شامل في كل شيء. بتيجي بتطرح شخص، هلا الأطفال شو بيحبوا؟ لعيبة كرة القدم، وبيحبوا الناس اللي عاملين إشي كبير هيك بيملأ نفسك. طب حدثهم عن البطولات، حدثهم عن الشخصيات،
1: كله روح هذا
0: ما مش موجود. القضية مش هو ده، بتقول لك بس قرآن وحديث وسنة. أنا أقول لك ما بدي أقول لك شيء عن المحتوى، أنا بقول لك عن تدخل سافر في المناهج. فهمني شو بدك إياها.
1: هذه لوحدها نقطة.
0: يعني أنا إذا بتقول لي، أنا بقول لك قاعد اليهود وتصيغوا مناهجنا، أنت بتقول لي موافق؟ بقول لك بحذفوا الآيات والأحاديث وبختاروا بنتقوا التاريخ الإسلامي وبركزوا على، وتخيل أنت في التقرير شو بقوله؟ بقوله إنه النماذج في الـ في الـ هذا يعني أنا للأسف إني بدي أضل ألجأ لك لهون. بيقولوا عن النموذج اللي بتحدث عن المرأة، بيقولوا إنه النماذج في المرأة أصبحت تستند كثيرا إلى تستند كثيرا إلى الإسلام، وتستشهد في عن المرأة حيث يلزم. شوف شو هذا اللي عاجبهم، بنتقوا وبحطوا. إلا أنه ما زال هناك تخلفا في المناهج، وفيها يعني شيء يعني لا مش قابلينه، إنه أن تتبع المرأة الرجل.
1: هاي
0: يعني لا أبدا مش عاجبتهم يعني هاي. وعد كثير من هذه الإدراكات، يعني أنا لو بدأ أقرأ لك عشرات النماذج هنا، يعني هناك كشف عن نقص حاد في تعليم السلام فيما يخص إسرائيل. إيش رأيك؟ عاجبني هذا النموذج، يعني عاجبك هذا النموذج؟ بقول لك إنه سلط التقرير بتاع 25 على الجهود الرائدة، اسمعنيها، الرائدة التي بذلها المربون الأردنيون في تقديم نهج تعليمي اجتماعي وديني ودي وإنساني حول المواطنة الصالحة واحترام الذات واحترام الآخر وقبول الآخر. هذا هو اللي أنا بدي إياه. طب والنموذج الآخر، الحضارة الإسلامية والأمة، حتى هون بيقولوا أنه في المناهج هم كانوا بينتقدوا مفهوم وجود مفهوم الأمة، لأنه هذا إسلام سياسي، والأصل نتخلص من هذا المفهوم. وإذا كتبنا ما شاء الله، يعني أي إشي بيقولوا ستجد أنه هذا طبق، ظل مثلين وجاي الطريق أنه كمان يحذف هذه الأمثلة.
1: إحنا لازم نطلع لفاصل، إشكاليات كبيرة ربما نتحدث فيها، ومن المهم أن نسمعها جميعا. مشاهدي الكرام، مستمعينا الأكارم، فاصل قصير نتابع بعده ما تبقى من هذه الحلقة.
2: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع عضو مجلس النواب هدى العتوم. حياك الله مرة أخرى أستاذة هدى.
3: حياكم.
2: هناك جزئية مهمة اليوم أن نسأل عن ما هو المطلوب. تحدثنا عن الإشكاليات الكبيرة اليوم وعن الحلقات المفقودة مع الأسف الشديد، يعني التي يعني حتى هذه اللحظة لم نجد إجابة شافية عنها. ما هو المطلوب اليوم فيما يخص المناهج؟
3: أولا أن تعود المناهج إلى وزارة التربية والتعليم، لأنه حقيقة هذا راح أربط لك إياها بعد قليل في النتائج الدولية في الامتحانات. حقيقة كانت المناهج بخير، وإذا كنت بدك تعدل فيها أي جزء الأصل أو تغير أو تطور، الأصل أن تطور ضمن منظومة تراعي أصالتك وتذهب فيها إلى الحداثة بدون تضيع الأصول. المطلوب زيادة الوعي المجتمعي، زيادة وعي أباء والأمهات والمعلمين، زيادة وعي الطلبة حتى نفطن لمثل هذه الأمور ولا تمر علينا هكذا جزافا، يعني كأنها شيء عادي وشيء عابر. والحقيقة أنه الأوقات لا تتسع، عشان أحدثك أنا من سنة 16 لسنة 26 11 سنة مع المناهج بكل محتواها، بكل سطر فيها، بكل كتاب، مع هذه التقارير التي تشرح مستوى الكوارث التي نحن متجهين إليها. إذا إحنا بنحتاج إلى وعي، بنحتاج إلى إعادة المناهج إلى وزارة التعليم، نحتاج أن ترجع تبنى المناهج على أساس فلسفة التربية والتعليم بشكل حقيقي وليس صوري.
2: طيب خلينا نتطرق لموضوع نتائج بيتزا الرسمية. نعم. الصادرة عن منظمة التعاون.
3: هذا أنا بدي أحكي. هلا هذا الامتحان بيتزا بيتم عنا لعمر 15 سنة. بيكون الامتحان للرياضيات والعلوم والقراءة. لما تتفرج على الامتحان، طبعا كانت هناك يعني انه هناك تحسن عن سنة 21-22 عفوا اللي هي ما بعد الكورونا، وانه واضح التعافي. الحقيقة اللي بده يقارن، احنا الان مستقرين
2: صح
3: وبنعطي كتبنا بشكل جيد، واعطينا لردم الفجوات في اكثر من سنة لاستدراك الفاقد التعليمي. الأصل أنه إحنا نرجع إلى ما قبل الكورونا. هل رجعنا؟ لا، حقيقة إحنا ما رجعنا. وإذا بدك تقارن بتقارن بالثمنتعش وكمان برضو بما قبلها. إحنا بندخل هذا الامتحان من 2006.
2: تمام.
3: هل تتخيل أنه امتحان القراءة، امتحان القراءة أنه منذ 20 سنة لم تصل مستوى امتحاننا إلى ما وصلت إليه حاليا؟
2: كم النسب؟
3: إحنا بنحكي عن نقاط بحدود 363 نقطة، وهذا يعني أنك أنت حتى في 2006 ما كان عندك هذا. إحنا في 2006 لعاية 2018 كنا نتحدث عن 400 410 420 422
2: نقطة.
3: نعم، الآن إحنا نتحدث عن 363 نقطة تقريبا على ذاكرتي. طب السؤال، إحنا من 2006 ل 2018 وين كانت المناهج أكثرها تؤلف؟
2: وزارة
3: التعليم. يعني أنا بقول قاعد للمركز الوطني، أنت مستلم من 2019 لحد الآن مستلمني، أعطيني تحسن واحد يفوق تحسن في وزارة التربية والتعليم. إذن مناهجك لا تلبي الحاجة. طب أنت ما لبيتش الحاجة في المحتوى الأكاديمي، ولم تلبي الحاجة في المستوى القيمي والبعد الفكري ولا البعد القيمي والديني. أنت تخيل امتحان قرائي لعمر 15 سنة ولا يتقنون القراءة، شو بدهم يتقنوا بعد ذلك؟
2: مشكلة.
3: إيش بدي يدرس؟ إيش بدي يتعلم؟ هذه الحقيقة. وأرجو أن يكون واعين لما بنطرح ونقول لك إنه تحسننا عن سنة الكورونا. ليش وإحنا بعدنا في الكورونا؟ إحنا عبرناها ب 22-23-24-25 أربع سنوات، وإنت بعد الكورونا بتدرس وبتعمل فاقد تعليمي، ولم يتحسن مستواك حتى تصل واحدة من الدورات الامتحانية اللي كانت قبل الكورونا. هذه الجزئية أنا بتمنى الناس ينتبهوا لها.
2: يعني هذه جزئية ربما هي خطيرة اليوم، لأنه الحديث عن أنه 26% من الطلبة بلغوا المستوى الثاني فأعلى في موضوع القراءة، مقابل 69% لم يصلوا. هذا
3: شوف العمر، أي عمر؟
2: 15
3: سنة.
2: وهذا مصيبة.
3: يعني هذا طول السنوات شو كان يتعلم؟
2: احنا بنحكي عن قراءة بس
3: قراءة. شو كان يتعلم؟ ما كان يتعلم إشي.
2: يعني
3: أنت عادة هلا تقول لي أنت هل هناك في عنا ملامح واضحة لهذا الخلل؟ أنا أقول لك واحدة من المعالم الخلل الواضح. لما تم تأليف الكتب الجديدة تفاجأنا في العلوم والرياضيات وحتى في اللغة العربية إنه يبنى الصف الأول على أساس أن التعليم هناك سنة قبل البريسكول يعني قبل المدرسة سنة واحدة تمهيدي بيخضع لها الطلاب كمنظومة إلزامية يعني إحنا عندنا 13 سنة دراسة هيك الأصل هيك بنية منظومة المناهج. بتفرج على الكتاب الصف الأول وهذا كل معلمين الأردن يصلحوني إذا كنت أنا غلطانة تتفرج على الكتب فإذا بها تبني معرفتها على هذا الأساس يعني بيجي الصف الأول الطالب لازم خلال الفصل الأول الشهر الأول يكون متقن قراءة وكتابة من 1 إلى 100 كيف هذا بده يصير لو لأنك أنت ما عطيتهوش في التمهيدي واللغة العربية بتعرف وبكتب وبقرأ 22 حرف كيف هذا بده يصير الفصل الأول
2: صحيح.
3: الآن بتقول لي طب شو الإشكالي في هذا إشكالي في هذا أنك أنت أحدثت فجوة هائلة جدا عنده مش عند الطالب اللي راح على التمهيدي هو راح يمشي ممتاز راح يكون وضعه المشكلة أنت الطالب اللي ما راح تمهيدي وما عنده قدرة يروح وإحنا 30% يقال يعني هذا على الإحصاءات إحنا 30% من الطلاب لا يذهبون إلى رياض الأطفال مطلقا هذول هم أساس الفجوة التعليمية عندنا وأساس الضعف القرائي في أغلب الأحيان أضف إلى ذلك اللي ما تمكن في الصفوف المدرسية عندنا
2: هذه إشكالية أخرى خليني أروح معك في الوقت المتبقي سيدة هدى إلى ما يخص التوجيه النظام الجديد هل أنت مع فلسفة النظام الجديد؟
3: هو النظام الجديد مطبق
2: أم ضدها؟ اليوم يعني بعيدا عن التفاصيل اليوم ما هي المشكلة اليوم اللي ترينها في هذا النظام؟
3: إحنا نظام الثانوية العامة أصبحت وزارة التربية للثانوية العامة بطلنا نشوف أي وزير يتحدث عن المنظومة بشكل كلي
2: إلا التوجيه
3: دائما التوجيه القاسم المشترك بين كل الوزراء وإذا أحد منهم الله رحمنا فيه بتحدث عن جزئية أخرى مختلفة علما أنه المشروع الواحد بيمر عبر عدد كبير جدا من الوزراء حتى أنك بالأخير يقر يعني بعض المشروعات اللي طرحها بعض الوزراء كانت أصلا متداولة عند أكثر من وزير وما كان عنده يعني ما بعرف إحداثيات أنه يطرحها ثانوية عامة ليست جديدة هي المرحلة الأخيرة اللي احنا صارنا 3 سنوات بنطبقها
2: صحيح.
3: شو اللي صار عليها؟ انه الطالب بالصف التاسع يجب ان يقرر اين يذهب ابنك بالصف التاسع لازم يقول لي وين رايح هندسة؟ بدي يمشي في المسار طب؟ بدي يمشي في المسار طب بلكي تغيرت انا بعد 3 سنوات صحيح. طب بلكي ما قدرت طب بلكي انا مش قدها هذا اول خلل الخلل الثاني بدخل 10 بيمشي في المسار انت اخذت الاكاديمي او التقني وبتبدا تشتغل عليه بعدين وصلت على اول ثانوي والثاني ثانوي بالاكاديمي انت بتاخذ مواد في الاول ثانوي والثاني ثانوي اشي مدرسي واشي بتمتحن فيه وزاري ما اخذته كله هاي المواد سواء الاربعه اللي بتاخذها التربيه الاسلاميه واللغه العربيه والتاريخ والماده الحره اذا اخذتهم مع المواد الاخرى بالأول ثانوي والثاني ثانوي سواء كيمياء وأحياء بالنسبة للتعليم الصحي أو حسب الحقل هذا كله لازم تنجح فيه مدرسيا بتعطى في آخر المدة اسمها الشهادة المدرسية يعني أنت كملت مدرسة طب هذا منين إجا؟ أصلا تذكر الكرتوني زمان اسمها الشهادة الثانوية العامة
2: صحيح
3: يعني هو النظام بس باسم جديد لا هو الحقيقة هذا الواقع تاعنا هلأ أنت تيجي على المواد الأربعة في الأول ثانوي والخمس مواد في الثاني ثانوي تمتحن فيها وزاري هاي اسمها امتحان لغايات الجامعات ما في شيء جديد
2: ما في شيء تغير
3: ما في جديد هذا هو بس هو تفسير للمنظومة كيف صارت في الأخير هلأ تقول لي هل فيها إشكالات السنتين قالوا لنا أنه عشان يريحوا الناس طلعت متعب الناس ثقافتنا المجتمعية لا تحتمل انك تفكر انك رخيت اعصابي لما اعطيتني سنتين انت ذبحت البيت ومصروفه وامكاناته والبطاقات والضخ باتجاه التوجيه وعنا توجيه ولا تحكوش وعنا توجيه واعطوه غرفة وعنا توجيه ما بناش نستضيف حدا هاي ثقافة المجتمع لا بتقدر تغيرها لانك انت غيرت نظام الثانوية العامة واللي عنده 4-5 طلاب في أو 4-5 أولاد في هالبيت ما مدهوش يدخل أول توجيهي لدخل الثاني يعني أنت قاعدة بتقول كل سنتين توجيهي 10 و12 سنة بعض البيوت واحدة بتقول لي أنا على هذا النظام 17 سنة بظل ماشي في معهد الثانوي العام وهم متزامنات أو بعد وراء بعضهم هذه فكرة
2: اليوم هل تعتقدي أنه إنهاء ارتباط مستقبل الطالب بامتحان واحد يمكن أنه يخفف الضغط النفسي والاجتماعي عن الطعام؟
3: لا طبعا، يعني حتى أخ محمد كثير في التفاصيل، حتى فكرة تروح الامتحان ومعك ورقة امتحانية واحدة للرياضيات على ضخامة المادة ترى فيها إشكالية. أنت بتحكي عن تقني، طب في إشكالية أنا لحد الآن سألت فيها الوزير وكادر الوزارة لم يجبني أحد عليها. أنت بتحكي أنك عندك في الحقل الأكاديمي، في الحقول الأكاديمية، مسار الأكاديمي، أنت عندك تخصص هندسي وعندك تخصص أعمال، هذه بيمتحن فيها الطالب بتسع مواد، بأربعة بخمسة بتسع مواد بروح فيها على الجامعة، تمام؟ امتحان وزاري نفس التخصص الهندسي والأعمال موجود في بيتك، تمام؟ بيتك تعرف شو كيف تروح على الجامعة؟ بيعطوك 70% من علامة المدرسة و30% من امتحان الوزارة بتروح فيه على الجامعة. طب هم نفس التخصصات.
2: عجيب.
3: أنا قاعد بتنافس وبتعطيني تسع مواد بالأكاديمي بتوديني على الهندسة وبنحت نحت بالفيزا والرياضيات، وبتيجي طالب آخر بينافسني على الهندسة بالمسار بتك ناجح مدرسيا ب70%، أكيد رح ينعطى 70%، خاصة بعض المدارس بتقول لك يعني أجر فيهم، وباجي على امتحان الثانوي العام بأخذ منه 30% وبروح على الهندسة زيه وبجيب معدل أعلى مني وبنافسني على الهندسات، وهذا بتكرر فيه برضو في الأعمال. هذه إجابة، هذا موضوع لم يجبني عليه أحد مثلا.
2: اليوم كم يعني كم مرة إحنا اليوم راح نغير هذا النظام قبل أنه أن يصبح الاستقرار نفسه جزءا من المشكلة؟
3: إذا بتتذكروا وبتذكر كل المشاهدين، إحنا يمكن أنت درست في المنظومة التعليمية خلال تعليمك مريت في ثلاث أربع مفاصل طول 12 سنة، إحنا صرنا كل سنة في عنا مفصل، وهذا خطير جدا، من ست حقول لأربع حقول، فيش رياضيات في رياضيات، هلأ عنا مشكلة في القبول الجامعي خارج الأردن، ممكن فيزا ممكن نحتاج رياضيات، إحنا بيتك 14 مسار والأكاديمي أربعة، فأنت عندك 18 تخصص بدخل في الطلاب، إحنا وين رايحين ما بتعرف، وبتعرفش متى كيف ممكن تتغير، وإذا وجه وزير يمكن يغير كل هذه المنظومة عن بكرة أبيها ما بتعرف.
2: يعني اليوم الأمر يتعلق بشخص الوزير صار؟
3: أنا هيك بظن، أنا بظن أنه إحنا من مدة طويلة جدا بتتعلق بشخص الوزير وين رايح وقناعة الوزير، وإذا الوزير مش أنا من الناس اللي أنا قابلت مجموعة وزراء أكارم محترمين خلال الفترة الماضية، وبعضهم أشار إلى أنه بتك كمنظومة تليق بمستوى بعد المدرسة فالأصل ما ندخلش عليه ونغامرش فيه، وبعضهم أشار إلى أنه التوجيه سنتين في إشكالات وما قدري، يعني كل واحد بيحكي لك عن فكرته الخاصة، أنت بتتحدث مش عن مؤسسة تصنع القرار، عن أشخاص يصنعون القرار.
2: طيب أنا يعني أنت تقريبا انتهى وقتي، باقي لي دقيقة تقريبا، إذا في عندك كلمة أو رسالة
3: أنا بدي أقول أنه إحنا الأصل فينا الارتباك في المنظومة التعليمية أن تنتهي، الأصل أن يكون هناك تنضيج للقرارات، الأصل أن تطلع الناس على الإحداثيات كلها كاملة شاملة نعرف وين إحنا رايحين، والأصل أن تكون المناهج الأولوية الأولى في إصلاحها، لأنها الحقيقة إذا بقيت على هذه الفجوات سيكون هناك كوارث تعليمية كثيرة جدا في فكر وبناء وقيم الإنسان إحنا بننتجه في المدارس.
2: بدي أشكرك على حضورك، شكرا لك عضو مجلس النواب سعادة هدى العتوم، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين المشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة. صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 56 بعد المئة.
1: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي، ويقال إنها سرية الأنصاري. الحديث 1688. عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا. فقال: أوقدوا نارا. فأوقدوها. فقال: ادخلوها. فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فما زالوا حتى خمدت النار، فسكن غضبه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف.
2: هذه سرية عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وحصل ما حصل فيها، وفيها دليل أن الطاعة إنما تكون بالمعروف. أما أن يطاع الأمير طاعة مطلقة فهذا لا يكون، ولا يرضى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، فلقد قال لأولئك: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف مبدأ أصيل في الإسلام، حرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمت هذه السرية وقائدها ما أراده النبي من تعليم.
1: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. الحديث 1689. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي بعثه هو ومعاذ بن جبل إلى اليمن، كل واحد منهما على مخلاف، قال: واليمن مخلافان. ثم قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه. فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه. فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، أيما هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل حتى يقتل. قال: إنما جيء به لذلك فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل. فأمر به فقتل ثم نزل. فقال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا. قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.
2: بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى المناطق من بعث، وكان مما بعث إلى اليمن أبا موسى ومعاذا، وقد أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتيسير وبعدم التعسير، وبالتبشير وعدم التنفير، وهذه سنة ماضية، هذه دعوة الإسلام، فلقد جاءت يسرا وابتعدت عن العسر، وقد جاءت بشارة وابتعدت عن تنفير الناس. نعم، إن هذا البعث قد ذهب إلى اليمن، واليمن مخلافان، أي إقطاعان كبيران، منطقتان كبيرتان، وقد قام الصحابة برعاية توصيات النبي عليه الصلاة والسلام بالتيسير والتبشير، صلى الله على من علمهما.
1: الحديث 1690. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقال: كل مسكر حرام.
2: في هذا الحديث يظهر أن المسكرات كلها حرام، ولكن بعض الناس يظنونها نوعا واحدا، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى إلى اليمن سأله عن أشربة تصنع في اليمن، فسأل عنها النبي فقال هي البتع والمزر، فقال كل مسكر حرام. والبتع هو شراب مسكر من العسل، والمزر شراب مسكر من الشعير والذرة. النبي عليه الصلاة والسلام عمم مفهوم السكر، كل مسكر حرام، وفي حديث آخر ما أسكر كثيره فقليله حرام.
1: باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن. الحديث 1691. عن البراء رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن، قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه، فقال مر أصحاب خالد، من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل. فكنت في من عقب معه، قال فغنمت أواق ذوات عدد. الحديث 1692. عن بريدة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال يا بريدة أتبغض علي؟ فقلت نعم، قال لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. الحديث 1693. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله. قال ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئضئي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود.
2: يظهر في هذا الحديث ما تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام من أذى المنافقين ومن أذى الخوارج، وهو الذي عاملهم معاملة الإسلام في الظاهر، وقال لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام منتهى التعليم، أن نتعامل مع الناس في ظاهر الأمر ونكل سرائرهم إلى الله.
1: باب غزوة ذي الخلصة. الحديث 1694. عن جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت بلى. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت عن فرس بعد. قال وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب تعب.

0: فحرقها بالنار وكسرها. قال: ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال: لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال: فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطات إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات.
1: حديث 1694. يظهر في هذا الحديث ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام من مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس، خاصة عندما كانوا يعبدون الأصنام مثل ذي الخلصة، حيث كان يعبد باليمن، كان بيتا يحج إليه وتقدم إليه النصب والذبائح، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإزالة هذا الذي يعارض شرعة الله تعالى.
0: باب ذهاب جرير إلى اليمن. الحديث 1695. عن جرير رضي الله عنه قال: كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن، ذا كلاع وذا عمر، فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ذو عمر: لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ 3. وأقبلا معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة، فسألناهم فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر والناس صالحون. فقالا: أخبر صاحبك أنا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله، ورجعا إلى اليمن.
2: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا من تتابعوننا، أخواتنا من تتابعننا، حياكم الله. أسأل الله أن يجمعنا دائما على مائدة القرآن الكريم. وقفنا في تفسير آيات سورة البقرة عند الآية 95 بعد المئة، وهي آية وجيزة لكن معانيها ليست وجيزة، معانيها من فضل الله غزيرة كبيرة كثيرة. قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم يديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية يعني لو قل لك من كتب فيها 20 صفحة صدقني لك عم تكلم بعجالة بموجز شديد. وأنفقوا، الزكاة مثلا نعم، الصدقات نعم، الإنفاق على العيال نعم، وأنفقوا كل داخل في هذا الباب، دعم قضايا الأمة نعم، دعم مشافي، دعم مصارع نعم نعم نعم إلى آخره. وأنفقوا إخواني، البعض يحبس المال، يعني بيقولوا في الطب التبرع بالدم مفيد للجسم، صح أنت أخرجت شيء من جسمك، الدم اللي في حياتك، لكن هذا لصالحك. المال كذلك، الله سماه زكاة، العالم بيسموه ضريبة، ضرب يضرب. عندنا من فضل الله زكاة يزكو، طهر يطهر، نما ينمو، هي معنى زكاة. وأنفقوا في سبيل الله إخواني، الله عز وجل يعدكم البركة ويعدكم أن يخلف عليكم. الشيطان يعدكم الفقر، فأنت ما بين يعني نزغة الشيطان وما بين كلام الرحمن سبحانه: نصدق كلام ربنا ونعود أبناءنا وبناتنا الصغار والكبار والكل نعود على الصدقة والإنفاق في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله، كل ماض في طريقه إلى الله عز وجل. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الشطر الثاني أو القسم الثاني من الآية خطير والله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أن تفتقروا إذا أنفقتم، مستحيل طبعا، معاذ الله، ليس هذا المعنى، إنما المعنى إذا قبضتم أيديكم وحجزتم المال عن إخوانكم المفتقرين إلى شيء منه، ألقيتم معناها بأيديكم إلى التهلكة. إيش يعني التهلكة؟ المجتمع إخواني إذا تفكك، الفقير حقد على الغني والغني تعالى عن الفقير وابتعد عنه، فالمجتمع تلقائيا بيبدأ ينحل عروته ويتفكك. ولذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ممكن تكثر الجريمة، ممكن الحسد والتحاسد والبغضاء، هذه خطيرة جدا بالدعوات، يعني أصحاب المال لا يبارك، معاذ الله، لكن هذا بشر، إن جاع سيتكلم كلام فوق المعهود. إذن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بالإمساك ممكن تزداد الجريمة، ممكن تنحل الأخلاق. ولذلك ينبغي أن نحرس مجتمعنا من الآفات، من الظلمات، من الانحلال، من الأمراض الاجتماعية. إخواني هذا الكلام الله سماه زكاة، أي الطهارة للمجتمع، لكل فرد في المجتمع. الآية مهمة جدا في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ختمت بقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان يعني كأنه أعلى درجات الإيمان هذا الإنفاق. الصلاة سهلة، توضيت وركعت الركعتين سهل، الحج مرة في العمر خلصنا، لكن الزكاة دوارة في كل سنة، بل في كل يوم، كل ما رأيت فقيرا جدت عليه نص دينار ربع دينار، ومثلك فعل مثل ما فعلت، بظل في اكتفاء ذاتي. إخواني بهالطريقة نستطيع أن نحل مشكلة الفقر في المجتمع، اللي هي الآن عم تطحن المجتمعات وبتشتت الجماعات وبتفرق وبتمزق وحدة الأمة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إذا علمت أن الله بهذا الإنفاق يحبك ويزيد حبه لك كلما زدت نفقة، تعلمت أن تفتح يدك لكل سائل. طبعا بدك تجتهد برضو أن يكون دفع المال في مكانه في محله. جعلنا الله وإياكم من المحسنين. السلام عليكم ورحمة الله، نلتقي مع الآية 96 بعد المئة بإذن الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: مدارس تزكية.

0: السلام عليكم. بعد قرابة 3 سنوات على وزارة جعفر حسان، ما تزال أرقام والاستطلاعات تضع الحكومة أمام اختبار الثقة المجتمعية، إذ يقف رصيد الثقة بالمؤسسات بين الأردنيين عند 49%، وحين يثق المواطن بمؤسسة فهو لا يمنحها مجرد نسبة في استطلاع، إنما يفرد لها مساحة للتحرك والتأثير وإقناعه بالقرار. يضع 59% من الأردنيين الأوضاع الاقتصادية ونقص فرص العمل كأولوية رئيسية، وفق استطلاع منتدى الاستراتيجيات الذي قارن بين الأردن ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أما تباين بقية الأرقام فيرسم صورة تستحق التوقف. 96% من الأردنيين يثقون بالقوات المسلحة، 68% يثقون بالمحاكم، مقابل 27% للبرلمان الذي يسجل أدنى مستويات الثقة بين المؤسسات العامة. والسؤال، لماذا تنجح بعض المؤسسات في بناء الثقة أكثر من غيرها؟ وهل ارتفاع الثقة بالحكومة يعكس تحسنا حقيقيا في علاقتها بالمواطن، أم أنه رصيد قابل للتغير مع الأداء والظروف؟ وفي ظل هذه المعطيات يبقى التحدي أمام الحكومة تحويل الثقة إلى نتائج ملموسة للمواطن، خاصة في الاقتصاد، حيث الاختبار الحقيقي لا تقرره النسب فحسب. أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة FM، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبدالله حسن، من الإعداد والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالمديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردنية دكتورة نسرين بركات. مرحبا بكم دكتورة معنا. بالبداية، هل المقارنة مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عادلة ومفيدة لفهم الحالة الأردنية رغم اختلاف السياقات وأبرزها المعيشي الذي قد يجعل قراءة الأرقام أكثر تعقيدا؟
1: شكرا جزيلا أخ محمد، يسعد مساءك ومساء مستمعينك. نعم، نحن نعتقد إحنا التقرير البارومتر العربي واللي بيصدر كل سنتين، المنتدى يقف على نتائج هذا التقرير ويقارن أيضا وضع الأردن مع دول عربية الأخرى. السنة 2026 خرجت نتائج البارومتر العربي في للأردن بالتحديد، لسه ما خرجت النتائج لباقي الدول، وخرجت في نفس الوقت أيضا مسح لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. المسحين بتشابهوا بشكل كبير في طبيعة الأسئلة وفي منهجية الاحتساب. بالنسبة لنا وجدنا أنه إحنا لما نقول مستوى الثقة على سبيل المثال 49% في الحكومة، هل هذا الرقم عالي منخفض؟ كيف نقدر نقرأه؟ فارتقينا أنه ننظر لنتائج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي بذات السياق، حتى نقدر نفسر هذا الرقم بشكل أفضل بالنظر أنه هاي الدول الموجودة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي دول متقدمة. نعم. وبالتالي المقارنة بالعكس ممتازة، لأنه لازم يكون في عنا طموح ولازم يكون في عنا عمل وسعي إلى الأمام.
0: جميل. دكتورة، من المسؤول عن بناء الثقة العامة؟ المؤسسة نفسها أم الخطاب السياسي أم النتائج التي يلمسها المواطن؟
1: كله بيؤدي إلى بعضه. بدأ الموضوع كله من مؤسسات الدولة. المؤسسات الدولة اللي بتركز على تعزيز الموثوقية بينها وبين المواطن اللي بتعامل معاها، اللي بتكون في استجابة سريعة جدا للطلب أو الوضع، بيكون في عندها انفتاح، بيكون فيها عدالة، فيها نزاهة، هاي بتعزز الثقة. أيضا لما المؤسسة نفسها كمان بلمس المواطن نتائج على أرض الواقع نتيجة طبعا كل هذا الركائز الرئيسية، بتتعزز الثقة فيها. أيضا لما يكون في خطاب شفاف ومنفتح وواضح بعزز الثقة. فهي صراحة كلها عوامل ترتبط في بعضها البعض وبتعزز الثقة ما بين المواطن ومؤسسات الدولة.
0: نعم. هل ارتفاع الثقة بالحكومة من 39 إلى 49% خلال قرابة 3 سنوات مؤشر بالفعل على تحسن الأداء الحكومي أم تغير في وجهة نظر المواطن أو في طريقة نظرة المواطن؟
1: لا، هو يعني هو المواطن يسأل مدى ثقتك. لما بنقول ثقة في الحكومة هي تكون في مجلس الوزراء، فلما يسأل بثقتك في الحكومة ويكون ارتفع 10 نقاط من 39 ل 49، فهذا دليل على أنه هناك في تحسن في أداء هذه المؤسسة، وأيضا في انطباعات المواطن باتجاه هذه المؤسسة، لأنه بمثل هذه الاستبيانات ما بيجاملوا. يعني لما بيكون في يعني يسأل بيعطي وجهة نظره في هذا الموضوع. هلأ 10 نقاط لا، تقدم باعتقادنا ممتاز. وحتى لما قارناه مع دول الـ OECD أو دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجدنا أنه هذا يعني يشابه فنلندا، وهي دولة إحنا بنعرف قدي في خلنا نقول تقدم، ليس فقط في الأداء بل في انعكاس هذا الأداء على حياة المواطن وعلى الوضع الاقتصادي.
0: جميل، ما المؤشر الذي يجب مراقبته للحكم على نجاح الحكومة؟ هي نسبة الثقة أم تحسن الواقع الاقتصادي؟
1: لا، هو سؤال هذا مهم جدا، وكان من أحد الأسئلة التي سئلت في مسح الباروميتر العربي، إنه أين الأولوية تقع عشان تزداد الثقة؟ فكانت الإجابة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وزيادة فرص العمل، هاي هي أولوية الأردن. هذا السؤال لما طرح على الدول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت الإجابة بكبح جماح التضخم، فهي الأولوية الرئيسية اللي رأتها معظم الدول في هذا التقرير. فبالتالي مؤكد احنا ما يعني اللي بحاجة له اليوم هو انعكاس كل الجهود اللي عم نعملها، سواء جهود في جذب استثمار او جهود اصلاحات او السياسات اللي احنا بنتبعها، انها تنعكس على ارض الواقع في تحسين الوضع الاقتصادي وفرص العمل للمواطنين.
0: جميل، دكتورة نسرين، اذا كانت الموثوقية والاستجابة والانفتاح والعدالة والنزاهة ركائز الثقة، فأيها يمثل التحدي الأكبر أمام المؤسسات الحكومية الأردنية اليوم؟
1: أنا بعتقد الاستجابة السريعة من أهم النقاط. وهذا اللي إحنا في هالزمن الموجودين فيه بحاجة ليلمس المواطن بشكل سريع جدا. الانفتاح برأيي كمان مهم جدا جدا. إذا ظلت المؤسسات مغلقة على نفسها وفقط بتبث الرسائل باتجاه واحد وما بتسمع بالاتجاه المقابل وجهة نظر المواطن وأين التحسينات اللي باعتقاده لازم تكون إلى آخره، بس بفقد الثقة بشكل سريع جدا. فالانفتاح من أهم النقاط طبعا، والامتثال لما يقال من خلال النزاهة والعدالة. أنا كل ما امتثلت كمؤسسة في هذا الموضوع في أسس المعاملة مع الجميع على قدم واحد وبعدالة، وأيضا بنزاهة من حيث أنا أطبق على نفسي هذا الشيء كمؤسسة وكأفراد تعمل في هذه المؤسسة، هذا كلياته بيعزز الموثوقية ما بين المواطن ومؤسسات الدولة.
0: جميل، ماذا تخبرنا دكتورة نسرين الفجوة الرقمية بالثقة بين الحكومة والبرلمان عن علاقة المواطن بالسلطة التنفيذية والتشريعية؟ هل ضعف الثقة بالبرلمان يعني ضعفا بالمؤسسة أم أزمة أوسع في الشعور بالتمثيل السياسي؟
1: حقيقة هذا لفت نظرنا كثير السؤال والمؤشر، واللي لفت نظرنا بشكل أكبر لما قارنا مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجدنا بالعموم هذا المؤشر بالتحديد اللي هو الثقة في مؤسسة البرلمان متدنية حتى في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فبمتوسط هي 37%، احنا بالأردن 27%، فهي كانت الأدنى من مختلف درجات الثقة في مؤسسات الدولة كانت في البرلمان، ليس فقط في الأردن وإنما عالميا. هذا بيستوقف يعني صراحة يعني نقطة تستحق الوقوف عندها، إنه لماذا؟ خاصة إنه ننادي يعني بموضوع الديمقراطية وننادي في هذا، فما ما يعني ما الذي يحصل؟ يعني تستحق الوقوف صراحة هذا الموضوع.
0: نعم أشكرك.
1: لكن إحنا عندنا 27%، وزي ما قلت لك المتوسط في دول حتى الـ OECD أو دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو 37%، فهو متدني. يعني في فرنسا 24%، في اليونان 25%، متدني صراحة جدا.
0: نعم أشكرك على هذه الإيضاحات وتفاصيل الدكتورة نسرين بركات المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. في المحور الثاني من استديو التحليل، أظهرت بيانات الشيكات خلال شهر آب ارتفاعا ملحوظا في قيمة وعدد الشيكات المرتجعة بالتزامن مع ارتفاع حجم التداول بالشيكات من حيث العدد والقيمة. فقد بلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 114,700,000 دينار بارتفاع يقارب 30% عن تموز، فيما شكلت الشيكات المرتجعة لأسباب مالية أكثر من نصف القيمة الإجمالية للشيكات المرتجعة. المزيد في هذا السياق أرحب بالمختص في الاقتصاد السياسي دكتور زيان زوانة، مرحبا بك معنا. سيد زوانة، بداية كيف تقرأ ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة خلال آب إلى أكثر من 114 مليون دينار مقارنة ب 88 مليون تقريبا في تموز، ما دلالة هذا الارتفاع؟
2: شكرا على الاستضافة يا محمد. وفي الواقع طبعا الشيكات المرتجعة شيء مزعج في أي اقتصاد، وبنفس الوقت له دلالات كثيرة، خاصة أن موضوع الشيكات المرتجعة كان لها دور خلال السنوات الماضية في موضوع قيمة الشيك وموضوع حبس المدين وكيفية التشريعات التي جاءت لكي تعدل من موضوع حبس المدين واستعمالات الشيك لأسباب تجارية، وكيف كان لكل هذا أثر على التعامل بالسوق التجاري بين التجار أنفسهم وبين التجار والمشترين الفرديين. ارتفاع قيمة الشيكات من شهر 7 إلى شهر 8 من 88 مليون إلى 115 مليون طبعا هاي شيء ما لا يسر بالتأكيد، وارتفاع عددها من 14 ألف شيك إلى 16 ألف شيك كذلك تعطينا صورة. لكن إذا نظرنا إلى الموضوع كنسبة من عدد الشيكات المتداولة وقيمتها، على سبيل المثال نحن عندنا تقريبا هذه النسبة تكاد تكون ثابتة بحدود 3%، بمعنى آخر أن هناك زيادة في عدد الشيكات المستعملة وزيادة يتبعها أيضا في عدد الشيكات المرتجعة. الشيكات المتداولة تتجاوز نصف مليون شيك، وخلينا نرجع قيمتها على سبيل المثال بشهر 7 كانت 3.5 مليار دينار، بشهر 8 أصبحت تقريبا حوالي 4 مليار دينار. وبالتالي لما بننظر لقيمة الشيكات المرتجعة بشهر 8 ك 88 مليون شيك قياسا بأكثر من نصف مليار شيك، تجد حجم المشكلة يصغر أمامك أخي محمد. لما بتنظر إلى حجم هذه الشيكات المرتجعة واللي هي 115 مليون إلى حجم الشيكات إلى قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر 8 واللي هو حوالي 4 مليار دينار، 115 مليون دينار ل 4 مليار دينار، تجد أن المشكلة حجمها صغير. لكن لما تأخذ الشيكات لما تأخذ الشيكات لوحدها كمرتجعة كقيمة وكعدد وتقارنه من شهر 7 طبعا هذا يستدعي التوقف عنده.
0: إذا توقفنا عند الأسباب التي تقف عادة وراء عدم توفر الرصيد عند تقديم الشيك للصرف، ما هي أبرزها وماذا تعطي صورة أيضا عن وضع الاقتصاد في البلد؟
2: دعني يا محمد أرجع لطريقة إرجاع الشيك من عند البنوك. بكثير أحيان في بيصير نوع من عملية إرجاع بدون كتابة عدم كفاية الرصيد، وأنا أتمنى أن تقوم جمعية البنوك بتعديل هذه التسميات. أنه إرجاع الشيك لأسباب مالية أو إرجاع الشيك لأسباب فنية. طبعا إرجاع الشيك لأسباب مالية واللي هي بنفهم منها أنها عدم كفاية الرصيد. إرجاع الشيك لأسباب فنية أنه التوقيع غلط، أنه التاريخ غلط، أنه الكتابة غلط، أنه المبلغ لا يتوافق مع تفقيط الشيك، المبلغ رقميا لا يتوافق مع تفقيط الشيك يعني. لكن عمليا لما انت بتروح على البنك وبتشوف كيف يتم إعادة الشيك، في كثير من الأحيان البنوك تتساهل في عملية الإعادة بحيث أنها لا تعيد الشيك لسبب مالي، بمعنى لعدم كفاية الرصيد، لألا يتأثر العميل الزبون اللي عندها المسحوب عليه الشيك. وبالتالي قضية الأسباب الفنية لإعادة الشيكات المرتجعة والأسباب المالية، أتمنى من جمعية البنوك أن تعيد تصنيفها وتطرحها بصورة جميل. عملية أكثر يا جميل. محمد
0: طيب تفضل. في سؤال أخير وسريعا لو تكرمت، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه المؤشرات على الثقة بالشيك كأداة للدفع وأداة ائتمان في السوق الأردنية، بالنظر أيضا للظروف المحيطة كحبس المدين وغيرها من التفاصيل كما تفضلت؟
2: أخي محمد، أنت تعلم أنه خلال السنوات القليلة الماضية موضوع الشيك تعرض لتشريعات كثيرة وتعديلات تشريعية كثيرة، وكما أشرت إلها اللي هي عدم حبس المدين وحبس المدين وما نتج عن ذلك من نوع من تقليل الحق للدائن وكل ما يجري في ذلك حتى هذه اللحظة. وبالتالي ما زال هذا الموضوع، عدم حبس المدين يحتاج إلى منظومة كاملة تحفظ حق الدائن، وخاصة أنه يا محمد أنه الجزء الكبير من الشيكات المرتجعة تقل عن 5000 دينار، وبالتالي كلها مؤشرات هاي مهمة تدعنا لأن نعود إلى قضية حبس المدين، التشريعات التي صدرت وكيف يمكن أخذ منظومة متكاملة في هذا الموضوع.
0: كل الشكر لك على وجودك معنا، المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة، شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم أيضا مستمعين ومتابعين. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16 30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك، فقدمت العرب من أحياء القبائل، فجلس هشام لرؤسائهم فدخلوا عليه، وفي وفد القوم درواس بن حبيب وله 14 سنة، عليه شملتان وله ذؤابة، فأحجم القوم وهابوا هشاما، ووقعت عين هشام على درواس فاستصغره، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل، حتى الصبيان. فعلم درواس أنه يريده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يخل بك شيئا، ولقد شرفني، وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام: فانشر لا أب لك. وأعجبه كلامه. فقال درواس: أصابتنا 3 سنين، فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، إن كانت لله ففرقوها على عباده المستحقين، وإن كانت لهم فعلى ما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة للجسد إلا به. فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذرا. وأمر أن يقسم في باديته 100,000 درهم، وأمر لدرواس 100,000. فقال: يا أمير المؤمنين، أرددها إلى أعطية أهل باديتي، فإني أكره أن يعجز ما أمر لهم أمير المؤمنين. قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ قال: ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. ولما عاد درواس إلى منزله، بعث إليه هشام 100,000، ففرقها في 9 أبطن من العرب، لكل بطن 10,000، وأخذ هو 10. فقال هشام: إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سائر الصنائع. وهكذا سجل درواس مأثورة خالدة في عزة النفس والإيثار، فكان لسان قومه في الشدة ويد المعروف في الرخاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس.

0: أف أم نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة اف ام، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة اف ام. يأتيكم هذا البرنامج كل اثنين واربعاء من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا، وأصحبكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما.
1: تفضل أستاذ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ماذا نقول؟ الصبر في القرآن ملخص الدين في كلمتين: صبر وشكر.
1: جميل.
2: الصبر طبعا على البلاء، والشكر على النعمة. منتاش يعني فلسفة ولا شطارة. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. 15 مرة ورد: كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا
1: وأوذوا.
2: اصبر 19 مرة، الصابرين 15 مرة، وهكذا يعني طول الكلام. لكن مختصر الدين صبر وشكر، إنما صبر على البلاء وشكر على النعمة.
1: جميل.
2: عندما خاطب القرآن بني إسرائيل وجاء بهم للخطاب، كان جلبهم للمحاكمة لا للتكرمة. لما قالوا ذرية من حملنا مع نوح تكلمنا عنها، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، يعني شتيت. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا للقضاء عليكم إن شاء الله تعالى. بس متى تستيقظ الأمة وتتوحد الأمة وتشيل عن نفسها هذه الغمامة؟ على كل حال، لا إله إلا أنت سبحانك. بسم الله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت، الذي خلق سبع سماوات سبحانه، الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة سبحانه. فنريد أن نمر سريعا بالآيات. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. أحيانا بقدم القرآن وكتاب، وأحيانا بقدم وهكذا. نحن علمنا معظم العالم العربي، نستثني سوريا ومصر ونسبيا لبنان. ما تبقى من العالم العربي نحن من علمناهم. فيش مجال نفصل ونزيد الكلام في هذا، لكن يعني غفر في المعجم ما شاء الله 159 مرة. 159 اللي هي غفر بالإنجليزي كفر. طبعا هم أخذوها من عندنا لأنه إحنا الأصل. على كل حال، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا، تقعدش، خلي دايما المفتاح السيارة بيدك يعني عشان دوق سلف وتمشي. وسارعوا، مش وقت ندور على مفتاح السيارة يعني. وسارعوا، لا تتثبط ولا تتباطأ. وسارع، وسارعوا جملة مش فرد. وسارع، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يعني الله بقول لك تعالى عندي أنا مسامحك، وسارعوا أنا غافر لك. فما الداعي لأن تتباطأ؟ يعني هناك جائزة تنتظرك،
1: صحيح؟
2: حد يتباطأ؟ لا، بروح جري والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ما فيش حد
1: سبحان الله
2: إلا هو سبحانه ولم يصروا على ما فعلوا وهو يحب المحسنين سؤال في بيت شعر رأيته منطبقا على أحوال العرب إما تحقيقا وإما تعليقا وإلى آخره نفيا هل يجمعون لدى الخطوب أمورهم فالخير كل الخير في الإجماع هل يجمعون لا أن الخطب الذي مر بغزة ما تعرف لها ولا موية وصلوا لها ولا طعام وصلوا لها إذن هل يجمعون لدى الخطوب أمورهم لا لا أخي العزيز المعلم وما دخل المعلم أخونا هذا في المهنة أنت في أرقى المهن والوظائف والقيمة في نوعية العطاء مش في الأكثر دخلا لكن في الأشرف وظيفة في الأعمق في وجدان الأمة يعني بفضل الله نحن طلابنا من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب العربي في المغرب طلابي في آخر المشرق العربي عمان طلابي والفضل في جنوب أفريقيا طلابي بفضل الله إذن أخي العزيز المعلم أنت في أرقى المهن إياك أن تظن أنه في من هو أرقى منك في المهنة والله ما أقبل أي وظيفة إلا مدرس
1: يا الله
2: والله رئيسة وزارة ما أقبل مدرس فقط ما بدي لا وزارة ولا غيره ومين عارض عليك يا سيدي ما حدش السلام عليكم والقيمة في نوعية العطاء يعني كيف تعطي من روحك من قلبك من عقلك محضرا مستعدا دارسا متعمقا من فضل الله لما كنا ندخل القاعة تلاقي لي عن أرض أكثر مني على المقاعد ولقد عرضت الوزارة على أخيك مرارا وكان الرد لا أرضى عن التدريس بديلا مش عاوز إلا التدريس خليها لكم الوزارة ألا يكفيني شرفا قول المعلم معلم الإنسانية صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلوات إنما بعثت معلما إذن رسالة إلى المعلم أكو وقت؟
1: أكو وقت
2: أكو أخي المعلم العزيز أو العزيز المعلم كله زي بعضه أترك بصمة وأثرا في نفوس طلابك يعني فضل الله طلابنا بعد 40 سنة من ترك الجامعة ولا كم من فضل الله لا يزالون يذكرون كنت تقول لنا كنت الخلاصة يكفي أن تسمع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما اقرأ كثيرا المعلم وفي كل المجالات وكن قدوة لطلابك حتى إذا سئلت سؤال في المشرق سؤال في المغرب سؤال في السياسة سؤال في الصناعة سؤال في التجارة سؤال في العسكرية سؤال في التاريخ يكون عندك جواب ما تكونش ملخوم أو خليني أروح أراجع كن مستعدا دائما إذن اقرأ كثيرا وفي كل المجالات وكن قدوة لطلابك وتكلم عن كتاب اختاره لك نظام التفاهة وشو هذا بسم الله الرحمن الرحيم شو هذا آلان دينو وش هذا فرنسي عامل كتاب مسميه نظام التفاهة يجب أن يقرأ ولو إيه نعم لأن العالم كله ماشي بالتفاهة فلازم نفهم شو بسوا هذول بتوعين التفاهة نظام التفاهة في الحياة كلها عم بتفوا الحياة ولذلك لاحظ يعني الآن البشر مهتمة بالتفاهات مش مهتمة بالقضايا الجوهرية والقضايا المبدئية والقضايا العميقة اللي محتاجة إلى تفكر الخلاصة ويعني مترجم الكتاب من الفرنسية العربية الدكتورة كويتية دكتورة مشاعل بدعت في الترجمة الحقيقة يعني وأضافت إليه إضافات رائعة وفي فقرة مؤثرة بين الكاتب يعني من هو المعلم الحقيقي الذي يقف على رأس التلة يعني هو ما مهمة الأستاذ تطلع الطلاب من الوادي إلى التل عشان يشوفوا كل شيء بدك تورجيهم كل شيء هذا الهون الكون هذا العالم هذه المدينة هذا الآخره لا يكتفي بأن يصف لطلابه جمال المنظر يعني أنت في القاع وأنا بوصف لك أما شو منظر جميل طب خلينا نطلع معك نشوف هكذا المعلم الناجح يأخذ الطلاب إلى جنبه ليروا ما يرى هو ويحكي معهم في الوادي وهم في القمة. يا شباب أنا شايف منظر جميل جدا أوصفه لكم. لا الأستاذ الناجح خذ طلابك معك. والحمد لله كم أخذنا طلابنا في رحلات إلى الجبال وإلى الوديان وإلى الخلاصة. لا يكتفي بأن يصف لطلابه جمال المنظر الذي يراه ولكن يمد يده ليأخذ بأيديهم ليشاهدوا الجمال الذي يراه. شوف العبارات. أبناءنا وطلابنا الأعزاء الذين مروا في طريق العلم معا على مدار 50 سنة من التدريس، 50 سنة وجيل ورجيل ورجيل، فوج وراء فوج من فضل الله، ينطبعون من فضل الله بالمعاني التي تقال، لأنه من فضل بينه وبينهم من فضل الله لغة مشتركة بينه وبينهم، حبل الود والقناعة من فضل الله متواصل. الخلاصة الذين مروا في طريق العلم معا على مدار 50 سنة من التدريس، ونحن نمر على كل الجاليات العربية والإسلامية، يعني الطلاب من أندونيسيا من ماليزيا. والله بقول لك في إحدى رحلاتي التقينا في مطار من المطارات، واحد ميل علي يسلم قال لي أنا أستاذ أنا من طلابك، أنا الآن مدير البنك المركزي في البلد اللي أنا فيه.
1: يا الله.
2: قلنا بارك الله بك ما شاء الله عنك. الخلاصة ونحن نمر على كل الجاليات نزورهم، بينقصكم شيء إخواني، أي أمر أي خدمة احنا في خدمتكم، أنتم ضيوفنا. أي والله. ونحن نمر على كل نزرع قيم الإيمانية والإنسانية، والحمد لله أنها أثمرت، وأرى هذه الثمرات أراها في عديد من دول العالم، حيث ينتشر طلابنا من أقصى المغرب العربي إلى أقصى المشرق العربي من فضل الله. عمان طلابنا هناك، طلابنا في جنوب أفريقيا موجودين.
1: نعم.
2: قلت لك بيتنا ليلة في جنوب أفريقيا، استقبلونا الإخوان الهنود وقاموا معنا إلى صلاة الفجر. فباب المسجد وقفنا بقول له شو هذا، في صوت همهمة في المسجد. قال لي هذول الطلاب يحفظون القرآن قبل الفجر.
1: قبل الفجر يا الله.
2: السلام. وين؟ في جنوب أفريقيا.
1: يا الله.
2: رحنا نزور أحمد ديدات، قالوا الآن دخل في واليوم دخل في غيبوبة، لكن رأيناهم في الغيبوبة ما استطعناش أن نكلمه. على كل حال
1: رحمة الله عليك.
2: والحمد لله أنها أثمرت، وأرى هذه الثمرات أراها في عديد من دول العالم حيث ينتشر طلابنا. وهل يمكن ألا نذكر صديقنا الحبيب العزيز اللواء فايز الدويري؟ يعني هذا المميز الرجل ما شاء الله عنه، وطبعا غيره موجود مميزين كثير والحمد لله، لكن هو مثل ما قلنا من أعلى المستويات حفظه الله.
1: جميل. نواصل دكتور لكن بعد
2: مرحل
1: فاصل. مرحل. إن شاء الله كونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: كل بيت موجودين: عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، اربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة اف ام.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما،
0: أكرمك الله دكتور. نواصل في تفسير سورة آل عمران.
1: مرحبا.
0: في الآية 49 بعد 100: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين.
1: 149،
0: نعم، بداية الصفحة.
1: بسم الله والحمد لله. يا أيها الذين آمنوا، نداء حبيب من الله. نعم. ربنا سبحانه بأجمل أوصافنا وأعلى أوصافنا، يا عرب لا، يا أيها الذين آمنوا، أخواني هذه أعظم هوياتنا، أشرف هوياتنا، انتماؤنا إلى الإيمان إلى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا، نعم، مر تحت أمرك نحن. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. ولماذا أطيع الذي كفر وهو عدوي؟ يعني أن أطيع ترامب مثلا، أطيع نتنياهو مثلا، أطيع الشرق والغرب الشيوعية والماركسية ولا غيره؟ ليه؟ لما لا أطيع رسولي ورب رسولي وقرآن رسول الذي أنزل على رسولي؟ هذا أتبعه ولا أتردد، لكن لا أطيع الذين كفروا. يا الذين آمنوا، إن تطيعوا الذين كفروا يردوا.

0: وكم أنا أقع بكم، كنتم أهل جاهلية ولا لا؟ لا والله يا رب كنا أهل جاهلية. نعم، أترتدون أهل جاهلية من جديد؟ لا أعوذ بالله. إذن لا تطيعوا هؤلاء، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، ترجعوا للجاهلية إذن إلى جهنم.
1: يا الله،
0: صفقة شيطانية. نحن وراء محمد ماشيين، صلى الله على محمد، الميمون المأمون المضمون، أمشي وراء ماركس. يا الله، تعس من فعلها، تعس. ولا سعد ولا انتقش، مثل ما قال، وإذا فيك فلانتقش. يعني إذا دقت شوكة إن شاء الله ما تطلع. فتنقلبوا خاسرين، لا نحن مع ديننا حتى نلقاك ربنا على ما تحب منا، نصرة لكتابك ورسولك ودينك وسنة نبيك، دفاعا عن كل هذه القيم، نموت ولا تتخطى هذه القيم. طبعا مش تعصبا، إنما تمسكا. التمسك شيء والتعصب شيء، إخواني ما نخلط. بدناش تعصب يا حبة عيني، إحنا ضد التعصب، لكن ضد المياه أيضا. نحن مسلمون، نعتز بإسلامنا، نعتز بقرآننا، نعتز برسولنا، بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نتهاون فيها. اشتراكية لا، يعني ليه وإحنا ماركسيين؟ لا، إحنا مسلمين. إذن بل الله مولاكم. يا الله، أترك هذا المولى وأروح ورا ماركس؟
1: يا الله،
0: سبحانك ربي. إخواني، مر علينا فترات، يا الله والله، كنا نسمع من يقول لنا يعني كلام لا يقال، إنه أحسن من قرآنكم، أحسن من دينكم. لا لا لا، لكن ماركسية كفر مغلظ، لا إله والحياة مادة. لكن جنونه، كيف تخلوك مجنون صير؟ هذا الكون لا إله والحياة مادة؟ يا الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، تشرق بها الدنيا، يزكو بها القلب والعقل والنفس، والحمد لله رب العالمين أن كنا مسلمين.
1: الحمد لله
0: يا ربي، لك الحمد. بل الله مولاكم. يا الله، نترك مولاي اللي هو رب الكون واروح أتبع من هالأصنام هذه، عبادة أصنام. ربي لك الحمد أن اخترتنا لهذا الدين، وأن اخترنا هذا الدين، ثبتنا على هذا الدين. مش تعصب.
1: اللهم آمين.
0: الإيمان شيء والتعصب شيء، من فضل الله. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يعني مين اللي خلى غزة المفقر هالقد، شريط هالقد صامد، لأمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسرائيل وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، شو مخلي هذا الشريط اللي هالقد يقاتل 4 سنوات؟ تفضل احكي لي. ما فيش إلا أنه لأنهم على منهج الله ثباتا وتحملا وصبرا واستشهادا، أعزهم الله، قواهم الله، رفع الله شأنهم، ولذلك العالم كله يتظاهر نصرة لهم. وأسلم الناس مثل ما قلنا قبل 7 سنوات، ستدخل غزة الناس في دين الله أفواجا، وقد كان من فضل الله. الحمد لله على كل حال.
1: أستأذنك دكتور باتصال ثم
0: نواصل إن شاء الله. مرحب
1: مع الأخ أبو طارق. تفضل يا أبو طارق.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يجزيك الخير يا رب.
1: الله يحييك وإياكم إن شاء الله.
2: الله. شيخنا الله يبارك فيك. نسأل الشيخ، قال ربنا أكثر الآيات إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، شبكهم الثنتين مع بعض.
1: نعم.
2: تمام. إلا لما يجي الموت الواحد بيقول لربي أرجعني كي أصدق.
1: يعني رب يرجعون. أيوة. فأصدق وأكون منه. نعم.
2: يعني ما بدي. السؤال الثاني، الله يجزيك الخير، في سورة كأن مريم الله وخلف خلف أضاع
1: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة
2: صلاة فسوف يلقون غيا إلا من تاب. هسا التاب تعود على اللي خلف ولا هاي إشي وهذا إشي؟ يعني هنقول مثلا عندي ولدين، واحد أضاع الصلاة والثاني ولا هو نفسه إلا من تاب؟ وهل بدنا الله يجزيك الخير؟
1: لا أنت بس عشان أفهم السؤال الثاني معلش. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب.
2: إلا من تاب.
1: أنت فرقت بين خلف وبين أضاعوا الصلاة، مظبوط؟
2: أيوة.
1: طبعا من نفسهم خلف أضاعوا الصلاة.
2: بنكمل السؤال نفسه. فقال ربنا ولا يظلمون شيئا أو فتيلة.
1: ولا يظلمون شيئا.
2: شيء.
1: فتيلة في سورة الأنبياء.
2: هنا الأكثر الآيات كانت وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الظالمين أو ربنا كان الذين ظلموا أنفسهم. إلا بهاي الآية قال ربنا ولا يظلمون. كأن ربنا هون ينفي عن حاله الظلم حاشا.
3: مظبوط.
2: لله هو والملائكة الذين يسجلون الحفظة.
1: طيب.
2: هنا قال ربنا ولا يظلمون. ليش هون بالذات يعني قال ربنا ولا يظلمون؟
1: طيب.
2: كل الآيات الظلم عن نفسنا. وما ظلمناهم لكن كانوا أنفسهم يظلمون. الذين ظلموا أنفسهم.
1: أما هو الآيات هذيك بتتكلم عن ظلم الإنسان لنفسه. هون بتتكلم عن الحساب.
2: هنا أيوة هون ربنا قال ولا يظلمون شيئا.
1: طيب.
2: الله يجزيك الخير. نحبكم بالله.
1: أحبك الله وأكرمك. الله يبارك فيك. اللهم صل على سيدنا محمد. هم إذن سؤالين. سبحان الله مع النقاش بدي أبدأ بالسؤال الثاني على أنا أتذكر السؤال الأول. السؤال الثاني دكتور في آية مريم في سورة مريم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. بيقول الآن تاب على من تعود؟ بتعود على الخلف ولا بتعود على اللي أضاعوا الصلاة ولا هم اثنين واحد؟
0: كله إلا من تاب.
1: نعم.
0: إلا من تاب
1: يعني يستثنى. نعم.
0: على المدى كله.
1: طيب. وفي نهاية الآية ولا يظلمون شيئا. بذكر الأخ أبو طارق أنه إحنا كثير من الآيات وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. يعني ينسب الظلم إلى العصاة أنهم ظلموا أنفسهم. طب هون بيقول ولا يظلمون شيئا. هون نفى الظلم. لماذا؟
0: الآية عن قبولهم إنه مش هيتحاسب على شيء ويمكن خبص وتاب. نعم. ولا يظلمون شيئا. خلاص يعني مسحنا سجلك. كيف أحيانا في يعني البلاد بيمسحوا السجل واحد خلص قالوا ما أنا تبت.
1: نعم.
0: كنت منشق عن البلد والآن أنا رجعت.
1: نعم.
0: بيمزعوا ملفه خلاص يعني. ولله المثل الأعلى ولا يظلمون فتيلة. خلاص مش هنحاسبك.
1: نعم. وسبحان الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما جاء في الحديث. أنا بدي أحاول أتذكر السؤال الأول لكن سبحان الله مع النقاش والأخذ والرد راح عن بالي. بدي أخذ اتصال من الأخ محمد ثم إن شاء الله أني أتذكر أبو طارق وسؤاله إن شاء الله. تفضل أخي محمد.
4: الله بركاته.
1: حياك الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: ربنا يفتح عليكم جميعا إن شاء الله.
1: الله يكرمك أخي. الله يبارك فيك.
4: بدي كريم عندي فهم لبعض الآيات.
1: تفضل.
4: الآية تقول اليوم نأتي الأرض ننقصها من أطرافها.
1: نعم.
4: سمعت علماء كثر يقولون موت العلماء نقص أطراف الأرض موت العلماء.
1: نعم.
4: لكن الفهم اللي عندي أن ارتفاع بلحات الأرض في نصف الشمال الكرة الأرضية يذيب تريليونات من أمتار المكعبة من الجليد وهذا يرتفع منسوب مياه البحار والشواطئ فتبتغى المياه على الشواطئ وتنقص الأرض.
1: طيب بدي بس دقيقة دقيقة أخي محمد عشان يعني أجمع ثواني. ننقصها من أطرافها. أنت بتقول التفسير الشائع هو موت العلماء.
4: نعم.
1: والفهم الذي لديك هو فهم علمي.
4: نعم.
1: بأنه ارتفاع درجات الحرارة.
4: نعم.
1: وبالتالي
4: نعم.
1: تابع سيدي بس عشان أسجل عندي. أيوه.
4: يذيب تريليونات من الأمتار المكعبة من الجليد والجبال الجليدية في القطب الشمالي وهذا يرفع منسوب المياه في الشواطئ كل الكرة الأرضية وهذا طبعا يغمر الشواطئ لمسافات طويلة وهذا ينقص اليابس طبعا
1: ينقص من اليابسة.
4: نعم نعم.
1: وهذا هو نقصان الأرض حسب فهمك.
4: نعم نعم.
1: تمام.
4: نعم.
1: هذا الآية الأولى. في آية أخرى.
4: في آية أخرى إنه الأرض لما تشوق الشمس من مغربها كيف علميا أنت إذا ما ترمي قرص في الهواء بسرعة يدور بسرعة هائلة ولكنه عند نقطة معينة يقف ويرجع يدور في بعكس السرعة الأولى وبسرعة أكبر. نعم. هذا قانون فيزياء يعني من قوانين الدنيا كلها انه كيف القرص بدور بسرعه هائله للامام وعند نقطه معينه يتوقف ويدور بسرعة بالعكس.
1: هل تقصد أي قرص ولا تقصد قرص الشمس تحديدا؟
4: أي قرص
1: بما في ذلك الشمس.
4: قانون فيزيائي.
1: نعم.
4: الأرض تدور والكواكب تدور، لكن الأرض في دورانها هذا تصل لمرحلة معينة يوم القيامة وتدور في العكس.
1: نعم.
4: قرص المغربي أنت بالهواء.
1: فينتج عن ذلك أن تشرق الشمس من مغربها.
4: نعم. نعم.
1: طبعا للتنويه هذا النص الثاني حديث وليس آية. موضوع من علامات الساعة أن تشرق الشمس من مغربها. نعم حديث وليس أي.
4: حديث. نعم. نعم.
1: جميل جميل. أكرمكم الله أخي محمد، أكرمكم الله.
4: في بعض آيات بعدين بحكيها.
1: كما تشاء.
4: شكرا.
1: حياكم الله. أهلا أخي محمد، يا مرحبا. طيب الأخ محمد يعني يفهم بعض النصوص من آيات وأحاديث فهما علميا خلنا نقول مختلفا عن الشائع في الكتب. فمثلا عند الآية الكريمة أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، هو بيقول معظم التفاسير تذكر أنه ننقصها من أطرافها تشير إلى موت العلماء، بينما هو ينظر من ناحية من زاوية علمية بيقول أنه يعني في حالات علمية معينة عندما ترتفع درجات الحرارة بطريقة ما يرتفع منسوب المياه نتيجة لذلك فتغمر المياه اليابسة فتنقص هذه اليابسة، فهذا هو تفسير ننقصها من أطرافها تفسيرا علميا. ما تعليقك دكتور؟
0: وهذا أقرب.
1: نعم.
0: موت العلماء مش نقص من أطرافها يعني.
1: نعم.
0: هم في صميم البلد لكن من أطرافها منطبق على ثوبان مثلا الجليد، وهذا طبعا خطير على الأرض على الإنسانية.
1: نعم.
0: ننقصها من أطرافها ماديا، ننقصها من أطراف موت العلماء. شن دخل العلماء
1: ربما يعني مجازيا دكتور،
0: وليش أطرافها؟ لا يعني ننقصها من أطرافها الأرض، العلماء مش نقص الأرض.
1: نعم.
0: نقص العلماء، غاب العلماء، ذهب دور العلماء.
1: نعم.
0: والأرض هي هي.
1: نعم.
0: ما ننقصها من أطرافها بموت العلماء ما نقصدش الأرض.
1: نعم. ولو حتى مجازا يعني بعيد يبقى المعنى.
0: يعني أعتقد كذلك.
1: طيب أنا قبل أن أخرج إلى الفاصل يعلق على حديث شروق الشمس من مغربها، فيقول في التفسير العلمي الفيزيائي أو في القاعدة العلمية الفيزيائية أنه أي قرص يعني يسير في نقطة معينة ثم يعود بعكس اتجاهه، وكذلك قرص الشمس يسير إلى نقطة معينة ثم سيعود بعكس اتجاهه فسيشرق من المغرب أو يعني من عكس اتجاهه كما سيحدث يوم القيامة، فهو أيضا يفسر هذا الأمر تفسيرا علميا. هل من تعليق سريع دكتور؟
0: مش تعليق.
1: نعم.
0: يعني هو يعني التفسير العلمي لا يتناقض
1: مع الدين، مع حقائق الدين. نعم. جميل.
0: منتهى المساطة يعني.
1: أكرمكم الله دكتور، نأخذ فاصل ثم نواصل إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا kabuli.jo. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل وفي دقائقه الأخيرة. حياك الله دكتورنا مرة أخرى. وعندي سؤالين على الفيسبوك دكتور أختم بهما. عندي سؤال الأخ خالد بركات يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: ويقرأ الآية الكريمة من سورة آل عمران. طيب بديش أتأخر على الاتصال معي الأخ عمر. تفضل أخي عمر. أخ عمر.
2: ألو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيكم العافية
0: يا
2: شيخ.
0: الله يسلمك وعافيك يا شيخ عمر، يا مرحبا.
2: إذا بعد جزء ما ضلش وقت بس بدي على السريع
0: بشكل عاجل الله يكرمك.
2: يعني إحنا بنعرف إنه الهداية من عند رب العالمين، كنا بنعرف هذا إنه رب العالمين بيهدي الناس.
0: نعم.
2: في يعني في أحد المتفيهقين إذا بعرفش إذا نطقته صح ولا لا، يعني معترض على دكتورنا الحبيب أحمد.
1: الله يحييك.
2: معترض عليه بقول لك دائما بقول لك انه بسبب غزة دخل ناس كثير بالاسلام.
0: طيب وين الاعتراض؟
2: بقول له اعتراضه هذا لا، هذا الحكي مش صحيح، مش بسبب اهل غزة، انه الله عز وجل اراد لهم الهداية. والدليل بقول لك الدليل انه ربنا قال لسيدنا محمد هو احسن الخلق، قال انك لا تهدي من احببت لكن الله يهدي من يشاء. تعقيب دكتور الحبيب على هذا المتفيهق اذا صح التعبير.
0: طيب
2: حبيب
0: ماشي. بقول دكتور بعض الإخوة يعترضون على مقولتك بأنه غزة أدخلت الناس في دين الله أفواجا، لأنه الهداية من الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى خاطب نبيه قال له إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، فكيف تعلق على ذلك؟
1: ما فيش تناقض.
0: نعم.
1: يعني الله تعالى جعل أسباب ووسائط.
0: نعم.
1: بدهاش سؤال يعني. إذا واحد دعا إلى الله فاستجاب الناس، يعني وجود الشافعي وعدم وجوده كل واحد؟
0: لا. لا طبعا
1: لا،
0: ولذلك حتى وجود الأنبياء وعدم واحد بناء على هذا المنطق.
1: لا يعني. إخواني يعني في أسباب يا أبويا.
0: حتى دكتور حينما تكلم ربنا سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم قال يهدي به الله
1: تمام.
0: من اتبع رضوانه به، يعني جعله سببا أو وساطة. نعم نعم.
1: إخواني ما في تناقض، ما في كلامنا من فضل الله. غزة شو وين التناقض؟ وين التعدي على حدود الله؟
0: ما في تعدي،
1: هذه عبيد لله خدموا دينهم فدخل الناس في دين أفواجا.
0: جميل.
1: يعني داعية مثل أحمد ديدات أدخل الناس في دين الله أفواجا، تعدي على إرادة الله، إن هذا خادم لدين الله.
0: نعم.
1: خادم لكتاب الله، وهذه غزة خادم لهذا الدين.
0: جميل.
1: وأعرضوا هذا الدين بجمال بأدب بذوق فدخل الناس. يعني واحد روح أنتوا كفار، انتوا همج، انتوا زنا، انتوا فاشلين،
0: هي دكتور تماما كما يعني الهدايه من الله، كان نقول النصر من الله نفس الشيء. النصر يحتاج الى اسباب، قالوا اعدوا لهم ما استطعتم وجاهدهم به جهادا كبيرا، ثم يكون النصر من عند الله، لكن الاسباب نحن امرنا يعني بالاخذ بها، وبالتالي كما تفضلت هو لا تعارض. يعني
1: ملخص الكلام.
0: جميل. ظل معنا وقت شباب
1: ملخص الكلام وهو زمده الكلام.
0: نعم. الله يكرم. يعني
1: ما في اخواني تناقض
0: بين الامرين،
1: الفعل ومن دور الإنسان ودور الأقدار.
0: نعم. جميل. جميل.
1: اختقت معا من فضل الله.
0: جميل.
1: منتهى المصادر.
0: طيب أنا معي دقيقة فبدأ أخذ السؤال الأقصر.
1: ماشي.
0: سؤال الأخت صباح عياش بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنا كيف سلام.
0: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ليش أسوة مش قدوة؟ يعني لماذا وردت الأسوة في الآية؟ لأنه الكثير يفسر الأسوة بالقدوة، طب ليش يعني أسوة بدلا من قدوة؟
1: يعني هي المعنى متقارب من بعض.
0: نعم.
1: الأسوة تساوي القدوة، مش تناقض، مش تباعد.
0: نعم.
1: ما فيش بينهم يعني تنافر.
0: لكن دكتور لعل الأسوة أوسع، بمعنى أنه الاقتداء بشخصية متكاملة بكل الجوانب، لكن عادة يكون الاقتداء بجانب واحد. نعم. والله أعلم.
1: والله أعلم. نعم. طبعاً. الأسوة قد تكون أشمل بدلالة أنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة.
0: نعم. وبقية الأنبياء أيضا في سورة أخرى لقد كان لكم فيهم
1: أسوة.
0: يعني استخدمت الأنبياء دلالة على الكمال.
1: تمام.
0: والله يعني تعالى أعلم.
1: في المنهج الشامل.
0: نعم صحيح.
1: أسوة حسنة.
0: جميل جميل.
1: هوليزم بالإنجليزي يعني.
0: نعم.
1: المنهج كله.
0: أكرمكم الله دكتورنا الفاضل، وصلنا إلى النهاية. نسأل الله أن يتقبل منكم إن شاء الله، وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل اليوم الأربعاء بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى

0: الثمانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من أول سورة الأعلى إلى الآية السادسة نهاية سورة الناس.

زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من أول سورة الأعلى إلى الآية السادسة نهاية سورة الناس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك، فقدمت العرب من أحياء القبائل، فجلس هشام لرؤسائهم فدخلوا عليه، وفي وفد القوم درواس بن حبيب وله 14 سنة، عليه شملتان وله ذؤابة، فأحجم القوم وهابوا هشاما، ووقعت عين هشام على درواس فاستصغره، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل، حتى الصبيان. فعلم درواس أنه يريده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يخل بك شيئا، ولقد شرفني، وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام: فانشر لا أب لك. وأعجبه كلامه. فقال درواس: أصابتنا 3 سنين، فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، إن كانت لله ففرقوها على عباده المستحقين، وإن كانت لهم فعلى ما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة للجسد إلا به. فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذرا. وأمر أن يقسم في باديته 100,000 درهم، وأمر لدرواس 100,000. فقال: يا أمير المؤمنين، أرددها إلى أعطية أهل باديتي، فإني أكره أن يعجز ما أمر لهم أمير المؤمنين. قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ قال: ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. ولما عاد درواس إلى منزله، بعث إليه هشام 100,000، ففرقها في 9 أبطن من العرب، لكل بطن 10,000، وأخذ هو 10. فقال هشام: إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سائر الصنائع. وهكذا سجل درواس مأثرة خالدة في عزة النفس والإيثار، فكان لسان قومه في الشدة ويد المعروف في الرخاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في نوع من الأخطاء في عملنا الوظيفي ما بيظهر بتقرير ولا حدا بيمسكك فيه بالجرم المشهود، بس لما ينكشف بنهد فيه رصيد بنيته بسنين، اسمه تعارض المصالح. تعارض المصالح مثلا أن يكون الموظف مصلحة شخصية مادية أو معنوية أو علاقة قرابة أو صداقة، من شأن هاي العلاقة أو المصلحة أنها تأثر أو يظن أنها تؤثر على موضوعية قرارك أو أدائك لواجبك الوظيفي. تعارض المصالح لحاله مش جريمة. طبيعي جدا أن يكون عندك قريب بشركة موردة أو صديق بجهة بدها تتعاقد معكم. الجريمة مش أنه يوجد تعارض، الجريمة أنك تسكت عنه. والقاعدة اللي بدي إياك تحفظها كموظف مثالي: الإفصاح بحميك والصمت بدينك. ليش؟ لأنه اللحظة اللي بتخبي فيها العلاقة أنت فعلياً بتحكم على نفسك مسبقاً، لأنك بتحكي للكل أنا كنت عارف أنه هذا بيأثر على شغلنا عشان هيك أخفيته، وأي قرار صحيح أخذته بعدها بصير محل شك حتى لو كان بمنتهى العدل. بدي أحكي لك بهاي الحلقة 4 إرشادات بتساعدك ما توقع في خطأ تضارب المصالح أبداً. افصح فوراً للإدارة، مش بعد ما يخلص القرار، فوراً، ولا لما يسألك حدا، فوراً. التوقيت هو كل إشي. الإفصاح قبل القرار نزاهة، وبعده بيصير اعتذار. تجنب أي عمل خارجي بينافس شركتك أو بيأثر على حيادك، مش لأنه ممنوع بالعقد، بس لأنه بيخلي عقلك يشتغل بولائين، وما في عقل بيستطيع يخدم اتجاهين بنفس الوقت. افصح عن أي قرابة أو علاقة أو مصلحة مع مورد أو شريك قريبك ممكن يفوز بالمناقصة بجدارة، بس بشرط أنه الكل كان عارف بالعلاقة من البداية. لا تستخدم موارد شركتك لمنفعتك أو لطرف ثالث. الوقت، الاسم، الأدوات، قاعدة العملاء، البريد الرسمي، هذول أمانة مخصصة لهدف واحد وهي خدمة شركتك، مش رصيد شخصي تتصرف فيه. وعشان تختبر حالك بسرعة أنه أنت عندك تضارب مصالح أو لا، في أي موقف بمر عليك اسأل حالك سؤالين. سؤال بسميه سؤال التبليغ، وسؤال بسميه سؤال المنفعة. سؤال التبليغ: لو انكشف هالقرار والعلاقة أمام الإدارة والزملاء بكرة بنحرج؟ لو الجواب نعم، افصح اليوم. سؤال المنفعة: هل في أي منفعة إلي ولو صغيرة لو معنوية ممكن ترجع لي أنا أو لحدا قريب مني من هذا القرار اللي بدنا نتخذه؟ إذا الجواب نعم، افصح مباشرة. ونصيحة تنفيذية: خلي إفصاحك مكتوب، رسالة قصيرة للإدارة بتوثق العلاقة، وبتترك القرار عندهم، ثواني بتكتبها بسرعة تحميك سنين. الخلاصة: النزاهة مش إنك ما يكون عندك مصالح، النزاهة إنك ما تخلي عندك مصالح ما حدا بيعرفها. افصح مبكراً، ابتعد عن المنافسة الخفية، وما تصرف من موارد شركتك لحسابك، لأنك هيك بتحمي قرارك وبتحمي اسمك، وبتصير الشخص اللي الشركة بتحطه بالمواقع الحساسة وهي مرتاحة. وتذكر دائماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة محترفة بتعلن تضارب مصالحها قبل ما يكتشف السوق، لأن الشفافية أرخص بكثير من استعادة السمعة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا من تتابعوننا، أخواتنا من تتابعننا، حياكم الله. أسأل أن يجمعنا دائما على مائدة القرآن الكريم. وقفنا في تفسير آيات سورة البقرة عند الآية 95 بعد المئة، وهي آية وجيزة، لكن معانيها ليست وجيزة، معانيها من فضل الله غزيرة كبيرة كثيرة. قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية يعني لو قل لك من كتب فيها 20 صفحة صدقني لك عم تكلم بعجالة بموجز شديد. وأنفقوا، الزكاة مثلا نعم، الصدقات نعم، الإنفاق على العيال نعم، وأنفقوا كل داخل في هذا الباب، دعم قضايا الأمة نعم، دعم مشافي، دعم مصارع نعم نعم نعم إلى آخره. وأنفقوا إخواني، البعض يحبس المال، يعني بيقولوا في الطب التبرع بالدم مفيد للجسم، صح أنت أخرج شيء من جسمك الدم في حياتك، لكن هذا لصالحك. المال كذلك، الله سماه زكاة، العالم بيسموه ضريبة، ضرب يضرب. عندنا من فضل الله زكاة يزكو، طهر يطهر، نما ينمو، هي معنى زكاة. وأنفقوا في سبيل الله إخواني، الله عز وجل يعدكم البركة ويعدكم أن يخلف عليكم. الشيطان يعدكم الفقر، فأنت ما بين يعني نزغة الشيطان وما بين كلام الرحمن سبحانه: نصدق كلام ربنا ونعود أبناءنا وبناتنا الصغار والكبار والكل نعود على الصدقة والإنفاق في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله، كل ماض في طريقه إلى الله عز وجل. ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، الشطر الثاني أو القسم الثاني من الآية خطير والله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أن تفتقروا إذا أنفقتم، مستحيل طبعا، معاذ الله، ليس هذا المعنى، إنما المعنى إذا قبضتم أيديكم وحجزتم المال عن إخوانكم المفتقرين إلى شيء منه، ألقيتم معناها بأيديكم إلى التهلكة. إيش يعني التهلكة؟ المجتمع إخواني إذا تفكك، الفقير حقد على الغني والغني تعالى عن الفقير وابتعد عنه، فالمجتمع تلقائيا بيبدأ ينحل عروته ويتفكك. ولذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ممكن تكثر الجريمة، ممكن الحسد والتحاسد والبغضاء، هذه خطيرة جدا بالدعوات، يعني أصحاب المال لا يبارك، معاذ الله، لكن هذا بشر، إن جاع سيتكلم كلام فوق المعهود. إذن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بالإمساك ممكن تزداد الجريمة، ممكن تنحل الأخلاق. ولذلك ينبغي أن نحرص مجتمعنا من الآفات، من الظلمات، من الانحلال، من الأمراض الاجتماعية. إخواني هذا الكلام الله سماه زكاة، أي الطهارة للمجتمع، لكل فرد في المجتمع. الآية مهمة جدا في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ختمت بقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان يعني كأنه أعلى درجات الإيمان هذا الإنفاق. الصلاة سهلة، توضيت وركعت الركعتين سهل، الحج مرة في العمر خلصنا، لكن الزكاة دوارة في كل سنة، بل في كل يوم. كل ما رأيت فقيرا جدت عليه نص دينار ربع دينار، ومثلك فعل مثل ما فعلت، بظل في اكتفاء ذاتي. إخواني بهالطريقة نستطيع أن نحل مشكلة الفقر في المجتمع، اللي هي الآن عم تطحن المجتمعات وبتشتت الجماعات وبتفرق وبتمزق وحدة الأمة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إذا علمت أن الله بهذا الإنفاق يحبك ويزيد حبه لك كلما زدت نفقة، تعلمت أن تفتح يدك لكل سائل. طبعا بدك تجتهد برضو أن يكون دفع المال في مكانه في محله. جعلنا الله وإياكم من المحسنين. السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الآية 96 بعد المئة بإذن الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة مريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كلامه الموجز والبلاغة في الإيجاز: الندم توبة. ولكن علماء الحديث الذين شرحوا هذا الحديث قالوا: لا بد من علم كان سبب هذا الندم، ولا بد من عمل يبنى على هذا الندم. فكأن الندم مركز سبقه علم وانتهى إلى عمل. فعند المحققين من العلماء التوبة علم وحال وعمل. أما أنها علم، كيف يتوب الإنسان من ذنب لا يعلم أنه ذنب؟ أنت حينما تدرس اللغة العربية وتستمع إلى نص يقرأ عليك تكشف الأخطاء، أما إن لم تدرس هذه اللغة لا ترى الأخطاء. فالإنسان قد يرتكب ذنوبا لا عد لها ولا حصر، ولأنه لم يطلب العلم الشرعي ولم يعرف منهج الله عز وجل فيرتكب هذه الذنوب ويظن أنه لم يفعل شيئا. فلا بد من أن تعرف منهج الله عز وجل، افعل ولا تفعل لا يعذر، لأن الله عز وجل يحاسب على الجهل عندئذ. لكن حينما يكون الإنسان مؤمنا طائعا منيبا وقد غفل عن مخالفة بسيطة، إن الله كتب على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. حينما تكون في الطريق إلى الله وأنت تتحرى أمر الله ونهيه وغفلت عن مخالفة بسيطة بجهل غير مقصود، فرحمة الله عز وجل تسع هذا الذنب. إذا جاءك الذين آمنوا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأن الله غفور رحيم. إذن لا يمكن أن يتوب المؤمن من ذنبه إلا إذا عرف منهج ربه. حينما تعرف دقائق الشرع ينبغي أن تكشف الذنب. ولكن ما من عمل بعد الإيمان الحق الذي يحملك على طاعته، ما من عمل أعظم من معرفة منهجه. إنك بالكون تعرفه وبالشرع تعبده، فمنهج الله عز وجل دقيق جدا، لكن المسلمين اليوم اختصروه إلى عبادات شعائرية. الدين منهج متكامل يبين علاقات الإنسان مع نفسه ومع جسمه ومع زوجته وأولاده، في حله وترحاله، في إقبال الدنيا عليه وفي إدبارها عنه، في صحته ومرضه قبل الزواج وبعد الزواج، في كسب المال، في إنفاق المال. منهج الله دقيق جدا، ومنهج الله لا يحتمل أن تحذف

سماه العلماء العلم الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة، وأنا أسوق هذا المثل دائما لأنه يؤكد هذه الحقيقة. لو أن مظليا أراد أن ينزل من الطائرة بمظلته، قد يجهل شكل المظلة، بيضوي أم دائري أم مربع أم مستطيل، قد يجهل نوع قماشها، قد يجهل عدد حبالها، قد يجهل نوع الحبال التي صنعت منها، قد يجهل لون الحبال، قد يجهل مئات المعلومات عن المظلة، لكن حقيقة واحدة إذا جهلها نزل ميتا، إنها طريقة فتح المظلة. فطريقة فتح المظلة هذه حقيقة يجب أن تعلم بالضرورة. والدين واسع جدا، لكن في من الدين جزء من المعلومات يجب أن يعلمها أي مسلم وأي مؤمن على وجه الأرض، فإذا غفل عنها وقع في الذنب وهو لا يدري. يعني إنسان تزوج ينبغي أن يعلم أحكام الزواج، حقوق الزوج، حقوق الزوجة، ما ينبغي فعله، ما لا ينبغي فعله، ما يجوز وما لا يجوز في العلاقات الزوجية. أنجب أولادا، كيف يربيهم؟ ما ثواب من يربي أولاده؟ ففي شؤون الزواج يجب أن يعلم أحكام الزواج وأحكام الطلاق وتربية الأولاد. الآن أراد أن يعمل في التجارة، ينبغي أن يعلم أحكام التجارة، من دخل السوق، أكل الربا شاء أم أبى. فمعرفة أحكام الزواج والطلاق وتربية الأولاد، أحكام كسب المال الحلال، أحكام إنفاق المال، يعني أنت سافرت أحكام السفر، يجب أن تتعلم من الأحكام الشرعية ما أنت بحاجة إليه. وهذا العلم اسمه علم ينبغي أن يعلم بالضرورة. ما لم تعلم هذا العلم ترتكب الخطأ وأنت لا تدري أبدا. فلذلك لا يمكن أن تنعقد توبة من قبل مؤمن إلا إذا عرف منهج الله عز وجل. معرفة الله شيء ومعرفة منهجه شيء آخر. أضرب لك مثلا، لو أن إنسان عرض عليك أن تقرضه مبلغا من المال ليشتري بيتا، وأنت طلبت أن يضمن هذا المبلغ أن يؤدى لك بعد عامين بالتمام والكمال، ولك أن تطلب أجرة على البيت لأنك ضمنت مالك بعد عامين دون زيادة أو نقصان، ولأنك طلبت أجرة لهذا البيت، فهذه الأجرة ربا بالمئة مئة لأنك ضمنت المبلغ. أما لو أنك ساهمت مع هذا الإنسان بشراء بيت لك منه الربع وأعطاك أجرة تأخذها حلالا بشرط أن مبلغك الذي في البيت خاضع للزيادة والنقصان بحسب سعر البيت حينما تريد أن تبيعه. فهناك أحكام كثيرة في كسب الأموال وأحكام كثيرة في إنفاق الأموال. فالمبذر أخ للشيطان، الإسراف في المباحات والتبذير في المعاصي. فما لم نتعلم أصول كسب المال وإنفاق المال، ما لم نتعلم أحكام الزواج وأحكام العشرة الزوجية وأحكام تربية الأولاد، ما لم نتعلم أحكام السفر، فنقع بذنوب كثيرة جدا. فلا يمكن أن تعرف أنك مذنب إلا إذا عرفت أصل التشريع. إذن التوبة تبدأ بالعلم. كم من مؤمن التحق ببيت من بيوت الله وبدأ يستمع من المدرس إلى أحكام الشريعة، قد يشعر أن هناك مخالفات كثيرة وقع فيها دون أن يشعر. إذن إن أردنا الحديث عن التوبة لا بد من أن نبدأ بمعرفة منهج الله. إن معرفة منهج الله تكشف لك عن الأخطاء التي نرتكبها دون أن نشعر. وكمثل طبي، لا يمكن أن تعالج ضغطك المرتفع إلا إذا علمت أنه معك ضغط مرتفع، ولا بد بمعرفة الضغط المرتفع من مقياس تقيس به ضغطك. هذا شيء مبسط. لا بد من أن تعرف منهج الله كي تكشف الذنوب. أما الذي لا يعلم يرتكب أكبر الذنوب، يقول ماذا فعل؟ لم أفعل شيئا. فالعلم حارس. لذلك سيدنا علي كرم الله وجهه يقول: يا بني، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. هذا الذي يبيع الدجاج دون أن يعلم حقيقة الذبح وكيف يعامل الحيوان حينما يذبح يقع في أخطاء كبير. أنا رأيت مرة في الشام من يذبح

0: يفتح الدجاجة ويضعها في ماء يغلي فورا كي يزيل عنها ريشة. ارتكب خطأ كبير جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى صحابيا يذبح شاة أمام شاة غضب، قال: أتريد أن تميتها مرتين؟ هل حجبتها عن أختها؟ يعني مثلا الخروف حينما نذبحه ينبغي أن نقطع أوداجه فقط، ومن قطع رأسه كليا وقع في مخالفة شرعية. ذلك أن القلب يتلقى أمرا بالنبض من مراكز كهربائية، هذا الأمر يعطيه النبض النظامي 80 نبضة في الدقيقة، لكنه يتلقى الأمر الاستثنائي عن طريق الدماغ. فالقلب عند الذبح مهمته إخراج الدم كله، فإذا بقي ينبض نبضا نظاميا يخرج بعض الدم، أما إذا بقي الرأس مربوطا بالجسم يأتيه الأمر الاستثنائي فينبض 180 نبضة. هذه النبضات كافية لإخراج الدم كله من الجسم. إذا النبي في توجيهاته لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما من مصلحة إلا تحتاج إلى معرفة بالمنهج الإلهي. فأنا أذنب لأنني أجهل، لو أنني أردت أن أطيع الله متى أذنب؟ حينما أجهل. بل إن أزمة الكافر يوم القيامة هي الجهل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعي. إذا أنا حينما أطلب العلم أطلب علمين: معرفة بالله عز وجل، ومعرفة بمنهجه. المعرفة بمنهجه تقيني أن أقع في الذنب، وإن وقعت في الذنب غلبة كما قلنا في حلقة سابقة، معرفتي أن هذا ذنب يمكن أن أتوب منه. أنت لا يمكن أن تتوب من ذنب لا تعلم أنه ذنب. إذن التوبة علم. الإنسان فطر على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. فأنت حينما توقن يقينا قطعيا أن هذا ذنب وأن الله سيعاقب عليه في الدنيا والآخرة، فتندم أشد الندم على الوقوع فيه. علامة إدراك الذنب الندم عليه، كأن علاقتنا مع المحيط أساسها قانون. كشف عالم اجتماع: إدراك انفعال سلوك. الأفعى في بستان، أنا حينما أدرك أنها أفعى بحسب مفهومات قديمة متراكمة في الدراسة وفي التجارب وفي متاحف للأفاعي، وحينما أستمع قصص كثيرة عن الأفعى وعن مضارها، مجموعة هذه القصص والمشاهدات والدراسات تكون مفهوم الأفعى. فالإنسان حينما يرى أفعى في بستان بحسب مفهوماته عن الأفعى يدرك خطرها، علمه أنها مخلوق قاتل أو مؤذي ينقله إلى الاضطراب، واضطرابه منها ينقله إلى عمل وهو أن يقتلها أو أن يهرب منها. لكن تصور إنسان على كتفه عقرب، وقلت له أنت بالحرف الواحد: احذر، على كتفك عقرب. فبقي هادئا وبقي مبتسما والتفت نحوك وقال لك: شكرا على هذه الملاحظة، أنا أتمنى أن أكافئك عليها. بربك، هل فهم ما قلت له؟ لا يمكن أن يكون الحال إلا بعد الإدراك السليم، ولا يمكن أن يكون السلوك إلا بعد الحال الصحيح. إذن تدرك فتضطرب فتسلك. أنا حينما أدرك أن هذا ذنب يجب أن أندم عليه وأن أضطرب له، ندمي الصحيح واضطرابي الصحيح يحملني على أن أقلع عنه. إذن هو حال بعد العلم. بقي العمل، أنا علمت أنه ذنب فاضطربت، صحة علمي تنقلني إلى الاضطراب الندم، وحقيقة اضطرابي وندمي ينقلني إلى العمل. قال: العمل متعلق بثلاث أزمنة، إن كان هذا الذنب قد وقع في الماضي فعلي أن أصلحه، وفي الحاضر أقلع عنه، وفي المستقبل أعزم على ألا أقع به ثانية. فإصلاح في الماضي، وإقلاع فوري، وعزيمة في المستقبل ألا أقع به. إذن التوبة علم وحال وعمل. إلا أن العمل إن كان كما قلنا في حلقة سابقة العمل موجه لإنسان، ينبغي أن أستسمح منه، أن يعفو عني، أن أؤدي الحق، أن أستغفره إن اغتبته مثلا. إذن العمل متعلق بالماضي إصلاح، بالحال إقلاع، بالمستقبل عزيمة على ألا أعود إليه.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في تاريخنا الأدبي مواقف لا تنسى، يختلط فيها الذهول بالفخر وتتجلى فيها شجاعة الكبار، ومنها موقف للشاعر البحتري إذ يحكى أنه قال: أول ما رأيت أبا تمام أني دخلت على أبي سعيد محمد بن يوسف وقد مدحته بقصيدة، فسر بها وقال لي: أحسنت يا فتى وأجدت. لكن الفرحة لم تكتمل، كان في المجلس رجل نبيل ذو هيبة ووقار، تمس ركبته ركبة الممدوح، فالتفت إلي وقال: يا فتى، أما تستحي مني؟ هذا الشعر لي، تنتحله وتنشده بحضرتي؟ ذهل الأمير أبو سعيد وقال: أحقا تقول؟ قال الرجل بثقة مطلقة: نعم، وإنما أخذه مني فسبقني به إليك وزاد فيه. ولم يكتفي بذلك، بل اندفع يلقي أكثر قصيدتي بلسانه وبلاغته حتى شككني في نفسي. علم الله أني بقيت حائرة لا أدرك ما يجري. وهنا أقبل علي أبو سعيد عاتبا وقال بصوت يملأه الخذلان: يا فتى، قد كان في قرابتك لنا ود يغنيك عن هذا. فجعلت أقسم له بأغلظ الأيمان وأشدها أن الشعر لي، وما سبقني إليه أحد ولا سمعته من هذا الرجل قط. لكن لم ينفعني ذلك شيئا. أطرق أبو سعيد، ثم قمت منكسر البال أجر قدمي جرا وأنا أخرج من داره. وما إن بلغت الباب حتى خرج الغلمان يسعون خلفي فردوني إلى المجلس. فأقبل علي ذلك الرجل النبيل وهو أبو تمام، وبنبرة ملؤها المحبة والتقدير قال: الشعر لك يا بني، والله ما قلته قط ولا سمعته إلا منك، ولكنني ظننت أنك تهاونت في موضعي فأقدمت على الإنشاد بحضرتي. أردت أن أعرفك من أكون حتى يعرفني الأمير نسبك، ووالله لوددت ألا تلد طيء أبدا إلا مثلك. ضحك أبو سعيد واهتز المجلس سرورا، وقربني أبو تمام، ومنذ ذلك اليوم لزمته وأخذت عنه واقتديت بأدبه وفنه. هكذا كان الكبار يتنافسون لا بكسر الإرادة، بل برفع القامة وسقل الموهبة بالاحتواء. خرج البحتري من تلك التجربة وهو لا يحمل قصيدة فحسب، بل يحمل في قلبه قدوة ومعلمة، فأضاف بذلك إلى عقد الأدب العربي جوهرة فريدة لا تخطئها العين.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

0: قدير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة المائدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فنحن مع الآية 96 بعد 100 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، أن ينيت بها تامة غير منتقصة بأركانها بعباداتها بتفاصيلها، وأتم الحج والعمرة لله، النية خالصة لوجه الله، لا من أجل أن يقال حاج ولا اعتمر ولا غلا. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الحصر قد يكون تعطل المواصلة، الحصر قد يكون سيول وأمطار تقطع الطرق، وقد يكون عدوا، يعني الحصر له أسباب عديدة. فما استيسر من الهدي، يعني معناها التغى الحج فتقدم هديا كفارة عن عدم إتمام الحج، فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني الهدي وصل إلى الكعبة إلى مكة، فساعتها جاك الخبر فتحلق رأسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. مريض ما بيقدرش يحلق له، متألم ولا غيره، أو به أذى من رأسه، يعني الأذى أسباب كثيرة، موجود أذى والسلام، يعني بأي سبب ممكن أن يقدم فدية، بمعنى يخدم المجتمع مقابل الرخصة التي استفاد منها، يقدم للمجتمع مالا. إخواني، هذا مجتمع التكافل والتكاتف والتآخي. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام إن معكش فلوس، أو صدقة نفس الشيء، أو نسك طبعا، أو مال تؤديه الصدقة، يعني للفقراء، التواصل الاجتماعي دائما، العبادات ترنو بالنظر إلى المجتمع وخدمة المجتمع. فإذا أمنتم ذهب الخوف من مطر أو سيول أو إلى آخره. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، بنوي الحاج لويت العمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا فما استيسر من الهدي، يعني ممكن جمل، ممكن ينزل إلى غنم خروف، هذا أنت وطاقتك. فمن لم يجد مثل هذا الهدي، يعني فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ومن فضل الله يعني كنت أفعل هذا، ما كانش فيه الوفر من المال، لكن أريد أن أحج وأعتمر إلى آخره، ما تيسر طبعا، فأصوم 3 أيام ثم 7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا لمن، هذه الرخصة لمن كان أهله غير حاضرين، بمعنى في بلاد أخرى كالشام وغير الشام، بلادنا مثلا. واتقوا الله، في ختام الآية الكريمة، واتقوا الله، يا سلام، بتكلم عن الحج، كل يعني ديننا تقوى لله عز وجل، في عبادتك تقوى الله، في معاملاتك تقوى الله، في حركتك تقوى الله. واعلموا أن الله شديد العقاب، يا سلام. طب شديد العقاب ليه؟ لأنه قد تستغل الرخص فبصير نوع من الاستهتار مثلا، أو قد يكون له نيات غير خالصة في الحج، يعني بعض الناس مؤذي في الحج وغير الحج. ولذلك واعلموا أن الله شديد العقاب لمن قصر، لمن آذى في الحجيج أو تآمر إلى آخره. تقبل الله منا ومنكم وعفى عنا وعنكم، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمعوا إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة يونس.

مالك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون

كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة يونس.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. في سلوك بسيط بمر عليه كثير موظفين مرور الكرام، هو فعليا بيبني أو بهد مكانتك بالفريق. لا تنعزل وشارك زملائك مناسباتهم. في نمط موظف بيفتخر إنه أنا باجي أشتغل وبروح، ما بتدخل بحياة حدا، وبظن إنه هاي مهنية. الحقيقة هاي مش مهنية، هاي انسحاب، والفرق كبير. الشخص المهني والموظف المهني بيحافظ على حدوده بالعلاقات زي ما حكينا بحلقات سابقة، بينما المنسحب بيقطع العلاقات. القاعدة شغلك بيثبت كفاءتك، وحضورك الإنساني مع زملائك بيثبت انتمائك، والشركة بتحتاج الاثنين. ليش الموضوع مهم؟ لأنه الشغل ينجز بالعلاقات زي ما ينجز بالمهارات. اليوم اللي بتحتاج فيه مساعدة عاجلة أو معلومة من قسم تاني أو حدا يغطي عنك بظرف طارئ، اللي بوقف معك الشخص اللي كان له عندك حضور بلحظة مهمة، زي تهنئة بمولود، الوقوف بعزاء، كلمة صادقة بفرح زميلك. هاي لحظات بتنحفر بالذاكرة أكثر من أي إنجاز مهني. الناس بتنسى تقاريرك وإنجازاتك، وما بتنسى مين حضر ومين غاب في مناسباتهم الاجتماعية في أفراحهم وأتراحهم. طب كيف أطبقها بدون تكلف؟ في شيء اسمه الحد الأدنى بالعلاقات الاجتماعية بين الزملاء في العمل، اللي هي ترتبط في حالات الوفاة، المواليد، المرض، الأفراح النادرة اللي ما بتحدث دائما. هون الحضور مش خيار، حضورك لازم. المشاركة اليومية الصغيرة، سلام صباحي حقيقي، سؤال عن غياب، تهنئة بترقية زميلك. الأمور الصغيرة هي اللي بتتراكم. لو ما استطعت تحضر، حضر رسالتك، رسالة مرتبة، اتصال بسيط أفضل ألف مرة من عدم التواصل. شارك بحدود. المشاركة مش فضول ولا تدخل بالخصوصيات، ومش جلسات نميمة، حضور دافئ ومحترم وبس. ونقطة مهمة، قربك الاجتماعي من زملائك ما بيعني إنك تنحاز إلهم بالقرارات زي ما حكينا بحلقات سابقة. بتكون قريب بالإنسانية ومحايد بالمعيار، والموظف المثالي بيعرف يمشي بالخطين مع بعض. الخلاصة، العزلة ما بتخليك أكثر احترافية، بتخليك أقل حضور بين زملائك. شارك في مناسباتهم الاجتماعية، احضر، قدم كلمات تهنئة أو تعزية بوقتها، لأنك بهيك بتتحول من زميل بالمكتب لواحد من الفريق. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وما في شركة ناجحة بتشتغل بمعزل عن السوق اللي حواليك، فلا تشتغل أنت بمعزل عن ناسك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اهتدى.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة طه.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بصيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة القصص.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة القصص.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نصير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة التوبة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة أف أم.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة طه.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.